دل

والورد لون الجراح. بالورد لون الجراح

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. مرحبا بأوفياء أولى الإذاعات أم البدايات الإذاعة الوطنية التونسية. رجعنا لكم إثر الوقفة الإخبارية الموجزة وسمعناكم صوت الفنان فريد الأطرش في أغنية لمين تضحك يا صيف. ملي احنا صغار تعلمنا للفصول أربعة، كل واحد منا يفضل فصله أكثر، صراع يصير بين اللي يحبوا الصيف واللي يحبوا الشتاء. لكن يجب ملاحظة أن التفضيلات الفصلية قد تختلف من شخص لآخر وتعتمد على عوامل شخصية وثقافية و

جغرافية، ومع ذلك اللي يحبوا الصيف يقنعوك علاش يفضلوا فصل الصيف ويقولوا لك اللي الصيف طقس دافي، شمس مشرقة أحد أبرز سمات فصل الصيف. يمكن لهذا الطقس الجميل أنه يعزز المزاج ويجلب الإشراق والسعادة لبرشا ناس. الصيف زيدا فيه البحر، فيه المحواس، فيه السهرات، فيه النجاحات، فيه الأفراح، فيه الأغاني الحلوة والقائمة تطول. يعتبر زيادة فصل الصيف فصل العطلات والإجازات الصيفية للعديد من الأشخاص، مما يتيح لهم الفرصة للسفر، لاستكشاف أماكن جديدة والاستمتاع بعض الأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق. ليل صيف تونس يضيء المدن بالمهرجانات بالسهرات، ويعد هذا الفصل وقت مثالي للتواصل الاجتماعي وأيضا للاجتماعات العائلية والأنشطة المجتمعية. قد يكون زاد الجو مناسبا للتجمعات في الهواء الطلق والاستمتاع بالوقت مع الأصدقاء وأيضا مع العائلة. الصيف فصل مرتبط بالإيجابية، فصل مرتبط بالحيوية، يشعر فيه برشا ناس بزيادة الطاقة، بزيادة الحماس والإلهام من خلال فصل نستناوه بعد الخريف، بعد الشتاء وبعد الربيع، مما يخلينا نحبوه ونستمتع به. ومع ذلك يجب أن نلاحظ أنه الاختلافات الفردية قد تؤثر على رؤية الأشخاص الفصل الصيف، وهناك أيضا أشخاص يفضلوا فصول أخرى كما الخريف أو الشتاء أو حتى فصل الربيع. اليوم جبنا لكم بعض الأغاني العربية اللي تحمل كلمة صيف، حيث كتب الكثير من الشعراء أغاني عن البحر والرملة والماء والهواء والصيف بكل مفردات وطقوس الإجازات البحرية اللي تعدت قرابة 100 أغنية على مدار التاريخ، اتغنى بها كبار المطربين، ولكن البعض منها حققت نجاح وولات أيقونات أغاني البحر والصيف نرصد أهمها. ويأتي الشاعر مرسي جميل عزيز في المقدمة بأغنيته قاضي البلاج، التي بمجرد سماعها أو رؤيتها مصورة نستدعي كل ذكرياتنا عن البحر عن البلاج، فهي من أشهر الأغنيات اللي تناولت فصل الصيف والبحر للعندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ، وألحان منير مراد خلال فيلمه الأشهر أبي فوق الشجرة، وهي أيضا من أهم الأغاني اللي تتناول البحر وتقوس. بعد صوت فريد الأطرش يجيكم صوت العندليب الأسمر الراحل، ورجعين لكم لباقي تفاصيل ركن معاني في أغاني.

0: علي بتصيف يا فتى
1: واتمنى صيف صيف شتا.
0: ارفع دراعك واخلف يمينك وقول دفاعك.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: رجعنا لكم أوفيائنا بعد صوت الفنان الراحل عبد الحليم حافظ في أحلى الأغاني اللي تغنيت بفصل الصيف اللي هو فصل الحيوية، فصل البهجة، لأنه يرتبط زادة بموسم الحصاد، فصل الاحتفال بالنجاحات والانتقال زادة المراحل الجديدة، ويعكس طاقة التجدد ومعها تنتعش الساحة الغنائية في مواسم الصيف كل عام، ويحرص النجوم على طرح بعض الأغاني الإيقاعية في هذا الموسم، وتحولت هذه الأغاني إلى أناشيد رسمية لموسم الصيف وارتبطت في أذهان النجوم على مدار السنوات. ارتبط زيد صوت الفنان الراحل محمد رشدي بموسم الصيف بجانب شهرة العديد من الأغاني له، وذلك بسبب طرحه ألبوم طاير يا هوى، واللي ارتبطت أغانيه بموسم الصيف وذلك منذ عام 1970، واللي طرح به أغاني الألبوم وأغنيته الأشهر على الرملة اللي تحولت مع مرور السنين إلى واحدة من أشهر أغاني موسم الصيف وأغاني الشواطئ. وتغنى زيد الفنان محمد رشدي بالصيف والشواطئ في أغنيته طاير يا هوى كما قلت، وأغنيته الأشهر على الرملة. بعد رجعين إلى باقي تفاصيل ركن معاني في أغاني ونتحدث فيها دائما عن فصل الصيف والأغنيات اللي تغنيت بهذا الصيف الجميل البديع.

0: الوطنيه التونسيه
1: راديو ناسيونال فوان تيرن.
2: ارتبط فصل الصيف والغناء في الذاكرة الجمعية العربية، وما يميز هذه الأغاني أنها لا تصف فصل الصيف فقط بل تصنعه، وأصبحت هذه الألحان جزء من الذاكرة الجمعية تشغل تلقائيا مع أول موجة حر. هي أكثر من موسيقى، هي مرافقة للمزاج والهوى والحركة. ومنذ أن بدأت الإذاعات بث أولى أنغامها ارتبط فصل الصيف بالموسيقى، موسم الشمس، موسم البحر، موسم الذكريات، ولا يكتمل إلا بصوت مغن يرافق المشوار أو لحن ينعش المزاج في عز ظهيرة. هل هناك صيف بلا أغنية؟ هل يمكننا أن نتذكر طفولتنا، سفراتنا، وجودنا على الشاطئ من دون أن ترافقنا نسم علينا الهوى؟ اليوم عندما نعيد الاستماع إلى هذه الأغاني نكتشف أنها لم تكن مجرد نغمات صيفية خفيفة، بل هو أرشيف عاطفي ثقافي يوثق طريقتنا في العيش، في الحب، في الهروب من الحر، بالضحكة وبالهوى. من أوائل الأصوات زاد اللي ارتبطت في الوجدان العربي بفصل الصيف تأتي فيروز، حيث غنت صيف يا صيف، هي أنشودة للموسم والحنين تدغدغ الذكريات وتوقظ أحلام المراهقة. فيروز بصوتها الذي يبدو قادما من غيم دافئ غنت رجعت الصيفية، لا لتعلن العودة بل لتستدعي ذاكرة لا تزال تنبض، ولم يكن البحر مرئيا بل كان يشم، ولم تكن الشمس ساطعة بل متأملة، وكانت الأغنية أقرب إلى حالة ناعمة تفتح معها النوافذ ويكسر بها روتين الداخل. قدمت أيضا السيدة فيروز واحدة من أشهر أغاني الصيف، هي أغنية آخر أيام الصيفية اللي تتغنى بها بالأيام الأخيرة في موسم الصيف، وتعتبر من أكثر الأغاني الصيفية بهجة، وقدمتها عام 1975.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: نذكركم أوفيائنا إنه أغاني الصيف كثيرة وكبيرة وتعددت وتنوعت مفاهيمها، حبينا نوعه أكثر من هكا، لكن إن شاء الله يكون موسم الصيف حتى مش في الفقرة هذه في دليل بث لقائنا. نحاولوا من وقت الآخر كون هالأغنيات هذه رمز لمشوارنا الطويل مع فصل الصيف اللي هو فصل الحر. سيدة الطرب العربي زيدة أم كلثوم دخلت عالم الصيف بطريقتها الخاصة في أغنية شمس الأصيل، وهي ليست مجرد وصف لغروب الصيف بل لوحة صوتية متكاملة تدمج الشعر بالموسيقى وتؤرخ لمشهد لا يمل مهما تكرر. بعد صوت سيدة الطرب أم كلثوم راجعين لكم لباقي تفاصيل لقاء ليالي القمر. في فقرة الختامية سنكرم صوت فنانة عربية لبنانية لقبت بصوت المقاومة، ولكن وراء صورتها أيقونة للأغنية الوطنية الملتزمة تكمن تفاصيل كثيرة لا يعرفها الكثيرون حول بداياتها، حياتها الأسرية ومواقفها الإنسانية والفنية. فنانة رائعة اختزنت في شخصها قيم عديدة، منها العطاء، الإنسانية والمحبة. عملت بصوت بعيدا عن كل وسائل الإعلام والاستعراض، أعطت من قلبها بسخاء وانحازت في مشوارها الفني إلى الفقراء الضعفاء والمظلومين، إلى صوت نقي، إلى صوت شجي، إلى فن راق. ستستمعون من الثانية إلى الثالثة إلى غابة شمس الحق وغيرها من القصائد العربية في وجدانها شكلت انتمائها للقضايا العربية والإنسانية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 2 صباحا هنا في تونس. البريد التونسي يعلمه أن مكاتبه التي تؤمن حصة عملنا يوم السبت من 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة ستواصل اليوم السبت الموافق لعيد الجمهورية عملها بصفة استثنائية لتمكين المواطنين والمتقاعدين من سحب جرايتهم. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع في نشرة متابعة أن تسجل درجة الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك أثر موجة حر تتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول الطيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. في الكاف تواصل التدخلات الميدانية لإخماد حريقين اندلعا منذ أيام في جبل الطويلة من معتمدية نبر وجبل تكرون من معتمدية سقيط سيدي يوسف، وفق رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة في إدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. وصرح العميد بالحماية المدنية سيف الدين الدخلاوي للزميل في إذاعة الكاف نبيل العرفاوي بأنه تم تحقيق انفراج نسبي في وضعية الحرائق في المنطقة، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تدعو المؤسسات المتحصلة على ميداليات خلال الدورة الخامسة من المناظرة التونسية للمنتجات المحلية إلى الترشح للمشاركة في معرض سيال باريس 26 و2000 المزمع تنظيمه من 17 إلى 21 من أكتوبر المقبل في العاصمة الفرنسية. وأفادت الوكالة أنه سيتم اختيار 4 مؤسسات من بين المؤسسات المتوجة للمشاركة لأول مرة في المعرض، كما دعت المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تعمير استمارة الترشح قبل يوم 4 من أوت المقبل عند منتصف الليل. في اخبار العالم، في فلسطين المحتلة استشهد امس 4 فلسطينيين واصيب 7 اخرون على الاقل، بينما اعتقل 11 في اعتداءات نفذها مستوطنون مدعومون بجيش الاحتلال الاسرائيلي في 16 منطقة ب6 محافظات في الضفة الغربية المحتلة. هذا وحذرت مقررة الامم المتحدة المعنية بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيزي من تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، داعية الى توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين. قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن يعلن فجر اليوم قصف أهداف في محافظة الحديدة غربي اليمن. وقال التحالف إنها تتبع لجماعة الحوثي، وأعلن أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة وأن جميع الموانئ اليمنية مفتوحة أمام الملاحة البحرية. من جانبها قالت جماعة الحوثي مساء أمس إن غارات جوية استهدفت منشآت للاتصالات وجزيرة كمران في محافظة الحديدة غربي اليمن. في الشأن الإيراني، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يحسم أمره بعد بشأن شن هجوم واسع النطاق على إيران، معتبرا أن طهران تبدي موقفا أكثر جدية في المفاوضات. في الأثناء أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بوصول وفد عماني إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة حركة السفن في مضيق هرمز. وخلال اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شانغاي للتعاون في قرغيزستان، قال أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيريها الروسي والصيني أن انعدام الأمن في مضيق هرمز سببه انتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها، مؤكدا عزم إيران على منع واشنطن من إساءة استخدام المضيق. ميدانيا، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن الولايات المتحدة استهدفت أمس ناقلة غاز بصاروخين عند مدخل مضيق هرمز. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. أهلا وسهلا مجددا، ما زلنا معكم أوفيائنا، وما زلنا مع السهر والسمر ومناجات القمر ومناجات الليل. ما زلنا مواصلين موعدنا الأسبوعي على موجات أولى الإذاعات أم البدايات لإذاعة الوطنية التونسية، وهذه ساعتنا الثالثة والختامية رجعنا لكم فيها بعد موجز الساعة الثانية فجرا. فنانتنا المكرمة هذه الليلة ولدت في الأول من أفريل 68 900 وألف، كانت لبنان على موعد مع ميلاد سيدة الأحلام، هذه الفنانة ذات الوعي المبكر وصاحبة الرسالة التي غرست خلالها حب المقاومة في جبل كامل، حرصت على مشاركته رحلة البحث عن الهوية، رحلة البحث عن الأمل في عالم مليء ومحموم يخرج من حرب فينغمس في أخرى. إنها الفنانة جوليا بوترس التي ولدت في بيروت لأب لبناني وأم فلسطينية.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: الفنانة جوليا بطرس هي الشقيقة الوسطى، حيث يكبرها الملحن زياد بطرس وتصغرها المخرجة توني بطرس. التحقت الفنانة جوليا في صغرها بمدارس الراهبات، وهناك ظهرت موهبتها في الغناء، فانضمت إلى الفرقة، فرقة المدرسة الموسيقية، قبل أن يكتشفها أستاذ الموسيقى فؤاد فاضل فيجعلها سوليست ومنحها مساحة للغناء المنفرد.

اقتربت الفنانة جوليا على أصوات مثل فيروز، مثل مارسيل خليفة، مثل زياد الرحباني، الأمر اللي خلاها تتأثر بفيروز وتعتبرها قدوة. لذا لم يكن غريبا أن تثمر أولى خطواتها نحو عالم الغناء وعمرها 12 عاما، بعد أن عرفها فؤاد فاضل إلى إلياس الرحباني اللي قدمت معاه أغنيتها الأولى الناطقة بالفرنسية إلى أمي أمامان. ووسط تشجيع عائلتها صدر أول ألبوماتها وهي في سن 14 تحت عنوان هذه هي الحياة سي لافي، اللي جاء من تأليف وتلحين إلياس الرحباني. ثم توجهت جوليا بطرس لمسار آخر بدأ مختلفاً عما بشرت بخطواتها الأولى، فكان التغيير الأول في اختيار لغة الكلمات، فمع أنها بدأت الغناء باللغة الفرنسية وما منحته لها من شعور بالارتياح، إلا أنها سرعان ما اتجهت للغناء باللهجة اللبنانية مستشعرة خصوصيتها وحميميتها لدى الجمهور اللبناني والعربي. فجاءت أغنية غاب شمس الحق من تلحين شقيقها عام 1985.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. أسهم الغناء باللغة العربية في بزوغ نجم جوليا بطرس بين سماء الوطن العربي، في حين تسبب محتوى الأغنية الوطني في جعل الجميع ينظرون لها لا باعتبارها مطربة بل بوصفها فنانة صاحبة رسالة وقضية أيضاً، وهو ما ثبتت صحته مع مرور السنوات. حفلت هذه السيدة في مسيرتها بعشرات الأغنيات اللي دافعت عن القضية الفلسطينية وشدت ضد الاحتلال الإسرائيلي، أشهرها أنا بتنفس حرية، نحن الثورة والغضب.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: راديو ناسيونال فوان تيرن.
2: جاءت مسيرة الفنانة جوليا بوترس حافلة بالجوائز التقديرية، حيث كرمت من عدة دول عربية وحصلت على وسام الأرز عام 2000. نحتفي هذه الليلة بفنانة كما قلت في بداية اللقاء ذات وعي كبير وذات صاحبة رسالة وصوت الثورة العربية، إنها جوليا بوترس.

0: schnell Arena rein.
1: هيك نوصل أوفياءنا متابعينا إلى نهاية موعد ليالي القمر. أشكركم جميعا على طيب الإنصات، طيب التفاعل، وطيب التواصل مع أسرة البرنامج. أجمل تحيات بسمة الدربلي. يوم مبارك وسعيد على موجات إذاعتكم جميعا الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 3 صباحا هنا في تونس. البريد التونسي يعلم أن مكاتبه التي تؤمن حصة عمل يوم السبت من 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة ستواصل اليوم السبت الموافق لعيد الجمهورية عملها بصفة استثنائية لتمكين المواطنين والمتقاعدين من سحب جرايتهم. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع في نشرة متابعة أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك إثر موجة حر تتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول الطيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. في الكافة تواصلت التدخلات الميدانية لإخماد حريقين اندلعا منذ أيام في جبل الطويلة من معتمدية نبر وجبل تكرونة من معتمدية الساقط سيدي يوسف، وفق رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة في إدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تدعو المؤسسات المتحصلة على ميداليات خلال الدورة الخامسة من المناظرة التونسية للمنتجات المحلية إلى الترشح للمشاركة في معرض سيال باريس 26 و2000 المزمع تنظيمه من 17 إلى 21 من أكتوبر المقبل في العاصمة الفرنسية. وأفادت الوكالة أنه سيتم اختيار 4 مؤسسات من بين المؤسسات المتوجة للمشاركة لأول مرة في المعرض، ودعت الوكالة المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تعمير استمارة الترشح قبل يوم الرابع من أوت المقبل عند منتصف الليل. في أخبار العالم، في فلسطين المحتلة استشهد أمس 4 فلسطينيين وأصيب 7 آخرون على الأقل، بينما اعتقل 11 في اعتداءات نفذها مستوطنون مدعومون بجيش الاحتلال الإسرائيلي في 16 منطقة بست محافظات في الضفة الغربية المحتلة. هذا وحذرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي من تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ودعت إلى توفير حماية دولية للفلسطينيين المدنيين. في الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق، مؤكدا تواصل المحادثات معها وأن القرار لم يتخذ بعد بشأن تنفيذ ضربات أمريكية كبيرة على إيران، وربما لا تصل واشنطن إلى نقطة تستدعي تنفيذ هجوم كبير. في الأثناء، فادت وكالة الأنباء الإيرانية بوصول وفد عماني إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة حركة السفن في مضيق هرمز. وخلال اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شانغاي للتعاون في قرغيزستان، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيريها الروسي والصيني إن انعدام الأمن في مضيق هرمز سببه انتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها، مؤكدا عزم إيران على منع واشنطن من إساءة استخدام مضيق هرمز. في شأن آخر، قالت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن، قالت إنه تم تنفيذ قصف ضد أهداف في محافظة الحديدة غربي اليمن تتبع لجماعة الحوثي، وأعلن التحالف أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة وأن جميع الموانئ اليمنية مفتوحة أمام الملاحة البحرية. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

إذاعة الجمهورية التونسية، الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ محمد صالح بن حميدة آيات بينات من سورة طه.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ محمد صالح بن حميدة آيات بينات من سورة طه. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الوطنية التونسية.
1: الفراهيدي محمود مرسي.

اجتمع أدباء من كل أفق بمكة، فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويقدمونهم، حتى جرى ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب. الخليل بن أحمد الفراهيدي، تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: لماذا توقفت هكذا يا أستاذ الخليل؟ هيا بنا نسلك طريقا آخر بعيدا عن سوق النحاسين والحدادين، فلن نحتمل دقات مطارقهم. يا أستاذ يا الخليل، لماذا توقفت هنا؟ ألا تريد مواصلة المشي؟ ألم تخرج من بيتي لكي تتمشى؟ عجبا، كيف توقف أستاذي هكذا ولا يسمعني، وكأنما يملأ أذني صوت المجهول أقوى وأعلى من صوتي. فلأرفع صوتي أعلى وأعلى. يا أستاذي الخليل، ألا تسمعني يا أستاذي الخليل؟
1: اقترب أيها السيد، أتريد شيئا؟
0: ما هذا؟ عجب، إنه يتجه نحو سوق النحاسين والحدادين. يا أستاذ، إلى أين؟ إلى أين؟
1: أيها السيد، اقترب مني هنا تجد طلب.
0: ماذا حدث لأستاذي؟ لما يمضي هكذا في اتجاه سوق النحاسين؟ هذه هي النزهة التي يبغي بها الترويح عن نفسه؟ أبهذا الضجيج المزعج يروح عن نفسه؟ ولكن أستاذي الخليل لا يفعل شيئا هكذا إلا لسبب، سبب قوي قاهر. إذن لابد أن في الأمر سرا لا أدري. ماذا؟ إنه ينقر إحدى كفيه بأصابعه مع دقات المطارق، وشفتاه تتحركان تهمسان بشيء لا أسمعه ولا أدري. ما هذا؟ إن أستاذ الخليل يتوقف بالقرب من أحد دكاكين النحاسين، يصغي لدقاته بانتباه.

0: راحة كفه اليسرى، وقد لاحت ابتسامة على شفتي وانفرجت أسارير وجهه، كمان اكتشف شيء. ها هو يتحرك تاركا هذا الدكان إلى دكان آخر. فلأتابعه دون أن أقطع عليه حبل تفكيره أو سلسلة دقاته.
1: المسك المسك الباب.
0: ها هو أستاذي يتوقف مرة أخرى بالقرب من هذا الدكان. يبدو أن الأمر متعلق بدقات مطرقة النحاس في هذا الدكان، فإيقاعها يختلف عن إيقاع دقات الدكان السابق. ولكن ما شأن أستاذي بهذه الدقات؟ أعلم أنه بدأ يهتم بأمر الموسيقى، ولكن ألي هذه الدقات المزعجة علاقة بالموسيقى؟ إن أمر أستاذي اليوم كله عجب في عجب. فها هو أيضا يضبط إيقاع هذه الدقات بطرقات أصابعه على راحة يده. ها هو أستاذي يسير إلى دكان الثالث.
2: يا نضر يا نضر، هيا هيا بنا نعود إلى البيت.
0: أخيرا أخيرا تكلمت يا أستاذي، ألا توضح الأمر لي؟ ثم كيف نعود إلى البيت؟ ألم نخرج للنزهة؟
2: بل سنذهب إلى البيت لنعود على الفور بورق وقلم ومحبرة.
0: نعود؟ نعود إلى أين؟
2: نعود إلى هذه السوق،
0: سوق النحاسين والحدادين.
2: نعم
0: أنعود إلى
2: أجل أجل يا نصر، سنعود لنكتب عن سوق النحاسين والحدادين، فقد تلقيت عن هذه السوق درسا عظيما بالغ الخطر.
0: بل انتظر أنت هنا على مشارف السوق يا أستاذي، ما دمنا سنعود إليه وسأمضي أنا إلى بيتي وأحضر الورق والقلم والمحبرة.
2: حسن

0: نعم أيها السيدان، أتريدان شراء قدر من النحاس أم طشت أم أقداح؟
1: كلا كلا، لا نريد شراء شيء.
0: لديكما نحاس تريدان بيعه؟
1: في الواقع كلا كلا، لا نريد بيع شيء.
0: لا تريدني شراء ولا بيعا. لعلكما تريدان جلاء بعض الأواني.
1: معذرة، فلا نريد هذا أيضا، ولكننا نريد أن نجلس في دكانك قليلا لتسجيل إيقاع مطرقتك.
0: نعم
1: إيقاع مطرقتك وأنت تدق بها.
0: ماذا تريدان؟ قلت ماذا سيدي؟
1: سنعطيك أجر استماعنا لهذه الدقات وتسجيلها.
0: هذا ضرب جديد من تجارة دكاني لم أكن أدريه.
2: المهم أننا لن نشغلك عن عملك.
1: سأستمع لدقاتك وقد أطلب منك دقات معينة.
0: قبل كل شيء أريد أن أعرف،
2: نحن نشتغل بالموسيقى ونريد أن ندرس إيقاع دقاتكم معشر النحاسين.
0: ما دامت دقاتنا ستدخل نغمات الموسيقى فهذا خير أجر لنا. هيا سجلوا دقاتي، هيا. علينا أن ندق وعليكم أن تسجلوا. هل فرغت من كتابة هذه الدقة؟
1: أجل
0: إليك دقة أخرى.
1: تن تن تن تن تن تن تن تن.
0: وهذه
1: سجلتها بحمد الله.
0: إليك دقة ثالثة.
1: تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن. جميل.
0: وهل سجلت هذه الدقة أيضا؟
1: أجل تن تن تن تن تن تن تن تن. مستفعل تن تن تن تن. معذرة، لقد عدت للدقة الثانية أو الثالثة لا أذكر، هل تستطيع أن تحاول تجميع هذه الدقات أكثر من ذلك؟
0: سأحاول.
1: تن تن تن تن. هذا جميل. تن تن تن تن تن تن. أبدعت. شكرا لك يا صديقي.

0: والآن هل نعود إلى البيت يا أستاذ الخليل؟
1: بل نمضي إلى سوق القصارين.
0: ماذا؟
1: ألا تعلم أن دقات المقصرة فوق الثياب المنسوجة تختلف عن دقات المطارق فوق النحاس؟
0: أجل يا أستاذي،
1: كما أن مقصرة القصار مكسوة بالجلد، وبعضها له طرفان وبعضها الآخر له ثلاثة أطراف، وهذا يحدث تداخل الدقات فوق الثوب المنسوج ويعطينا إيقاعا مختلفا كل الاختلاف عما سمعناه من قبل في سوق النحاسين.
0: إذن هيا يا أستاذ الخليل إلى سوق القصرين.

0: أسمعت؟ أسمعت يا نطر؟ هذه دقات مقصرة ذات طرفين.
1: أجل أجل يا أستاذي الخليل أجل. اسمع اسمع هذه يا أستاذي.
0: تتتنتا. هذه مقصرة لها ثلاثة أطراف يا نضر. ما أجمل هذا.

0: تنتا تنتا تنتا.
1: ما هذا يا خليل؟ إن عشاءك لم يمس.
2: أمي أمي أمي أمي، إن أبي يغمض عيني يا أمي وينقر الأرض بأصابعه.
1: اسكت يا ولد، كيف تسخر من أبيك؟
2: والله يا أمي إنني لصادق، فأبي كان يغمض عيني وينقر الأرض بأصابعه دون أن يأكل.
1: قلت لك كف يا عبد الرحمن، ألا تكف عن ذلك؟
3: بل دعيه دعيه يا زينب، فهو صادق حقا.
2: أسمعت أبي؟ هو يعترف بأنه كان يغمض عيني وينقر بأصابعه.
1: هل كنت حقا يا خليل؟ ولكن لا علي.
3: أجل أجل يا زينب، وها أنا ذا أتناول عشائي الآن.
1: ولكن قل لي يا خليل، ما هذا الذي كنت تفعله؟
2: أنا أقول لك يا أمي،
1: ولد،
2: لقد كان أبي يتدرب على الغناء. ألست تلومينه لأنه يشتغل بالأوراق والكتب وتعليم الناس؟ لابد أنه سيترك هذا إرضاء لك ويحترف الغناء. أبي يغني.
3: هو ولدنا عبد الرحمن قد فسر لك الأمر يا زينب، ولكن الواقع طعامك هذا شهي ولذيذ.
1: حقا يا خليل.
4: أجل يا زينب أجل، ولقد كنت أشعر بجوع شديد ولا أدري.
1: ولكن قل لي يا خليل، ما سر هذا الأمر؟
3: هذا يحتاج لشرح طويل وقد لا تدركين. لابد أنه النضر بن شميل.
5: إلى اللقاء غدا مع الخليل بن أحمد الفراهيدي. تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: الرابعة صباحا هنا في تونس. البريد التونسي يعلم أن مكاتبه التي تؤمن حصة عمل يوم السبت من 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة ستواصل اليوم السبت الموافق لعيد الجمهورية عملها بصفة استثنائية لتمكين المواطنين والمتقاعدين من سحب جراياتهم. وتحيي تونس اليوم 25 من جويلية ذكرى 69 لإعلان الجمهورية الذي تم في مثل هذا اليوم من سنة 57 و900 ألف. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع في نشرة متابعة أن تسجل درجة الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك إثر موجة حر تتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول الطيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. في الكاف تواصل التدخلات الميدانية لإخماد حريقين اندلعا منذ أيام في جبل طويلة من معتمدية نبر وجبل تكرونة من معتمدية ساقط سيدي يوسف، وفق رئيس الإدارة الفرعية للعملية والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تدعو المؤسسات المتحصلة على ميداليات خلال الدورة الخامسة من المناظرة التونسية للمنتجات المحلية إلى الترشح للمشاركة في معرض سيال باريس 26 و2000 المزمع تنظيمه من 17 إلى 21 من أكتوبر المقبل في العاصمة الفرنسية. وأفادت الوكالة أنه سيتم اختيار 4 مؤسسات من بين المؤسسات المتوجة للمشاركة لأول مرة في المعرض، ودعت الوكالة المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تعمير استمارة الترشح قبل يوم 4 من أوت المقبل عند منتصف الليل. في العالم، وفي فلسطين المحتلة استشهد أمس 4 فلسطينيين وأصيب 7 آخرون على الأقل، بينما اعتقل 11 في اعتداءات نفذها مستوطنون مدعومون بجيش الاحتلال الإسرائيلي في 16 منطقة بست محافظات في الضفة الغربية المحتلة. وحذرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي من تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، داعية إلى توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين. الدفاع المدني السعودي يعلن فجر اليوم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ في محافظة ينبع، وذلك للتحذير من خطر. وقبل ذلك كانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن أعلنت فجر اليوم قصف أهداف في محافظة الحديدة غربي اليمن، قالت إنها تتبع لجماعة الحوثي. وأعلن التحالف أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة وأن جميع الموانئ اليمنية مفتوحة أمام الملاحة البحرية. في الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق، مؤكدا تواصل المحادثات معها، وأن القرار لم يتخذ بعد بشأن تنفيذ ضربات أمريكية كبيرة على إيران، وربما لا تصل واشنطن إلى نقطة تستدعي تنفيذ هجوم كبير. كما قال الرئيس الأمريكي إن رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام. في الأثناء، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بوصول وفد عماني إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة حركة السفن في مضيق هرمز. وخلال اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شانغاي للتعاون في قرغيزستان، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيريها الروسي والصيني أن انعدام الأمن في مضيق هرمز سببه انتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها، مؤكدا عزم إيران على منع واشنطن من إساءة استخدام مضيق هرمز. انتهى الموجز إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
9: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات ناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشي مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المسرح حياة، البرنامج اللي نحبوه مساحة للركح وللذاكرة وللأسئلة اللي ما تلقاش ديما بلاصتها في الضجيج اليومي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، واليوم حلقتنا جاية بنسمة صيفية من قربة، قربة اللي كنقولوها في الصيف منحكيوش كان على البحر والهواء المالح، نحكيو زادة على المسرح، على الجمعيات، على الناس اللي خذات الركح بجدية وبمحبة.
0: ضيفنا اليوم من غير ما شوقوا أكثر المستمعين، ضيفنا اليوم شخصية مسرحية تونسية جمعت ما بين الفن والإدارة، بين الخشبة والبيرو، بين النص والجسد، بين الحلم والتنظيم. هو مخرج، ممثل، مؤلف، دراماتورج، أستاذ ومؤطر ورشات، هو معز حمزة. أهلا وسهلا بك معز.
2: أهلا وسهلا بكم، تشرفت بحضوري معكم، إن شاء الله يكون حوار ممتع وإن شاء الله نعطي استفادة معناه للسادة المستمعين. فرحان بوجودي معكم.
1: وإحنا فرحانين بوجودك معنا معز حمزة. هو ابن جمعية نجوم المسرح بقربة، خريج معهد العالي للفن المسرحي عام 95، اشتغل في المسرح الوطني، في قاعة الفن الرابع، في إدارة الفنون الركحية، في مركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف، في المركز الثقافي الدولي بالحمام ومهرجان الحمامات الدولي.
0: ومن أعماله نذكر خيوط العشقة، إخصاء، محاكمة سقراط، أنا الملك، أعمال فيها أسئلة على السلطة، على الجسد، على المصير وعلى الإنسان وقت يلقى روحه في مواجهة مع قدر أكبر منه.
1: اليوم باش نحكيه معاه على المسرح كمختبر، على الممثل كيفاش يتكون، على دراماتورجيا، وعلى العلاقة الصعيبة والضرورية بين الفنان والإدارة، خطر المسرح مش كان إلهام، المسرح زاد إنتاج وتعب وملفات وقاعات وميزانيات ومواعيد ومشيان وجيان، يعني
0: الشعر
1: يعني
0: إكسيل.
1: يعني كما قالت هاجر، الشعر مع شوية إكسيل، واللي ما يعرفش هذا يعيش في الرومانسية وينسى الفاتورة.
0: مرحبا بكم في المسرح حياة، واليوم نقولوا المسرح ما يتصنعش كان على الركح، يتصنع في المختبر، في البروفة، في الإدارة، وفي قلب الفنان اللي مازال ممن أنه الصورة نجم تبدل نظرتنا للعالم. في فقرة خرافة مسرحية اخترنا لكم اليوم مسرحية عالمية قوية ومزعجة، كاليجولا لألبير كامو.
1: كاليجولا هو امبراطور روماني، أما في مسرحية كامو ما عادش يهمنا برشا التاريخ بقدر ما يهمنا الإنسان وقت اللي تمسه الصدمة ويقرر يحول العالم الكل إلى تجربة قاسية.
0: الحكاية تبدأ بعد موت دروزيلا، المرأة اللي يحبها كاليجولا، وموتها يفتح قدامه هاوية، يكتشف أنه الحياة فانية، أنه الناس تموت، أنه الحب يمشي، وأنه السلطة مهما تكبر ما تنجمش ترجع إنسان من الموت.
1: ومن هنا تولي عنده فكرة غريبة، يحب المستحيل، يقول تقريبا كان العالم هكا عبثي وظالم، أنا باش نكشف حقيقته للناس، أما عوذ ما يخرجهم من الخوف يزيد يغرقهم فيه.
0: يبدأ كاليجولا يستعمل السلطة متاعه وكأنها تجربة مخبرية، يذل النبلاء، يصادر أملاكهم، يقتل، يغير القوانين، ويجبر الناس أنهم يعيشوا منطق العبث حتى الأخر، كأنه يقول لهم أنتم تحبوا الحقيقة؟ هيا تفضلوا، هذه هي الحقيقة من غير مكياج.
1: أما الحقيقة وقت تتقال بالعنف تولي كذبة أخرى، وكاليجولا اللي كان ينجم يكون إنسان موجوع يتحول لطاغية. المسرحية تخلينا نسأله، هل السلطة تفسد الإنسان ولا تكشف الفساد اللي كان راقد فيه؟
0: وهوني قوة ألبير كامو، ما يعملناش طاغية كاريكاتوري، يعملنا إنسان ذكي، مجروح، حزين، أما اختار الطريق الغلط، في عود يواجه العبث بالحرية، واجهه بالقسوة.
1: في الآخر المؤامرة تكبر حوله، الناس اللي خافوا منه واللي سكتوا عليه واللي شاركوه يقروا يقتلوه. كاليجولا يموت وهو يعرف أنه خسر السلطة، خسر المعنى وخسر روحه.
0: علاش اخترنا كاليجولا اليوم؟ على خطرها قريبة من عالم ضيفنا معز حمزة، وخاصة في أسئلة السلطة والملك والمحاكمة وصناعة البطل. وقت مخرج يشتغل على أنا الملك أو على محاكمة سقراط، راهو ماهوش قاعد يحكي على الماضي فقط، هو قاعد يسألنا شكون يصنع الزعيم، شكون يصنع الضحية، وشكون يصفق وقت يلزم يسكت ويسكت وقت اللي يلزم يصيح.
1: كاليجولا تقول لنا المسرح ما يخافش من السلطة، خاطر المسرح بطبعه محكمة، أما محكمة بلاش قاضي واحد، الجمهور الكل قضاة، والمتهم مرات يكون فوق الركح ومرات يكون فينا احنا.
0: هكا ولي سي معز؟
2: صحيح برشا، صحيح برشا، معناها كلامي قشعر البدن، لانه يلزمنا نرجع لاصول المسرح في علاقته بالجمهور. اصول المسرح كان يكذب على روحه ليقول المسرح ما هو سياسي، أحب من أحب وكره من كره، ونعرفوا كيفاش المسرح عند الأغريق ولا عند الرومان، يعني كان في علاقة مباشرة مع المواطن وفعل التطهير مع البطل أنسي دي سويت. الموضوع متاع كاليجولا هو موضوع مشاك، استخدم برشا بطرق مختلفة، ومن الحاجات الباهية أنه يبقى

الأول عينه تظلام، خصوصا كي يدرك ولا يمشي في باله أنه هو المالك الوحيد للحقيقة، وأنه الناس اللي داير بيه الكل ما ينجم يكون كان الناس متاع الدسائس ومؤامرات. وهذا الثنية الخاطئة اللي ياخذها اللي قاعد على الكرسي اللي هو كرسي السلطة، ما ينجم يكون كان كرسي بكل مسامر.

0: جيو توا أصدقائي المستمعين لفقرة مفهوم مسرحي باش نحكي اليوم على كلمة تتقال برشا أما صحات تبقى ضبابية. شنية هالكلمة؟ هي الدراماتورجيا.
1: الدراماتورجيا ما هي جزينة فكرية نحطوها فوق العرض كما الملح في آخر الطبخة. الدراماتورجيا هي طريقة تفكير العرض من الداخل، هي السؤال علاش نحكيه الحكاية هذه اليوم وبأي شكل ولشكون وبأي إيقاع.
0: الدراماتورجيا يا سعيدة الزغبي نجم تبدأ من نص أما ما تقفش عند النص، هي تخدم على البناء، على العلاقات ما بين المشاهد، على ترتيب الأحداث، على المعنى الخفي، على الصمت، على الصورة، على الجسد، وعلى علاقة العرض بالمتفرج.
1: هاجر النجم نقوله الدراماتورج هو الرادار متاع العرض، يلقط الخلل، يقول هنا المشهد جميل أما ما يخدمش الفكرة، هنا الجملة قوية أما راي جاية بكري، هنا الممثل قاعد يفسر أكثر مما يعيش، وهنا الصورة باهية أما فارغة.
0: في المسرح المعاصر الدراماتورجيا ولات ضرورية على خاطر العرض ما عادش ديما يمشي بخط حكائي واضح بداية وسط نهاية كما في المسرح الكلاسيكي، ولات فما عروض تركب وثائق، شهادات، شعر، حركة، فيديو، موسيقى وحتى الصمت زاد، وهنا يلزم عقل ينظم الفوضى من غير ما يقتل الروح متاعها.
1: يعني الدراماتورجيا مش بوليس العرض، ما تجيش تقول هذا ممنوع وهذا مسموح، هي أقرب إلى عين ثالثة، عين تسأل هل العرض يعرف وين ماشي؟ هل كل عنصر يخدم نفس النبض؟ هل الجمهور باش يخرج بسؤال ولا فقط بصورة جميلة؟
0: مثلا وقت نحكيه على عرض عنوانه أنا الملك لمعز حمزة ضيفنا، السؤال الدراماتورجي ما يكونش فقط شكون الملك، بل علاش يقول أنا، منين جات شرعيته، هل هو ملك لأنه عنده تاج وإلا لأنه الناس تحتاج أنها تصنع ملك، وهل سقوط الملك هو سقوط شخص وإلا سقوط خرافة جماعية.
1: والدراماتورجيا زادة تخدم مع الممثل، خاطر الممثل ما هوش مطالب يحفظ الدور فقط، هو مطالب يفهم البنية اللي هو داخلها، يعرف علاش يتحرك، علاش يسكت، علاش يبدل النبرة، علاش الشخصية تكذب هنا وتنهار غادي.
0: في تونس يلزمنا نعطيه أكثر قيمة للدراماتورجيا، عنا طاقات كبيرة، عنا ممثلين قويين، عنا مخرجين عندهم خيال شاسع، أما ساعات العرض يضيع. علاش بربي يضيع؟ خاطر ما فماش عين تنظم العلاقة ما بين الفكرة والشكل.
1: والأخطر من عرض فقير الإمكانيات هو عرض عنده إمكانيات أما عنده سؤال. الدراماتورجيا تعطي السؤال، والسؤال في المسرح هو المحرك الحقيقي، من غير سؤال الركح يولي الديكور مضوي أما فارغ.
0: إذن الدراماتورجيا هي هندسة المعنى، مش معنى واحد مغلق، بل شبكة معاني تخلي المتفرج يفكر هو زيادة، على خاطر المتفرج

0: مش يراو كيف وكيف الكرسي، المتفرج هو شريك اللعبة المسرحية حتى لو كانوا قاعد ساكت على كرسيه. عندك ضيفنا العزيز،
1: ما خليته شيء، ما خليته شيء. باش نحكيه في حاجة، في لخبطة في مفهوم الدراماتورجيا عند برشا من الناس. فهمت؟ سي تري امبورطون دو سوليني مفهوم الدراماتورجيا اللي هو مفهوم يبقى اونتر غيومي في تونس، نحكي في تونس ولا حتى في المسرح العربي بصفة عامة، لأنه برشا ناس ما تفرقش بين الدراماتورجيا والاقتباس. والاقتباس هو فما بون شاسع بين التأليف وبين الترجمة وبين الاقتباس وبين الدراماتورجيا. فمشكون يقول لك أنا عملت اقتباس، أور هو فعلا قاعد يقوم بالترجمة للنص اللي خدم عليه من غير ما عمل حتى اقتباس. الاقتباس ساعات تهمك فكرة من النص كامل، انك اقتبستها من النص هذاك وباش تخدم عليها، باش تعيد بناء النص وفق الفكرة اللي تحب تخدم عليها. الترجمة معناها سي على لاتر كما هو النص، باش تاخذوا نص فرنساوي باش نترجموا انا للعاميه التونسيه ولا للعربيه، باش ناخذوا كما هو. هذه الترجمه
2: بنيته الاساسيه، بنيته الاساسيه كما هو.
1: فهمتها؟ الدراماتورجيا اللي هو اختصاص خساره تفقد، وبرشا اختصاصات تفقدت في تونس، نحكي ما يهمنيش في العالم العربي،
0: التكوين
1: ما نحكي بخلاف التكوين الاكاديمي. يمكن للمساله الانتاجيه تلقى المخرج هو بيدو الدراماتورج والسينوغراف. Avant c'était une spécialité le dramaturge, معناها هو انسان موجود في كامل العمليه الانتاجيه مع المخرج، وهو يقيد وهو يحط التفاصيل، وهو يقيد علاش المخرج غير في المشهد هذا بالديتاي، معناها كانه هو ذاكره العرض في البناء نتاعو، باش كي المخرج يرجع في الريبيتيسيون القدام يقول تيا بعد جمله البروفيت اللي عملتها هذه باش نرجع على ثنيتي للحصه كذا اللي خدمت فيها كذا، اجا سي دراماتورج ذكرني. يعني كانت وين سبيسياليتي
0: ولا لاسيستون اللي لهي كل شيء،
1: ولا لاسيستون لا لاسيستون زاد كي بنحكي، وتو لاسيستون اغلب لي اسيستون نتاعنا هما نتاع في دو بريزونس، قايد للممثل شكون جا وشكون ما جاش، سي با ان اسيستون
2: يعني
1: مساعد مخرج، اللي هو بالنسبه ليا مخرج مساعد. حتى ينجم المخرج غايب وهو ينفذ التدريبات وفق الرؤية الفنية متاع المخرج اللي هما متحدثين فيها ومشاركين فيها بعضها. بيتر بروك ساعات في العام يخرج لك 7 مسرحيات، تقول وقتاش عملهم بس كلا دي فري اسيسون، احكي معاهم خذ انت المشروع هذا، خذ انت المشروع هذا، خذ انت المشروع هذا، انا نجي في 10 أيام الاخرانين باش نعمل الكود بنسو. تلقى هو المخرج وحد دي اسيستون، معناها مخرجين قويين معاه. فهمتها؟ دونك لا دراماتورجي مالوريزمون هو اختصاص تقريبا مفقود، ولازم برشا دربه يعني برشا دربه، يكون عندك تصور جمالي، يكون عندك رؤيه واضحه، يكون عندك فكره على الرمزيه متاع الصوره اللي هي اقوى من الكلمه احيانا، واللي هي خطاب اخر اخطر احيانا من خطاب المنطوق.
0: عندك فكر توليفي، معناتها الاسبري سانتيتيك، خاطر انت عندك ستركتور نتاع بياس فيها برشا تفاصيل.
1: بالضبط،
0: لازم يكون عندك انت رؤيه توليفيه
1: واضح وين ماشي. واضح وين ماشي، عارف روحك وين ماشي، اما حاضر للاكسيدون دو باركور اللي نجموا يصيروا لك في الريبيتيسيون، خاطر ماكش تتعامل معها اشياء جافه، تتعامل مع ناس. ساعات الممثل في الديريكسيون متاعو تعطيه انت ديزانديكاسيون وهو يفاجئك بحاجات اهم من اللي انت في مخك، تكون انت حاضر للمفاجأة كي تبدا مليان، حاضر للمفاجأة وتتبنيها معاه وتبني معاه للأحسن، للشغف، لللذة اللي يلزم تصير. وماهية المسرح هي في عنصر اللذة.

0: نجيو للفقرة الثالثة مستمعينا الكرام، ركن من أركان المشهد. أنا اقترحت نبدل العنوان بصراحة، رزينك مثلا حياة العرض ولا حياة الركح. يا أخي سعيدة قالت لي ليه، شنو قلت لي سعيدة أنت؟
1: العرض الحي.
0: العرض الحي. قلت لها موت توكيك يغلطوا هما المستمعين يقولوا عرض حي معناتها باش نسمعوا مسرحية بالبوش. قالت لي ميسال شو السر في أنهم يمشي في بالهم بعد يطلع مش هو.
1: يا حلاوتها كيكة.
0: باهي توا في انتظار العنوان اللي باش نختاروه في بقعة ركن من أركان المشهد، خلينا تويكا في صلب الموضوع باش نحكيه على مختبر الممثل. الجسد قبل الجملة. موسيقى.
1: في ركن من أركان المشهد، وبما أن في أجواء مهرجان مسرح المختبرات بقربة، اخترنا نحكيه على مختبر الممثل.
0: مختبر الممثل ماهوش قاعة باردة فيها أدوات علمية، أما هو فعلا مخبر فيه أنجر نغلطه نكسر العادة نعاود الركب. الممثل يدخل المختبر مش باش يثبت اللي يعرفه، بل باش يكتشف اللي ما يعرفوش على روحه.
1: أول حاجة في المختبر هاجر هي الجسد، خاطر قبل ما يقول الممثل جملة الجسد متاعه قال بارشة حاجات. الوقفة تقول والتنفس يقول والعين تقول واليد اللي ملقاتش وين ترتاح تقول، ويا ما يدين ما تعرفش بلاصتها وين.
0: أيوي الممثل اللي يدخل للركح بجسد مسكر، حتى كان صوته وكا قوي ويزعزع ويوصل حتى الراس النهج مش لاخر القاعة يبقى ناقص الجسد. راهو ماهوش كان رياضة هكا ولياقة جسدية هكا وقوة، الجسد راهو هو ذاكرة فيه الخوف، الطفولة، القمع، الرغبة، التعب، الفرحة والمسرح. يعلم الممثل كيفاش يحول الذاكرة هذه لفعل مسرحي.
1: في المختبر الممثل يخدم على الإصغاء، مش يسمع النص كهو، يسمع الشريك، يسمع الفراغ، يسمع الجمهور، يسمع السكيت، خاطر الركح ما يحبش الأنانية. الممثل اللي ما يسمعش يعمل ضجيج حتى هو ساكت.
0: مخترة فرشة راهو اللي ما يسمعش حتى هو ساكت، راهو يقربع يشوش حتى بسكوته. المختبر يا سعيدة زادة هو المكان اللي يسمح بالفشل، وهذا مهم برشا، لأنه في المسرح كان ما تفشلش في البروفة باش تفشل قدام الجمهور. البروفة هي البلاصة الآمنة للغلط، للبحث، للتجريب.
1: نقترح على مستمعينا تمرين صغير، يقولوا جملة بسيطة مثلا، قولوا أنا هنا، قولوها مرة بخوف، مرة بتحدي، مرة كينكم تودعوا شخص تحبوه.
0: اي باهي هاتو انا جربها والمستمعين يعطيو رايهم. انت قل لي كيفاش تحب تقولها وانا تقولها. انا هنا، هاي قل هذه باش نعطيك واحده نوتر الساعه. انا هنا،
1: قولها وانت مفجوعه.
0: انا هنا.
2: هي ما كي نحب نوريوها لهم بالجسد ذاتو كيفاش
0: شدوا ديهم بصوت وبعد نعبطوا بعد ستوري. امشي اللي بعد
1: اعملها بخوف.
0: فاش حمت لك انا تو ما عملت لك بالخوف.
1: فجعه فجعه فجعة والخوف مش كيف كيف.
0: فجعتني تخيب. انا راني نقصد قبيله بخوف. ترى عاود لي بخوف.
1: بخوف
0: بخوف. انا تحب فجعة توا؟ خركز شوي صحيب راه فجعة. انا هاي الاخرى اللي بعدها.
1: اللي بعدها قولها بالتحدي.
0: انا هنا.
1: قولها كأنك تودع بشخص تحب.
0: انا هنا.
2: ولا تظني لي.
0: انا هنا يا حبيبي.
1: نفس الجمله ثلاثه عمرات.
0: لا عاد مش ثلاثه مرات، برشا مرات نفس الجمله. انت خدمت
1: هي نفس الجمله، أما إحنا شفناها في أكثر من عالم، وهنا تبدأ صنعة الممثل.
0: إن شاء الله سلكتها يا رب، إن شاء الله جبت روح الزعمة بعدها مخرج راب. فما سيغ جو
1: مالا احنا في المختبر عندك الحق تغلط.
0: ايوا بالضبط. الجميل في المختبر انه يرجع المسرح لاصله، مجموعه من الناس في فضاء يبحثوا على حقيقه ما تتقالش في الحياه اليوميه، حقيقه ماهوش بالضروره مريحه اما حيه.
1: ومن هنا حضور معز حمزه في حلقه اليوم يجي في بلاستو، خاطر سي معز اشتغل كمخرج وممثل ودراماتورج ومؤطر، يعني يعرف انه الممثل ما يتصنعش بالاوامر، يتصنع بالتمرين بالثقه وبالمجازفه.
0: عندك ما تضيف معز؟
2: المشكل الكبير، المشكل الكبير توا ولات برشا خلايا تكوين كثرت كثرت ومشكله كبيره، لانه التكوين كيما الاستاذ، نشبه أنا بالأستاذ في أي مادة، إذا كان ما عندكش بيداغوجيا وما عندكش معرفة رد بالك راك ما تنجم تعدي للعبيد اللي باش تكونهم ولا اللي باش تقريهم كان مجموعة من العقد، العقد متاعك أنت. دونك التكوين، التكوين عنده ناسو، عنده ناسو، راهو ماهوش شهادة معرفية كهو، مش خديت أربعة قريت أربع سنين في الليسا، داك الشهادة ديك تولي تخولي إن نكون مكون. وقتاش دخلت أنا في مسألة التكوين؟ بعد ما تعديت على يدي كبارات المسرح، كبارات المسرح في العالم، تلمذت جروتوفسكي، إيجينيو باربا، فريد كيرتشاك، توني كوتس، معناها قامت من المشهود بهم عالميا. وقتاش بديت التكوين؟ بعد ما عديت عام ونص مع تلاميذ جروتوفسكي، عام ونص بمعنى المعسكر، المختبر هو معسكر، مش الهدف منه ان اش نعملوا انتاج مسرحي، الهدف منه انك انت
0: تطور في اليات
2: الممثل، الممثل الممثل الممثل تعطيه من الآليات المعرفية اللي نجم يدافع بها على روحه مع أي مخرج باش يخدم معه.
0: لكن معز طويكة مسيك اللي ما جاتوش الفرصة باش يعمل استاج دوما ولا يتكون عند الكبارات بتاع العالم،
2: يمشي يمشي
0: يمشي هو عنده ما يقول فيه،
2: الباب مفتوح، الباب مفتوح، صدقني هاني قدامك للحظة هذه درت العالم في التكوين، تكونت نكون روحي، خاطر ما فما حتى شيء ثابت، ما فما حتى شيء ثابت، وين نسمع فما ان فري فورماتور نمشي له. تأكدي هاني للحظة هذه، يمكن في حياتي الكل في اللي فواياج الكل اللي عملتهم تاع الفورماسيون ما خلصت حتى بيي دافيون، هما يخلصوا ما عليهم، كان الشباب يدقوا البيبان ويعرفوا، يعرفوا وين يمشي، يمشيو كل شيء تو متاح، قبل ما كانش متاح عندنا، تو يفوق يلزم تضرب في الادريسة الصحيحة، فهمت؟ سافوار سي بلي، وانت شنو تحب، وانت وين ماشي، قول انا شنو نحب، تو يتحلك العالم قدامك وين موجودين، وين موجودين، تو تحل البيبان بعد كيفاش باش تمشي، فهمت؟ ما عمني ولا معناها خرجت في نوف شاتو في بلجيكا مع لاكاديتي، معناها اللي هي فابريك متاع فورماسيون على دورة العام، وهما خلصوا عليا 5200 يورو بخلاف البيي دافيون، معناها بالك على سويد عينيا، فهمت؟ السنة هو عندنا زوز خرجوا توا واحنا قاعدين لهنا، مشاو نفس الفورماسيون هذيا مي افيك دوتغ فورماتور، خاطر كل واحد وسبيسياليتي نتاعو، ما نجم كان نفرح، خاطر هذوكم باش يرجعوا لنا زاد بباجاج به وتتهنى بهم القدام في الفورماسيون، اذا كان ينوي ويعملوا الفورماسيون، كيفاش تنجم تكون انت وانت ناقص في التكوين؟ من الطرايف في المختبرات انه عديد الاجوبه على اسئله كمحترف توا نحكي نلقاهم عند العبيد لي موان فورمي، خاطر جايك بريت، جايك جسد وصوت انسان، جايك ماهوش مقولب، ماهوش بقولب بالمعرفة اللي لازمك تعمل هكا ولا هكا وهذا صحيح وهذا غلط. دونك عديد الأجوبة لتساؤلات منهجية في إدارة الممثل لقيتها مع العبيد لي موان فورمي اللي نسميهم اونتر غيومي لي بلو، خاطر في مساحة حرة بعد تطوعوا يمشي معاك في الثنية اللي حاجتوا بها. أما وقت اللي تتعامل أنت في المختبر مع جسد الشخص، باش ما نقولش الممثل اللي قاعد يتكون مع صوته، راك تتعامل مع مادة حية، رد بالك ما تفادلكش تنجم الجسد هذاك تهزه في ثنية غالطة جملة، شكون قال ثنيتك صحيحة؟ إذا كان أنت ما عندكش الآليات متاع كيفاش باش تخدم على الجسد من غير ما تدخل تأزم الشخص اللي معاك. عمري ما نخدم على نفسية الشخص، أنا عمري ما نخدم على نفسيته وشنو جاي نخدم على وضعيات وضعيات تقريبا بجانب تقني كيفاش بدنك يوصل يعبر على الحزن ولا الفرح ولا peu importe mais les sentiments sans pour autant que tu t'impliques انت كشخص في الحكايه
0: غير ما تتورط
2: فكر خلي الجسد نتاعك هو اللي يعبر وكيف كيف الصوت من بعد جي ترافاي جامي سور دي تيكست معناها مع مع الوليدات ولا البنيات اللي كونهم في مرحله اخيره يدخل النص في مرحله اخيره خاطر النص بالنسبه لي هو سيتان انسامبل دي شوز الجسد نتاعو هو ديجا نص جسد في طريقة التحرك وطريقة التعبير هو نص
0: الصوت نتاعو
2: الصوت نتاعو ان شاء الله حتى يخد فما بون شاسع في طريقة الارتجال فما شكون اللي ياكلك بالحديث ويلقفها في ساعة بلا بلا بلا بلا بلا يخطف معناها انتكس وفما شكون يل سو بلوك معناها المنطوق يبلوكيه دونك يلقى آليات أخرى للتعبير وبعد أنا نقول في اون اكسيون تخاص تون اكسيون دون ليسباس وبعد ان شاء الله غني Le texte n'est qu'un prétexte, mais وصل لي المعنى اللي حاشتنا بيه. Peu importe, أحكي بالإسبانيول, أحكي بأي لغة تحب عليها مرتاح فيها. المفيد, le process, اللي يهمني le process أكثر منه les résultats. وهذه خدمة المختبرات هو le process. وين ماشيين في أنا ثنية
0: المسار
2: المسار أيه المسار وغدوة تزيد تطور معناها من روحك إذا كان تمشي والمختبر مش في قربة برك مدام هو تاريخيته معناها أول ما بديته مع صديقي كان مدير مركز الفنون الدرامية والروكحية بالقصرين الطيب الملايكي كي تلقى روحك مع إنسان عنده مشروع عنده مشروع عنده رؤية عنده رؤية دونك الرؤية هذيك من نجم كان نحكي فيها مع بعض وتتطور. قلت له شرطي أنا في التكوين أنه يكونش ما يكونش في الفضائيات المسرحية التقليدية المغلقة أنا بالنسبة لي راني نخدم التكوين في فضائيات مغايرة في واد في سكة متاع ترا مهجورة في دار مهجورة في غابة معناها في فضائيات تشبه للعبيد اللي ماشي لهم فتني وما غادي بديت القافلة معناها الحاجة باهية في هي بلاصة نمشي لها تو معناها فهم عبيد وليدات وبنيات محلهم يتبعوني من مختلف بقاع الجمهورية ويجيو في المختبر اللي صار في قربة جو من صفاقس جو من زغوان جو من مدنين جو من قربة بيدها من ولاية نابل معناها ومن تونس الحمد لله كانوا معايا أصدقائي حسام الساحلي ومنجي اللملومي معناها كان مختبر فيه تقريب 5 فورماتور كل واحد شنو شاد ثنية ما في الأخر رانا مع بعضنا فبني المختبر بمعنى المعسكر مش جايين راهو باش نعملوا نقيدوا سواعتين هنا نعملوا في المسرح المشروع المشروع المشروع من أسهل ما فما أن نعمل مسرحية أما في أنا مشروع تنخرطت المسرحية هذيك غدوة تو نبدأ مسرحية تو نعملوها في شهرين ما أنا بروفيسيونيل تو نقدوها في شهرين ما في أنا مشروع تتنزل إذا كان ما عندكش مشروع مش لازم تعمل المسرح وحاجة فقدناها في تونس مالوروزمون وهو منطق الكومباني ما عادش عنا الفرقة الفرقة إكيب مع بعضها تخدم سنين وسنين وسنين تولينا مالوريزمون خليني نقول هالكلمة خاطر يؤلمني إن نقوله خاطر من داخل زي ده فهمتها إنه ولينا كيل هالطاية أنت عندك مسرحية بربي فما دورة دونك ما فماش مشروع دونك سي نورمال ولينا ما عادش تفرجوا في بعضنا ولينا أعداء لبعضنا كي يخدم لاخر مسرحيه نبدا كاني شديد له انا مقرون
0: استنى في بشغل
2: تي بالعكس خليه يغلط اللي يغلط تو يجي نهار ويتصلح اما انت اللي قاعد على الدرجه وتترصد ما تنجم تقعد حياتك كان على الدرجه ما عندك وين توصل برا اثني الركبه ميسيل شغلت وشكون قال لك غلط فماش حقيقه في الفن
0: بالضبط.
2: الجمال فما الحقيقه الوحيده في الفن هي الجمال

0: اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج المسرح حياه، وين جيو توا للفقره الرابعه والاخيره في الحوار مع ضيفنا معز حمزه. الحقيقه امتعنا هكا ولا ليه سعيد؟
1: صحيح
0: احنا حكينا برشا، معناتها خلينا بربش، مازلنا باش نسالوه
2: شويه هكا تفاصيل وكاو.
0: توا نحبوا نجيو
2: العمق كافي،
0: العمق حكي فيه، معناها يقول الفرنساوي يا بلو ريان ادير، معناها مي انا توا نحب رجيل اعمالك انت. الاسئله الكبرى اللي تطرح فيها في اعمالك نحسوا فما حضور واضح لاسئله السلطه والمحاكمه والمصير. انا شفتها المسرحيه انا الملك، موجود فيها الشيء ذي، وقريت على اخصاء محاكمه سقراط زيد نفس الموضوع. علاش المسرح يرجع ديما للسلطه؟ وهذيا ديجا انت حكيت فيه من بكري، كان عندك مضيف بالنسبه للي قلت.
1: هو بالاساس مش السلطه فقط، هو البحث عن الانسان كما يجب ان يكون. انتروتر السلطة جات في مسرحية أنا الملك، السلطة جات في وضع معين زادة. يمكن توا تقولي عود أنا الملك، أقول لك راهو فات وقتها
0: ولا تعود بطريقة أخرى،
1: ولا بطريقة أخرى، فهمت؟ يمكن ما تمسنيش توا، أما في وقتها وقت اللي تخدمت كانت فما شو، كي تخدم حاجة أكيد فما دوافع ذاتية وفما دوافع موضوعية اللي هزتك أنا الملك على أوديب بتقول عليه وقتها، فهمت؟ في الوضع الفوضى وفلو والكل، فهمت؟ عندها أربع سنين معناها بضحك ولعب. شوف كيفاش معناها من اللي بديت، معناها تصور انت، معناها تقولش عليها البارح، فهمت؟ معناها أربع سنين تقول عليها البارح. بعدها هي خدمت بسيكوز متاع سارة كين في حاجة ما عندها حتى علاقة لا بالسلطة لا كذا، بالإنسان في علاقة بالإنسان. كملت آخر عرضها الجمعة اللي فاتت، كملت آخر عرضها الجمعة اللي فاتت، اخذت سيسي موجودة وحتى على يوتيوب تلقاوها. يدي فراغمون هي باني اللي هي بنت جمعية نجوم مسرح بقربة، معناها وقت اللي حبيت نخدم على بسيكوز متاع سارة كين اللي هو نص مسني برشا ونص مهم انه الواحد يقرأ في فما نصوص ما تموتش لأن تمس الإنسان في كل لحظة تاريخية، فهمت؟ النصوص اللي مكتوبة على الإنسان بعمق ما تموتش، فهمت؟ دونك علاش اخترت أياباني؟ وأياباني برافو لها، معناها
0: في إدارة الاحتراف ولا
1: الاحتراف لكن مشيت الأياباني خاطر لوشت قعدت برشا نتعارك مع روحي مع شكون باش نخدم، فقيت مشاكل كبيره في الاختيار. بعد قلت يا مش عندك كالممثله الهاويه، وهي وقت عندها بطاقه اعتراف، كالممثله الهاويه اللي خليتها مازال تفرش ما تمسختش، معناها نحكي حرفيا شنو معناها باش نلطف كلمه ما تمسختش، ما مشيتش في دي فورماسيون دق قعدك الشغف عندها الرغبه نتاع العمل، فهمت؟ وخدمنا مع بعض ما تقول بتش فوالا سي لو تيرم، فهمت؟ وخدمنا مع بعضنا بوندون اون بون بيريود تقريبا 4 ولا 5 موا دي ريبيتيسيون، وخرجت المسرحيه وعطات حمارها وخذت دي بري معناها ما احلاهم. توا قاعد نحضر في حاجه اخرى برسك جاهزة، هي تو مانيش نكشفها في الوقت الحاضر، جوست تو فما الطرح مع أطراف إنتاجية. خاطر قبيلة قلت سؤال مهم جدا، المسرح ماهوش فن وحده، المسرح إذا كان ما عندك جهة إنتاجية قوية تقف لك راهو ينجم يكون المشروع طيارة ويتيح في الماء، والعكس صحيح. دونك قاعد نلوج على جهة إنتاجية خاطر لأنه العمل هذا طموح وباش يكون فيه توانسة وأطراف دولية، دونك لازمو إن بواد دو برود اللي تمن وصحيحة. إن شاء الله ربي يسهل قريب.
0: ما نحبش نزيد نسألك أكثر خاطر نعرف الأمور هذيا، من المستحسن أنا ما تحكيش عليها حتى تبدا تمس يعني.
1: بالضبط.
2: نرجعوا لأسئلتنا. سي معز، أنت معروف بالاشتغال على الصورة الرمزية وعلى جسد الممثل. وقت تبدا عرض جديد تبدا من النص ولا من الصوره ولا من الجسد ولا من سؤال يوجعك انت؟
1: انا لوح كل شيء كي نبدا من جديد. الاساس هو العمل مع الممثل، لأن جوهر العملية المسرحية هو الممثل يقنع ولا ما يقنعش. أعمل الديكور اللي تحب عليه، الكوستيم اللي تحب عليه، سينوغرافيا بصفة عامة، فهمت؟ إذا كان روح وجوهر العملية المسرحية ما هوش خادم بصحيح، راه كل شيء يطيح في الماء. دونك العمل على الممثل وعلى جسد الممثل. النص نخلط له بعد، النص نخلط له بعد، يعني ما نخدمش على الطريقة الإيطالية الكلاسيكية، يعني نجيو معناه نعديو كما يعملوا برشا. ما هوش غالط، مي سا سي تو ميثود. يجي جمعتين يقول لك ليكتور الإيطاليان، اش نقراو النص؟ انا ما نبداش بالنص جملة، ما نبداش بالنص جملة. النص عارف، وانا وحاكي على الفكرة للممثلين، وما عنديش مسبقا نراك انت دور كذا وانت دور كذا. عندي اكيب دو ترافاي اللي فيها مجمل الشخصيات اللي باش نخدم عليهم، ونكون محضر الخدمة تيوريك مع روحي على الصورة، وانا نكتب قاعد نشوف في التصور. دونك معناها نحاول ننفذ الصورة هذيك في فعل الممثل، مش من خلال النص، بل من خلال الجسد متاعه، من خلال الأكسيون اللي باش يخدمها وهو بقيت الممثلين، معناها بالتقطيع المشهدي، ومش بالضرورة نبدأ دور در كرونولوجيك، يعني مثال الأولى وانا طالع ساعات نبدأ من مثال الأخرانين سيبها نمشي. أي أي أي
0: الفكرة، الفكرة تتبنى، تتبنى كما بتاع الثلج
1: بالضبط، بولدوناج.
0: سريعة هكا
1: كلاش
0: بيه كلاش، والله عجبتني كلاش كلاش بيه. ألو نبدأ الركح في كلمة معز.
1: حياتي
0: الله الله.
2: الممثل اللي ما يسمعش
1: يمشي يروح.
0: أصعب لحظة قبل العرض.
1: دخول الجمهور.
2: قربة في الصيف.
1: متت كي نحكيو مسرحة.
0: الإدارة الثقافية في كلمة.
1: شيخة بالنسبة لي، خاطر نمارس في حاجة للفن، دونك من نجم نكون كان نخدمها بفن مش بكرفي ولا بشهرية.
0: لا لا.
2: نص مسرحي تحب ترجع له؟
1: خيوط العشقة، اللي هو البيض وشروفات السبعة متاع أليخاندرو كاسونا.
0: أول شيء تراقبه في الممثل؟
1: انظافة مخه.
2: أخطر عدو للمسرح؟
1: الناس اللي مش مختصة، اللي تمارسه وهي ما هيش مختصة. ما هوش عيب انك تتعلم، تعلم وبعد مارسه، بعد توجيه الجرأة بك المعرفة اللي عندك.
0: اجمل شيء في البروفة؟
1: ريحة العرق اللي لمايور بارفان، هذا كي يولي بين الممثلين والمخرج.
2: حياة بلا مسرح
1: بالنسبة لي ما تنجمش تكون، تنجمش تكون.
0: آخر كلمة للمستمعين والشباب المسرح.
1: أول كلمة للمستمعين والشباب المسرح، وخاصة للشباب المسرح واللي يمارسوا المسرح، عاودوا اهبطوا للناس واسمعوهم، رانا ولينا غرباء عليهم.
0: شكرا لك ضيفنا الفنان المسرحي معز حمزة على الحوار هذا الشيق، وعلى الرحلة من بين قربة المعهد الركح المختبر والإدارة.
2: حلقتنا اليوم هاجر ذكرتنا أنه المسرح ما هوش لحظة عرض فقط، المسرح مع التنهيدة متاعك انت يتصنع قبل ما يضوي البروجيكتور في التمرين، في الجسد، في الورشة، في القرار الإداري، في النص اللي تبدل، في الممثل اللي تيح ويقوم حتى يلقى الحقيقة.
0: معز حمزة يمثل نوع من المسرحيين اللي يعرفوا أنه الفن ما هوش ضد التنظيم، وأنه الإدارة إذا كانت واعية نجم تكون جزء من الخلق، وهذا توبك تقول فيه مش مقبرة للخيال.
2: ومن قربة المدينة اللي تعرف المسرح وتحبه، نقوله كل مدينة فيها ركح، حتى كان ما عندهاش بناية مسرح. الركح يبدأ وقت مجموعة من الناس يقروا يسمعوا بعضهم وبصدق.
0: كنت مع برنامج المسرح حياة، إلى لقاء قريب مع الساعة قبل الذير. شكرا لك
1: معز حمزة. شكرا لكم انتوما. شكرا لكم انتوما.
0: والله نورتنا محظوظ.
1: والله بوجودك.
2: أنا استمتعت بالحوار.
1: يعطيكم الصحة أنتم
0: زادة. وتعلم.
1: يعطيكم الصحة زادة في الأسئلة.
0: برشا مذبية كان نعاودوا نجيبوا.
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: مازال عنا ما نحكي.
1: إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
0: نتلقاو إن شاء الله في أسئلة جديدة في الحلقات القادمة.
2: إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: موجز الخامسة للأخبار، أهلا بكم. تونس تحيي اليوم 25 من جويلية الذكرى 69 لإعلان الجمهورية الذي تم في مثل هذا اليوم من سنة 1957. والبريد التونسي يعلن أن مكاتبه التي تؤمن حصة عمل أيام السبت من 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة ستواصل اليوم السبت الموافق لعيد الجمهورية عملها بصفة استثنائية لتمكين المواطنين والمتقاعدين من سحب جراياتهم. المديرة التنفيذية لمنظمة غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر أن قرار تونس إتاحة تركيب أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات للألواح الشمسية خطوة تفتح المجال أمام حلول طاقية لا مركزية أكثر مرونة. وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرارفي تؤكد تواصل دعم مختلف الأنماط الموسيقية والتعبيرات الفنية مع الحرص على ترسيخ المهرجانات ذات الهوية الفنية المتخصصة في مختلف الجهات على غرار مهرجان الراب بسبيتلا ومهرجان الجاز بتبرقة والمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنى. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق، مؤكدا تواصل المحادثات معها وأن القرار لم يتخذ بعد بشأن تنفيذ ضربات أمريكية كبيرة على إيران، وربما لا تصل واشنطن إلى نقطة تستدعي تنفيذ هجوم كبير وفق قوله. ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تدرج بلدة سباستيا الفلسطينية في قائمة التراث العالمي خلال اجتماع لجنة التراث العالمي في مدينة بوسان الكورية الجنوبية وسط ترحيب فلسطيني واعتراض إسرائيلي على القرار. ختام الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: عذب الكلام.

بكثير من الفخر والاعتزاز تحتفل تونس بعيد الجمهورية المجيد. إنها جمهورية الإنسان في شمولية حقوقه، وجمهورية القانون، جمهورية الحرية والديمقراطية والعدالة، جمهورية تونس الجديدة. هذه صديقي المستمع إحدى روائع الشاعر الكبير منور سمادح، تغنى فيها بعلم البلاد المفدى، وهذا بعض ما جاء فيها: دونك العلياء فخفق مفردا، يا لواء النصر واسطع فرقدا، قلبك الخفاق روح واهب، هبط الأرض فكن الجسدا، ولقد أهدى إلى أيامنا شمسها نارا ونورا وهدى، هذه الأرض وما فيها لنا ولها نحن على الدهر فدا، نام في تربتها أجدادنا فهم فيها حياة وجدا، وهم الزيتون أعراض السنة رفرف السلم عليها وشدا، وهم النخل طموح خالد، وهم الكرم سلاف السعدا، وهم الزهر وما يحوي الفضا من صداح وعبير رددا، وحدة نحن وعزم ظافر أطلق الأيدي وفك العقدا، وحدة نحن وفكر خالق فجر الفجر وأنهى وابتدا، هذه الأرض وما فيها لنا ولها نحن على الدهر فداً.

في بلادي يسبح الكون لله ويجلو عن القلوب الحجاب، أينما تلتفت تجدها عروسا وترى الحسن فاتنا جذابا، ويود الصباح لو ظل طفلا في رباها فلا يريد الذهاب. نحن في أيكها انتشرنا طيورا ونسورا على الذرى أسرابا، نحتسي الفجر الأصيل ونتلو آية مجد ترددت أحقابا. الوطن أغلى ما نورثه لأولادنا وأحفادنا أجيالا، قد لا نورثهم بيوتا وعقارات وأموالا، ولكننا نورثهم وطنا بأكمله ينتمون إليه ويأويهم، ولا يقدر أحد أن يطردهم منه أو ينتزع منهم انتسابهم إليه. الوطن أول وآخر وأبقى ما نمتلك. بلادي فوق رابية تطل، يرفرف فوقها نور وظل، عيون القوم ساهرة النشاوى، يكحل هدبها القمر المطل، ويدنو الفجر في ثوب رهيف، يجس يد الظلام ويستدل، ويخفق في السكون

من الثوابت التي تتربى عليها الأجيال أن حب الوطن من الإيمان، ذلك أول درس وأبقى درس يغرس في الأجيال معاني الوطنية والإخلاص للوطن والوفاء له وخدمته ورعاية مصالحه وحماية أرضه والاعتزاز به وبالانتماء إليه. يقول الشاعر جعفر ماجد في معنى حب الوطن والإخلاص له: أخلصتك الحب في سري وفي علني، وهمت فيك هياما غير متزني، وعشت بين رباك الخضر منتقلا كأنني طائر يشدو على فنني، زرعت فيك ورودا ليس يذبلها ولا يريق شذاها عاصف الزمن، وكنت صوتا جميلا أنت تسكبه كأعذب اللحن في قلب وفي أذني، فلست إلا عطاء منك متصلا ودرة نظمت في عقدك الحسني.

قد نطوف في أرجاء الكون طويلاً ونقيم في أماكن عديدة من الأرض وننبهر بجمال مدن كثيرة في العالم ونغيب طويلاً عن أوطاننا ونألف منازل أخرى غير منازلنا التي فيها نشأنا وبها درجنا، ولكن نعود فنتمسك بقول الشاعر ذلك القول الخالد: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأول منزلي. هذه الأرض نحن كنا عليها من زمان دعاة حب وأنسي، كيف أنسى طفولتي وشبابي وهما في الحياة كنزي وقدسي، كيف أنسى معلمي وكتابي وأنا في الصباح أعرض درسي، فأنا إن زكوت ثمرا وعودا فلأني في الأصل قد طاب غرسي.

انك اصل ما يحول عيني، وان الفرع تغدو

من بليغ ما قيل قديما في حب الوطن والوفاء له قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بحب الأوطان عمرت البلدان. وقال جالينوس: يتروح العليل بهواء أرضه كما تتروح الجديبة ببل المطر. وقال إبقراط: يداوى كل عليل بعقاقير أرضه كأن الطبيعة تنزع إلى غذائها. وقيل في الحث على الوفاء للوطن ورعايته والعرفان بجميله: احفظ أرضا أرسخك رضاعها وأصلحك غذاؤها، وارعى حما اكتنفك فناؤه. ومن أبلغ ما قيل في مراعاة واجب الوطن والأهل والوفاء لهم: لا تشكو بلدا فيه أهلك. ويظل قول الشاعر في التعلق بالوطن أبلغ ما يلخص هذا المعنى، حيث يقول: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي.

ما فتئ الشعراء ينشدون قصائدهم في حب تونس بما تزخر به من جمال وشموخ وعطاء. قال الشاعر: خبريها يا ربا قرطاجة، ماذا بين هذا البحر من حب وبينك؟ خبريها كم تهادت عبر موج البحر هاتيك المراكب تنقل العشاق من شط إلى شط ومرفأ. خبريها كم تناجت في سماء البحر أسراب النوارس. خبريها كم بنى الحسون من أعشاش حب والكناري. واسأليها كم على العشب جلسنا بين أشجار الخميلة، وبنينا من قصور الرمل أحلاما جميلة، وعدونا مثل طفلين طويلة نجمع الأصداف ذكرى للقاء. كم كتبنا من عهود بيننا وحلفنا أن نصون الحب فينا، فتناست كل عهد واليمين. بلغيها يا ربا قرطاجة أني ما عشقت الجسم يوما في النساء، بل عشقت الروح دوما والوفاء. أقرئي عليسة الشيماء حبي وسلامي، واسأليها لما غابت عن منامي، هل سلتني هي أيضا؟ إن سلاني كل أحبابي وأهلي، أنت يا عليسة الغراء يا رمز الوفاء ستظلين الوفية، يا نسيما من شذى الشرق القديم عتقته النسمات التونسية. محمد صالح الغريسي.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. مستمعين الأفاضل، نلتقي معكم اليوم في هذه الحصة نتجول في جماليات الدعاء. فالدعاء ليس طلبا باهتا، بل هو فن وهو جمال، وهو أعذب ما يتذوقه القلب المؤمن. ففي كل قلب حاجة، وفي كل نفس شكوى، وفي كل روح توق إلى من يسمع ولا يمل ويعطي ولا يبخل. إنه الدعاء ذلك الجسر الخفي الذي يصل العبد الضعيف بربه القوي، تلك اللحظة التي تتعرى فيها النفس من كل كبريائها لتقف بين يدي خالقها عارية إلا من الحاجة والرجاء. فاستشعروا أعزائي جمال هذا الخطاب الرباني في قوله تعالى في كتابه العزيز مخاطبا عباده بلطف لا نظير له: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تأملوا معي جمال هذا الخطاب المباشر، لم يقل الله قل لهم، بل تولى الجواب بنفسه سبحانه مباشرة: فإني قريب. إنها قرابة لا تحدها مسافة، وقرب لا تحجبه الذنوب. ويقول سبحانه: ادعوني أستجب لكم. أمر في صيغة عطاء، ووعد لا يخلف، طلب وعطاء دون حواجز أو قيود. شرطه أن تحسن الظن بيقين الإجابة، وتدعو بما يليق بجلالة وجهه الكريم. انظروا معي جمال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فيما رواه الترمذي: الدعاء هو العبادة. تأملوا هذا المعنى العظيم، الدعاء ليس طلبا عابرا، بل هو عبادة في ذاته. فحين تدعو الله أنت لا تنتظر الإجابة فقط، بل أنت في تلك اللحظة تعبد الله بأصدق معاني العبودية: الحاجة والافتقار إليه. فما أعظمها من مكانة أن يكون الدعاء عبادة قائمة بذاتها لا مجرد وسيلة. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فحين تدعو الله أنت لا تنتظر الإجابة فقط، بل أنت تتحرر من الوحدة، إذ تشعر أن أحدا يسمعك ولو في جوف الليل. أنت تتحرر من العجز، فالضعيف يخاطب القوي دون واسطة ولا حاجب. أنت تتحرر من اليأس، فالباب مفتوح دائما ولو أغلقت كل الأبواب. الدعاء لوحة نرسم فيها أحلامنا بألوان الرجاء، ونعرضها أمام من يملك تحقيقها: الملك الوهاب. في زمننا هذا حيث تتزاحم الضغوط النفسية وتكثر أسباب القلق، أصبح كثير من الناس يبحثون عن طرق للتأمل وتمارين للاسترخاء في تطبيقات الهواتف، غافلين أن دعاء بما يحمله من صدق وانكسار وثقة بالله هو أعمق سكينة يمكن أن يبلغها القلب. إذا ضاقت بك الدنيا فقل يا رب، فربك عند ضيق الصدر يستجيب. توكل واعمل الأسباب جهدك، فما خاب امرؤ لله ينيب. ولا تحسب دعاء ضاع سدى، فباب السماء للسائل قريب. فمهما إذ لهم الليل حولك، فإن مع العسر يأتي القريب. أما الدعاء فهو سلاح لا يخذل صاحبه أبدا. فقد يظن بعضنا أن الدعاء لم يستجب لأنه لم يرى أثره فورا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الدعاء له 3 نتائج كلها خير: إما أن يعطى العبد ما سأل، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثله. فلا دعاء ضائع، ولا يد رفعت إلى الله ثم ردها خائبة. وهنالك سر آخر في الدعاء، أنه يربطك بالله في كل حالاتك لا فقط عند الشدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. أي من اعتاد الوقوف بين يدي الله في الرخاء وجده قريبا في الشدة، فيا من يشعر أن همومه أكبر من أن تحل، ويا من يظن أن حاجته صغيرة لا تستحق أن يشغل بها ربه، تذكر أن الدعاء ليس آخر ما تلجأ إليه بعد نفاذ الحيلة، بل هو أول ما ينبغي أن نبدأ به. فارفعوا أكفكم بثقة وتحدثوا مع ربكم بصدق، فهو أقرب إليكم من كل قريب. فاللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نلقاكم في حصة قادمة بإذن الله مع محطة جديدة من محطات الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموجز. انقطاعات التيار الكهربائي تطال الفنادق وتتسبب في عدة إشكاليات خلال ذروة الموسم السياحي، حسب ما أفاد به المدير العام للديوان الوطني للسياحة مهدي الحلوي. وخلال تدخل هاتفي له في برنامج جئتك عاشقا، قال إن هذه الفترة من السنة تعتبر فترة حساسة للفنادق، لأنها تعمل بكامل طاقتها ولا يمكن تسجيل أي إخلالات في الخدمات المقدمة. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تدعو المؤسسات المتحصلة على ميداليات خلال الدورة الخامسة من المناظرة التونسية للمنتجات المحلية إلى الترشح للمشاركة في معرض سيال باريس 2026 المزمع تنظيمه من 17 إلى 21 من أكتوبر المقبل في العاصمة الفرنسية. الوكالة أعلنت أنه سيتم اختيار 4 مؤسسات من بين المؤسسات المتوجة للمشاركة أول مرة في المعرض، وتدعو المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تعمير استمارة الترشح قبل 4 أوت المقبل. من المنتظر أن تبلغ درجات الحرارة القصوى اليوم السبت 47 درجة بقبلي، و46 درجة بكل من جندوبة وتوزر، و45 درجة بباجة، فيما تتراوح بين 34 و44 درجة ببقية الولايات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. المعهد أشار إلى أن تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي مع بداية الأسبوع المقبل سيساهم في تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد لتعود إلى حدود معدلاتها العادية. وفي العالم، القوات الإسرائيلية تواصل انتهاكاتها رغم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتنفذ تفجيرات بين بلدتي ميس الجبل وحولة. مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي تحذر من تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتدعو إلى توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين. ختاما، الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي استهدف مدينة جيزان جنوب السعودية. ختام موجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس. الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 6:05. أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء الجديد مع برنامج يوم سعيد، السبت 25 جويلية 2026، 10/0/1448. الفجر كان في 3:35، الظهر يكون بإذن الله في منتصف النهار و33 دقيقة، العصر 4:16، المغرب 7:34 والعشاء في تمام 9:16 من هذا اليوم.

2026. اليوم هو ذكرى إعلان الجمهورية التونسية في 25 جويلية 1957. هذا الإعلان جاء بعد عام ونصف من استقلال بلادنا سنة 1956. كان هذا قرار المجلس القومي التأسيسي بصفة رسمية إلغاء النظام الملكي. إذن تونس بهذا القرار أصبحت دولة جمهورية. تولى وقتها الزعيم الراحل حبيب بورقيبة أول رئاسة لها. كان ذلك إذن نذكر في جويلية 1957 26 ذو الحجة 1376 هجرية. لقد خضعت تونس للحماية الفرنسية من عام 1881 حتى عام 1956 عندما نالت بالجهاد والكفاح الاستقلال، وهكذا أصبحت جمهورية في 25 جويلية 1957.

الساعة الآن 6:25 في برنامج يوم سعيد الذي يتواصل اليوم إلى 9. مستمعين الأعزاء، قال أحد الفلاسفة: لا يمكنك أن تعود إلى البداية، لكن يمكن أن تبدأ من حيث أنت وتغير النهاية.

0: برمجة خاصة بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية.
1: في إطار السعي إلى إرساء هيكل فاعل يعزز التواصل بين مؤسسات الدولة والجالية التونسية بالخارج، صادقت أخيرا لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 68 لسنة 2016 الخاص بإحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج، وقد تمت المصادقة على المقترح برمته في صيغته المعدلة. تشير مستمعين الأعزاء الإحصائيات إلى أن أكثر من 1,700,000 تونسي يقيمون اليوم خارج حدود الوطن موزعين على نحو 90 دولة، غالبيتهم في دول الاتحاد الأوروبي، ولا تقتصر أهمية هذه الجالية على البعد الإنساني والعاطفي المرتبط بالانتماء الوطني، بل تمتد إلى مساهمة اقتصادية متنامية، إذ تجاوزت تحويلات التونسيين بالخارج إلى 8.7 مليار دينار خلال سنة 2025، أي بزيادة تقارب 6% مقارنة بسنة 2024، لتصبح هذه التحويلات مصدر مهم لتدفق العملة الأجنبية نحو البلاد، متقدمة على عائدات عدة قطاعات أخرى. وقد واصلت هذه التحويلات نسقها التصاعدي خلال الأشهر الأولى من هذه السنة، سنة 2026. بهذه الخطوة تقترب الجالية التونسية من امتلاك هيكل تمثيلي حقيقي قادر على تحويل التفاعلات مع قضايا الوطن ومساهمات فردية متفرقة إلى مشاركة مؤسساتية منظمة تعزز الروابط بين الداخل والخارج بما يخدم مسار التنمية الشاملة.

0: يسير بمجده العام إلى الأعلى. ويا أرضا عشت نارا لها والسفح والشطآن والسهلا.
1: صباح الخير يا قماما إليك الشمس تهدي القبلة الأولى، إليك الشمس تهدي.

0: ويا أرضا عشقنا رملها والسف حوى الشطآن والسهلا.
1: صباح الخير يا وطنا يسير بمجد.

فجري مرشفها والحان على أوتار هذا القلب أعزفها. ولو عت عاشق في عجزه يحتار واصفها، ولو عت

0: من دمي أغلاك
1: وحبك هبتي ومن ظل حماك الخالق المولى حماك الخالق المولى.

السادسة صباحا و36 دقيقة في برنامج يوم سعيد. هناك مشاريع تنجز حاليا في ولاية بنزرت، نعم بنزرت الجنوبية وشرسونة ومنزل جميل في معدمتية بنزرت الجنوبية مثلا، وإن شاء الله يكون حاضر مع بداية السنة الدراسية القادمة معهد الجلاء. هذا من المشاريع العمومية لاحتضان التلاميذ والإطارات الإدارية والتربوية. المشروع هذا يعني معهد الجلاء الجديد يمتد على مساحة 2 هكتارات، يضم 8 قاعات وكذلك قاعات اختصاص بطاقة استيعاب تتراوح بين 500 و600 تلميذ وتلميذة، علاوة على المركب الإداري وفضاء الأساتذة وغيرها من الإضافات. في معتمدية جرزونة هناك حظيرة أشغال مشروع توسيعة المبيت الجامعي بجرزونة، وطبعا هذا المشروع يهم التلاميذ وسيستقبل الطلبة في السنة الجامعية الجديدة. يضم فضاء إداري معاصر، فضاء ثقافي واجتماعي يحتوي على مجموعة من النوادي، قاعة متعددة الاختصاصات، مدرجين كل واحد منهما يحتوي على 12 وحدة سكنية تضم 72 غرفة مزدوجة بطاقة استيعاب جملية تعادل 300 طالب وطالبة. في منزل جميل كذلك هناك مشروع للمدرسة الوطنية للمهندسين، نعم منزل عبد الرحمن ومنزل جميل، وتبلغ المساحة الجملية المغطاة لبناء هذه المؤسسة الجامعية أكثر من 16,000 متر مربع. كذلك المدرسة البيداغوجية وفيها عدد من التخصصات الهامة وذات الأهمية التشغيلية، منها الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية.

أنا اسمي تونس عزها يكفيني نتعب ونكتب مجدها بيميني غنتها السيدة نعمة. تعود جذور اسم تونس إلى العصور القديمة قبل الميلاد، وارتبطت لاحقا بالفترة الفينيقية نسبة للآلهة تانيت. الأول يعني في البداية كان اسم تونس يطلق على العاصمة فقط، ثم أصبح اسم كل البلاد. مستمعين الأعزاء، بعد لحظات مع فيروز، ثم في السابعة الأخبار، وبرنامج يوم سعيد يتواصل إلى التاسعة.

0: عيد الجمهورية، عاشت تونس مستقلة حرة منيعة أبد الدهر.
1: معنا احنا بديت الحكاية
0: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
0: محلاها عشرة.

0: حكيم.
1: الملح كي نكثروا منه ينجم يتسبب في مضرة كبيرة لبدننا، كما ارتفاع ضغط الدم، على خطر الملح يحبس السوائل في البدن وينجم يتعب القلب والكلاوي وحتى المعدة.

0: برمجة خاصة بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها: تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، والبريد التونسي يفتح مكاتبه استثنائيا. تواصل موجة الحر اليوم وغدا، وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من الاثنين المقبل. ومن أخبار العالم: إدراج سباستيا الفلسطينية وقلاع لبنانية ضمن قائمة التراث العالمية رغم اعتراضات صهيونية. إلى التفاصيل. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة السابعة للأخبار. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، ففي مثل هذا اليوم من سنة 57 وتسعمائة وألف تم إلغاء النظام الملكي وأعلان النظام الجمهوري، وكان أعلان الجمهورية تتويجا لمسار طويل من نضال التونسيين والتونسيات ضد المستعمر الفرنسي. الأستاذ المحاضر في التاريخ المعاصر سعيد بحيرة.
3: في 25 جويلية سنة 1957 أعلن المجلس القومي التأسيسي شكل النظام الذي ستصبح عليه البلاد بعد الاستقلال، وشكل النظام الذي سيتم وضع دستور على أساسه، وهذا الشكل هو الجمهورية. هذا النظام يأتي بديلا للنظام القائم تحت الاستعمار في تلك الفترة، وهو نظام البيات. هو جاء في سياق الإمبراطورية العثمانية، في سياق طبيعة السلطة التي كانت قائمة في تونس، وهي الإيالة التابعة للإمبراطورية العثمانية. الحاكمين ليسوا من أصول تونسية، ولذلك فإن النظام الجمهوري الذي اختاره الوطنيون التونسيون جاء بديلا لتبديد تلك الصبغة الأجنبية أولا أو شبه الأجنبية، وكذلك تبديدا لمخلفات أكثر من قرنين من السلطة التعسفية والسلطة الجائرة.
2: وتؤمن مكاتب البريد استثنائيا اليوم الموافق لعطلة عيد الجمهورية حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم، وذلك من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سفيرة الجمهورية الفرنسية بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية، لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسسات، ودعوى صريحة للفتنة والاقتتال الداخلية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية. وعبر كاتب الدولة عن استنكار تونس واستيائها الشديدين لتعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر إعلامية عمومية فرنسية لترويج مضامين تحريضية وافتراءات مفضوحة ضد الدولة التونسية، الأمر الذي يتجاوز بشكل واضح الحدود التي تكفلها حرية التعبير والإعلام وأخلاق المهنة الإعلامية، ليندرج في إطار الدعوة إلى التدخل غير المقبول على أي مقياس من المقاييس في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة حريصة على استقلال قرارها الوطني والتحريض المباشر ضد مؤسساتها ورموزها ومحاولة الإضرار بأمنها القومي، وهي كلها أفعال تجرمها التشريعات التونسية فضلا عن القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية. كما شدد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حسب ما جاء في البلاغة على أن الصفة الرسمية للوسيلة الإعلامية المستعملة ترتب على عاتق الدولة الفرنسية مسؤولية أخلاقية، مضيفا أنه لا يمكن التنصل من تلك المسؤولية بذريعة استقلال الخط التحريري أو التحجج بحرية الإعلام، وأنه محمول على السلطة الفرنسية أن تبادر من تلقاء نفسها ووفقا لتشريعاتها الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لمثل هذه التصرفات غير المقبولة. نفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز صحة المعلومات المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد اليوم السبت نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة، ودعت الشركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي. بعد موجة حر تتواصل اليوم وغدا، توقع المعهد الوطني للرصد الجوي تراجعا ملحوظا في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل. عن المعهد سليم بن ميلاد.
4: بيكون طقس اليوم صافي لقليل السحب، بينما فما إمكانية متاع ظهور خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية للشمال الوسط، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة تشمل آخر النهار وأثناء الليل بعض الجهات الشرقية. ورجاء أخو البحارة والمصطفين أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجاسفة، بما أنه البحر باش يكون اليوم مضطرب في محلين شديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب فالتدريجي مضطرب السواحل الشرقية، والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف مناطق الشمال وفي استقرار بقية المناطق، وين تتراوح بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 42 و 47 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيري. بالنسبة للغدوة كيف يتواصل الوضع الجوي الملائم لظهور خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية للشمال الوسط، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة وتشمل بعض الجهات الشرقية، والحرارة غدوة في انخفاض بالشمال وفي ارتفاع طفيف بالوسط والجنوب. الانخفاض هذا نهار الاثنين يشمل مناطق بلادنا الكل.
2: وفي الثقافة وبكرنفال وعرض للفنانة آية دغنوجة، تفتتح اليوم دورة 51 من مهرجان أم الزين الدولي بجمال، دورة تتواصل إلى 22 من أوت المقبل وتجمع بين الموسيقى والمسرح.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بلدة سباستيا الفلسطينية في الضفة الغربية وخمس قلاع في منطقة جبل عامل جنوب لبنان ضمن قائمة التراث العالمي والتراث العالمي المعرض للخطر رغم اعتراض الكيان الإسرائيلي. وفي شأن فلسطيني آخر، أعرب نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف عن قلق بالغ إذا استمرار سقوط الضحايا المدنيين ونزوح السكان وإلحاق أضرار بالممتلكات في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة. من جهتها حذرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية واصفة إياه بالهجمات الدامية، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين من هذه الانتهاكات الممنهجة. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شن ضربات أوسع على إيران، إذ أظهرت إيران جدية أكبر في المباحثات مع واشنطن وفق قوله. وقال ترامب إن أمام إيران خيارين، إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة مستوى أعنف بكثير من الضربات، وذلك بعد نحو أسبوعين من استئناف الولايات المتحدة هجماتها ضد إيران ورد هذه الأخيرة بقصف أهداف في المنطقة. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ستحمل أي دولة تشارك أو تساند الولايات المتحدة مسؤولية الضربات عليها، مضيفا أن إيران تحتفظ بحق اتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن النفس. أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي استهدف مدينة جيزان في جنوب السعودية اليوم، وكانت السعودية أصدرت في وقت سابق تحذيرات للسكان في جيزان بعدما توعد الحوثيون بالرد على المملكة بعد هجماتها هذا الأسبوع. بهذا الخبر نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لأعلان الجمهورية، والبريد التونسي يفتح مكاتبه استثنائياً. تواصل موجة الحر اليوم وغداً وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من الاثنين المقبل. وفي العالم إدراج سباستيا الفلسطينية وقلاع لبنانية ضمن قائمة التراث العالمي رغم اعتراضات صهيونية. ختام النشرة مع أجمل تحيات نعيمة سوليم.

0: في الذكرى 69 لعيد الجمهورية نجدد العهد مع تونس ونحكي قصة شعب اختار أن يكتب مستقبله. عاشت تونس، عاشت الجمهورية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامج يوم سعيد. تابعتم إذن أخبار السابعة، وهذا اللقاء نواصله إلى التاسعة. اليوم السبت 25 جويلية 2026، 10 صفر 1448. نحتفل اليوم بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية التونسية. كان ذلك كما تعلمون أعزائي المستمعين في 25 جويلية 1957، بالتاريخ الهجري 26 ذو الحجة 1376. إذن هذه ذكرى جديدة من ذكريات الوطن، إعلان الجمهورية في جويلية 1957، هذا الإعلان الذي جاء بعد عام ونصف من استقلال بلادنا سنة 1956.

الشعب شهر مات من فرحتنا بحريتنا اللي بصبر سنين قلناها عايزين نورها عايزين خيرها يسعد كل بلدنا صاها من فرحتنا

الموسيقار محمد عبد الوهاب في نسمة الحرية من أروع ما غنى الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. اليوم ذكرى عيد الجمهورية، 69 عام على تأسيس الجمهورية في 25 جويلية 1957. تم الإعلان الرسمي في 1 جوان 1959 في الدستور، وأرسى الدستور نظام رئاسي أصبح بمقتضاه الزعيم وقتها لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية. عرفت هذه الفترة بناء الدولة الوطنية الحديثة من خلال تركيز المؤسسات، توحيد القوانين، تحديث المجتمع، إصلاحات اجتماعية وتشريعية، إرساء نظام تعليمي وصحي مجاني، مجلة الأحوال الشخصية، وقرارات وإنجازات عديدة.

0: بلادي بلادي
1: خضرة بلادي.
2: الخضرة بلادي بلادي بلادي غناها مطرب الخضرة نعم علي الرياحي. ديوان التونسيين بالخارج ينظم بداية من أول أمس الخميس وإلى غاية 6 أوت القادم 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. هذه الندوات تهدف إلى دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع في الاستثمار في مختلف جهات البلاد. تنطلق أولى هذه الندوات في تطاوين، تليها ندوة إقليمية في تونس العاصمة يوم 29 جويلية، ثم في ولاية بنزرت يوم 4 أوت، لتختتم السلسلة يعني سلسلة هذه الندوات بندوة في ولاية القيروان. تمثل هذه الندوات فرصة للتواصل المباشر بين التونسيين بالخارج ومختلف الهياكل والإدارات المعنية بالاستثمار، بما يتيح لهم الحصول على المعطيات اللازمة والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بإحداث المشاريع والاستثمار في بلادنا.

أجمل علم غناها حسن الدهماني. نعم، العلم التونسي من أجمل أعلام البلدان في العالم، وقد تم إقرار هذا التصميم الذي تعرفونه في أكتوبر 1827، يتكون من لافتة حمراء تتوسطها الدائرة بيضاء تضم هلالا ونجمة حمراوين. كما تعلمون اللون الأحمر يرمز إلى دماء الشهداء، والدائرة البيضاء ترمز إلى السلام والصفاء وإشراق الأمة، الهلال الأحمر يرمز إلى الانتماء للعالمين العربي والإسلامي، والنجمة الخماسية ترمز إلى أركان الإسلام.

0: أحوال الطقس مع الأرصاد الجوية. سليم بن ميلاد صباح الخير.
1: صباح الخير سيدي حبيب وصباح الخير كيف مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: وبيك يا عشق. بالنسبة لليوم الطقس باش يكون صافي لقليل السحب أغلب المناطق.
0: نعم.
1: بينما العشية فما إمكانية نتاع ظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة بأمطار مطرقة تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. بينما الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وتدريجيا تشمل بقية السواحل ولاحقا الجنوب وضعيفة في معتدل بقية المناطق. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلام برياح قوية بالمنطقة الشرقية لشمال تونس ورجاء مخل البحارة والمصافين أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة بما أنه البحر باش يكون مضطرب محليا شديد الاضطراب خاصة بسواحلنا الشمالية.
0: نعم.
1: وقليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بسواحل الشرقية.
0: نعم سليم الحرارة خفتت بطبيعة الحال كما لاحظنا.
1: بالنسبة للحرارة اليوم في ارتفاع طفيف في مناطق الشمال بينما بقية المناطق تقع في استقرار في نفس المستويات.
0: أعلى درجات الحرارة وين توا؟
1: واليوم تتراوح بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 42 و 47 درجة بقية الجهات.
0: نعم.
1: اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة نسجلوا 40 درجة كحرارة قصوى. البارح سجلنا 39 درجة. بداية من غدوة باش تحول التيارات الهوائية من القطاع الشمالي هي اليوم من القطاع الجنوبي غدوة تتحول من القطاع الشمالي هذا نتيجة تمركز منخفض الضغط الجوي على جنوب فرنسا.
0: نعم.
1: وبالتالي غدوة نشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة
0: إن شاء الله.
1: تبدأ بمناطق الشمال تشمل في الوسط والجنوب في وقت لاحق وتكون الحرارة في حدود أو أقل المعادلات العادية لهذه الفترة أما باش تواصل الانخفاض ذاتي الأسبوع القادم.
0: هذا هو يعني طمنا أنه الأيام القادمة الحرارة تنخفض.
1: أما الملفت الانتباه هو الرياح اللي باش تواصل قوية نسبيا فقوية خاصة قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب والجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة وبالتالي البحر باش يكون غدوة مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال. باش يتواصل البحر هيش خاصة مضطرب فشديد الاضطراب لحد والاثنين الثلاث بداية الثلاث العشية تنخفض ارتفاع الأمواج تدريجيا.
0: نعم إذن سليم حديثك عن اضطراب البحر هذا تنبيه للبحارة وكذلك للمصطفين.
1: صحيح صحيح رجاء مخ البحارة والمصطفين أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة ديما نقولوا هكاك واتباع إشارات الحماية المدنية وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع
0: إن شاء الله. شكرا سليم بن ميلاد.
1: شكرا لك.

في بحر الشوق بكام معنى لف وخلابية في بحر الشوق بكام معنى واللي حكم

غنى الفنان محمد رشدي يا صلاة الزين على تونس. لقاؤنا هذا يتواصل إلى الساعة 9 بعد هذا النغم الذي سنستمع إليه الآن، يصلكم أو تلتقون بالأخبار الرياضية، الموعد الرياضي مع رجاء

0: النغم نمشي له بعد الساعة الثامنة، لأنه رتبنا الآن لقاء مع حياة القادري، وهي رئيسة جمعية باستا يكفي، جمعية النساء أولا بسيدي بوزيد، ونشاط مهم باعتبار أن هذه الجمعية تناضل من أجل توقيف العنف ضد المرأة خاصة في الفضاء التكنولوجي أو الرقمي. حياة القادري، صباح الخير.
1: صباح النور يا حبيب، صباح الورد لكل السادة والسيدات المستمعين والمستمعات.
0: مرحبا بك، إن شاء الله الخط معك ما ينقطعش، لأنه اتصلنا بك توا وتقصت رجعت لنا. نعم، إذن الجمعية هذه تأسست سنة 2019.
1: جمعية النساء أولا هي جمعية نسوية.
0: نعم.
1: تأسست في 14 فبراير 2019، وانطلقت في العمل بتاعها من أهدافها مناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وخاصة النساء ضحايا العنف. وعنا كذلك العمل على الجانب الحقوقي للنساء والقوانين والحملات المناصرة وتنظيم حملات المناصرة من أجل حقوق النساء، وخاصة النساء العاملات في القطاع الفلاحي.
0: صحيح، حياة القادري الجمعية كأنها تشير فقط أن العنف مسلط كان على المرأة، حتى على الرجل مسلط العنف.
1: بالطبيعة العنف ظاهرة اجتماعية مسلطة عن نساء وعن رجال على حد سواء.
0: نعم.
1: لكن كي نشوفوا الأحصائيات ونشوفوا العدد متاع النساء اللي تم تقتيلهم سنة 2025 اللي هو يتجاوز أكثر من 30 مرأة في تونس.
0: نعم.
1: نشوفوا أنه فما عنف مسلط أكثر على النساء أكثر من الرجال.
0: يعني ولات الوضعية غير طبيعية.
1: الوضعية غير طبيعية وغير متوازنة، هذيك علاش خممنا أنا ندخله بالعديد من المشاريع والعديد من الأفكار اللي أنجزتها الجمعية منذ سنة 2019 في عدة مجالات. اشتغلنا على النساء العاملات في القطاع الفلاحي.
0: نعم.
1: خدمنا كذلك على النساء المهمشات في الأرياف، خدمنا على محو الأمية، نساء الأميات، وحاليا نخدموا على توسع عمل الجمعية، وبدينا نخدموا على 4 ولايات اللي هما قفصة، سيدي بوزيد، والقسرين، والقيروان. وأسسنا تحالف سميناه سنة 2022 تحالف عايشة. عايشة هو اسم امرأة قتلت سنة 2022.
0: نعم.
1: وكان جات الفكرة انه يكون اسم التحالف هذية اللي يضم أكثر من 20 جمعية، وكذلك الهيئات التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة في الـ4 ولايات هذوما اللي هما تابعين مندوبيات المرأة، وبالطبيعة الدواوين الوطنية للأسرة والعمران البشري.
0: طبعا عندكم برامج متنوعة في التوعية والدعم النفسي والتمكن الاجتماعي والاقتصادي لفائدة النساء أولا، وحتى الرجال علاش لا؟
1: نخدم مع الشباب. كي نقولوا النساء اولا، الاسم ماهوش معناها حاسرين العمل نتاعنا مع النساء كهو، نخدموا مع النساء في درجه اولى، ومع الرجال ومع الشباب في درجه ثانيه، وخدمنا على الذكوريات الايجابيه. كونسيبت جديد حاولنا ندخلوه لتونس. الجمعيه نتاعنا كانت اول جمعيه خدمت على الذكوريات ونشر ثقافة الذكوريات الإيجابية هذه والحد من الذكوريات السامة، وعملنا دراسة كاملة على الموضوع هذه. كذلك خدمنا العديد من الأنشطة التوعوية للأطفال في المدارس.
0: نعم.
1: وفي المؤسسات التربوية خدمنا على الرسم، على أنشطة فنية وثقافية حاولنا نوعي من خلالها الأطفال بالحد من العنف بجميع أشكاله، مش العنف.
0: نعم.
1: الموجه إلى النساء.
0: نعم.
1: وحاليا.
0: نعم.
1: الجمعية انطلقت في مشروع باسا. المشروع هذية هو العنوان متاعه باستا اللي المعنى متاعها يزدي وإلا يكفي. حاولنا أنه نرجعوا الحياة للتحالف اللي أسسناه سنة 2022، ونعطوا الفرصة للجمعيات والمنظمات والناس اللي تخدم معنا، المندوبيات والهيئات التنسيقية، أنهم ينجزوا هما بيديهم أنشطة. كل واحد نعطوه الفرصة باش يعمل نشاط في مجال مناهضة العنف، وخاصة.
0: نعم.
1: العنف الرقمي، على خاطر ظاهرة جديدة من
0: نعم.
1: من العنف المسكوت عنه في ظل غياب قوانين رادعة، وفي ظل غياب كذلك استراتيجيات للحد من نوع هذية متاع العنف. نعم. حتى في غياب الوعي والمعلومة، خطر احنا في حد ذاتنا كان سيء، وإلا حتى كرجال ما نعرفوش انه وقت واحد يعمل لك بيراتاج للكونت متاعك راهو هذاك يتسمى عنف.
0: صحيح. نعم. نعم.
1: يعمل كونت باسمك راهو هذاك عنف. نعم. إلى وقت اللي تجيك صورة. نعم. موسيقى راهو هذاك عنف.
0: نعم.
1: باش نخدموا على الوعي أكثر، على نشر المعلومة وتعميمها والتعريف بجميع أنواع.
0: نعم.
1: العنف.
0: نعم.
1: العنف بطرق هكا نحاول.
0: واضح واضح. نعم.
1: مختلفة.
0: حياة القادر يعطيك الصحة، شكرا على المعلومات، إن شاء الله في فرصة قادمة نزيد ونسلطوا الأضواء على هذه الجمعية. أنتم في جهة سيدي بوزيد ورقاب، وأنت حاليا في السيارة باتجاه طبرقة.
1: أي.
0: أي رد بالك، نتبع فيك بالرادار راهو ما تجريش.
1: يعيشك يا حبيبي، شكرا.
0: طريق السلامة.
1: يعيشك، شكرا.
0: شكرا حياة القادري، رئيسة جمعية النساء. أولا باستا، يكفي عنف.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟ فلاش سبورت.
3: صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور في هذا العدد الاول على موجاتنا خلال هذا اليوم اللي باش نبداوه باخر اخبار الترجي التونسي وبقيه الانديه اكيد في تونس. الترجي اخر الاخبار، مولوديه الجزائر البارح رسميا في بيان رسمي على صفحه الفريق يعلن عن اتفاقه مع يوسف البلالي، وانه هذا الاتفاق ايضا سيدخل حيز التنفيذ بعد رفع عقوبه الايقاف من الفيفا ومصير ملفه وملف العقوبة مع الفيفا وقرار التاس. تقريبا البيان شبيه ببيان الترجي منذ فترة لما تم الاتفاق مع اللاعب، وأنه يقع تفعيل الاتفاق والعقد بعد صدور الحكم متاع التاس. هكا يكون المسلسل متاع يوسف البلالي هو في الحقيقة انهاته الترجي والهيئة المديرة للترجي قبل البيان هذا متاع المولدية، من خلال أيضا بلاغة ترجي رياضي التونسي بوقف كل المفاوضات مع يوسف البلالي والمواصلة مع بقية الملفات الخاصة بالانتدابات في الترجي الرياضي التونسي اللي أكيد يبحث عن جديد وعن مخرج أكيد قانوني يرضي الطرفين، مع توقف المحادثات ممكن استئنافها اليوم أو يوم الغد مع الفريق الليبي اتحاد طرابلس الليبي بخصوص البرازيلي لوكاس ريبيرو اللي الترجي أكيد متمسك بانتداب، واللاعب أيضا يرغب في الانضمام للترجي في الفترة القادمة. الترجي اللي خاض البارح مباراة ودية أولى في طرابلس التحضيري بمدينة عين درهم بمركز التربصات بعين درهم، وفاز على النجم الخميري بهدفين مقابل صفر. ثنائية المنتدب الجديد رائد الشيخاوي، رائد الشيخاوي اللي كان آخر لاعب البارح ارتدى القميص رقم 5 في الترجي، لأن الترجي قرر حجب رقم 5 نهائيا بالنسبة للترجي تخليدا لذكرى اللاعب الكبير المرحوم الهادي برخيصة. في هذه المباراة الجديد أيضا حمزة رفيع اللي قدم مستويات عالية جدا مع نهاية الموسم اللي فارت كان حامل لي شارة القيادة، وهو القائد الجديد للترجي في المرحلة القادمة. دائما مع المباريات الودية، تقدم سقية الدائر هو الآخر البارح خاض أولى مباريات الودية في طرابلس بمدينة عين درهم أمام شباب بولزداد الجزائري، والهزيمة كانت هدف مقابل صفر. نذكر وأن المواجهات الودية تتواصل بالنسبة لليوم السبت 25 جويلية في طبرقة، المستقبل الرياضي بالمرس اللي كان دخل في تربص إعدادي بطبرقة سيواجه اليوم الحزم السعودي انطلاقا من الساعة 5 مساء بإدارة الحكم وائل العجنقي. في المقابل يوم الغد الأحد 26 جويلية الترجي الرياضي التونسي وتقدم سقية الدير زوز فرق تخوض مباراة ودية ثانية منافسة مباشرة هذه المرة ما بين الترجي وتقدم سقية الدير مباراة في مركز تربوسات بعين درهم غدا انطلاقا من الساعة 9 صباحا بإدارة الحكم رائد جويرو. في أخبار مستقبل المرسى الفريق يضم اللاعب نور ماني بعقد لمدة موسمين. النادي الرياضي الصفاقسي اللي دخل في تربص إعدادي بمدينة سوسة البارح التحاق الحارس الجديد والمنتدب عبد السلام الحلاوي بصفوف الفريق والتعاقد مع عبد السلام الحلاوي كان لمدة موسم. الجناح الأيسر للأمل الرياضي بجربة صبري تليش يمضي مع النادي الإفريقي لاعب يساري ومهاري لعب في المنتخبات الوطنية الشابة وهو كان محل متابعة من طرف النادي الإفريقي منذ سنة تقريبا. النادي الإفريقي أيضا استفسر عن وضعية حمدي العبيدي مهاجمه السابق بعد خاصة فسخ عقده البارح بالتراضي مع فريق الجزائري أولمبيك أوغبو. الساعات القادمة ستحمل الجديد في خصوص هذا الموضوع عودة حمدي العبيدي من عدمها إلى النادي الإفريقي. الناطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي أعلن البارح عن إمكانية مغادرة وجدي كشري دوازين الدين بوتمان للفريق والإدارة منفتحة على كل العروض المقدمة للاعبين خاصة وأنه أن النجم الرياضي الساحلي مطالب بدفع مبلغ 1.5 مليار من أجل ضمان المشاركة في البطولة الوطنية. وجدي كشريدة عنده عرض من اليونان في انتظار الساعات القادمة للحسم في هذا الموضوع. من كرة القدم إلى كرة اليد المنتخب الوطني التونسي للناشئات يخوض دورة دولية ودية في رومانيا انطلقت منذ يومين. البارح الموعد كان مع المباراة الثانية في سلسلة مباريات هذه الدورة. منتخبنا رغم الأداء المتميز أمام المنتخب المصري للناشئات لكن هزيمة ثانية في هذه الدورة 28-24 بعد ما كان منتخبنا الوطني التونسي انهزم في المباراة الأولى يوم 23 جويلية أمام المنتخب الروماني أمام المنتخب الياباني بنتيجة 33-26 بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. هزيمتين في هذه الدورة وسيواجه منتخبنا الوطني التونسي اليوم المنتخب الروماني ومصر تواجه اليابان في هذه الدورة الدولية برومانيا اللي تسبق منافسات بطولة العالم للناشئات اللي باش تنطلق يوم 29 جويلية بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي للناشئات لكرة اليد. في بطولة افريقيا للناشئين والناشئات اللي دور فعاليتها بالاسكندرية اقل من 18 سنة منتخبنا الوطني التونسي للسيدات وللناشئات يحقق العلامة الكاملة 3 انتصارات في 3 مباريات اخرها البارح انتصار على المنتخب الكاميروني يخلي منتخبنا الوطني التونسي للسيدات يتصدر ترتيب السيدات الى جانب مصر اللي عندها ايضا 3 انتصارات 9 نقاط لكل منتخب ثم الجزائر 3 نقاط وكذلك المغرب 3 نقاط والسنغال 3 نقاط ثم الكاميرون بصفر من النقاط. منتخبنا الوطني التونسي للسيدات يخوض طبعا منافسات هذه البطولة وتتواصل المباريات بالنسبة لهذه البطولة على مستوى السيدات. تونس ستواجه مصر اليوم في مباراة عنوانها فض الشراكة يعني على مستوى صدارة الترتيب بين المنتخبين انطلاقا من الساعة 5 مساء تسبق المباراة هذه الكاميرون السنغال والمغرب تواجه الجزائر في 1 ظهرا. على مستوى الذكور منتخبنا الوطني التونسي معفى بالنسبة لمباريات اليوم. على مستوى الذكور يحتل صدارة ترتيب مجموعته أمام الجزائر منتخبنا الوطني التونسي ب5 نقاط في هذه المجموعة رغم الهزيمة أمام الجزائر في آخر مباراة ب3 أشواط مقابل شوطين. اليوم بالنسبة لمجموعة المنتخب الوطني التونسي المجموعة الثانية الجزائر تواجه الكاميرون وبوراندي تواجه نيجيريا وغدا الأحد 26 جويلية انطلاقا من الساعة 1 ظهرا تونس تواجه ليبيا. باش نختم بخبر يخص رياضة التايكوندو. خليل الجندوبي وفراس القطوسي البطلان الأولمبيين تحول إلى البرتغال للمشاركة في دورة البرتغال الدولية المصنفة G1 في محطة جديدة من أجل تحسين ترتيب الثنائي هذايا العالمي ومصالة الاستعدادات للاستحقاقات القادمة. هكا نوصلوا لنهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
2: فلاش سبور. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم سهرة نوسية تحت عنوان وطن بحب العاشقين، عرض يجمع فنانين من أجيال وتجارب موسيقية مختلفة للاحتفاء بالأغنية التونسية بإشراف الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بالهاني. السبت 25 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة الستون من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، ومكاتب البريد تؤمن اليوم استثنائيا حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جرايتهم، وذلك من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركة تونس للطرقات السيارة تنطلقان في تنفيذ اتفاقية الشراكة في مجال الانتقال الطاقي. وتدشين محطة شحن تعمل بالطاقة الشمسية مخصصة لشحن البطاريات الكهربائية، وتسليم عدد من المحركات البحرية الكهربائية لفائدة بحارة بميناء الصيد البحري بأجيم بجزيرة جربة، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري الحرفي وتعزيز استخدام الطاقات النظيفة. المركز الوطني لفن العرائس يطلق جولة صيف الماريونات 2026 بمختلف جهات الجمهورية. البرنامج يتواصل إلى غاية 15 أوت المقبل عبر سلسلة من العروض المسرحية والكرنفالات والورشات التكوينية والزيارات الموجهة، إلى جانب الفعاليات التنشيطية التي ستحتضنها المهرجانات والفضاءات الثقافية والشواطئ والمكتبات العمومية. في العالم، القوات الإسرائيلية تنفذ تفجيراً كبيراً في منطقة مشاع المنصوري في قضاء صور جنوب لبنان، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. ووصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا اليوم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا في زيارة يعتزم خلالها تأكيد دعم البلاد خلال المرحلة الانتقالية. ختاما، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تدرج بلدة سباستيا الفلسطينية في الضفة الغربية وخمس قلاع في منطقة جبل عامل في جنوب لبنان لقائمة التراث العالمية والتراث العالمي المعرض للخطر. ختام الموجز، قدمته لكم نعمة سولي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.com. اليوم في الذكرى 69 لعيد الجمهورية نجدد العهد مع تونس، ونحكي قصة شعب اختار أن يكتب مستقبله. عاشت تونس، عاشت الجمهورية.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

إن حبها ما شبها مازال صافي حبها غدها عدنان الشواشي. اليوم عيد الجمهورية 25 جويلية 1957 أصبحت المملكة التونسية جمهورية. إذن ذكرى إعلان الجمهورية كان في هذا التاريخ في جويلية 1957. الإعلان جاء بعد فترة قصيرة من استقلال البلاد في 56، وكان هذا القرار من المجلس القومي التأسيسي، وبذلك أصبحت تونس جمهورية. وكان أول رئيس للجمهورية التونسية هو الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة. معنا الأستاذ محمد أزهر الغربي، أستاذ التاريخ المعاصر بالجامعة التونسية، ليحدثنا عن هذه الذكرى وعن هذه المعاني التي نستخلصها من احتفالنا بهذا العيد.

0: ولسه عربية.
1: إذا معنا الأستاذ محمد الأزهر الغربي وهو أستاذ التاريخ المعاصر بالجامعة التونسية. أستاذ محمد الأزهر صباح الخير ويومك سعيد.
2: صباح النور ويومك سعيد لك ولمستمعيك, وبالمناسبة أهنئ كل التونسيين
1: نعم
2: بعيد الجمهورية 25 جويلية 1957. هذا اليوم الحدث البارز والمؤثر في تاريخ البلاد التونسية.
1: نعم أستاذ محمد الأزهر الغربي, تونس خضعت للحماية الفرنسية من عام 1881 حتى وقت الاستقلال في 56, وبعد فترة قصيرة أصبحت تونس جمهورية. ما هي المعاني التي نستخلصها من هذا التحول من المملكة إلى الجمهورية؟
2: في الحقيقة هذا الحدث هو حدث مفصلي في تاريخ البلاد التونسية.
1: نعم.
2: وحدث جاء في سياق عام من التحولات, الاستقلال, مجالس الأحوال الشخصية في أوت

0: لحبيب بورقيبه المرحوم رئيس حبيب بورقيبه
1: بمعيه زعماء اخرين بطبيعه
0: زعماء نفسي معيه زعماء اخرين
1: نعم.
0: النخبه السياسيه في ذلك الوقت وايضا بمعيه اقول حركه مجتمع كامل كنخزر لتونس تاريخها من القرن الثامن عشر والتاسع عشر الى حتى ان بعد هو تاريخ تصاعدي تاريخ فيه تحولات عميقه تكاد تكون تونس الوحيده في العالم العربي. بس اعطيك بعض الامثله فقط
1: نعم سيدي.
0: بعض الامثله فقط في 25 جويلية 57 اعلان الجمهوريه ولكن كان هذا الصيف صيف حار جدا حار بالمعنى السياسي
1: نعم
0: لان بعد اعلان الجمهوريه مباشره بثلاثة أسابيع وقع إلغاء الاتفاقية المالية والاقتصادية اللي كبلت تونس في اتفاقية 3 جوان 55 ووقع إعلان
1: هذه الاتفاقية أستاذ مبرمة بين تونس وفرنسا
0: تاع الاستقلال الداخلي
1: نعم
0: 3 جوان 55
1: نعم
0: هذه اللي كانت في إطار اتفاق اتفاقيات الاستقلال الداخلي
1: نعم.
0: تونس بصفة أحادية الجانب قررت إلغاء هذه الاتفاقية المالية في 19 أوت 57 ثلاثة
1: نعم.
0: أسابيع بعد إعلان الجمهورية
1: نعم.
0: فإعلان الجمهورية كان عبارة عن بداية لتحولات أخرى وهنا بعدها جاء إنشاء البنك المركزي التونسي في 58 رأوا إحنا البلاد الوحيدة في العالم الإسلامي والعربي اللي من 1847 أنشأت بنك دولة بنك ديتا بعد أحمد باي ثم أول بلد مستقل ينشأ بنك مركزي واعي ما اقول وان درست هذا في عدة كتب ومقالات
1: نعم.
0: فاذا اعلان الجمهورية كان في مسار تحولي كبير شاركت فيه النخبة وشاركت فيه المجتمع وشاركت فيه كل القوى الحية في البلاد التونسية ولنا اليوم ان نفتخر بهذا التاريخ لانه رسم ملامح مجتمع جديد طبقة سياسية جديدة سلطة جديدة علاقة جديدة مع المجتمع سمتها الحداثة الحداثة التي طبع تاريخ البلاد التونسية من ذاك الوقت إلى ربما يوم الناس هذا رغم بعض الانتكاسات في بعض الفترات
1: صحيح.
0: لا علينا فيها في التاريخ
1: نعم.
0: هو صعود ونزول لكن الذي يهم هو الاتجاه العام لتراند اللي يهم الاتجاه العام المسار العام هو مسار كما قلت مسار إيجابي وتحول نحو
1: نعم.
0: الحداثة وهذا الحدث احنا اليوم ربما المشكل هو مشكل الذاكرة مشكل الشباب أن يعي قيمة هذا اليوم احنا أبانا وأجدادنا في ذلك الوقت مش أقول لك كلمة ممكن اليوم نستهزئ منها
1: نعم
0: سموا أولادهم وبناتهم الجزائر فمن سان عرف اسم الجزائر وثم سان عرف اسمها الجمهورية
1: أي نعم
0: قيمة هذا الحدث اللي عنده قيمة كبيرة على وقع التونسيين ما كانش حدث معزول متاع طبقة ونخبة سياسية لكن المجتمع تفاعل مع هذا الحدث ونهيك أن يوم 25 جويلية 57 تهيأت له البلاد كلها شارع 20 مارس الآن شارع 20 مارس أو 20 مارس الآن اللي مبارس عدون الباردو كله كان مزين بالإعلام والإذاعة والسفراء وممثل كل دول كانوا حاضرين يوم إعلان الجمهورية لا يهمنا الحدث في تفاصيله بقدر ما يهمنا أن نحتفل اليوم بهذه الذكرى
1: نعم.
0: ومهما كانت القراءات والخلافات راهو حدث جامع وحدث مؤسس لتونس
1: نعم
0: أستاذ على أساس نقرأ من باب واحد تاريخ
1: صحيح نعم.
0: أو بورقيبة مصارع مع ابن يوسف أو غيرها أو غيرها هذا ما وقع ما قلش ما وقعش أما نحن الآن في حاجة في هذه اللحظة من تاريخنا إلى أحداث مؤسسة وإلى أحداث جامعة كأعلان الجمهورية كإصلاح التعليم كإنشاء البنك المركزي التونسي وغيره كالاستقلال أيضا وغيره من التواريخ المفصلية في تاريخنا
1: صحيح أستاذ محمد الأزهر الغربي باعتبارك أستاذ التاريخ المعاصر في الجامعة التونسية ودارس وتشارك في الندوات الفكرية وغيرها شنية أعطينا فكرة على التدابير أو الخطوات الأولى التي اتخذها الزعيم بورقيبة مع رفاقه حتى يتم إقرار الجمهورية عيد للجمهورية وتتحول تونس من وضع إلى وضع
0: في الحقيقة الرئيس بورقيبة اللي ينعطوا شارلون بجونيا يقول استناني مال بوليتيك رجل حاذق اللعبة يحذق اللعبة السياسية
1: نعم.
0: هيئ لهذا الحدث منذ الانتخابات مارس 56 25 مارس 50 مجلس تأسيسي بعد ذلك

0: كان الرئيس الحبيب عين الحبيب بورقيبة رئيس المجلس التأسيسي.
1: نعم.
0: ثم ما لبث أن عين في 11 أبريل نفس السنة 56 رئيسا للحكومة. وهنا بدأ يهيئ لهذه النقلة لإعلان الجمهورية. وشمع المجلس التأسيسي في جانفي 57 وقرر أو اقترح أحمد بن صالح اقترح نظام سياسي يعتمد الملكية البرلمانية.
1: نعم.
0: وكانت الأمور ماشي في اتجاه هذا لأنه كان شبه إجماع الحركة الوطنية أن يختار نظام ملكي دستوري أو برلماني على الطريقة البريطانية تقريبا.
1: نعم.
0: لكن الرئيس بورقيبة بالتعاون وبالاجتماع مع المجلس مع الحزب الجديد ديوان سياسي قبل جلسة 25 جويلية حاول أن يغير مسار الأحداث نحو الجمهورية. وبورقيبة عاش الجمهورية الثالثة وعاش الجمهورية الرابعة وكان متشبع بالثقافة الفرنسية والفكر الجمهوري، ولذلك وجه بصفة لينة وببراغماتية وحذق سياسي وجه الأحداث إلى إعلان الجمهورية. وكان يوم 25 جويلية اجتماع مقرر للنظر في طبيعة نظام الحكم اللي بيشاخذ البلاد.
1: صحيح.
0: فإذا به طلب الكلمة باعتبار رئيس حكومة وقام بمحاكمة تاريخية للبيات. كل مصائب البلاد التونسية حمل مسؤوليتها لشكون؟ للبيات.
1: فعلوا
0: وعملوا دخلوا الاستعمار باعوا البلاد ظلم كذا كذا كذا. وبعد هذه المحاكمة التاريخية لنظام البيات كانوا فهم اثنين فاعلين مع بورقيبة اللي هم الباهي لا تغم وحمد المستيري كان عندهم دور كبير لأنه يعني كانوا كما يقولوا لزوم دوما دو بورقيبة كانوا يتبقوا معها القرارات.
1: نعم.
0: ومعها جلولي فارس كذلك وقع.
1: نعم.
0: آنذاك بعد هذه المحاكمة التاريخية الموضوعية اللي قام بها بورقيبة لا مفر من إعلان الجمهورية والتخلي عن نظام البيات، ما هوش نظام ملكي. هذا نقاش قلت فيه أنا وزميلي وصديق سعيد بحيرة، هل كانت هناك مملكة أم لا في تونس؟ هذا موضوع آخر. لكن وقع التخلي عن نظام الملكية.
1: نعم.
0: البرلمانية وصار الأمر نحو النظام الجمهوري. وهنا بورقيبة أيضا سير الأمور بيخلى أصحابه يتكلموا، مش هو ديما يتكلم، سير الأمور لأنه قال كانوا ماشيين في نظام الجمهورية الرابعة، معنى أنه رئيس حكومة يكون ما عندوش سلطة ما عندوش دور للملك للباي. فقال نظام هذا نظام أزمات يخلق الأزمات كما في إيطاليا وكما في بعض البلدان الأخرى، نظام يخلق الأزمات ولا بد من سلطة تنفيذية قوية على الشاكل الأمريكية. والحقيقة التاريخ هو أعطى الحق لبورقيبة. علاش؟ لأن فرنسا بنفسها لم تلبث أن غيرت نظام الجمهورية الرابعة إلى الجمهورية الخامسة في 58 بأعطى سلطة قوية لرئيس الحكومة، هذا الأمر الذي قام به الجنرال دوغول. فإذا مرة أخرى كأن الأمور تسير أيضا في اتجاه والمنح الإيجابي للتاريخ.
1: نعم.
0: هذا عنده انعكاسات سلبية صحيح، ما فيش توازن بين القوى صحيح، لكن في ذاك الظرف بالذات البلاد في حاجة إلى سلطة فاعلة.
1: صحيح. نعم.
0: وإلى سلطة نافذة وإلى سلطة حكيمة عندها يستخدم سيرفيونس عندها بعد نظر. هذا اللي كان تتفق عليه النخبة التونسية والسلطة
1: يعني
0: التونسية.
1: هذا كان لابد منه أستاذ محمد الأزهر.
0: كان لابد منه لأن المجتمعات تسير أحيانا باللين وأحيانا تأخذ لا أقول بالعنف.
1: نعم.
0: ولكن تأخذ بشيء من الحزم بشيء من تحديد المسار وربما بعض القرارات ما راوش قيمتها في إبانها. لو نأخذ الحدث هذا ونعزوه يقولوا بعض يقولوا بورقيبة عمل انقلاب وغيرها وقت على المجلس التأسيسي وغيره، لكن مش هذا اللي هم. اللي هم هو بعض النظر لكلير فيونس كان عند بورقيبة.
1: نعم.
0: بعض النظر أي انعكاسات هذا مستقبلا على الأجيال. راهو بلادنا فما حاجة طبعة بلادنا هي أن ديما نسير في المسار
1: صحيح. نعم.
0: للتاريخ رغم الانتكاسات رغم. نعم. الهزات رغم كذلك نحن بلاد تقود وعما أقول تقود غيرها.
1: نعم. تقول أستاذ محمد الأزهر الغربي كان عند بورقيبة بعد نظر الله يرحمه.
0: عنده بعد نظر.
1: صحيح.
0: بعد نظر على كل المستويات.
1: في تركيز مؤسسات جديدة في توحيد القوانين.
0: جديدة وسلطة جديدة وقوانين جديدة. معناه هو بورقيبة شو بيت الحكمة خرج كتاب مانيش نعم في الدعاية بورقيبة لفونداتور كان مؤسسا على كل الأصعدة مؤسسا على كل الأصعدة وله بعد نظر هذه السياسة لها صحيح وعليه ككل بشر ككل بشر له عليه ممكن أن ننقد بورقيبة ممكن أن نأخذه على أشياء لكن المهم هو المسار العام والاتجاه العام للتاريخ أنه كان بالطريقة السوية.
1: نعم هل تونس في تلك الفترة في بعد الاستقلال بقليل وتحولها إلى جمهورية كانت متقدمة على عصرها سبق الدول أخرى كما أشرت أستاذ محمد الأزهر؟
0: نعم سبق الدول الأخرى لأن ناهيك أنه من هناك من كان حاضر في 25 جويلية واحتج وغضب وغادر القاعة لأنه بلدان أخرى حافظت على النظام الملكي بلدان أخرى
1: إلى الآن فما بلدان مازالت محافظة على
0: للآن للآن وقع احتجاج على تونس وعلى بورقيبة في ذاك الوقت هناك بلدان اختارت صحيح نظام جمهوري ولكن نظام جمهوري سمحني عسكري ذي طابع عسكري في المشرق وفي غير المشرق ذي طابع عسكري نحن جمهورية مدنية صح في الكلمة مدنية يقودها رجال سياسة كما قلت لهم لهم وعليهم لهم تجربتهم لهم درايتهم
1: صحيح.
0: لهم أخطاؤهم أيضا لن ننزع أحدا في التاريخ
1: أي. أنت أستاذ محمد الأزهر
0: أي شخص مهما كان
1: أي. كأنك تلمح للزعيم العربي جمال عبد الناصر كذلك
0: إيه جمال عبد الناصر أيضا رفع شعار القومية ونحن في تونس من الأول نقوله القومي من المجلس القومي التأسيسي ذات الطريبة القومية بعد ولينا نقوله الوطني اللي نبتعد هكا بورسو دي ماركي وكلمة كانت عن بورقيبة هي تونس لا يقول التأمين يقول تونسة الجيش تونسة الشرطة هذه الكلمة نبتعد عن كلمة القومية والعروبة وما إلى ذلك شو عبد الناصر كان في منطق آخر في الوجود الأخرى وهي ضباط الأحرار الجيش المعسكر الشرقي ثقافة أخرى غير الثقافة التونسية اللي هي ثقافة عريقة عريقة مدنية احنا في تونس راوية كان عبر التاريخ عبر التاريخ كله حتى كان يجي حكم عسكري ولا غيره ولا حكم جائر فهو لا يعمر طويلا عن ثقافة المؤسسات عن التعليم راسخ فينا جامعة زيتونة أثر الصادقية أثرت فعنا ثقافة أخرى احنا غير ثقافة المشرق غير ثقافة القومية العربية غير ثقافة جمال عبد الناصر وغير جمال عبد الناصر والتاريخ بين بعد نصف قرن تقريبا بين من كان على حق ومن كان دون ذلك
1: صحيح
0: لا أقول على خطأ
1: آخر سؤال ذلك. آخر سؤال أستاذ محمد الأزهر الغربي القرار هذا قرار إعلان الجمهورية هل فاجأ فرنسا وقتها؟
0: في الحقيقة هذا القرار لم يفاجأ فرنسا كثيرا فاجأت أشياء أخرى على المستوى المالي 19 أوت وقع إلغاء الاتفاقية المالية حدث البنك المركزي وكذلك فاجأ السلطات الفرنسية ووقع نقاش عسير جدا بين أحمد المستيري ونويرة ومنصور معلى من جهة والقادة
1: لهدي نويرة
0: السلطة المالية سمحني كمل أصحاب السلطة المالية في فرنسا إلى حد أن أحد الفرنسيين قال الآن تعلمت من التونسيين كيف أفاوض الجزائريين maintenant nous avons appris comment négocier avec les Algériens. Nous avons appris de nos amis tunisiens comment négocier avec les Algériens.
1: صحيح.
0: هناك قرارات فاجأت ولكن قرار على الجمهورية لا أظن أنه فاجأ باعتبار أنه يسير في مسار الثقافة الفرنسية والعهد الليبرالي ولا أظن أنه فاجأ كثيرا السلطات أو على الأقل أصحاب القرار السياسي وذوي النفوذ في فرنسا.
1: نعم شكرا أستاذ التاريخ المعاصر بالجامعة التونسية محمد الأزهر الغربي بارك الله فيك تبقى تونس دائما حرة مستقلة منيعة
0: متميزة وحرة مستقلة
1: أبد الدهر. الدهر نعم
0: شكرا لحبيب لك ولمستمعيك وكل عام وأنتم بخير
1: وشكرا على حضورك اليوم في برنامج يوم سعيد شكرا يومك سعيد
0: يومك سعيد

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: اليوم ذكرى أعلان الجمهورية 1957-2026. هذه ورقة خاصة بالمناسبة.
3: تحيي تونس اليوم ذكرى عيد الجمهورية، مناسبة تحمل رمزية خاصة في وجدان التونسيين، إذ تخلد ذكرى إعلان النظام الجمهوري وإلغاء النظام الملكي بعد عام واحد من الاستقلال. وقد مثل هذا الحدث نقطة تحول في تاريخ البلاد، حيث انتقلت تونس إلى بناء دولة وطنية حديثة تقوم على مؤسسات الجمهورية، وانتخب المجلس القومي التأسيسي أنذاك الزعيم لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية. هذا الإعلان تلاه رئيس المجلس القومي التأسيسي المرحوم جلولي فارس.
4: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا: أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن أن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
3: ومنذ ذلك التاريخ تعاقبت على تونس محطات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى، كان من أبرزها تعميم التعليم وتطوير المنظومة الصحية وإصدار مجلة الأحوال الشخصية. ثم جاء الانتقال الديمقراطي بعد ثورة 11 و2000 التي أفرزت دستور سنة 14 و2000، والذي أفضى بدوره إلى إرساء مجلس نواب الشعب الذي تصاعدت فيه الخلافات السياسية والاحتقان. واكتسب 25 جويلية بعدا جديدا سنة 21 و2000، عندما أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من دستور 14 و2000 نتيجة وجود خطر داهم يهدد الدولة وأزمة سياسية خانقة تعطل فيها عمل البرلمان وتجاذبات سياسية أثرت على الوضع الاقتصادي الذي سجل انكماشا بنحو 8.8% وهو الأسوأ منذ الاستقلال، إضافة إلى تراكم الديون والتضخم المالي الذي بلغ 5.7% خلال شهر جوان من عام 21 و2000. وسجلت هذه الأوضاع المتدهورة في وقت كانت فيه البلاد تواجه ذروة جائحة كوفيد-19 التي حصدت الكثير من الأرواح وأدت إلى شلل في القطاع الصحي، إضافة إلى تنامي التهديدات الإرهابية، ما جعل استعادة الاستقرار الأمني أحد أبرز الملفات المطروحة خلال تلك المرحلة. وشملت الإجراءات الاستثنائية إعفاء رئيس الحكومة وتجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه.
5: عملاً بأحكام الفصل 80 من الدستور، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فوراً. القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي. القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي. تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية.
3: ليتم في 30 مارس من سنة 22 و2000 إصدار أمر رئاسي يقضي بحل مجلس نواب الشعب. وتواصل لاحقا هذا المسار السياسي والقانوني باتخاذ جملة من التدابير التي أعادت رسم المشهد السياسي، ومن أبرز هذه المحطات تنظيم الاستفتاء على دستور جديد يوم 25 جويلية 22 و2000، تلاه تنظيم انتخابات تشريعية أواخر سنة 22 و2000 وبداية سنة 23 و2000 وفق قانون انتخابي جديد يعتمد الترشح على الأفراد، ثم انتخابات المجالس المحلية وإرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم سنة 24 و2000 باعتباره الغرفة الثانية للسلطة التشريعية. وعلى الصعيد الاقتصادي والإداري، أعلنت الدولة مواصلة عدد من الإصلاحات الرامية لتحسين الخدمات العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال رقمنة عدد من الخدمات وتعزيز الحوكمة الإلكترونية، فضلاً عن إطلاق مشاريع في مجالات البنية التحتية والطاقات المتجددة ودعم الأمن الغذائي ومواصلة برامج إصلاح التعليم والتكوين المهني. كما شهدت الفترة الأخيرة إصدار عدد من التشريعات الاجتماعية، من بينها قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب سنة 25 و2000 ويهدف إلى الحد من التشغيل الهش وتعزيز استقرار العمال وإدماجهم مباشرة لدى المؤسسات المستفيدة من خدماتهم وفق الشروط التي يحددها القانون.
6: تم إلغاء المناولة من قبل مجلس نواب الشعب وهو يوم تاريخي في الواقع. العمل على هذا المشروع منذ مدة واليوم الحمد لله تعالى أعضاء مجلس نواب الشعب كانوا في موعد مع التاريخ.
3: كما اتخذت الدولة إجراءات لتسوية أوضاع فئات كانت تعمل بصيغة هشة من بينها الأساتذة والمعلمون النواب، حيث تم اعتماد برامج للانتداب على مراحل وفق رزنامة وضعتها وزارة التربية. وشملت الإجراءات أيضا مواصلة تنفيذ برامج الإدماج المهني والتشغيل لفائدة العاطلين عن العمل في إطار توجه يهدف إلى تعزيز التشغيل اللائق وتحسين الاستقرار الاجتماعي. كما شهدت هذه المرحلة اتخاذ إجراءات اجتماعية لدعم القدرة الشرائية، من بينها الترفيع في الأجور وجرايات التقاعد وفق برامج تمتد على عدة سنوات، إجراءات تهدف إلى ضمان حياة كريمة للمواطن مثلما أكد ذلك رئيس الجمهورية في عديد المناسبات.
6: وسنواصل في نفس الطريق، ثابتين صامدين مؤمنين حتى نحقق أمال الشعب المشروع في تجسيد آماله وانتظاراته في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية. وحين تجمعنا الإرادة الصادقة فأننا قادرون على مواجهة كل الصعاب وعلى رفع شتى أنواع التحديات وتوفير أسباب العيش الكريم لكل التونسيين والتونسيات.
3: وفي المجال الاقتصادي أيضا سجلت تونس خلال السنوات الأخيرة تحسنا في مؤشرات عدد من القطاعات، من بينها ارتفاع العائدات السياحية وتحسن مداخل تصدير زيت الزيتون والفوسفات، إلى جانب تراجع نسبي لمعدل التضخم مقارنة بذروته خلال سنتي 2023 و2024، في وقت تواصل فيه الدولة العمل على تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية وجذب الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وعلى المستوى المالي تمكنت تونس رغم مشاكل المالية العمومية من سداد ديونها الخارجية نتيجة تراكم القروض التي لم يستفد منها المواطن التونسي. وفي المقابل ما تزال البلاد تواجه تحديات تتعلق بخلق مواطن الشغل وتحقيق نسب نمو اقتصادي أعلى وتحسين القدرة الشرائية ومعالجة أوضاع المالية العمومية، وهي ملفات لا تزال تحظى باهتمام واسع لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. ويبقى عيد الجمهورية مناسبة وطنية جامعة يستحضر فيها التونسيون أكثر من 69 عاما من تاريخ دولتهم الحديثة، ويجددون تطلع إلى جمهورية قوية بمؤسساتها قادرة على تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وتعزيز دولة القانون وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
7: خضرة يا تونس خضرة، رزقك فوار محروس بعين

شجرة لشجرة طيب ام حشوشو من راس التوت الخضرا شونا اكبوشو من راس طفلي وما عمره عشرة تحمل منكوش طفلي إلا يا سمرة.

0: نواصل مستمعينا الأعزاء هذا اللقاء في برنامج يوم سعيد حتى التاسعة. ما أروع مستمعينا الأعزاء غناءنا أو عندما نتغنى بحماة الحماية حماة الحما، هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيى الوطن. وإذا الشعب يوما كذلك، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر، ولابد لليل أن ينجلي، ولابد للقيد أن ينكسر. قالت الأستاذة عقيلة بطيب: لعل أعظم رسالة تحملها قصيدة حماة الحما هي أن الأوطان لا يحميها التاريخ وحده، ولا تصونها القوانين وحدها، وإنما يحميها مواطنون أوفياء يحملون الوطن في ضمائرهم قبل أن يحملوه في أناشيدهم. أهلا بالأستاذة عقيلة بطيب.
1: مرحبا سي الحبيب، وكل عام وأنتم بخير.
0: أنا قريت لك أخيرا مقالة جميلة في جريدة الصباح، وحللت هذا النشيد الوطني العزيز حماة الحماة، وخرجت المعاني متاعه، وحبيت اليوم في برنامج يوم سعيد خاصة للشباب باش يعرفوا أكثر القيم النبيلة اللي جات في هذا النشيد.
1: نعم سيدي الكريم، بهذه المناسبة السعيدة اسمحوا لي بأن أرفع يعني بمناسبة الذكرى 69 لعيد الجمهورية، أن أتقدم بأحر التهاني إلى الشعب التونسي الكريم رئيسا وقيادة وشعبا، راجية أن يبقى وطننا شامخا وآمنا
0: إن شاء الله يا رب
1: وموحدا.
0: نعم،
1: وكل عام وتونس بخير، وكل عام وعالمها عاليا يرفرف بالعزة والكرامة، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يوفق أبناءنا إلى مزيد من العمل والتضامن، وأن يعم الأمن والاستقرار والازدهار في كل ربوع تونس
0: إن شاء الله.
1: تحية إلى شباب تونس ونسائها ورجالها.
0: نعم.
1: الذين يشتغلون من أجل رقيها ومن أجل عزتها، وعاشت تونس حرة أبية.
0: نعم، النشيد كتبوا الشاعر المصري مصطفى صدق الرافعي هكا.
1: نعم، اشتغل يعني مع أبو القاسم الشابي في إعداد هذه القصيدة الوطنية.
0: نعم،
1: طبعا نحن نتحدث يعني عن الجمهورية، وعيد الجمهورية مقترنة بالنشيد الوطني والقصيدة حماة الحما، فهي ليست مجرد يعني هذه المحطة تاريخ نحتفل به، بقدر ما هي رموزا لقيم المواطنة والحرية والعدالة والمساواة، وهي في نفس الوقت مسؤولية مشتركة تقتضي منا جميعا أن نعمل من أجل عزة تونس، وأن نجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. فعندما تصدح يعني تصدح النشيد الوطني المدارس أو المؤسسات أو الصحات، لا ينبغي أن تختزل في لحن أو كلمات تنشد، بل هو أعتبره ميثاقا وحسيا وثيقة وطنية.
0: نعم.
1: تختزن رؤية متكاملة سيد الكريم بمعنى الشعور بالانتماء والمواطنة. فالنشيد الوطني من أبرز النصوص الوطنية والعربية الخالدة في وجدان كل التونسيين والتونسيات. طبعا ارتبط اسمه بالشاعر التونسي أبو القاسم الشادي مع مصطفى الصادق الرافعي.
0: نعم نعم، برشا ما يعرفوش اللي أبيات كتبها مصطفى الصادق الرافعي، ووقع ضم البيتين لشاعرنا الخالد أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر، ولابد لليل أن ينجلي، ولابد للقيد أن ينكسر. هما زوز أبيات يلخصوا تقريبا كامل النشيد. النشيد
1: نعم
0: سيدتي
1: يختزل الإرادة، إرادة الشعب، يعني تعرف سيادتك تحتل يعني النشيد الوطنية مكانة خاصة في الذاكرة الجماعية للشعوب، فهي ليست مجرد نصوص شعرية تنشد، بل هي تبقى وثيقة ثقافية لها دلالات ورموز تاريخية.
0: نعم.
1: تختزن قيم الأمة وتطلعاتها وتجارب نضالية ويعد يعني أنا أعتبر أن النشيد الوطني التونسي حماة الحماة من أبرز النصوص الوطنية العربية التي تجاوزت وظيفتها المهنية الفنية لتصبح عنصر أساسي في تشكيل الوعي الوطني والعربي.
0: صحيح.
1: وتنسيخ
0: نعم.
1: خاصة لمعاني الانتماء والوفاء لهذا البلد.
0: نعم.
1: فقد ارتبط النشيد الوطني بتاريخ تونس الحديث وخاصة مرحلة النضال من أجل التحرر من الاستعمار.
0: نعم. أستاذ عقيلة بالطيب، من أقوى الأبيات في النشيد عندما ننشد فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها. طار بالحق يعني البيت هذا يمس الأعماق.
1: نعم أنا ما نخفيش عليك يعني البيت هذا يبكيني بالحق يعني
0: نعم.
1: أنا كنت يعني في محطات وطنية كمندوبة جهوية للشباب والرياضة.
0: نعم.
1: كانت مندوبة المرأة، فعندما ينشد النشيد في هذا البيت بالذات نعم أنت تخنقني العبارات يعني.
0: نعم نعم
1: نعم. فالمنطلق أن دراسة نشيد حماة الحماة لا تقتصر على تحليل بنيته الشعرية والجمالية، بل هو يحمل يعني مقاربة متعددة الأبعاد كما قلت، سياق التاريخي والدلالات الفكرية والخصائص الفنية والرموز الوطنية التي جعلت من النص خالدا في وجدان التونسيين.
0: نعم نعم.
1: وعندما قال يعني فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها، هو بيت يحمل رسالة، رسالة التضحية، رسالة أخلاقية عميقة يجعل من الانتماء الحقيقي موقفا وسلوكا. فالوطنية
0: نعم.
1: رآها أبو القاسم الشابي شرف والتزام وتضحية، ولا يكتمل معنى النشيد دون استحضار البعد الإنساني المرتبط شديد الارتباط بإرادة الشعب. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي،
0: ولا بد
1: للقيد أن ينكسر.
0: رأى
1: المقطع ارتبط باسم الشاعر، وهو رسالة تتجاوز حدود تونس لتخاطب كل الشعوب العربية الطامحة إلى الحرية وكسر القيود. إنه يؤكد أن إرادة الإنسان قادرة على إحداث التغيير، تغيير الواقع، وأن الأمل قائم والعمل هو الطريق نحو المستقبل. وكما قال أيضا في البيت ورثنا السواعد بين الأمم صخورا صخورا كهذا البناء.
0: كهذا البناء
1: هنا رمزا للقوة، رمزا للإنتاج والبناء والتسييد.
0: نعم.
1: فالأوطان لا تحمى بالشعارات وحدها، وإنما بسواعد شبابها وأبنائها وقدرتهم على تحويل الطموح إلى إنجاز حقيقي. إن حماة الحماة نأكد في عيد الجمهورية بتذكرنا دائما بأن الدولة التونسية ليست مجرد حدود، بل هي روح تسكن وجداننا.
0: صحيح. نعم. إن شاء الله تونس دائما حرة مستقلة أبد الدهر، منيعة، وإن شاء الله أبنائها يكونوا معناها حسين.
1: نعم
0: حسين.
1: نحن في هذه المناسبة السعيدة
0: نعم.
1: نجدد عهدنا في عيد الجمهورية أن نكون أسود تونس في الداخل والخارج.
0: نعم نعم.
1: أن تبقى تونس فوق كل اعتبار، وأن تكون المواطنة الصادقة والعمل الجاد واحترام المؤسسات، مؤسسات الدولة، هي طريق لبناء مستقبل أفضل.
0: واضح. نعم نعم.
1: جيلنا ولشبابنا.
0: نعم. أستاذ عقيلة بالطيب، نموت ويحيى الوطن.
1: نموت نعم. نموت ويحيى
0: الوطن.
1: الوطن وكفى. نعم. سيدي الكريم.
0: نعم. شكرا لك سيدتي الكريمة عقيلة بالطيب، إن شاء الله في فرصة قادمة تكون بحضنا هنا في الأستوديو ونتعمق أكثر في هذا النشيد وفي قصائد أخرى وطنية كتبوها برشا شعراء حبا في تونس، حبا في هذه
1: نعم.
0: التربة. نعم.
1: هو قال هلموا لمجد الزمن ويبقى النداء القديم المتجدد.
0: صحيح.
1: رسالة
0: نعم.
1: وطنية تؤكد أن الجمهورية تبقى قوية ما دام أبناؤها أوفياء لها.
0: نعم.
1: حماة لأرضها وصائمين لمجدها وبناة لحاضرها ومستقبلها.
0: شكرا.
1: وعاشت تونس حرة.
0: عاشت تونس حرة. شكرا أستاذة عقيلة. بالطيب.

0: نموت نموت ويحيا الوطن. حقا أنا اليوم سعيد في برنامج يوم سعيد في هذه المناسبة السعيدة ذكرى عيد الجمهورية. والبارح كذلك كنت سعيد في مسرح الحمامات في مهرجان الحمامات، حضرت حفلة الفنان مارسيل خليفة، غنى في البالي أغنية ويطير الحمام يحط الحمام أنتظرها وأنا أمشي منتصب القامة أمشي يا بحرية أحن إلى خبز أمي. تحية للفنان مارسيل خليفة. الجمهور كان سعيد البارح كذلك على مدارج مسرح الحمامات. شكرا أعزائي المستمعين، تونس حرة أبد الدهر، مع تحيات زملائي رامي المجولي، سمية سواوي، وهبي الوعر. حبيب الجغام يلتقيكم غدا في موعد الأحد بداية من الساعة 10 صباحا.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم سهرة نوسية تحت عنوان وطن بحب العاشقين، عرض يجمع فنانين من أجيال وتجارب موسيقية مختلفة للاحتفاء بالأغنية التونسية بإشراف الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. السبت 25 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
2: عيد في الضوء اللي ما تستعملوش،
3: عدل كليماتيزورك على 26،
4: تفقد أجهزة دارك.
5: خطوات بسيطة تدعم استقرار الشبكة الوطنية.
6: طاقتنا مسؤوليتنا.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تحية طيبة من قسم الأخبار. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لإعلان النظام الجمهوري، ومجلس النواب يثمن في بيان له القرار التاريخي الذي أصدره المجلس القومي التأسيسي المجتمع بقصر باردو يوم 25 من جويلية 1957، والقاضي بإلغاء النظام الملكي وأعلان الجمهورية التونسية، ويعتبره تتويجا لمسيرة طويلة من النضال الوطني والكفاح السياسي والفكري خاضها أبناء تونس على امتداد عقود دفاعا عن استقلال الوطن. مكاتب البريد تؤمن اليوم استثنائيا حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم، وذلك من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. في أخبار الطقس، الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية المناطق، وتتراوح القصوى بين 36 و41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 42 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهلي. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي صحة المعلومات المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد اليوم ناتجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة، ودعت الشركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تدعو المؤسسات المتحصلة على ميداليات خلال الدورة الخامسة من المناظرة التونسية للمنتجات المحلية إلى الترشح للمشاركة في معرض سيال باريس 2026 المزمع تنظيمه من 17 إلى 21 من أكتوبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس. في أخبار العالم، موجة جديدة من اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في الضفة الغربية فجر اليوم، وتصاعد اعتداءات المستوطنين. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيرا كبيرا في منطقة مشاع المنصوري في قضاء سور جنوب لبنان. إيران تتمسك بشروطها، وباكستان تفتح مسارا تفاوضيا جديدا بدعم صيني. والسلطات الفرنسية تصدر أمرا بإخلاء فوري لبعض ضواحي بوردو بسبب تحول مسار حرائق الغابات. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
9: اليوم في الذكرى 69 لعيد الجمهورية نجدد العهد مع تونس ونحكي قصة شعب اختار أن يكتب مستقبله. عاشت تونس، عاشت الجمهورية.
7: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
10: جلسة الجمهورية.
7: وثائقي إذاعي. نص وإنجاز أمال شقشوق. إخراج محمود البصلي.
11: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق، ونطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية. قصر المجلس بباردو يوم الخميس 26 ذي الحجة سنة 1376، وفي 25 جويلية 1757.
12: هكذا تلا رئيس المجلس القومي التأسيسي جلول فارس قرار المجلس إلغاء النظام الملكي في تونس وإقرار النظام الجمهوري بديلاً له في ختام جلسة برلمانية ماراثونية التأمت طيلة يوم الخميس 25 من جويلية 1957، أسدلت الستارة عن قرنين ونصف من حكم الحسينيين. كان خميساً وردياً في تاريخ الدولة التونسية على قول أستاذ التاريخ المعاصر والزمن الراهن بالجامعة التونسية عادل بن يوسف.
13: يوم الخميس هذا يوم خالد في تاريخ تونس، كان يوم الخميس الوردي في تاريخ الدولة التونسية الناشئة، حيث تم إلغاء الملوكية في تونس وإعلان النظام الجمهوري بعد 252 سنة بالضبط من تاريخ الأسرة الحسينية. تعاقب عليه تقريبا 19 باي حكموا البلاد التونسية منذ حسين بن علي في 1705 إلى غاية محمد الأمين باشا باي يوم 25 جويلية 57.
12: تفاصيل تلك الجلسة البرلمانية التاريخية مسجلة ومحفوظة في الخزينة السمعية للإذاعة التونسية، ولا نغالي إن قلنا إن التسجيلات ذات 6 ساعات ونيف تعد كنزاً باعتبارها توثق حدثاً مفصلياً في تاريخ تونس. محمد المحرزي عميد صحفي إذاعة تونس وأول صحفيها الذين تم انتدابهم مباشرة إثر الاستقلال لا يزال يتذكر أحداث ذاك اليوم والمهمة التي أوكلت إليه بمعية زميله علي الشنوفي.
14: يوم ميلاد الجمهورية، الحقيقة احنا كنا محضرين رواحنا للجو، ريحة الجمهورية فايحة في البلاد وعارفينها، فكلفوني باش نمشي لقصر باردو أنا وزميل آخر سي علي الشنوفي، هو اللي يتكلم بصفة مباشرة من قاعة الجلسات، وأنا معاه. وقتها أنا كنت يعني جديد في الإذاعة وأول مرة ندخل القصر باردو، ومهمتي كانت باش في البرنامج بعد ما يقع الاجتماع هذاك ويتم الإعلان على الجمهورية الوليدة، برنامج باش يقوم به الرئيس خارج القصر باردو، هذيك مهمتي أنا باش نغطيه معناها بصفة مباشرة.
12: مؤشرات إلغاء الملكية في تونس وإقرار النظام الجمهوري بها كانت إذن بادية، خاصة خلال الأيام القليلة التي سبقت جلسة 25 من جويلية 57، ومن أبرزها فرض حصار أمني على قصر الباي.
13: في ما نسميهم 10 أيام الأخيرة من 15 جويلية إلى 25 جويلية 1957، سلسلة من التحركات، مثلا كيف هاجم بورقيبة النظام الملكي في تصريحات في مناسبات يقتبل مثلا شخصيات غير ذلك، يتحدث عن زيغ الأسرة الحسينية، اليوم الذي يجب أن يكون فيه الشعب التونسي سيد نفسه ويكون له نظام سياسي متطور قريبا للشعب. كذلك يوم 15 جويلية 1957 تم فرض الحراسة على القصر الملكي اللي هو مقر اليوم بيت الحكمة في قرطاج.
14: أنا كنت على علم في الفترة ذيك الأولانية، على أول ما بديت نخدم في الإذاعة كنت في نفس الوقت محرر في جريدة العمل، جريدة الحزب، والجريدة هي كانت مقر الديوان السياسي وكذا، والأخبار كلها غادي، وكنا قبل 3 ولا 4 أيام عارفين. نتفكر الدكتور الصادق المقدم وقتها في اجتماع من الاجتماعات متاع الديوان السياسي قبل 25 جويلية سألته قلت له شنو أكد كموضوع الواحد، ضحك قال لي لا نقول لك لا إيه لا لا، قلت له باهي فهمت مال، بحيث عارفين اللي الجمهورية في باب عليوة داخل لتونس وكل شيء حاضر.
12: ولو تمعنا أكثر فسنجد أن مؤشرات إلغاء الملكية كانت في الحقيقة جلية منذ انطلاق أعمال المجلس القومي التأسيسي، والذي من المفارقات أنه انتخب بعد 5 أيام فقط من استقلال البلاد، وتحديداً في 25 مارس 1956 عملاً بأمر علي أصدره محمد لمين باي لمهمة سن دستور للمملكة التونسية. أقر المجلس التأسيسي نصوصاً قانونية قلصت من نفوذ الباي على غرار سحب السلطة الترتيبية منه ومنحها لرئيس الحكومة لحبيب بورقيبة، كما صارت إدارة شؤون العائلة المالكة منذ أفريل 56 خاضعة لوزارة المال، فتم تخفيض ميزانية القصر، ثم ضبطت حقوق الأسرة المالكة وواجباتها بأمر سوى بين أفرادها وعموم الشعب التونسي. تتالت القرارات وتهيئ المناخ ليوم ميلاد الجمهورية. التأمت جلسة 25 جويلية بمقر المجلس القومي التأسيسي بقصر باردو أحد قصور البيات الحسينيين، وافتتحت عند 9:30 صباحا.
14: الصباح قصدنا ربي مشينا الباردو، فما عباد ساحة مليانة بالكراهة متاع النواب فهمني وصحافيين، جاءوا زاد بعض صحافيين من الخارج، وغالب الناس في بالهم ما تعرف الخبر في لحظة ينتشر. هي القاعة كانت هكا مش كما توا، معناها دائرة وكذا، كانت قاعة مستطيلة قدام فما منصة وفعليها مكتب متاع رئيس المجلس، وتحت صفوف صفوف، في الصفوف الأولانية أعضاء الحكومة وكذا والديوان السياسي وبعد باقي النواب فهمني. سي علي الشنوفي هو مكلف باش ينقل الجلسة، إذا سكتت الناس ولا فما بلان كما نقولوا احنا ولا كذا يتكلم شوية يدخل المستمعين في الجو هذا كمتاع الاجتماع.
15: وقد اكتظت مقاعد الجمهور حيث نحن الآن بالزائرين والشخصيات الرسمية كبار الموظفين، وفي المقاعد المخصصة لرجال السلك الدبلوماسي نرى عددا من السفراء، من بينهم سعادة علي كامل فهمي سفير الجمهورية المصرية، والمستر لويس جونز سفير الولايات المتحدة، والمستر مالكولم سفير بريطانيا، وغيرهم من المفوضين والسفراء. ها هو جرس القاعة يدق معلنا بقرب بدء الجلسة، وقد جلس أعضاء المجلس التأسيسي في مقاعدهم منتظرين الإعلان بالافتتاح، ويلتف الآن المصورون حول السيد جلولي فارس رئيس المجلس القومي.
16: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم يوم الخميس 25 جويلية 1957 نفتتح هذه الجلسة. جدول أعمالنا في هذه الجلسة هو النظر في شكل الدولة الذي كان متوقفا عن معرفته إنجاز مشروع الدستور، وجلستنا ستستمر حتى يستقر رأينا على ذلك.
12: حضر الجلسة 90 نائباً من بين نواب المجلس القومي التأسيسي 98.
16: باش نشوف يا هل ترى حاضرين الكل وإلا لا. السادة أحمد بن لمين، أحمد التليلي، أحمد بن صالح، أحمد المستيري، ألبير بسيس،
15: أندري باروش. سيدتي وسادتي، لعل الأجهزة
16: الباهي
15: تمكنكم من الاستماع بجلاء إلى أصوات السادة الأعضاء وهم يردون حاضر. وفيهم أيضا من لا يرد بكلمة حاضر بل يقتصر على رفع يده فيراه السيد الرئيس وينتقل إلى الاسم الموالي.
16: لحبيب بورقيبة، لحبيب عاشور، رشيد إدريس، طيب مهيري، علي البلهوان، محمد شنير، مصطفى الفيلالي، المنجي سليم، سفير مشال بخت، الكلكم ناديت عليكم لحيث النواب الكلهم حاضرين إلا سفراء وواحد معتذر وهو سي جلول بن شريف.
12: أول النواب 13 الذين تناولوا الكلمة كان أحمد بن صالح بوصفه رئيس لجنة صياغة الدستور ومنسقا عاما للجان المجلس القومي التأسيسي.
16: كلمة إلى السيد أحمد بن صالح.
17: حضرة الرئيس، حضرات السادة النواب، بوصفي رئيسا للجنة التنسيق للدستور والتي من مهمتها أن تنسق أعمال اللجان وأن تضبط الدستور ضبطا نهائيا، رأينا من واجبنا أن يتخذ المجلس التأسيسي بمجموع نوابه القرار الحاسم في ضبط شكل الدولة، وبعد ذلك يتم بكامل السرعة بحول الله إنجاز

0: أن يكون يوم عيد في بلادنا نتمنى أن نقضي فيه على قسم وافر من النظام البالي الذي كبل البلاد التونسية بشتى الأنواع، كبلها بالضيق والاستهتار بمصالح الشعب، وأن تعود المياه إلى مجاريها، ومجرى الشعب هو أقدس مجرى.
1: اكتفى أحمد بن صالح خلال 7 دقائق بالإلحاح على ضرورة ضبط شكل الدولة لاستكمال صياغة الدستور، مع التلميح إلى المطالبة بإلغاء الملكية دون التنصيص صراحة على النظام المقترح، عكس زميله النائب رشيد إدريس.
2: سيد رشيد إدريس،
3: يتقدم السيد رشيد إدريس إلى المنصة حاملا بين يديه ملفا أخضر ضخما، يفتح ملفه.
1: لم يطل رشيد إدريس بالمرة ليدخل صلب الموضوع، فبعد دقيقة ونيف صدع بالمطلب الذي كان يتردد في الكواليس وفي الخفاء.
4: إننا اليوم نجتمع لتقرير شكل الحكم كتمهيد للدستور المنتظر، هذا الدستور الذي نعمل له منذ أكثر من سنة، والذي آن الأوان أن يعلن وتجري شؤون الدولة على أساسه. ولقد تروينا وأعلننا هذا مرارا، وأن رأينا قد استقر، وقد جاء اليوم السيد رئيس لجنة التنسيق يقول لنا كلاما أقرب إلى المبادئ والعموميات منه إلى الحقائق، ونحن نريد كلمة صريحة لا لبس فيها ولا شبهة، نريد أن نعلم ما هي الصيغة التي تكون بها سيادة الشعب، نريدها كلمة واضحة لا التباس فيها ولا التواء، نريدها جمهورية حرة.
5: اللي انطق أول مرة وقال نريدها جمهورية وطنية هو المرحوم رشيد إدريس.
6: هذه الكلمة يعني السحرية، نريدها جمهورية، لا نريد لا نظام ملكي ولا ملوكية دستورية ولا غير ذلك.
5: هو قالك الكلمة وانطلقت معناها عاصفة من التصفيق وكذا.
1: مداخلة رشيد إدريس لم تكن مرتجلة بالمرة، فقد أورد في مذكراته المنشورة تحت عنوان في طريق الجمهورية أنه تلقى يوم 23 جويلية 1957 برقيتين من رئيس المجلس القومي التأسيسي جلول فارس، الأولى فيها إعلام بعقد جلسة برلمانية يوم 25 جويلية، أما الثانية فكانت تدعوه للحضور صباح 24 جويلية بمكتب البهي لدغم نائب رئيس الحكومة والأمين العام للحزب الحر الدستوري الجديد. وفي ذاك الموعد أخبره البهي لدغم بأن جلسة الخميس ستخصص لبحث موضوع إعلان الجمهورية، ودعاه إلى أخذ الكلمة للدفاع عن هذا الخيار، كما أعلمه بأن وزير العدل أحمد المستيري في انتظاره ليمده ببعض المعلومات والبيانات في الموضوع. ولعل الملف الأخضر الذي تحدث عنه المذيع هو ذاته الذي سلمه إليه أحمد المستيري. ويضيف رشيد إدريس في مذكراته أن فكرة اختيار النظام الجمهوري كانت مطروحة قبل أكثر من عام، لكن الساعة الصفر لم تقرر إلا في اجتماع عقده الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري الجديد يوم 23 جويلية، أي قبل يومين من انعقاد جلسة إعلان الجمهورية.
6: اجتماع الديوان السياسي 23 جويلية في مكتب بورقيبة في القصبة، تم الاتفاق على أن تكون جمهورية، وعلى أن يتم استدعاء رشيد إدريس إلى قصر الحكومة من طرف الأستاذ الباهي لدغم ليعطيه التعليمات حول هذه المسألة. رشيد إدريس هو يمثل وزن وثقل تونس العاصمة، من عائلة دستورية أصيلة، ولاد خالته هما الزوز المنجي سليم والهادي سليم،
5: ومناضل يعني من شبابه معروف، معناه كيف علي البلهوان وكيف الجماعة الكل.
6: وسجن في الحرب العالمية الثانية بتهمة التعاون مع الألمان، وفي نفس الوقت هو نائب في البرلمان. ثانيا هو فصيح وهو صحفي، معناه يكتب بامتياز،
5: هو مدير جريدة العمل نيسان الحزب.
1: من جهته برر رشيد إدريس اختياره لتلك المهمة بعدم انتمائه حينها لا للديوان السياسي للحزب ولا للحكومة، ما يسمح له بالجرأة وبالاحتراق إذا اقتضى الحال دون

0: أن يلحق ضرراً بالجهاز الرسمي للحزب وللحكومة وفق ما أورده في مذكراته. دامت كلمة رشيد إدريس أمام المجلس القومي التأسيسي 30 دقيقة، خصص منها 8 دقائق لاستعراض أملاك قال إنها انتزعت من أصحابها ووهبت لأمراء ووزراء عائداً بالزمن حتى إلى عام 1875، ومفرداً الوزير الأكبر مصطفى بن إسماعيل الذي انتصبت في عهده الحماية الفرنسية بحيز مهم من هذا الجرد.
1: هنالك من الوثائق ما يثبت كيف تم انتزاع أملاك الناس وإعطائها هبة وهدية لوزراء الباي في ذلك الوقت، فهذه قائمة نذكر البعض منها: لأمير الأمراء عسكر البحر السيد حسن 8 حوانت ودار وعليين وكوشة وعلي آخر بحلق الواد في 12 جماد 1292، لصاحب الطابع ثانية كبيرة أمام باردو، لكلثوم بيا وأولادها ثانية كبرى بمنوبة، للإيطالي بالريتو ترابي روسو هنشير الغيرية بباجة، للجنرال حسين هنشير وادي الرمل وهنشير الحمامات بتبرسق، عقود تمليك خاصة من الباي بمصطفى بن إسماعيل 27 عقار فنادق وحوانيت وقهوة خارج ببحر، هنشير الهوارب هنشير زهير هنشير الزريلي باجة، هنشير الرميل بماطن ثانية النخلة وثانية سليمان كاهية. مازال وقد اطلعنا على بعض التقارير حول ما اختلسه مصطفى بن إسماعيل للدولة، عثرنا أيضا على توكيل من علي باي للمحامي بوليت بباريس على محاسبة مصطفى بن إسماعيل ومطالبته بمصوغ الباي والعائلة.
0: وقد يكون هذا الجرد مقدمة لقانون مصادرة أملاك العائلة الحسينية الصادر في 29 جويلية 1957، 4 أيام بعد إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. مداخلة رشيد إدريس تضمنت أيضاً حيزاً خصصه لما اعتبرها وقائعة تبرهن على عبث البيات بمصالح الدولة واتخاذهم قرارات فرضت الاحتلال الفرنسي في تونس ورسخت.
1: محمد الصادق أمضى معاهدة باردو، فقد كانت هذه المعاهدة هي بداية الشر لهذه البلاد. أما علي باي فقد أمضى اتفاقية المرسى تضبط مرتب الباي وتجعله موظفاً عند الحكومة الفرنسية وينفذ كل رغباتها، وتقرر في عهد علي باي أيضاً أن ينقل من أملاك الأوقاف في كل سنة 2000 هكتار تعطى للاستعمار للمعمرين. أما محمد الهادي فقد أمضى الأمر المتعلق بالإنزال، وأما محمد الحبيب فقد أمضى في 26 جام في 26 أمراً يحيل جميع القضايا السياسية المتعلقة بالتونسيين للمحاكم الفرنسية، وكان ذلك على إثر بيت من الشعر أرسله له بعض الوطنيين يقول فيه: ألقاب سلطنة بغير مملكة كالهر تحكي انتفاخاً صولة الأسد، ونظرت المحكمة التونسية في هذه التهمة فلم ترى موجباً لمعاقبة صاحبها بالسجن وأسعفته بقانون التأجيل، وعلى إثر هذا صدر الأمر على علي بنقل جميع القضايا السياسية إلى المحاكم الفرنسية. أما أحمد باي فقصته معروفة، فهو الذي أمضى أوامر الإقامة الجبرية في سنة 33 وبموجبها أبعد الرئيس الجليل وصحبه إلى برج الباف، وأما الجالس على عرشنا في يومنا هذا فإن نلاحظ أنه قد تركنا في المعمعة في حين كنا ننتظر منه الثبات والصمود، لم يتضامن مع وفدنا لما كان وفدنا يثير القضية في هيئة الأمم المتحدة، وتراجع عن موقف المناصرة والتأييد، فأمضى على إثر اغتيال فرحات حشاد أوامر البلديات، ثم أمضى أوامر إصلاحات فوازار إن أمر العائلة الحسينية مفروغ منه، فلا يمكن لها أن تحكمنا بعد اليوم، وعلى مجلسنا التأسيسي أن يعلن في صراحة وفي غير التواء أن حكم البايات قد انتهى في يوم 25 جويليا من سنة 57.
0: هذه الصورة التي رسمها عضو المجلس القومي التأسيسي رشيد إدريس للملكية الحسينية كانت متناغمة حينها مع تقييم غالبية مواطني المملكة التونسية لها، وفق عادل بن يوسف أستاذ التاريخ المعاصر والزمن الراهن بالجامعة التونسية.
2: ما نسميها اللحظة التاريخية نذك تقتضي إعادة النظر في كامل المنظومة التي حكمت منذ أكثر من قرنين ونص، ومنظومة الفرنسية التي حكمت تونس بالحديد والنار طيلة 75 سنة. ثم البي وقتش يظهر قبل بمناسبات، في ليلة 27 ينزل إلى جامع الزيتونة أو في عيد العرش، وهنا بورقيبة ألغاه. ما عدا ذلك المنصب باي يعتبر استثناء، هو أول من قام نسميها بالزيارات الفجائية باش يتعرف أكثر على المشاغل، ولكن كان خروج البيات إلى داخل المملكة كان محدودا. وكذلك الانتخابات البلدية اللي وقعت معناها يوم 5 ماي 57 لم تكن انتخابات مدلسة ولا المجلس القومي التأسيسي، تجعل أن هناك هبل ومشاركة في الانتخابات من كل تقريبا أطياف ومن كل الأماكن، وكان فوز للشعب والممثل للشعب.
0: صبغت مداخلة النائب رشيد إدريس جلسة 25 من جويليا بلون معين، وكيفت بقية المداخلات وأثرت فيها، حتى أن رئيس لجنة صياغة الدستور أحمد بن صالح طالب الكلمة من جديد ليعدل أوتاره، فيما دفعت الحماسة أحد النواب وهو طبيب سابق للباي إلى حد كشف مسائل علم بها بحكم وظيفته تلك.
3: كلمة إلى السيد أحمد بن صالح بصفته نائب، وقد تكلم آنفاً بصفته رئيس للجنة التوطئة والتنسيق.
4: الشيء الذي أردت أن أقوله في الكلمة الأولى هو أن النظام الذي نبتغيه هو نظام في الحقيقة عشناه في أوقات الكفاح، فتونس أوقات الكفاح كانت في الحقيقة جمهورية تسير برئيس لها.
3: سيد محمد بن رمضان،
5: واجبنا اليوم أن نفكر في النظام الأحسن الأليق، وهل النظام الجمهوري يمتاز بشيء، وهو أن الشعب وحده مش يتحمل مسؤوليته.
3: السيد عبد النبي،
6: الملوكية لا تكون محترمة إلا إذا توفرت فيها بعض الشروط، وهي المحافظة على كيان البلاد والتضامن مع الشعب. هل الشروط متوفرة في النظام الملكي وفي الملوك الذي سيطروا على هذه البلاد مدة طويلة؟ فلا لزوم للجواب.
3: السيد بوسفارة،
7: كنت مارست هذه العائلة منذ ربع قرن بوصفي طبيبا، فالشيء الذي رأيته هو أن العائلة كانت ضد الحزب الحر الدستوري الجديد، وبهذا الوصف ضد الشعب.
8: تعتبر نفسها كلها ليس بتونسيين، ولذلك التعبير بتاعهم عندما يتكلموا على الشعب بالتوانسة.
3: كلمة إلى السيد أحمد دريرة،
9: لا طائلة في التطويل. الأمانة التي ألقيت على عاتقنا تفرض علينا أن نحقق أمل الأمة في هذا اليوم التاريخي، وأن لا نجعل هذا الوطن مهدداً في سلامته، مهدداً في كرامته، كما كان قد عاش فيما مضى نحو 250 سنة. فإلى الجمهورية.
0: من جهة أخرى، حرص أغلب المتدخلين 13 عند نقد تصرفات البيات على استثناء محمد المنصف باي، كونه الزعيم الذي ضحى بعرشه في سبيل الشعب.
3: السيد محمد بدرة،
10: باسم البعض من الإخوان الزملاء، لا سيما سيدي محمد شنيق وسيدي محمد العزيز جلولي، أرى لزاما علينا جميعا أن نذكر اسم المنصف بي بكل إجلال وأكبر قبل الانتقال من عهد إلى عهد. إن بين هذه المجموعة من البيات نرى مكانا شاغرا بل تحتله مرآة، وهذا المكان الشاغر كان بدون شك مخصصا إلى الأمير الشهيد محمد المنصف باي، الذي أبى أن لا يكون هنا بل أن يدفن بين شعبه بالجلاز لا بطوبة البيات.
3: السيد محمد بدرة تكلم على صورة المنصف بي، لماذا لم تكن هناك؟ عندما كلفتوني بالرئاسة بحثت على صورة المنصف بي ولم أفلح في ذلك. لعل الأقدار أرادت أن تجيب رغبة المنصف بي أن لا يكون مع الأموات حتى صورة. سيد عزوز الرباعي،
11: أريد هنا لأسجل كلمة كان قالها أمامي في منفاه يوم قال لو رجعت إلى تونس لأعلنتها جمهورية ولرميت البيات الكل في البحر. هذه يعني في اللفظة
2: في 43 لما تم عزل المنصف باي، وحمد بن صالح الزعيم النقابي كان طالبا في باريس انذاك يتردد على باي الشهيد يسميه محمد المنصف باشا باي في مقر اقامته في مدينه بو، وحتى تمت برمجه مخطط بالتعاون مع رئيس الجامعه الدستوريه جلولي فارس الذي سيصبح رئيس المجلس القومي التاسيسي. كان هناك مخطط لتهريبه الى مصر. شو يقول لي سي أحمد بن صالح؟ يقول له هاو أحمد ولدي، كان نرجع للعرش وإن كنت خطر تم عزله بعد سنة فقط بسبب اتهامه بالتعاون مع الألمان، إلا ما نعلن النظام الجمهوري ونحي جماعة العائلة المالكة الكل بعدهم نقصهم. هذا في 43. كيف المنصب باي وهو الباي الوحيد الذي درس في مدرسة عمومية في الصادقية.
0: دامت جلسة 25 من جويلية حوالي 7 ساعات.
3: مالكش تعبتوا يا جماعة؟ قريب.
0: كان عضو المجلس القومي التأسيسي ورئيس حكومة المملكة التونسية آنذاك لحبيب بورقيبة آخر المتدخلين.
12: إنه يوم تاريخي عظيم.
0: ارتأى بورقيبة أن يبدأ خطابه برفع أي لبس قد يلف النقد الذي وجه خلال الجلسة للنظام الملكي، خاصة وأن سفير ليبيا قد غادر قصر باردو إثر تأكيد النواب أفضلية الحكم الجمهوري على النظام الملكي.
12: قبل إبداء رأي يجب أن أصحح الوضع في هذا النقاش. أطنب الزملاء قبلي مضار الملوكية، لكن أريد أن أرفع التباس ربما يتبادر للبعض وأن في هذا المجلس التأسيسي إنما نقصد بالملوكية الملوكية التونسية، ما لناش دعوة بالملوك في غير تونس. احنا مبدانا وسياستنا اللي صرحنا بها أن أهل مكة أدرى بشعابها، ونحن نختار ما يليق بنا كتونسيين نظرا لظروفنا الخاصة ولوضعيتنا الخاصة من أنظم دولية نراها لفائدتنا.
13: الممثل الليبي غادر الجلسة لأن حس اللي بعض من التدخلات متاع النواب كان جارح شوية للنظام الملكي، وهو ينتمي إلى النظام الملكي. الملك إدريس السنوسي هو كان على رأس الدولة الليبية، ولكن كان حاضر سفير بريطانيا اللي هي زادابان، هو لسه قاعد على روحه.
2: قبل إعلان عن نظام الجمهوري يوم 23 اجتمع بورقيبة بسفراء تونس في باريس، لندن، الرباط ودول أخرى، وسؤال بورقيبة المطروح آنذاك ما هي ردود فعل الدول التي تمثلون تونس فيها لو تم الإعلان عن نظام الجمهوري؟ كلهم تفاجئوا وقالوا له لابد من الحذر، خاصة في الملكيات بالنسبة لهم في تلك الفترة ليس نفس الشيء كما هو الحال بالنسبة لفرنسا أو لمصر أصبحت جمهورية ونوصيكت بإجراءات معتدلة. وخطاب بورقيبة أزال اللبس وتدقيق كان ضروري حتى لا يخرج من سياقه كما يقال فيما بعد.
0: دام خطاب بورقيبة 2:10 وفق التسجيل المحفوظ في الخزينة السمعية للإذاعة التونسية. انتهج فيه المنحى نفسه الذي سلكه المتدخلون الآخرون، نقد لتاريخ عائلة مالكة خذلت الشعب في كثير من المحن، ومطالبة بإقرار نظام جمهوري يليق بشعب بلغ درجة نضج لا يستهان بها، وبالتالي إلغاء الملكية.
2: خطاب بورقيبة، أطول تقريبا خطاب في تاريخ تونس المستقلة، قام فيه بمحاكمة. سيتان بروسي دو لافامي حسيني.
12: العائلة هذه في الحقيقة لما ننظر التاريخ ما نلقوهاش قامت بواجب ما يفترضه واجب الملوكية كمسؤولة على حظها الشعب. حتى دهمنا الاستعمار في وقت مفاهم، قالوا نضمن لك هالعرش هذا هالكرسي ليك انت والاجيال اللي بعد. ففي وقت من الاوقات قلنا من مصلحتنا ان نجلب الملك لينا حتى يفقد الاستعمار الفرنسي ركن اساسي هو البيت، من غير ما نطلب منه المستحيل ولا اللي فوق طاقته، شيء بسيط. وجاه تكلاك وقعد مضايقات وتهديد حتى لين جات مساله الاصلاحات امتع ديسمبر. قتلوا فرحة حشاد، أعدموا 4 أو 5 من المحكوم عليهم بالإعدام، كونوا هكا رعب وكذا. أيه صحيح صح، نلعب الكرسي. طيب الكرسي ما قلنا انت الحصل إذا كانت تحب تحافظ عليه ما لازم تقمر به. كانت هكا نكبة هكا شعرت بها وانا صلاة في لقاني. والغاية متاع فرنسا هي فرض ما تسميه إصلاحات باش تجعل من تونس هذه شيء مزدوج عربو فرنسي هكا انت الحصل معناها تحت العلم الفرنساوي. حتى للأيام الأخيرة، حتى السنين هذه الأسابيع الأشهر، ما هوش حاب فرنسا تتخلى حتى على البوليس. هذه ربما ما تعرفوهاش الواقع، وقت اللي الحكومة الأولى اللي كان فيها سلمون جسليم سيد طاهر بن عمار، بعد اللي تمت الاتفاقية كنا نتفاوضوا باش نفكوا أكثر ما يمكن من صلاحيات الحكم، مفاوضات احنا ومسيو سيدو وكذا. فاللي حدث أنه احتج على نائب فرنسا، قالوا أنا ما نعترف إلا بك الاتفاقية اللي مضيتوها في باريس تاع 3 جوان 1955. أما هالاتفاقيات الأخرى هذوما الصغار اللي قاعدين نتعلموا فيهم تو أنا ما نستعرفش بيهم. يقول له نحب أنت تكون مسؤول عن الأمن أنت يا فرنسا، بحيث يطعن في الحكومة متاعه اللي تتفاوض مع فرنسا، يطعن فيها من خلف ويطالب فرنسا باش يبقى في يدها الأمن والبوليس والجندر، بحيث مسألة إصدار الأمر اللي وقع فيه احداث المجلس التاسيسي هذايا ما حصلنا عليه الامر هذا. الا وقت اللي تكشفت المناوره اللي كنت نحكي لكم عليها، اشعرت واني مطلع على اللي قالوا المسوسيدو، وان هذا لو يسمع الشعب به يكون موقفه غير ما يتصور.
2: البيعة أعرب عن رغبة في أن يصبح الوجق اللي هو جيش الحراسة ومنهم جيش العسى منهم 850، ولكن الأخرين هم من الجيش تقريبا ما يعادل تقريبا 3500 من الأعوان تحت إمرة الجيش الفرنسي. لكن الخبر تسرب وبلغ إلى مسامع بورقيبة، جن جنون بورقيبة كيف أن البيعة ليست له ثقة في الحكومة، باعتبار أن هذا بالنسبة له مؤشر كون البيات دائما موالين لفرنسا.
12: فجاء كونتك الفتنة متاع صالح بن يوسف، فارتمى عليها بعد لعب الورقة متاع الاستعمار وخذلوا الاستعمار، لعب الورقة متاع صالح بن يوسف لأنها كانت الورقة اللي يشوف فيها ضمان لبقاء الكرسي.
2: فعلا كان الزعيم صالح بن يوسف قريب من الوسط الحسيني، وننسى أنه كان وزير عدل في حكومة الشنيق. هذا ما جعل بورقيبة عنده نوع من بين ظفرين من الحقد، باعتبار أن غريمه في الصراع اليوسفي البورقيبي أي بين الأمانة العامة والديوان السياسي يجعل أن محمد الأمين بشباي رغم لم تكن لديه مواقف معلنة فيما يتعلق بالصف الوطني، لكن خذا منه هذا الموقف. ثانيا ذكر خطاب بورقيبة كون الشعب التونسي الذي ضحى وناضل لابد أن يحيا وأن تحكمه حكومة ونظام يكون قريب للشعب.
12: تعرفوا وأن الشعب هذا أصبح في حالة نضج، يشعر وأنه قادر أن يسير نفسه بنفسه، وأن هذا العبد اللي أمامكم اللي ربما غيري كان يفكر في أنه يحل محل البي والأمة معناها عندها محبة في شخصي ملكتني رقابها، وأنه يحترم هالشعب هذا لدرجة أنه لا يرضى له أن يكون ملك عليه، ويختار له وينصح ويرشد لاختيار الجمهورية، الجمهورية الشعبية. وإذ ذاك يكون حظه ومستقبله مرهون بنفسه.
2: لماذا البورقيبة كان يميل إلى النظام الجمهوري؟ لأنه خريج كلية الحقوق بالسوربون، وفي دراسة الحقوق تقريبا جل الوطنيين كانوا من المحامين أو من الأساتذة الذين يدرسون تاريخ الأفكار السياسية، وتأثروا كثيرا بالجمهورية الثالثة والجمهورية الرابعة وبحركة اليسار.
0: بخطاب بورقيبة اختتمت مداخلات جلسة 25 من جويليا 57 البرلمانية، وحان وقت الفصل والتصويت.
14: بما أن تمت قائمة من طلبوا النقاش في هذا، نستخلص كلهم أشاروا إلى إلغاء الملوكية في هذه البلاد. ثانياً أشرت جميعاً وأن لابد من تعويض هذا النظام الملكي بنظام آخر وهو الجمهورية، ولم يتكلم منكم أحد على نظام غيره. ولهذا بدون تطويل فإني نريد أن نجري بينكم التصويت على إلغاء الملوكية أولا، واستنادا على قانون الداخلي للمجلس التصويت سيكون علنيا فرديا بالمنادات. نبدأ بالاقتراح بإلغاء الملوكية في البلاد التونسية. السادة أحمد بن لمير، أشهدوا عليه جماعة كلها وكوقف. وقال نعم السيد أحمد تليلي، السيد أحمد بن صالح، عنديش الحق في أن أقول نعم أو لا لأني رئيس، أظن عندي الحق ولو في هذا. نعم لحبيب بورقيبة، الأمين الشابي أندري باروس، الهادي نويرة المتغيب بفرنسا بمأمورية حكومية، ويوسف لبون. بإجماع الحاضرين كلهم أجابتم بنعم على إلغاء الملوكية.
15: هكذا سيداتي وسادتي طويت صفحة وفتحت صفحة جديدة. السيد جولي فارس يستعد الآن لمنادات على الأسماء من جديد، ولكن للشروع في القسم الثاني من التصويت وهو المتعلق بإعلان الجمهورية.
14: النقطة الثانية، قلت لكم المناقشين كلهم ما تلفظوا إلا بلفظ الجمهورية. ألغينا الملوكية تفصلنا فيها الله يرحمها، توا مش يجيبوني الناس المش نديهم الكل الأعضاء اللي يريدوا الجمهورية، ما يقولوليش نعم يقولولي الجمهورية.
2: رجال القانون يعيبوا كونه إجرائياً، أنت وقت اللي تقول بلا مراوغة نريدها جمهورية، كأنما فرضت على كل النواب باش يختاروا نظام جمهوري، ما خيرتمش بين نظامين، تم تصويت على شيء واحد.
14: التصويت حمد بن حميدة، أقوى سيدي عايش كيف العادة، حمد دريرة، حمد سنوشي، حمد بن صالح، حمد بن عبد الكريم، حمد علوش، حمد عمار. قالوا لي فارس الجمهورية. لحبيب بورقيبة، لحبيب بورقيبة، رشيد إدريس، جادي بشطب، جادي حي، يوسف لبوز. اقتراحكم كان بالإجماع وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب من إرادة الناس.
15: سيداتي وسادتي، انقضى عهد وحل عهد جديد، ووقف الحاضرون جميعا بين النواب ورجال سلك الدبلوماسي ومدعوين، وقفوا يهتفون للجمهورية الفتية الجديدة، جعلها الله مباركة على تونس.
13: وأنا وقت بديت نتكلم من القاعة بتاع باردو، خذيت الميكرو من عند سي علي الشنوفي، والكلمة اللي جات على لساني وخرجت من قلبي كونه وجان النظام الجديد، النظام الجمهوري. قاعة دخلت بعضها، ناس تبوس في بعضها وناس تهني في بعضها، وحس الكراسي تنقز وكذا، فهمني، وجو والناس الكل معناها يصفقوا واحدة، والناس تبوس في بعضها، جو معناها متاع فرحة عارمة وكذا. في باردو فما المدفع معروف متاع رمضان وكذا، ضرب 21 طلقة اللي هو ميلاد الجمهورية.
14: اليوم أعلننا الجمهورية بإجماعنا.
15: لعلكم تستمعون في ذات يسادي إلى طلقات المدافع
14: واحد يتمثل فيها
15: تدوي الخطأ وذلك أعدالا بميلاد الجمهورية. حاضرون جميعا يهتفون للرئيس الحبيب بورقيبة.
16: سيداتي وسادتي نواب الشعب المجتمعون في المجلس القومي التأسيسي ينادون بالرئيس الحبيب بورقيبة رئيسا للجمهورية.
0: صوت نواب المجلس القومي التأسيسي الحاضرون في جلسة 25 من جويلية بالإجماع على قرار إلغاء الملكية في تونس وإقرار النظام الجمهوري وتعيين الحبيب بورقيبة رئيسا للجمهورية التونسية الوليدة ليأخذ الكلمة من جديد وفق ما يتذكره عميد صحفي الإذاعة التونسية محمد المحرسي.
13: بورقيبة كان قاعد في الصف الأول مع بقية أعضاء الحكومة، قام وخذ الكلمة وشكر الحاضرين وتوجه للشعب التونسي متأثر ويبكي وكذا، قال أنا ما كنتش في الكفاح نأمل ولا نحلم اللي بش يجي نهار وتونس تاخو استقلالها وأنا حي، وما كنتش نتخيل اللي بش يجي نهار ونولي أنا ناخو المسؤولية هذه، وقال إن شاء الله ربي وفقنا إلى آخره.
12: أنا منذ بلغت سن الرشد سخرت نفسي ومواهبي لخدمة هذا الشعب، وقد اطلعت بمسؤوليات عديدة ومنحني ثقته وكلفني بواجبات، والحمد لله قمت بها بحسب اجتهادي. فإذا أراد الشعب بنوابه المحترمين أن يضيف على كاهلي هذه المسؤولية فأنا تحت طلب نواب الشعب وتحت طلب الشعب.

0: عند الساعة 6:00 مساء اختتمت جلسة إعلان ميلاد الجمهورية التونسية، وخرج على الفور موكبان، أولهما في اتجاه قرطاج لإعلام محمد لمين باي آخر البيات الحسينيين بالقرارات التي اتخذها المجلس القومي التأسيسي.
1: توجه إلى قصر الباي، مقر بيت الحكمة اليوم، وزير الداخلية طيب المهيري ومجموعة من معه، خاصة المدير العام للأمن أنذاك دريس جيجا، ومحمد شعبان كان محافظ الشرطة، والتيجاني الكتاري آمر الحرس، وعلي البلهوان تم اقتراحه من قبل أستاذ جلولي فارس باعتباره مقررا عاما لصياغة الدستور. هذا الوفد وصفته الصحف أنذاك، وخاصة بشير بن أحمد مدير مجلة أفريكا أكسيون، بكوموندوس الجمهوري. ودخلوا إلى قصر الباي، وكان الباي على علم مسبقا قبل قدوم هذا الوفد عن طريق الإذاعة، بالتالي لم يفاجأ. تلا عليه علي البلهوان هذا القرار، لكن الشيء اللي قام به طيب المهيري أنه منع دخول المصورين، فقال بورقيبة يمزح مع إدريس جيجا، قال له ربي يهديك سي إدريس، حرمت من تصوير وثيقة تاريخية حول مغادرة الباي للقصر في هذه اللحظة. خلافا لما يراش الباي ما رفضش، قال له اللهم بارك، الكلمة بتاع اللهم بارك، وهز أمتع ما خف حمله وتوجه إلى قصر شادلي باي اللي هو مقر السجن النسوة بمنوبة اليوم، وبقى هناك. لكن لم تطل المدة، تم إعطاؤه ضيعة في سكرة، فيما بعد انتقل إلى الشقة الموجودة قرب الإذاعة في لافايات، إلى أن توفي في سنة 62.
0: الموكب الثاني خرج من قصر باردو حاملا رئيس الجمهورية التونسية الوليدة لحبيب بورقيبة في جولة احتفالية بشوارع تونس العاصمة.
2: وانطلق للركب، ركب الرئيس معناها من الساحة متاع باردو، وخرجنا عاد احنا غادرنا القاعة ومشينا للسيارة متاع الإذاعة. كانت سيارة كبيرة اللي فيها الأجهزة متاع البث، وانا وراها في سيارة صغيرة وفي يدي ميكرو مربوط بالكرهبة هذيك الكبيرة متاع البث. خرجنا باردو شارع 20 مارس، باب سعدون حتى الباب سويقة، ومن الباب سويقة درنا على اليمين في اتجاه القصبة، باب بنارة وباب الزيرة، نهج الجزيرة، حتى وصلنا لساحة توا الاستقلال، كانت وقتها اسمها ساحة فرنسا، وكملنا شارع المونجسليم توا حتى خلطنا الباب سويقة مرة أخرى. الناس مصفة كبار وصغار، نساء ورجالا، شيبا وشبابا، معناها خطر بدينا في الربورتاج هذاك، كنا توا الجولة وراي باش تمشي وباش تخترق الشوارع هذية. كنت عندي أنا البرنامج متاحها، معناها الناس الكل تصبت على اليمين وعلى اليسار وفي البراكن وفي الشبابك، والرئيس واقف ويسلم على الناس وكذا، معناها ليلة كانت مهولة يعني.
0: بعد 4 أيام شكل رئيس الجمهورية لحبيب بورقيبة حكومة ضمت أبرز بناة الدولة التونسية الحديثة.
3: كاتب دولة للرئاسة السيد الباهي لدغم، كاتب دولة للشؤون الخارجية دكتور صادق مقدم، كاتب دولة للعدلية سيد أحمد المستيري، كاتب دولة للداخلية سيد الطيب المهيري، للمالية سيد الهادي نويرة، الفلاحة سيد نصف الفلالي، الأشغال العامة والبناء والتشييد سيد أندري باروش، كاتب الدولة للبوسطة والتلغراف والتليفون السيد رشيد دريس، كاتب الدولة للصحة السيد أحمد بن صالح.
0: وبعد عامين وبالتحديد في غرة جوان 1959 صدر دستور الجمهورية التونسية، وتواصل العمل به طيلة 5 عقود، لكن أدخلت عليه في الأثناء تنقيحات شوهت بعض مبادئه.
4: نتوجه بالشكر إلى فريق الخزينة السمعية للإذاعة التونسية. أشار بصوت معز الغربي، غرافيك بلحسن الغربي، جلسة الجمهورية وثائقي إذاعي، نص وإنجاز أمال شقشوق، إخراج محمود البصلي، إنتاج الإذاعة الوطنية التونسية 2022. عيد الجمهورية عاشت تونس مستقلة حرة منيعة أبد الدهر.

0: الدكتور حكيم.
1: الملح كي نكثروا منه ينجم يتسبب في مضرة كبيرة لبدننا، كما ارتفاع ضغط الدم. على خطر الملح يحبس السوائل في البدن وينجم يتعب القلب والكلاوي وحتى المعدة.
0: الدكتور حكيم.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: وحياها متجددة من قسم الأخبار. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لإعلان النظام الجمهوري، والبرلمان يعتبرها مناسبة لتجديد الالتزام بالإصلاحات وإنجاز مخطط التنمية 2026-2030. حصة عمل استثنائية اليوم لمكاتب البريد منذ 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة لتمكين أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم. تونس السادسة إفريقيا في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2026. الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تعلن عن تنظيم مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الكتابية والشفاهية لانتداب 10 أعوان وإطارات في اختصاصات هندسية وإدارية وتقنية، وذلك في إطار دعم مواردها البشرية. وحددت الوكالة الفترة الممتدة من 24 من جويلية الجاري إلى 24 من أوت القادم لقبول الترشحات، على أن يتم تسجيل وإيداع الملفات حصريا عبر المنصة الإلكترونية مخصصة للمناظرات. الاتحاد من أجل المتوسط يفتح باب الترشح لأول جائزة أورو متوسطية للنساء في الصحافة حتى 13 من سبتمبر القادم، وتهدف هذه الجائزة إلى تثمين الأعمال الصحفية المتميزة المنجزة من قبل النساء والتي تجمع بين الجودة المهنية واعتماد المقاربة الجندرية. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتهم واشنطن بفتح مسار منفصل لا يتطابق مع مذكرة التفاهم. الجيش الأمريكي يهاجم ناقلة قادمة من بحر عمان ظنا منه أنها تنقل غازا إيرانيا حسب التلفزيون الإيراني. وصول وفد عماني إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة حركة السفن بمضيق هرمز. القوات الإسرائيلية تعتقل 66 فلسطيني من محافظات الضفة الغربية المحتلة. والولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على السودان بعد اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال عام 2024. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. برمجة خاصة بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية.
4: بنات أفكاري
5: هما حكايات بينك وبين روحك.
4: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
5: والفكرة جابت بنات
4: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
5: بنات وأفكاري مع صابرة هميسي.
4: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: بريحة البلاد.
6: صباح الخير، عسلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج بنات وأفكاري. الفريق اليوم معكم فاتن حسني من أمام كونسوليت ستوديو، وليدة ليلي ونبيل بن زكريا الله يرحمهم، رامي المجولي في التنسيق العام للحصة، وسمية زواوي في الإخراج المرئي. اليوم بنات وأفكاري حصة خاصة بمناسبة عيد الجمهورية 69. كل عام وتونس بألف خير.

0: الطقس.
1: كالعادة نبدأ فقراتنا بشنو حالة الطقس، شنو الطقس، ونمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي ونسألو سي سليم ميلاد على هالنسمة الوقتاش باش نستمتعوا بها. صباح النور سي سليم.
2: صباح الخير صابرة، وصباح الخير كيف مسامعين دعوة طلي.
1: مرحبا بك يا سيدي، أي شحول طقسنا؟
2: طقسنا اليوم صافي لقليل صحب أغلب المناطق، بينما العشية تظهر خرائر عادية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال الوسط، تشمل محليا بعض الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل. الريح من قطاع الجنوبي بالشمال الوسط، من قطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، تدريجيا تشمل بقية السواحل ولاحقا للجنوب، وتكون ضعيفة معتدلة بقية المناطق. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلام برياح قوية بالمناطق الشرقية لشمال تونس، والرجاء من أخو البحارة أو المصطفين أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة، بما أنه البحر اليوم باش يكون مضطرب محليا شديد الاضطراب الشمال وقليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية. بالنسبة للحرارة اليوم في ارتفاع طفيف، وتتراوح ارتفاع طفيف بالشمال وفي استقرار بقية المناطق. تتراوح اليوم بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 42 و 47 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيء محليا. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 40 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للغدوة باش تتحول التيارات الهوائية من القطاع الشمالي مع تمركز منخفض الضغط الجوي على جنوب فرنسا، وبالتالي باش نشهدوا غدوة انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، تبدأ من مناطق الشمال ثم تشمل الوسط والجنوب، وتكون الحرارة في حدود أو أقل من المعدلات العادية لهذه الفترة، وتواصل الانخفاض هذا تلت الأسبوع القادم
1: إن شاء الله،
2: بتبيع مع ظهور خلايا رعدية غدوة زادة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بالأمطار. أما بالزادة زلت قوية غدوة، تقعد قوية نسبيا في محلية قوية قرب السواحل والمرتفعات، وبالتالي البحر مازال مضطرب، عامة مضطرب في شديد الاضطراب اليوم وغدوة، وحتى نهار الاثنين يكون مضطرب في شديد الاضطراب. إن شاء الله بداية نهار الثلاثة العشية فما انخفاض في ارتفاع الأمواج تدريجي. إن شاء الله الأخوة البحارة والمصطفين ياخذوا إجراءات اللازمة، وخاصة نقول لهم عدم المجازفة واتباع إشارات الحماية المدنية موجودين على الشواطئ.
1: أيوة بعد، خاصة على الشمبرير.
2: نتمنى السلامة للجميع.
1: آمين يا رب. سي سليم، توا الموجة باش تركح قداش يلزمها وقت؟ قداش يلزمها من نهار، ثلاثة أربع أيام وتبقى التيارات الداخلية هذيك، ولا تختفي باختفاء الموجة؟
2: لا، هو الموجة تجي من فما الموجة اللي تجي من بعيد، وفما الموجة المحلية خاطر بالريح القوية. بالنسبة للأيامات هذيا الريح هي القوية، هي
1: معناها موج محلي على كامل السواحل. ميسيل شكرا ليك سي سليم ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. نذكروا الناس اللي ماشيه تعمل تبحبيحة، تردوا بالكم على رواحكم، تردوا بالكم من الشمس ما يغركمش. اذا كان ريتوا البحر هايج، ما معناها ما الواحد ما تكونش عنده ثقه كبيره ياسر في روحه مع الموج ومع البحر، على خاطر هذوما هما والطريق الماء والبحر والطريق والنار الزوز، الواحد ما يلعبش معهم. نسمعوا نغموا وبعد نعاودوا نرجعوا.

0: بنات أفكاري.
1: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
2: تحتل تونس موقع استراتيجي فريد في قلب البحر الأبيض المتوسط، وهذا يخليها ملتقى للحضارات الكبرى ومحرك للأحداث التاريخية عبر العصور. كيفاش؟ في العهد الفينيقي القرطاجي تأسست قرطاج، الأميرة الفينيقية عليسة أسست مدينة قرطاج عام 814 قبل الميلاد، باش تولي من بعد إمبراطورية تجارية وبحرية مهيمنة في المتوسط. خاضت قرطاج بقيادة القائد العسكري الشهير حنبال حروبا شرسة ضد الإمبراطورية الرومانية الصاعدة، واللي هي الحروب البونية. في العهد الروماني والبيزنطي سقطت قرطاج عام 146 قبل الميلاد، وتحولت تونس إلى مقاطعة أفريقيا الرومانية، ولات سلة غلال روما وموطن لمعالم أثرية ضخمة كما مسرح الجم مثلا. خضعت المنطقة لاحقا لحكم الوندال من بعد البيزنطيين حتى القرن السابع ميلادي. في العهد الإسلامي انطلق الفتح الإسلامي بتأسيس القائد عقبة بن نافع لمدينة القيروان عام 670 ميلادي كأول قاعدة إسلامية في المغرب العربي، وبناء جامع الزيتونة المعمور. من بعد انطلقت من تونس الدولة الفاطمية وتأسست المهدية كعاصمة لها قبل الانتقال إلى مصر. شهدت تونس في عهد الحفصيين استقرار وازدهار ثقافي كبير، وهو العصر اللي برز فيه عالم الاجتماع والمؤرخ الشهير ابن خلدون. الحكم التركي والديات وقتها ولات تونس إيالة عثمانية تتمتع بحكم ذاتي واسع. في الدولة الحسينية اللي تأسست عام 1705 واستمرت حتى القرن العشرين. من بعد تميزت فترة أو عهد الإصلاحات بإصدار عهد الأمان عام 1857، ومن بعد دستور 1861 كأول دستور حديث في العالم العربي والإسلامي. الحماية الفرنسية خضعت تونس للاستعمار الفرنسي من عام 1881 حتى نيل استقلالها في 20 مارس 1956 بقيادة الحبيب بورقيبة. من بعد ألغي النظام الملكي الحسيني وأعلنت الجمهورية التونسية في 25 جويلية 1957 برئاسة الحبيب بورقيبة. هذا تاريخ تونس. للي ما يعرفش أو يقول شنو معناها 3000 سنة حضارة، هذا ملخص التلخيص حتى نعرف شكوني تونس ونعرف قيمة الإرث التاريخي والجغرافي اللي احنا عايشين فيه، ونولوا نخمو قبل ما نطيشوا حتى دبوزة في الطريق. تخمم اللي البلاد هذية راهي ما جاتش هكاكا، بلاد فرضت روحها وبلاد كان عندها وما زالت عندها كلمتها في البحر الأبيض المتوسط.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
3: صباح الخير. كيف ما اليوم 25 جويلية 1957 تم الإعلان على تأسيس الجمهورية التونسية، واليوم في فقرة وصل صوتك في الإذاعة الوطنية سألنا عدد متوانسة شنو تحب تقول لتونس، وهكا كانت إجابة عدد من المواطنين.
4: أنا مثلا نحكي على روحي، ما عندكش فكرة قديش توحش تونس. قلكم حاجة ما تنجمش نهار اللي هكا تقول أسمع نخرج منها ونشوف العالم الآخر كيفاش عن ضعفة وعن نظام وعن أماريت نهار

0: لي تخرج وتوحشت ريحتها كنهتنا تونس. وليت نغني في هومات الحماة أول مرة نغني هومات الحماة من قلبي على ما توحشت تونس. نحبك يا تونس وربي فضلك يا تونس.
1: وصل صوتك.
2: أكيد لادور ما تونسي جلادور نحبها نبوس الأرض هذه نبوسها اللي ما عرفش تونس دونك ما عرفش شيء ما عرفش الحضارة ما عرفش كلتور ما عرفش الناس الطيبة الناس المجدية الناس المتأصلة. تحيا تونس تحيا تونس خذا بورتون جو بورتي نوتر ناتوراليتي دان بي دا كوتي تونس خاطر انا عرفت الستينات والسبعينات عرفت القيامة نتاعها عرفت كومون ليتي عرفت النظافة عرفت العباد كيفاش كانت ديسيبليني متربية كيفاش كانت حافقة توا فرانشمون بور موا بيرسونيلمون باغ كونتخ العباد ماهمش ما يستحفظوش على الوطن على الزبلة على الماء على الضوء. احنا عشنا في استحفاظ وعشنا في قيم حلوة ياسر وعشنا توا يبخين لافي ماخذين هكاكا يعني اللي يدخل تحت الدوش يشوف الماء واللي باش يغسل أربع أوس احنا يسيب الماء واللي ياكل حاجة يلوح من شباك. يا تونس جو تادور تونيس جو سوف تقعد انت تونس كيما امي كيما فقراتي وكله كيما ما تيحش شبيك انت امك ولا ابوك ولا شكرام ولا تنسيهم امبوسيبل.
1: وصل صوتك.
3: سمح لي فيك في الخير في كل شيء والله نحن عباد بهي العباد شبيهم ولا مش بهي ما فهم حتى واحد يقعد للشر متفارن نعمد ربي ونشكر.
1: وصل صوتك.
4: 25 جويليا قولها يا تونس يا مسكينة رام عملوا فيك ايش هزيتي يا تونس ايش هزيتي من مشاكل ومن صعاب ومن تحديات الحمد لله يا تونس راكي ما تحتيش بورتون راهي المهمة صعيبة برشا وبلادي وانجارت علي عزيزة والشعب راهو يحبوك يا تونس ونحبوك برشا. تونس ما نعرف قيمتها كي نخرجوا البر يتوحشوها ويعرفوا اللي تونس فهمتني مناخ معتدل يعرفوا اللي انسان معناها فهمتني ما يجوعش تونس تهزه ما يقعدش في الشارع فهمت يدور كان بلاده يعيش البر بالطبيعة خاطر ماله هو الا براني ديما يقعد غريب وما يتفرهد كان يسمع صوت تونس ولا يروح لتونس.
3: انا دي عز بلاد دي نعزها في حياتي بلاد مولود فيها اخواتي جدي عمي بابا امي العالم الكل مولود فيه العباد ما تحمدش ربي.
5: خويا ضعيف اللي في مخ تونس ريبه وما احلاه واللي يحب يخدم على روحه يخدم والفقير كان في مخ اما لكن تقول صباح يا ربي العمل عليك وتطلب ربي اقصد ربي الحمد لله بقدره ربي ما توصل كان للخير وما توصل برشا حاجات ورانا كنا اضعاف وبشوي قاعدين نطوروا من الارواح وراي تونس به ونستحفظوا عليها وبقدره ربي اللي جاي خير اما نستحفظوا عليها.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.

0: بنات أفكاري.
1: بنات أفكاري مع صابرة هنيسي.
2: بعد ما حكيت لكم شوي على تونس التاريخ، تونس 3000 سنة حضارة، باش نحكي لكم توا على ولادة فكرة الجمهورية اللي مرت بنقاط تحول تاريخية كبرى غيرت وجه الأنظمة السياسية عبر العصور. في العصور القديمة نحكيه على أثينا اليونانية، وهي اللي وضعت البذور الأولى عبر الديمقراطية المباشرة والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. من بعد ولد المصطلح رسميا بعد طرد الملوك وإعلان نظام ريسبوبليكا في روما القديمة في القرن السادس قبل الميلاد. أعلن النظام هذايا مجلس الشيوخ الروماني اللي تميزت فيه الجمهورية الرومانية بوجود مؤسسات تمثيلية وقوانين مكتوبة لحماية الملكية العامة. من بعد في المدن الإيطالية وفي عصر النهضة الأوروبية أعيد إحياء الفكرة في القرن الخامس عشر داخل مدن كما فلورنسا وفينيسيا. من بعد نمشي طول الإنسانية المدنية، ريت كيفاش التاريخ نمشي ونقدم كل حقبة قدمت الإضافة للإنسانية. نظر مفكرون كما ماكيافيلي مثلا لأهمية الفضيلة المدنية وحرية المواطنين لحماية الدولة من الطغيان الفردي. من بعد في العصر الحديث في الثورة الأمريكية عام 1776 صاغت أول جمهورية دستورية حديثة واسعة النطاق وأسست لمفهوم الفصل بين السلطات تماشيا مع أفكار آدامز وماديسون. في الثورة الفرنسية 1789 حطمت الفكرة المفهوم التقليدي للملكية المطلقة في أوروبا ورفعت شعار الحرية، الإخاء، المساواة باش تولي الجمهورية مرادفة لحقوق الإنسان والمواطنة الشاملة. بعد سقوط الإمبراطوريات شهدت فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية تحول أغلب دول العالم نحو النظام الجمهوري وتفكك الأنظمة الملكية التقليدية. تبنت العديد من الدول العربية النظام الجمهوري عقب موجات الاستقلال وحركات التحرر الوطني في منتصف القرن العشرين كما مصر عام 1953، العراق 1958، وتونس عام 1957. الجمهورية كإيديولوجيا سياسية ونظام حكم تعني أن السيادة الكاملة ملك الشعب. يشتق اللفظ أصله من العبارة التي نحكينا عليها الريسبوبليكا، واللي تعني حرفيا الشأن العام أو ملك الجميع. في النظام هذا يغيب حكم الحق الإلهي أو الوراثي باش يحل محله رئيس منتخب وفق دستور يضمن الفصل بين السلطات والتوزيع العادل للحقوق والواجبات. وتتلخص أبعاد ومعاني النظام الجمهوري في النقاط هذه: سيادة الشعب، يختار المواطنون حاكمهم وممثليهم عبر صناديق الاقتراع بشكل مباشر أو نيابي. سلطة القانون، يخضع الجميع لدستور وضعي يحمي الحقوق الأساسية للأفراد ويمنع الاستبداد. تداول السلطة، يرتبط الحكم بفترات زمنية محددة ومقيدة بالقانون ولا يورث للأبناء. المواطنة والعدالة، يتساوى كل أبناء الوطن في الحقوق والواجبات بغض النظر عن خلفيتهم. هذه بعض الأفكار وإلا ملخص كما قلنا ملخص التلخيص أولا لولادة فكرة الجمهورية ثم لمعنى الجمهورية كإيديولوجيا سياسية ونظام حكم. نسمع أغنية ومن بعد نمشي ونسمع منى في اللي تقدمنا في ورقة خاصة أهم الإنجازات الصحية.
3: من سنة 2021 اليوم شهدت وزارة الصحة التونسية عديد المحطات الهامة بين إنجازات ميدانية وتطوير للبنية التحتية وتتويجات دولية ومشاركات في المحافل الصحية. في الورقة الإذاعية هذه باش نرجع على أبرز هذه المحطات ونستعرض أهم الإنجازات والنجاحات اللي حققتها وزارة الصحة التونسية منذ سنة 2020. ومع انتشار جائحة كوفيد 19 عاش قطاع الصحة في تونس واحدة من أصعب المراحل في تاريخه، أزمة غير مسبوقة فرضت تعبئة كل الإمكانيات البشرية واللوجستية. أما في المقابل كانت نقطة انطلاق لمسار جديد من الإصلاح والتطوير والتحديث. في عز الجائحة نجحت وزارة الصحة في تركيز مئات مراكز التلقيح في مختلف ولايات الجمهورية وإطلاق المنصة الرقمية إيفاكس لتنظيم عملية التسجيل والتلقيح. هو إنجاز حملة وطنية مكنت ملايين التواسم للحصول على التلقيح، إلى جانب دعم المخابر التحاليل ورفع طاقة الإنعاش والأكسجين وتعزيز جاهزية المستشفيات لمجابهة الأزمات الصحية. وبعد تجاوز مرحلة الجائحة دخلت الوزارة في مرحلة جديدة عنوانها تحديث المنظومة الصحية، فتم إطلاق مشاريع رقمنة القطاع الصحي من خلال تطوير الملف الطبي الإلكتروني والانطلاق في إنجاز مشروع المعرف الصحي الوحيد لكل مواطن، إلى جانب تعميم خدمات الطب عن بعد وربط المؤسسات الصحية بالشبكات الرقمية بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودة التكفل بالمرضى. وفي مجال البنية التحتية تواصلت أشغال بناء وتجهيز عدد من المستشفيات الجهوية والمحلية، وفي مقدمتها مشروع المستشفى الجامعي بالقيروان اللي يعد من أهم المشاريع الصحية في تونس، إلى جانب دعم المؤسسات الصحية بتجهيزات طبية حديثة في مجالات الإنعاش والأشعة والطب النووي وجراحة القلب وزراعة الأعضاء، بما ساهم في تحسين الخدمات الصحية وتقليص الفوارق بين الجهات. كما أورت الوزارة أهمية كبرى للأمن الدوائي من خلال العمل على تحسين التزود بالأدوية والمستلزمات الطبية ودعم الصناعات الدوائية الوطنية وتعزيز مخزون الأدوية الأساسية. أما في مجال الوقاية فقد واصلت تونس نجاحها في برامج التلقيح الوطنية ومقاومة الأمراض السارية والأمراض المزمنة وتعزيز الصحة المدرسية وحملات التوعية المتعلقة بالوقاية من موجات الحرارة والأمراض الموسمية وسلامة الأغذية. وعلى المستوى الدولي عززت تونس حضورها في أكبر التظاهرات الصحية العالمية من خلال المشاركة في دورات جمعية الصحة العالمية بجنيف واجتماعات المكتب الأقليمي لمنظمة الصحة العالمية وعدد من المؤتمرات العربية والإفريقية والدولية، بما مكن من تطوير التعاون وتبادل الخبرات واستقطاب مشاريع دعم جديدة. كما تولت تونس رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وهو اعتراف عربي بالكفاءة الطبية التونسية وبخبرة الإطارات الصحية في مجالات التكوين والاختصاصات الطبية. أما سنة 2026 فقد شهدت تحقيق واحد من أهم الإنجازات في تاريخ الصحة العمومية بتونس، بعد أن صادقت منظمة الصحة العالمية على القضاء على داء الرمد كمشكل من مشاكل الصحة العامة، لتصبح تونس البلد 31 في العالم اللي حقق الإنجاز هذا بعد عقود من العمل في الوقاية والرعاية الصحية الأساسية وتحسين ظروف العيش والنظافة. التتويج هذا ما كانش مجرد شهادة دولية، بل كان اعتراف عالمي بكفاءة المنظومة الصحية التونسية بالعمل اللي قامت به أجيال من الأطباء والإطارات شبه الطبية والأعوان وكل المتدخلين في مجال الصحة العمومية. من الكوفيد لليوم أثبتت وزارة الصحة أنه الاستثمار في الإنسان وفي الكفاءات الطبية وفي المستشفى العمومي وفي الوقاية والرقمنة هو الطريق الحقيقي لبناء منظومة صحية أكثر نجاعة وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. ويبقى الهدف اليوم هو مواصلة الإصلاح وتقريب الخدمات من المواطن وتحسين جودة العلاج، حتى يبقى الحق في الصحة أحد أهم مكاسب الجمهورية التونسية وعنوان لنجاح الدولة في حماية الإنسان وصون كرامته.
1: عيد الجمهورية. عاشت تونس مستقلة حرة منيعة أبد الدهر.

0: بنات أفكاري.
1: بنات أفكاري مع صابرة هنيسي.
2: تونس يا خضرة، الوقعة متاع الكلمتين هذوما كي تسمعهم من الناس، من الضيوف، من الزوار، ولا حتى أنت وقت اللي تقول الكلمتين هذوما تحس فما فخر، فما اعتزاز، فما أنك تنتمي لهذا البلد وتنتمي لهذا الوطن الجميل. باش نمشي وطوى نتعرفوا على أهم الإنجازات الاجتماعية اللي شهدتها بلادنا في هذه الورقة من إعداد زميلتنا كوثر بن دلالة.
3: عيد الجمهورية التونسية مسيرة عقود من الرهان على الإنسان والعدالة الاجتماعية. يشكل عيد الجمهورية في تونس محطة تاريخية حية لاستحضار مسيرة وطن آمن منذ عام 1957 بصلابة خيار بناء دولة حديثة حول الإنسان كجوهر للتنمية، وتترجم طموحاته إلى مكاسب اجتماعية ناصعة صنعت الفارق مع غيرها من البلدان. وعلى امتداد عقود شيدت الجمهورية بنيانها الاجتماعي عبر حزمة إصلاحات، فجاء إصدار مجلة الأحوال الشخصية كحدث فارق وضعت فيه تونس معالم الاستثناء العربي بتمكين المرأة ومنع تعدد الزوجات وتنظيم العلاقات الأسرية على أسس حديثة، كما مثل مجانية التعليم وإجباريته رهانا استراتيجيا كسر أوهام الأمية وخرج أجيالا متلاحقة من الكفاءات الوطنية التي أدارت دفة البلاد في كل القطاعات، هذا إضافة إلى تطور قطاع الصحة العمومية ليصبح مظلة حماية لجميع المواطنين عبر شبكة من المستشفيات والمراكز الصحية المتوزعة في أنحاء البلاد. ولم تقتصر مكاسب الجمهورية على المؤسسات الأساسية، بل امتدت لتصوغ شبكة أمان متكاملة، منها إرساء أنظمة التقاعد وتوفير الحماية للعمال والأجراء، وضع برامج مساندة العائلات محدودة الدخل ورعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال فاقدي السند، تشجيع السكن الاجتماعي، التكوين المهني، وتأكيد خيار التنمية الجهوية. وهنا وجب الإشارة إلى تواصل البعد الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة من خلال عدة قرارات، من بينها تسوية الوضعية المهنية، وبذلك وقع إنهاء هشاشة التشغيل لآلاف الأعوان والعملاء شملت عمال الحظائر ونواب التربية والتعليم والعاملين بالقطاع العام، الرفع من المقدرة الشرائية وذلك من خلال مراجعة الأجر الأدنى المضمون والزيادة في المنح والجرايات الاجتماعية، مع توسيع مظلة التغطية الصحية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا. وتوجت السنوات الأخيرة مبدأ تكافؤ الفرص عبر تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وصولا إلى حضورهم المباشر في المجالس المنتخبة، مجلس نواب الشعب والمجالس المحلية، رسالة صريحة بأن الإعاقة ليست عائقا أمام العطاء وتحمل المسؤولية والمشاركة في صناعة القرار الوطني. يبقى عيد الجمهورية أكثر من مجرد ذكرى وطنية، إنه تجديد للعهد واستلهام لقيم العمل والبذل لمواصلة تشييد تونس قوية عادلة ومتضامنة تضمن التنمية والكرامة الاجتماعية كحق أساسي لكل مواطن.

في الذكرى 69 لعيد الجمهورية نجدد العهد مع تونس ونحكي قصة شعب اختار أن يكتب مستقبله. عاشت تونس، عاشت الجمهورية.

0: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. مصارح المستشفى الجهوي بسليانة تنطلق في العمل بآلية التسجيل الرقمي بالعيادات الخارجية، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات. الهيئتان المحليتان للهلال الأحمر التونسي بكل من دوز وسوق الأحد من ولاية قبلي تنطلقان منذ يوم أمس في تأمين تزود عدد من مناطق الولاية بالماء الصالح للشراب، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للهلال الأحمر لدعم المجهود الوطني في تأمين حاجيات العائلات ببعض المناطق التي تكرر فيها أو طال انقطاع الماء الصالح للشراب. هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس تنظم مشاورة وطنية تحضيرية للدورة 71 للجنة وضع المرأة. السابع من أوت القادم انطلاق موسم التخفيضات الدورية السولد لصيف 2026 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع وفق الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد طهران وجماعة الحوثي في اليمن بإنزال عقاب عسكري، لكنه أبقى مجددا الباب مفتوحا أمام التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران. وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى دمشق اليوم في أول زيارة لسوريا يقوم بها أمين عام للأمم المتحدة وهو في منصبه منذ عام 2009. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحذر من احتمال شن روسيا ضربة صاروخية كبيرة خلال الساعات 48 المقبلة، داعيا مواطنيه إلى عدم تجاهل إنذارات الغارات الجوية. والاتحاد الأوروبي وافق على طلب أمريكي بتأخير نشر صور الأقمار الصناعية التابعة لبرنامج كوبرنيكوس فوق أجزاء من منطقة الخليج بما يشمل خليج عمان والممرات البحرية المؤدية إلى مضيق هرمز لمدة 24 ساعة. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. عندك لفتة ضوئية؟ اطفيها
3: قبل ما تروح من بيروك. طفي وراك الضوء والكليماتيزر.
4: الفضاءات التجارية والخدمية نقسم الضوء خاصة في الليل.
0: خطوات بسيطة تدعم استقرار الشبكة الوطنية. طاقتنا مسؤوليتنا.
5: بنات أفكاري
6: هما حكايات بينك وبين روحك.
5: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
6: والفكرة جابت بنات
5: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
0: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
5: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
6: بريحة البلاد.

0: بنات أفكاري.
1: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
2: مرحبا بكم في الساعة الثانية من برنامج بنات وأفكاري، طوال 11 دقائق تقريبا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، باش نحكيو على أهم التدخلات الميدانية اللي قادتها وحدات الحماية المدنية والجيش الوطني ومصالح الغابات بمشاركة المجتمع المدني للسيطرة على الحرائق في صيف 2026. أولاً الإجلاء العاجل وحماية الأرواح، وتركزت الأولوية القصوى على التجمعات السكنية حيث تم إجلاء عائلات محاصرة بنجاح، كما تأمين خروج 8 نساء و6 رضع في منطقة رفراف غار الملح دون تسجيل خسائر بشرية والحمد لله. بالنسبة للتدخل الجوي لجيش الطيران، قامت المروحيات وطائرات الإطفاء العسكرية بطلعات مكثفة لإخماد النيران في القمم الوعرة اللي كانت ما نجمش توصل لها السيارات، كما جبل تكرونة بسقية سيدي يوسف وجبل الشحمة بزغوان. أيضا تم فتح المسالك بالآلات الكاسحة، واستخدمت فرق التجهيز الجرافات لكسر خطوط النار المشتعلة، وفتح طرقات غابية جديدة لتسهيل وصول شاحنات الإطفاء البرية إلى عمق البؤر. أيضا تفعلت خطة الإسناد الإقليمي، وقع فرض أحزمة أمان رقابية حول بؤر الحرائق المخمدة كما حريق فرنانة وادي بربر لضمان عدم اشتعال الرماد مجددا بسبب ريح الشهيل القياسية. الاستنفار البشري الشامل لجراء تعديل نظام العمل داخل الحماية المدنية بمضاعفة الموارد البشرية والاستعانة بالضباط والأعوان الإداريين لتعويض النقص ومعاضدة المجهودات الميدانية. هذا وسجلت وحدات الحماية المدنية ذروة غير مسبوقة بمعدل يقارب حريقا واحدا كل 5 دقائق في أوقات الأزمة، ونفذت آلاف التدخلات الميدانية. واجهت الفرق صعوبات بالغة بسبب الرياح القوية اللي هي الشهيلي وصعوبة التضاريس. تحية كبيرة لكل الوحدات اللي دخلت للحفاظ على تونس والحفاظ على ناسها. الجيش وزع الماء على المتساكنين، شفنا فيديوهات وين أعوان الحماية المدنية عاونوا الأهالي على المغادرة، شفناهم يسقيوا في الحيوانات، شفناهم تعبين وفي عينيهم تصاور مخيفة جدا باللي يروه، وفي وذنيهم صوت النار وقت اللي تاكل في الغابات. الواجب صحيح وبرشا قالوا خدمتهم هذيك، مش غلط برشا، أما أنا هي الخدمة اللي تخلي إنسان يتخلى على حياته على خطرها، فما حاجة أكبر من إنه واجب وما إلى ذلك، ثم محبة أقوى من الروح اللي الناس الكل يعرف قديش عزيزة. واجب وقت اللي تزيدوا محبة تولي في المخ جملة واحدة تدور، تونس تعيش.

0: بنات أفكاري.
1: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
2: اليوم باش نقترح عليكم متحف الجيش الوطني. المقر التاريخي متاعو يشغل قصر ملكي عثماني فريد، شيد عام 1793 في عهد حمودة باشا الحسيني بالضاحية الغربية للعاصمة. يوثق أكثر من 3000 سنة من التاريخ العسكري للبلاد، بدءا من العهد القرطاجي وحنبال وصولا إلى الجيش المعاصر. يضم أكثر من 23000 قطعة تشمل أسلحة قديمة، أزياء عسكرية، لوحات زيتية ومعدات ثقيلة في الهواء الطلق كما الدبابات والمدافع والطائرات. تنقسم المعروضات إلى قاعات مرتبة تاريخيا تبرز حقب الفتوحات الإسلامية، ثم الدولة الحفصية، المقاومة المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي، ومشاركات الجيش الأممية. يعد أول متحف تونسي يتحصل على علامة الجودة مرحبا لتميزه في استقبال وإرشاد الزوار، ويفتح أبوابه يوميا لمعلومات تاريخية قيمة بمعلوم رمزي جدا. هزوا وليداتكم يمشيوا يتفرجوا في متحف الجيش الوطني. واليوم زاد على موجات الإذاعة الوطنية وتحديدا بعد موجز الرابعة بعد الزوال بإمكانكم متابعة عدد خاص من برنامج توانسة للزميل إيهاب الشاوش، وفيه حديث على متحف الذاكرة الوطنية مع العميد سمير الشامي مدير إدارة التراث والإعلام والثقافة بوزارة الدفاع الوطنية.

0: بنات أفكاري.
1: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
2: قصر زروق في قرطاج، قصر حسيني فاخر شيدة حوالي عام 1860 على ضفاف بحر قرطاج على يد الوزير والجنرال التونسي أحمد زروق. يتميز بنمط معماري هجين يمزج بين الفكر أو الفن التركي العثماني والطراز العربي الأندلسي واللمسات الأوروبية. فيه برشا رخام وزليز ونقش على الجبس. اشترته العائلة المالكة عام 1922، ولا مقر الإقامة الرسمي والأخير لآخر بيات تونس الملك محمد لامين باي. نخليكم مع هذا الوثائقي من أعداد زميلتنا ريم المدب، وفيه أكثر تفاصيل حول قصر زروق وارتباطه بحدث إعلان الجمهورية في تونس في 25 جويلية 1957.

0: حديث القصور، حديث القصور.
1: بين زوايا الجدران المنقوشة همز وحكايات وذكريات، ووراء الأبواب الخشبية العتيقة حديث زمن ولا، لكنه ما زال ينبض على وقع الذاكرة والتاريخ. قصص من حجر وناس نرويها لنعيد الحياة لذاكرة أماكن نسجت هوية وطن. هذا بودكاست حديث القصور، وأنا ريم المدب أسافر معكم في رحلة عبر الزمن بين جدران دور وقصور تونسية كانت شاهدة على أحداث عظيمة وشخصيات خالدة. نصغي لنداء الماضي ونروي ما خبأته الأماكن والزوايا.
2: قصر زرور، نهاية عرش.
1: قبالة بحر قرطاج درمش بالضحية الشمالية لتونس العاصمة، ينتصب قصر بهي يملأ المكان جمالا وفخامة. كان آخر مقر لسلطة العائلة الحسينية التي حكمت تونس أكثر من قرنين ونصف. غادره آخر بايات تونس محمد لمين باي في 25 من شهر جويلية سنة 1957 يوم إعلان الجمهورية. في البدء كان اسمه برج زروق ثم قصر قرطاج، ليصبح الآن بيت الحكمة أو المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون. وإليه أخذتنا في زيارة المعمارية والعمرانية فيق البجر.
3: قصر بي لكن ما بنيهش البي، أخذه وبعد عمل فيه تحسينات. ابني أحمد زروق اللي هو وزير من وزراء البيت، اللي هو كان يسميه أمير لواء، اللي نجمه فينا نقوله اللي هو كان وزير بتاع الدفاع، وهو كان متجوز من بنت بي، والبي أعطاه الأرض هذه باش يبنيها، ويقال أنه باش يبنيه برج، لكن هو بناه على هيئة قصر.
1: أمير اللواء وزير الحرب أحمد زروق غنم أرض هذا القصر سنة 1855 هبة من محمد باشا باي، وشيد كافة مرافق القصر جامعا بين الطراز الإيطالي والأندلسي والعثماني، واتخذه مسكنا له.
3: هوني هو قصر تونسي، لكن في تأثيرات اللي هي جاية من إيطاليا، ونسيوش اللي احنا هوني راهو هذا قصر في نص القرن التاسع عشر 1860 تبنى. في الفترة هذيك كانوا خاصة البيات كانوا يجيبوا الرخام من كرارة، وكانوا يجيبوا معاه يد عاملة إيطالية. دونك في اليد العاملة الإيطالية اللي خدمت تحس التأثيرات الإيطالية الموجودة في البيوت والقصور والدور اللي تبنيت في الفترة هذيك. من بين خصوصيات القصر هذا ونجم نلقاهم في قصورات أخرين وفي دور أخرين في الموجودين كان كما تحب في قرطاج أو في المرسى أو حتى في المدينة القديمة. والحاجة الأهم الخصوصية متاع القصور هذه كانت قبل أول حاجة الأرض، نحفر البير نزرعوا الشجر وبعد نبنيو نبنيو. دونك قبل كانت القصر باش تبنيه ياخذ برشا وقت، ينجم ياخذ 10 سنين 15 سنين. وقت اللي احنا كملنا القصر بالزخرف نتاعو وحطينا الاثاث نتاعو، الشجر ساي كبر وطلع وتولي القصر كامل.
1: اقام احمد زروق قصره في فتره عصيبه من تاريخ الاياله التونسيه، حين كانت البلاد ترزح تحت ازمه ماليه خانقه دفعت محمد الصادق باي إلى مضاعفة الجباية. كان ذلك سبباً مباشراً في اندلاع انتفاضة القبائل سنة 1864، تلك الثورة التي لم يكتب لها الاكتمال بعد انقسام صفوف الثوار واعتقال قائدها علي بن غذاهب. حينها حلت لحظة الانتقام، فأوكل محمد الصادق باي المهمة إلى وزير حربه أحمد زروق الذي خرج على رأس المحلة متجها إلى قرى الساحل وصفاقس مدججا بالجنود والمدافع لإخماد الانتفاضة. هناك أجبر الأهالي على دفع الجباية بالقوة، واستعمل شتى وسائل الترهيب والتعذيب والإدلال. ثم عاد أحمد زروق محملا بأموال ملأت خزائن الإيالة الفارغة وعاد إلى قصره. فيما ظلت مرارة محلة زروق راسخة في ذاكرة الناس إلى يومنا هذا. سنة 1943، بعد عزل السلطات الفرنسية المنصف باي ونفيه، اعتلى محمد لمين باي عرش تونس، وانتقلت إليه ملكية القصر عن والده محمد الحبيب باي، فجعله مقرا للحكم وسكنا لعائلته، وأدخل عليه أعمال ترميم وتعديلات ليتحول إلى قصر ملكي، واختار قاعة بهية بالطابق السفلي مطلة على البحر لتكون قاعة العرش.
3: هذه هي قاعة العرش. العرش هي ذيك قاعة الحكم اللي هي يصير فيها القرارات اللي تهم البلاد كاملة. يجلس البي على عرشه ويدور به الوزراء والحكام والمستشارين ويأخذوا فيها القرارات المهمة، ويأخذ الاسم يقول قصر قرطاج. في هذيك الفترة يعني احنا اليوم في ويكين يحكم البي وين هوني وخذت يعني القرارات اللي تهم البلاد، وخاصة احنا في مكان تاريخي من جميع النواحي، يعني من ناحية المعمارية ومن ناحية التاريخية اللي تهم حركة وتاريخ البلاد.
1: قاعة العرش وإن كانت الآن فارغة من الأثاث والستائر والتحف والساعات الحائطية التي كانت تكسوها، فهي تبقى من أجمل غرف القصر. سقفها عال تزينه نقوش وزخارف هندسية دقيقة، تتخللها ألوان ذهبية وطلاء أزرق سماوي يعكس سطوة البحر القريب. تتدلى من السقف ثريات من البلور تنثر ضوءها على الجدران المكسوة بالخزف اللامع. أبوابها عالية مصنوعة من خشب محفور نقشت عليه زهرات عباد الشمس، فيما تصطف النوافذ المقوسة المزدانة بالزجاج الملون لتسمح للضوء بأن يتراقص داخل الفضاء. ألوان تسحب الزائر دون أن يشعر إلى الشرفة المطلة على البحر. لم تكن قاعة العرش تعرف السكينة التي تغمرها اليوم، فلمين باي ورث عرشا لبلد مستعمر يعيش ذروة حراكه الوطني التحريري، وكان عليه أن يساير اتجاه الريح حيث تهب، خصوصا بعد أن اشتد الكفاح المسلح وأصبح المناضلون التونسيون يطالبون باستقلال البلاد التونسية.
4: L'acuité du problème tunisien a conduit le président Mendès France, accompagné de monsieur Christian Fouché et du maréchal Juin, à faire à Tunis un voyage éclair pour définir devant son altesse le Bey la politique qu'entend suivre la
1: France. وفي قاعة العرش بقصر قرطاج ألقى رئيس الوزراء الفرنسي بيير مونديس فرانس يوم 31 جويلية 1954 أمام باي تونس خطابه التاريخي الشهير خطاب قرطاج.
5: L'autonomie interne de l'État tunisien est reconnue et proclamée sans arrière-pensée par le gouvernement français, qui entend tout à la fois l'affirmer dans son principe et lui permettre dans l'action la consécration du succès. Le degré auquel est parvenu le peuple tunisien.
1: Mendès France أعلن بوضوح عن اعتراف فرنسا بحق تونس في الحكم الذاتي الداخلي، خطوة جريئة أقدم عليها بعض اتصالات ومشاورات مع زعماء الحركة الوطنية التونسية، وخصوصا مع زعيم الحزب الحر الدستوري الجديد الحبيب بورقيبة. خطاب سرع نسق الأحداث، فتشكلت حكومة الطاهر بن عمار للتفاوض مع الجانب الفرنسي حول الحكم الذاتي، وعاد الزعيم الحبيب بورقيبة بعد سنوات المنفى إلى تونس منتصرا يوم غرة جوان 1955. يومها استقبلته جماهير غفيرة منذ وصوله ميناء حلق الواد، ورافقته في مختلف المحطات التي توقف عندها، ومن بينها قصر قرطاج، أين رحب به لمين باي وقلده وسام عهد الأمان. بعد يومين من عودة بورقيبة تم إمضاء اتفاقيات الحكم الذاتي يوم 3 جوان 1955 بفرنسا، ثم ختمها لامين باي في قاعة العرش يوم 27 أوت 1955 على نفس الطاولة المستديرة التي ختم عليها الصادق باي وثيقة باردو المؤسسة لنظام الحماية الفرنسية. كان يومها أشبه بالعيد، فبمجرد توقيع الوثيقة دوى التصفيق في قاعة العرش وخارج القصر، حيث تجمع التونسيون ليشهدوا هذه اللحظة التاريخية، لحظة مهدت الطريق إلى الاستقلال التام في 20 مارس 1956. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت قاعة العرش مكاناً للاحتفاء بتونس الجديدة. ففي هذه القاعة أمضى الوزير الأكبر لحبيب بورقيبة مجلة الأحوال الشخصية، وفي هذه القاعة أيضاً أصدر لامين باي الأمر العلي المتعلق بانتخاب مجلس قومي تأسيسي لسن دستور البلاد. وانتظر لامين باي تغير نظام الحكم من ملكي إلى ملكي دستوري.
6: ها هو جرس القاعة يدق معلنا بقرب بدء الجلسة.
1: يوم 25 جويلية 1957 عقد المجلس القومي التأسيسي في قصر باردو جلسة للنظر في شكل الدولة. كان لامين باي في قصره يستمع إلى أشغال الجلسة عبر الإذاعة التونسية كسائر التونسيين.
7: جدول أعمالنا في هذه الجلسة هو النظر في شكل الدولة الذي كان متوقفاً عن معرفته الإنجاز بمشروع الدستور.
1: افتتح الجلسة رئيس المجلس القومي التأسيسي جلولي فارس على الساعة 9:15، وبعد مضي نحو 10 دقائق كان رشيد إدريس ثاني النواب المتدخلين، وقد جاء خطابه واضحا وصريحا لا لبس فيه.
8: وأما الجالس على عرشنا في يومنا هذا فإن نلاحظ أنه قد تركنا في المعمعة في حين كنا ننتظر منه الثبات والصمود، لم يتضامن مع وفدنا لما كان وفدنا يثير القضية في هيئة الأمم المتحدة وتراجع عن موقف المناصرة والتأييد، فأمضى على إثر اغتيال فرحات حشاد أوامر البلديات، ثم أمضى أوامر إصلاحات فوازار في 4 مارس، فإن أمر العائلة الحسينية مفروغ منه، فلا يمكن لها أن تحكمنا بعد اليوم، وعلى مجلسنا التأسيسي أن يعلن في صراحة وفي غير التواء أن حكم البايات قد انتهى.
1: مداخلة رشيد إدريس عكست المطلب الجوهري للجلسة، لتتوالى بعدها كلمات باقي الأعضاء، جميعها كانت متجهة في المسار ذاته، محاكمة علنية للبايات وعائلاتهم، ومساءلة تاريخية لنظام ملكي شارف على النهاية. وفي ختام الجلسة في حدود 6:00 مساء أعلن جلولي فارس نهاية الملكية وقيام الجمهورية.
9: أولا نلغي النظام الملكي إلغاء تام. ثانيا نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التصويت.
1: خرج على الفور وفد رسمي من قصر باردو متجها إلى قصر قرطاج، وفد ترأسه علي البلهوان الكاتب العام للمجلس، وضم كلا من أحمد الزاوش والي تونس والطيب المهيري وزير الداخلية وأحمد المستيري وزير العدل ودريس جيجا مدير الأمن وعبد المجيد شاكر عضو الديوان السياسي وتيجاني الكتاري آمر الحرس الوطني. دخل الوفد مسرعا إلى القصر متجها نحو قاعة العرش. كان لمين باي هناك واقفا مرتديا جبة بيضاء. بدر علي بلهوان بالتحية.
10: السلام عليكم.
1: ثم أخذ في تلاوة قرار المجلس القومي التأسيسي.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نواب الأمة التونسية أعضاء المجلس القومي التأسيسي بمقتضى ما لنا من نفوذ كامل مستمد من الشعب وتدعيما لأركان استقلال الدولة وسيادة الشعب.
1: استمع الباي إلى القرار في صمت ثقيل إلى أن حاول أحد المصورين المرافقين للوفد توثيق اللحظة، فزجره قائلا بحزم: لا إلا هذا. انسحب علي بلهوان ومرافقوه تاركين وراءهم دريس جيجا مدير الأمن مع محمد لمين بن الطاهر بن حسين بن علي ليعلمه أنه لم يعد بيان وأن لا مكان له في قصر قرطاج بعد اليوم. فالأمر كان نافذا بلا رجعة. وقبل أن يغادر خط لمين باي بسبابته على دفة أحد الأبواب لا إله إلا الله مثلما تعود البيات على ذلك قبل السفر، إيمانا منه أنه سيعود يوما ما. كانت الساعة تشير إلى 6:45 عندما ركب سيارة كانت في انتظاره عند مدخل القصر برفقة زوجته وابنته لتنطلق بهم نحو مقر سكناه الجديد بمنوبة حيث وضع مع عائلته في الإقامة الجبرية. وبعد أيام قلائل صدر قانون يقضي بمصادرة الأملاك الخاصة بالعائلة الحسينية لفائدة الدولة التونسية. شمل القرار الأموال المنقولة والعقارات العائدة إلى محمد لمين بن محمد الحبيب بن حسين بن علي وأزواجه وأبنائه وأحفاده، وأصبح قصر زروق منذ ذلك التاريخ ملكا للدولة التونسية، والآن هو مكان ينبض بالعلم والمعرفة، ملتقى للفكر وذاكرة للتراث. صاغ فيه الأسئلة الكبرى
11: مفهوم العيش المشترك،
1: وتترجم الكتب النادرة، وتفتح أبواب الحوار بين الحضارات. قصر كان للحكم في زمن غير بعيد أصبح اليوم بيتا للحكمة.

0: دليل العطلة.
1: دليل العطلة للصغيرات. لازمكم تعرفوا ان العلم التونسي والنشيد الوطني وشعار الجمهورية هي الرموز السيادية الثلاثة الأبرز اللي تجسد الهوية التونسية وتاريخها العريق. نبدأ بالعلم التونسي، يتميز بلونه الأحمر القاني اللي يرمز إلى دماء الشهداء الفدائيين في سبيل الوطن، تتوسط دائرة بيضاء ترمز إلى السلام والأمان، يلتف بداخلها هلال ونجمة خماسية باللون الأحمر يشيران إلى الهوية الإسلامية وفروع الإسلام الخمسة، وهو من أقدم الأعلام في العالم، يعود تصميمه لعام 1827. النشيد الوطني حماة الحماية يتميز بكلماته الحماسية اللي تهدف إلى بث روح الوطنية والدفاع عن الوطن. كتب معظم أبيات الشاعر المصري مصطفى صادق الرافعي، وأضيفت إليه أبيات شهيرة جدا للشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولحن الموسيقار المصري محمد عبد الوهاب. شعار الجمهورية يتكون الشعار الرسمي للدولة من ثلاثة مبادئ أساسية مكتوبة بالذهب، وهي الحرية، النظام، العدالة. ومؤخرا تم تحديث الشعار رسميا بموجب الدستور الجديد باش يعود إلى ترتيبه التاريخي الأصلي، وهو حرية، عدالة، نظام. ويتوسط الشعار سفينة قرطاجية ترمز إلى التاريخ البحري المجيد لتونس الجمهورية، يعلوها أسد بربري يحمل سيفا يرمز إلى القوة. حفظوهم الثلاثة هذوما، خاطر انتوما غدوا باش تهزوا المشعل. لازمكم تعرفوا اللي تونس هذه راهي عزيزة ياسر وغالية ياسر على قلوبنا، وراي مهمة برشا، ويلزمكم تنتميوا لهذا البلد كما هو ينتمي إليكم. راه مش أوراق وإلا أرقام، تونس راي تاريخ وحضارة ممتدة وبعيدة ياسر ياسر وطويلة ياسر وغنية وثرية جداً.

0: شكرا على متابعتكم لبرنامج بنات وأفكاري، عدد خاص بعيد الجمهورية التونسية. تذكروا وذكروا صغاركم اللي تونس ماهيش بلاد ساكنين على ترابها، مجموعة من الناس فقط هي وطن، والوطن هو بالأساس انتماء فقط لا غير. نحن ننتمي لتونس وهي كذلك. إلى اللقاء، مع تحيات فاتن حسني من أمام الكونسولات، رامي المجولي في التنسيق العام للحصة، عمر جبالي وسمية زواوي في الإخراج المرئي، وصابر هميسي تخليكم مع برنامج المشهد الآن اللي يجيكم مباشرة بعد موجز أخبار منتصف النهار. إلى اللقاء.
1: بنات وأفكاري مع صابر هميسي.

0: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. يحتضن المسرح الأثري بأذنة 26 جويليا، سهرة تجمع الفنان هشام سلام والفنان إتليلي القفصي. مهرجان أذنة الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
1: اطفي الضوء اللي ما تستعملوش،
2: عدل كليماتيزورك على 26،
3: اتفقد أجهزة دارك.
4: خطوات بسيطة تدعم استقرار الشبكة الوطنية.
5: طاقتنا مسؤوليتنا.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تحية متجددة من قسم الأخبار.
9: لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو تدرج قرية ليبوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بكوريا في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية ليبوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. قريبا انطلاق التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 حصريا عبر منصة الحياة المدرسية الجديدة. وتسعى هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفاعلية حسب بلاغ المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تطالب بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. 7 من أوت القادم انطلاق موسم التخفيضات الدورية السولد لصيف 2026 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. في العالم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول ضرباتنا المتواصلة والدقيقة ستستمر حتى الاستسلام الكامل للعدو. السعودية والحوثيون يتبادلون إطلاق النار والدفاع الجوي يعترض هجوما على مصفاة نفط. مصر تبحث مع إيران وعمان ضرورة خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة. وعودة تدريجية لأهالي زوتر الغربية جنوب لبنان وسط انتشار للجيش اللبناني. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: برمجة خاصة بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
3: مستمع الإذاعة الوطنية فين ما كنتوا تتابعوا فينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المشهد الآن، حصة خاصة بأحياء تونس للذكرى 69 العيد الجمهورية. معكم وجيه النمر في التقديم، سامي العرفاوي في العمل الصحفي، فاتن حسني في الإخراج التقني، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، رامي المجولي في التنسيق، ويحضر معنا محلل الحصة سهيب المزريقي. مرحبا بك سهيب.
4: أهلا وسهلا وجيه، تحية لك، تحية لكيف السادة المستمعات والمستمعين.
3: البداية باش تكون خبر مازال يعني كي جانا من كوريا الجنوبية. لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو تقرر في دورتها المنعقدة في كوريا الجنوبية إدراج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو. ناخذ أكثر تفاصيل من عند المدير العام للمعهد الوطني للتراث سي طارق البكوش اللي موجود في كوريا الجنوبية.
5: والله الإدراج هذا هو شغل عنا من منهرم في السلطة ومن رئاسة الحكومة، من سيدة وزيرة الشؤون الثقافية سيدي بوسعيد. عن 3 سنين حاولوا باش يسجلوها، كان ثم مجهود كبير من الباحثين من المختصين في المعهد الوطني، وكان فيها متابعة لصيقة من طرف سيدة وزيرة الشؤون الثقافية، وكان فيه برشة تبادل مع لجنة التراث العالمي في برشة مناسبات، كان فيه تصليح وأخذ ورد. واليوم الحمد لله على الساعة 6 وقت سيول، كل على الساعة 9 وقت تونس، تم القيام بالفوت على سيدي بوسعيد وقبولها في لائحة التراث العالمي. تونس اليوم ولات أول بلد عربي عنده 10 مواقع أثرية على التراث العالمي، هذه حاجة زادة مفخرة لتونس، وهذه يوري قديش بلادنا فيها تراث وفيها تاريخ، وهذا شجعنا باش نكملوا احنا كمعهد وطني التراث اللي قام بالشغل هذايا وفعل المنوال هذايا، ونزيدوا نسجلوا مواقع ومعالم أخرى.
0: المشهد الآن.
3: مشكور إذن سي طارق البكوش المدير العام للمعهد الوطني للتراث اللي أدلى بالتصريح التالي لزملائنا في قسم الأخبار، يعني فور إعلان على إدراج مدينة سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
4: نعم، وجيه مهم جدا هذا الخبر، خاصة أنه يتزامن يعني مع ذكرى 25 جويلية اليوم وذكرى قيام الجمهورية، وهذا يؤكد مرة أخرى أن الدولة التونسية حريصة جدا على أن تتواجد في كل المحافل الدولية سواء كان ذلك السياسية أو التراثية، وهذا يؤكد مرة أخرى مدى يعني فاعلية الفعل السياسي اليوم في إطار التعريف بالدولة التونسية، وهذا مكسب جديد للدولة التونسية في إطار أنها اليوم تكون هي من ضمن الدول التي لديها معالم تاريخية ولديها معالم تراثية متواجدة في قائمة اليونسكو وتم إدراجها.
3: مهم جدا أيضا صهيب في ظل وضعية يعني الهضبة متاع سيدي بوسعيد.
4: نعم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا من أجل تنجم تكون يعني حتى مدخل لجلب السياح بطريقة أخرى، يعني احنا نعرف أنه ديما سيدي بوسعيد هي تحفل بالسياح السياحة العالمية وكوجهة عالمية، لكن هذا سيكسبها طابع شرعي أكثر من الطابع الذي كانت هي عليه، وهذا وجيه يعني هو في نهاية المطاف سيعود بالخير وبالإيجاب على الدولة التونسية سواء على مستوى سياحي، على مستوى اقتصادي، أو حتى على مستوى تاريخي من ناحية تصنيف هضبة سيدي بوسعيد كمعلم تاريخي وتراثي.
3: شكرا لك سهيب. إذن نخرج فاصل ثم نستقبل ضيوف المشهد الآن.
6: حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود

0: ضيف المشهد.
1: مواصلين معكم في المشهد الآن، نستقبل ضيوفنا. باش يكون معنا عبر الهاتف الكاتب والمؤرخ محمد ذويب، وأيضا يحضر معنا في الاستوديو رئيس لجنة المالية في مجلس نواب الشعب سي ماهر الكتاري. مرحبا بك سي ماهر.
2: مرحبا بك والسادة المستمعين الكل، ومرحبا بالتوانس الكل في عيد الجمهورية هذا.
1: شكرا لك سي ماهر. كنا نحكيه على سيدي بوسعيد. سي ماهر أنت نائب على سيدي بوسعيد وكارتاج والمرزة.
2: أيه والله، هذا نحب نهني تونس الكل، راهو مش كان شي أهلي سيدي بوسعيد. ونشكر شكر خاص سي طارق البكوش اللي الحق عمل خدمة كبيرة في الملف هذايا، وكل من تداول على وزارة الثقافة، لأنه هذا عمل راهو مش ما صارش في جمعة ولا جمعتين ولا شهر ولا شهرين، عنا أكثر من عام وعام ونص وحنا نخدموا على الملف هذايا، وكلل بالنجاح وكلل بالنجاح في التاريخ. رمزية التاريخ مهمة جدا، وهذا يظهر لي فخر لتونس وفخر أهالي سيدي بوسعيد. ونحب نقول زادا كيف أهالي سيدي بوسعيد مهتمين برشا بالهضبة متاع سيدي بوسعيد والانزلاقات اللي صارت. أنا كان عندي حوار مع سيد وزير التجهيز، وأكد لي أنه الأشغال الكبيرة، نحب نقول الأشغال الكبيرة، الأشغال متاع البنية التحتية متاع الهضبة متاع سيدي بوسعيد، ما عادش باش نعملوا أشغال سامحوني في الكلمة من فوق لفوق باش نغطيوا العيوب اللي موجودة، لكن باش نعملوا أشغال باش تدوم أشهر طويلة، وإن شاء الله أبناء سيدي بوسعيد يصبروا معنا. إن شاء الله تنطلق قبل آخر أوت الأشغال هذية، وباش تدوم مدة لأشهر، وهكاك نكونوا إن شاء الله نسكروا موضوع الانزلاقات في سيدي بوسعيد، سواء كان من الجهة الشرقية ولا الشمالية ولا الجنوبية من الهضبة. والملف هذايا راهو عنده متابعة خاصة من طرف رئيس الجمهورية اللي زار الهضبة في عديد من المناسبات واخذها على عاتقه الأشغال هذية. ونحب زادا نقول أنه وزارة الثقافة، وزارة التجهيز، و وزارة الدفاع الوطني، كلهم شركاء في هالعمل هذايا اللي إن شاء الله يكون عنده نتائج كبيرة برشا على هضبة سيدي بوسعيد وعلى سكان سيدي بوسعيد، لأنه مش لهضبة برك باش نهتموا زادة باللوناس في عنا إشكالية زادة في اللوناس غديكا وفي الماء وكل ما يهم متساكنين هضبة سيدي بوسعيد.
1: واضح، شكرا لك سي ماهر. حكينا على سيدي بوسعيد بمناسبة اليوم أعلان يعني إدراج مدينة سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. نستقبل ضيفنا عبر الهاتف الكاتب والمؤرخ محمد ذويب. مرحبا بك دكتور.
3: مرحبا بك وجيه، ومرحبا كافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: شكرا لك على قبول الدعوة سي محمد. اليوم الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الجمهورية، حبينا يعني نعرف معك الأبعاد يعني التاريخية في العلاقة يعني بالتاريخ السياسي للإعلان هذا، إعلان النظام الجمهوري. نعرفه يعني كان في جويلية سنة 57 بعد تقريبا عام من استقلال تونس من الاستعمار الفرنسي، في تلك الفترة بعد انتخاب المجلس القومي التأسيسي. علاش يعني تم الاختيار على النظام الجمهوري وإلغاء النظام الملكي؟
3: هو في حقيقة الأمر النظام الجمهوري جاء ليلغي النظام الملكي للبيات الدولة الحسينية الذي ارتكز في تونس تقريبا من جانفي 1705 تقريبا بعد 252 سنة. جاء هذا القرار الجديد في إطار موازين القوى السياسية، لأنه تقريبا في تلك الفترة شهدت البلاد التونسية ظهور الزعيم الحبيب بورقيبة كزعيم وكمخلص وكمنقذ، وأيضا الدور الكبير اللي طلع الحزب في الحركة الوطنية التونسية، وطبعا مع بقية المنظمات الأخرى، ومما جعل الحزب هو القوة السياسية الأولى في البلاد. في المقابل تراجع دور البيات الذين في حقيقة الأمر ليست لهم شرعية كبيرة في تونس، هم قدموا مع الأتراك في إطار الاستعمار التركي للبلاد التونسية. في إطار هذا التراجع قرر المجلس الوطني التأسيسي في 25 جولي 1957 إلغاء النظام الملكي والذهاب في اتجاه الجمهورية، وتم الإعلان ذلك مثل هذا اليوم منذ 59 سنة. في حقيقة الأمر لم يكن هذا المطلب، النظام الجمهوري لم يكن مطلب الحركة الوطنية التونسية، سواء منها مع بداية الاستعمار الفرنسي أو حتى في عهد البيات أو في الفترة اللاحقة. تقريبا التونسيون كانوا يطالبون باستقلال البلاد التونسية، بالسيادة الوطنية، ببرلمان تونسي، بدستور مستقل، ولكن لم يفكروا أبدا. لم نجد في الكتابات أو في الأدبيات الحركة الإصلاحية التونسية مثل هذا القرار. وحتى في خلال تلك الفترة، خلال مؤتمر ساقس 20 نوفمبر 1955 مؤتمر الحزب الحر الدستوري، عبر المؤتمرون للباي محمد باي محمد لمين باي وهو آخر باي للدولة الحسينية عن أسماء آيات التعظيم والإخلاص للعرش وتحقيق نظام ملكي دستوري ديمقراطي، كما عبروا عن تمنيات له بطول بقاء. وتقريبا حتى دعوة المجلس الوطني التأسيسي للانعقاد يوم الأحد 8 أبريل 1956 لسن دستور دستور للمملكة التونسية. لم يكن هناك حديث أبدا، ولكن هذا القرار جاء فجأة حيث تم إقرار النظام الملكي وتم عزل البيات، ومنذ تلك اللحظة تشكلت الجمهورية التونسية الجديدة التي نعيش فيها إلى اليوم.
1: يعني دكتور محمد، يعني كما نقولوا الرأي العام الوطني في الفترة هذه يعني ما كانش مستعد نوعا ما لإعلان النظام الجمهوري، يعني كان مفاجئ القرار هذا.
3: الرأي حتى الحركة الوطنية التونسية في حد ذاتها لم تكن تطرح هذا الأمر. هناك رضا عن البيات، وحتى الحبيب بورقيبة والحزب وغيره حتى في مؤتمر الحزب كما كنت أحدثك منذ قليل لم يطرح هذا الأمر، ولكن فجأة الحبيب بورقيبة والحزب قرروا ذلك في إطار كما قلت لك منذ البداية معناها ميلان موازين القوى للحزب الذي رأى أنه هو من قاد الحركة الوطنية ومن الشرعية ومن المشروعية أن يكون هو من يحكم ويبني تونس الجديدة. لذلك قاموا بإلغاء سلطة البيات نهائيا، مع العلم أنه منذ 1956 البيات صار لهم دور ثانوي في تونس وفقط دور سوري وتم إلغاؤه لاحقا.
1: ربما نعرف أنه يعني بعض دول المنطقة أو برشا يعني دول في العالم كان يعني التوجه متاحها هو الملكية الدستورية، ما كانش مطروح في تونس في الفترة هذه الخيار هذا؟
3: هو كان الحديث عن الدستور في إطار المملكة التونسية حتى مؤتمر صفاقس وبعده، ولكن فجأة وقع التغيير. هو للأمانة لا يمتلكون نفس الشرعية. مثلا النظام الهاشمي في المغرب في الأردن يرتكز على مشروعية دينية، ونظام العلوي في المغرب كذلك يرتكز على مشروعية دينية، فيما يفتقد هؤلاء البيات

0: وبلا ردة فعل طب.
1: معنا صهيب المزريقي محلل حصة. سي دكتور محمد يحب يتفاعل معك، تفضل صهيب.
2: يعني هو الجمهوري كان في لحظته هو الضرورة التاريخية تقتضيها المرحلة، خاصة أنه استجاب لتطلعات الشعب، لأنه أنا كنت نسمع فيك يعني ما ثماش حاجة مكتوبة وإلا ما ثماش حاجة يعني موجودة ومؤصلة. قد أتفق معك في هذا التوجه، خاصة ولا أستطيع مناقشتك يعني بحكم اختصاصك الأكاديمي في البحث في التاريخ، ولكن هنالك يعني إرادة سياسية ذهبت نحو هذا التوجه، لأن وقت نحكيه على الاستقلال فبطريقة مباشرة سنتكلم على الخروج من الاستعمار، سواء كان ذلك الخارجي الاستعمار الفرنسي أو الاستعمار الذي جاء مع الاستعمار وهو الاستعمار الداخلي، لأنه في نهاية المطاف الملوكية كما تطرقت في ذكرك وهي تمتلك ولا ترتكز بالأساس على المشروع الديني. فكانت إرادة الشعب في الفترة هذيك، وأنت تطرقت إلى أنه كان هنالك دعوة إلى أن يكون برلمان وطني وبرلمان يعني يراعي التغيرات الحاصلة في المنطقة خاصة والتوازنات العالمية، وأيضا كانت هنالك في اعتقادي في 25 جويلية هي استجابة لتطلعات الشعب في تلك الفترة، وبالتالي الخروج من الدولة التي يمكن أن نصطلح عليها بالدولة الأرستقراطية أو الدولة الملكية اللي كانت تحكم في الفترة هذيك، وأيضا الخروج من حكم الطبقة اللي هي كانت تستحوذ على القرار السياسي، والطبقة التي كانت تريد التي يعني تستحوذ على المال بصفة عامة وعلى النفوذ، والدخول في مشروع الدولة الوطنية، الدولة التي لديها أجهزة ولديها مؤسسات، الدولة المدنية، الدولة العلمانية. وإن لم يكن يعني هو مؤرخ ومكتوب، إلا أنه كان ذلك نتيجة تراكمات يعني سياسية أفضت سواء بإرساء الدولة الوطنية وإعلاء يعني إعلان الجمهورية، أو يعني بتحديث المجتمع وبناء مقاومات الدولة الحديثة التي نحن نعيش اليوم على قوامها. وأيضا يعني حتى سي محمد، حتى لا أطيل في هذا الشرح الذي يعني استند إليه، يعني كانت هنالك يعني منطق تعصير الإدارة وبناء الإدارة الوطنية الحديثة في تلك الفترة حتى يعني تخرج من المقاومات الكلاسيكية، لأنه في نهاية المطاف نحن نعلم بأن حتى شاكلة الإدارة التي كانت متواجدة أو حتى بناء لمنظومة التعليم، أنت تعرف أنه يعني كان تعليمنا هو تقليدي تعليم زيتوني، وإن كان التعليم الزيتوني هو بالأساس الأساس والأصل في تاريخنا، إلا أنه يعني لم يكن بالصورة المعاصرة اللي شاهدناها في فترة خاصة بناء الدولة فترة الستينات. إذن يمكن أن نصطلح على أن لحظة 25 جويلية 1957 كانت لحظة الضرورة من أجل بناء الدولة والخروج من الكلاسيكية القديمة أو النمطية التي كما أسلفت الذكر سواء تستند على البعد الديني أو على البعد يعني العائلي أو من جاء بهم الاستعمار، سواء الاستعمار التركي العثماني أو الاستعمار الفرنسي.
1: سي ماهر، عندك ما تعلق على الموضوع هذا؟
3: والله أنا نحب نقول حاجة، أنا كنت محظوظ جدا أنه في فترة من الفترات عشت وحكاوا لي المناضلين ومؤسسين الدولة هذية، أنه مش نحكي لكم شوية على السياسة الوقت هذاك، ما ننساوش اللي كان فما صراع بين الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف في الفترة هذيك، والفترة هذيك سي صالح بن يوسف المناضل الكبير كان أقرب شوية للبيات من الحبيب بورقيبة، وكان ثم شبه اتفاقا، وتعرفوا انتم في العائلة الحسينية كي توفى الباي الأكبر هو اللي ياخو الحكم، فكان
1: ولي العهد،
3: فكانت هناك مفاهمة أنه إذا كان تقعد الملكية وكان سي صالح بن يوسف موافق على هذايا أنه ابن لمين باي هو اللي بشي يعتلي العرش. هذه زادة من الأسباب اللي كانت وراء أنه يقع التخلي على الملوكية في تونس، وهذا ما حكوه لي مناضلين وكانوا عايشين من بينهم الوالد الله يرحمه اللي عايش والوقت اللي تصادق، يعني هذه لأنه التاريخ مهم جدا، لأنه بلاد بلاش تاريخ ما تنجمش تقدم. أنا نذكر كان يحكي لي نهارة اللي تمت المصادقة على الفصل الأول للدستور وهي تونس جمهورية، خرجوا من باردو هو وسي طيب المهيري واتجهوا إلى القصر الملكي اللي هو تو بيت الحكمة في كارتاج، ووقفوا قدام لمين باي وقرأوا له الفصل الأول للدستور الجمهورية التونسية، وعطاوا الفصل هذاك لدريس جيجا اللي كان وقتها مكلف بحماية محيط القصر الملكي للتنفيذ. هذا للتاريخ برك. هذا شنو حبيت نزيد.
1: شكرا لك سي ماهر. دكتور محمد،
0: هو في حقيقة الأمر

0: هي ثم حتى أنظمة ملكية ناجحة، مش بالضرورة أن الأنظمة الجمهورية تكون دائما الأفضل، حتى الأنظمة الملكية تستطيع أن بطبيعة الحال هي في أغلبها حتى موجودة حتى في بريطانيا ولا في هولندا ولا في غيرها، أنظمة ذات منصب سوري، ولكن إدارة الدولة تكون برئاساء الحكومات أو الوزراء الأولين أو غيرهم، وتستطيع أن تركز دواليب دولة مواكبة للعصر في تلك الفترة، ونحن نرى حتى عديد الممالك ناجحة. ولكن في تونس كما قلت لك ما النظام الموجود إنذاك لم يكن يرتكز على شرعية دينية، هم فقط أتوا مع الأتراك وذهبوا حتى بزوال الأتراك، لأنه فرنسا أصبح النفوذ الأكبر، الإمبراطورية العثمانية تلاشت منذ تقريبا العشرينات القرن
1: بعد الحرب العالمية الأولى.
0: إذن حتى الوضع السياسي الإقليمي والدولي لا يسمح باستمرار هذه الوضعية، وهذا ما جهل الحبيب بورقيبة والحزب يستأثران بالسلطة ويلغيان هذا القرار ويلغيان النظام الجمهوري نهائي.
1: دكتور محمد، نجم نعتبر يعني القرار هذا أعلان النظام الجمهوري في تونس يعني كان هو يعني النقطة الأساسية أو الركيزة الأساسية لبناء الدولة الوطنية في تونس؟
0: حسب رأيي الشخصي أرى أن تونس في تلك الفترة كانت من الأفضل أن تعلن ذلك النظام، لأنه الأتراك تلاشوا والنظام الذي قدم معهم والذي ليس له شرعية على التونسيين ذهب، وبالتالي أرى أن هذا القرار قرار ممتاز ويستطيع تشريك جميع التونسيين بمختلف فئاتهم في الوصول إلى الحكم، هذا في صورة ما على الأقل تطبيق النظام الجمهوري بأسسه المتعارف عليها والأسس الديمقراطية والسياسية الموجودة إنذاك. أرى أن النظام الجمهوري يتماشى مع التونسيين أكثر، خاصة وأنا كما قلت لك الأنظمة الملكية لا تمتلك شرعية لا دينية ولا غيرها في تونس.
1: نعتبر يعني في السنوات الأولى بعد يعني الاستقلال هذا هو كان أفضل خيار لتونس.
0: أرى أنه أفضل خيار، وبطبيعة الحال طريق النظام في حال ذات الجمهوري نظام من أفضل الأنظمة في العالم وأنظم أفضل حتى من الأنظمة الملكية، ولكن هذا متوقف على طريقة التطبيق وعلى طريقة إدارة الحكم و تطبيق السياسات ومدى شعبيتها ومدى توجهها لخدمة عامة التونسيين فقط وليس أقلية معينة أو فئة معينة.
1: واضح، شكرا لك الكاتب والمؤرخ محمد ذويب. هكا نكون يعني نختم الجزء الأول من حصتنا اليوم للمشهد. الآن نخرج فاصل ثم نواصل مع ضيفنا رئيس لجنة المالية في مجلس نواب الشعب مهر الكتاري.
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن. ضيف المشهد.
1: مواصلين في المشهد الآن، ضيفنا رئيس لجنة المالية في مجلس نواب الشعب سي مهر الكتاري، باش نحكيه على أهم القوانين اللي تم المصادقة عليها في مجلس نواب الشعب، وأيضا المشاريع القوانين المعروضة على اللجنة، والتحديات الاقتصادية اللي تواجهها تونس في ظل يعني الوضع الراهن والتطورات على المستوى العالمي والإقليمي. بداية خلينا نحكيه بأهم ما تم المصادقة عليه حتى التوى في مجلس نواب الشعب، وخاصة يعني القوانين اللي عندها علاقة بالجانب الاقتصادي.
3: شكرا جزيلا. أنا ما نجمش نبدا المداخله متاعي بدون انه شهاده تقدير الى كل اعوان الحمايه المدنيه اللي قاعدين يبذلوا في مجهود كبير وكبير جدا حاليا مع الحرائق الموجوده في تونس. حقيقه تحيه كبيره لكل اعضاء الحمايه المدنيه اللي موجودين حاليا على الميدان،
1: الجيش الوطني ايضا، الحرس الوطني، عوان الغابات اللي يقوموا بمجهودات كبيره،
3: كل الوحدات الامنيه من امن وحرس وطني وجيش وطني، كلهم حقيقه قاعدين يقوموا بمجهود جبار وجبار جدا اكثر من طاقتهم، وهذا ما نجمش نبدا ما غير ما نقول الكلام هذا. فيما خص لجنه الماليه، اولا انا نحب نقول حاجه، منذ ان توليت رئاسه لجنه الماليه في فيفري 2026 أول بيان خرجنا به أنه وجهنا رسالة إلى السلطة التنفيذية أنه ما عادش نحبه قروض استهلاكية ولا قروض لدعم الميزانية ولا للاستهلاك ولا الإخلاصات، هذو منحبه قروض استثمارية، وهذا حقيقة ما حدث. وأنا فخور بلجنة المالية هذه وكل أعضاء لجنة المالية أنه إلى حد جويلية 2026 ما جانا حتى قرض استهلاكي، اللي جاو الكل ما جانوش برشا قروض اكيد، وهذه حاجه باهيه، خاطر برشا عباد يقولوا قروض وبرلمان قروض، لكن في الفتره الاولى هذيا ما جاوناش قروض استهلاكيه، القروض الاستثماريه مرحبا بهم، وهذوكم هما اللي باش يطورونا البلاد واللي باش يعطيونا نسبه نمو ان شاء الله تكون نسبه النمو.
1: باستثناء يظهر لي القرض الاخير اللي باش قاعدين يعني تنظروا فيه المتعلق بدعم ميزانيه الدوله، نجم نحسبوه من بين القروض الاستثماريه؟
3: شوف، لا انا باش نكون لماك تعرفني انا واضح وصريح، مانيش باش نقول لك قرض استثماري. انت تحكي على القرض نتاع 500 مليون دولار اللي صح عليه محافظ البنك المركزي، وانا شخصيا كرئيس لجنه الماليه صوت عليه بالرفض كرئيس لجنه ماليه، لكن مر تعرفوا فما ديمقراطيه في لجنه الماليه، حتى اذا كان رئيس اللجنه يصوت بالرفض واغلبيه اعضاء اللجنه يصوتوا بالقبول يتعدى ويمشي الى الجلسه العامه، لانه مازال ما تصوتش عليه. التصويت ان شاء الله باش يكون نهار ثلاث ولا نهار اربعه، الجلسه نهار ثلاث اللي باش يكون فيها التصويت على المشروع هذايا. باش تقولوا لي علاش صوت بالرفض على المشروع هذايا اللي هو لدعم
1: موارد ميزانيه الدوله.
3: موارد ميزانيه الدوله
1: لهنا سي ماهر، فما بعض يعني يقولوا انه كي جاتكم يعني قانون الماليه لسنه 2026 كمجلس نواب الشعب وكلجنه الماليه، يعني تعرفوا بالضبط فما عجز تقريبا ب 10000 مليار، وانه يعني حتى وزيره الماليه اعلنت انه باش يتم الالتجاء للاقتراض لتغطيه جزء من العجز هذا، يعني كلجنه ماليه وكنواب في بالكم يعني انه باش يتم الالتجاء للقروض هذه، يعني علاش الرفض مثلا ليك انت والا انه يتم يعني ما يتمش اعتباره كقرض استثماري؟
3: واضح جدا، احنا في قانون الماليه، انا كنت زاد عضو في لجنه الماليه السنه الفارطه، وقت اللي صدقنا على قانون المالية قلنا فما القروض هذه يمكن للدولة أن تلتجأ لها إذا كان فما حاجة. إيش معنى إذا كان فما حاجة؟ وهذا الدستور راهو في الأخر شي يقولك أنت صوتت على المشروع، لكن إذا كان باش يجي قروض أخرى حتى إذا كان صوتت عليها لازم ترجع إلى مجلس النواب للتصويت عليه. احنا في في في قانون المالية 26 شنو قلنا؟ فما القروض هذه تنجم تلتجأ لها الدولة، التجأت لها الدولة، لكن أنا كرئيس لجنة مالية حاليا كي انت تجيني تقول لي به استحقيت، اعطيني بالأرقام الفلوس كيفاش صرفت من قبل، اعطيني مدى تنفيذ الميزانية الى موفى جوان 2026، اعطيني تداعيات الحرب اللي موجودة وارتفاع سعر البترول باش انا نجم نبرر الالتجاء الى القرض هذا، لان القرض هذا موجود لكن ما تنجم تلتجأ ليه كان ما ترجع الى لجنه الماليه ومجلس نواب الشعب وتبرر علاش مشيت له، علاش خذيته في الاخر، لانه موجود صحيح موجود، لكن باش تاخذه حتى الاطراف المانحه راهو بعد حتى كي صح عليه وكي صح عليه محافظ البنك المركزي بعد يطلبوا منهم موافقه مجلس نواب الشعب. هذا شيء اكيد واكيد جدا. هذا المبرر الاول، لان وقت اللي جاتنا السيده وزيره الماليه ما جابتناش مدى تنفيذ الميزانية إلى آخر جوان 2026، دونك ما عندناش الأرقام باش نشوفوا التبرير نتاع اللجوء إلى هالقرض هذايا، وما عطتناش تداعيات الحرب الموجودة، لأن نعرف فما تداعيات. احنا عملنا ميزانية 2026 بفرضيات سعر برميل بترول في حوالي 63 دولار، وطلع توا رجع لل 100، وكان في فتره من الفترات 120 دولار للبرميل، ما جابت لنا حتى رقم، معناتها وزاره الماليه ما جابت حتى رقم. انا ما نجمش سامحوني معناتها ونعتبرها هذه مسؤوليه كبيره كمؤتمن على اموال الشعب، راهو هذوما القروض هذوما شكون باش يخلصهم في الاخير؟ مش خلصهم انا وانت والساده المستمعين واولادنا والاجيال القادمه، لما نجمش انا نوافق على حاجه ما عنديش، لانه لجنة المالية لجنة تقنية بامتياز، معناتها من نجم نصوتوا كان على حاجة عندنا أرقام مضبوطة قدامنا، أولا ما جانا حتى رقم، وثانيا سيد محافظ البنك المركزي اللي هو الممضي هو اللي أمضى على القرض هذايا ما جاناش للجنة باش يزيد يفسر لنا. بالكل هالمعطيات هذية أنا ما نجمش نعرف مدى حاجية السلطة التنفيذية ولا الدولة في هالقرض نتاع 500 مليون. ما نجمش تجي تقول لي والله حاجتي بفلوس اعطيني، لا اعطيني تبرير، اعطيني شنو نفذت الفلوس وفاش الفلوس اللي كانوا موجودين كيفاش تصرفوا وشنو باش تعمل بهم ال 500 مليون دولار هذوما، واعطيني تداعيات الحرب اللي موجوده، واعطيني الارقام هذوما الكل. ما جانا حتى رقم في لجنه الماليه، وانا الحقيقه تمسكت بالموقف متاعي للأسباب هذية، ويظهر لي أسباب معقولة ومنطقية جدا، لأنه حتى أنت توا ننساو الحكاية هذه، أنت كي باش تمشي البنكة ولا حاجة باش تسلف فلوس يقول لك أعطيني باش تعمل مشروع ولا باش تحسن المنزل متاعك ولا باش تبني ولا باش تشري،
1: أعطيني دوفي،
3: أعطيني دوفي، أعطيني أرقام باش نعرف أنا وين ماشيين الفلوس كيفاش باش تصرفهم كل شيء. هذا كله ما جناش لجنة المالية، ولهذا أنا تمسكت بالموقف متاعي وأعلنت عليه حتى قدام السيدة وزيرة المالية، وهذا راهو نقاش، والنقاش لا يفسد للود قضية، راهو معناها أنا يظهر لي هذا هو التمشي الصحيح، وإذا كان فما أشخاص أخرين ما همش موافقيني ما فما حتى إشكال، لكن هذا هو التفكير متاعي وهذا هو التمشي متاعي. ما نجمش أنا نوافق على قرض وما عنديش حتى أرقام قدامي شنو اللي باش نعملوا بهم الفلوس هذوم.
1: بالنسبة لكم هذا القرض الوحيد، لبقية القروض تعتبر يعني قروض استثمارية بالأساس، يعني ما فيهاش إشكال نوعا ما.
3: نحكي مثال القرض،
1: نستسمحك سي ماهر دقيقة، نمشي لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. مواصلين مع ضيفنا رئيس لجنة المالية في مجلس نواب الشعب سي ماهر الكتاري. سي ماهر، كنا نحكي يعني على القروض اللي تعدت عليكم في لجنة المالية، قلت انه القرض يعني فما قرض ما تعتبروهش قرض استثماري، القرض هو اللي باش يتم يعني لدعم موارد ميزانية الدولة، بقيت القروض اللي جاتكم كلجنة قلت يعني فما برشا قروض كلها تقريبا استثمارية.
3: اهم قرض توا معناتها الناس كل مهتمة به هو القرض اللي خذته شركة تونسية للكهرباء والغاز اللي قيمته تقريبا 1400 مليار، وهذا قرض استثماري مهم ومهم جدا. ونحب نقول أنه فما إشكال كبير أنا قاعد نشوفه، لأنه القرض هذايا تم الموافقة عليه من طرف السلطة التنفيذية في ديسمبر 2026 و2025، وما جانا كان تو بعد 6 و7 10، وكنا نجم نصادقوا عليه قبل وتكون نربحوا 6 ولا 7 10 في الاستثمارات. وهذا حال عديد من القروض تو بعد نزيدوا نحكيوا عليهم. القرض هذا اللي جاء للشركة التونسية للكهرباء والغاز، نعطيكم حاجة بسيطة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز وقت اللي تعطي الضوء للسادة المتساكنين، دونك تاخذوا من محطة توليد الكهرباء وبعد يقع نقله. في مرحلة النقل هذاك متاع الكهرباء الشركة التونسية للكهرباء والغاز تخسر حسب التقريب 19% من
2: التيار الكهربائي.
3: جزء من الـ الـ الـ القرض هذايا باش نهبطوا من 19% ل 15%، ال 15% خسارة، دونك باش نربحوا ديجا 4% من التيار الكهربائي اللي كنا نخسروا فيه. شفتوا كيفاش معناتها فما حوايج نجموا نعملوهم باش نحسنوا في الانتاج والكمية اللي قاعدين نعطيو فيها للمشتركين في شركة الكهرباء والغاز. زادا كيف وقت اللي الشركة التونسية الكهرباء والغاز باش تشري الكهرباء من لي سنترال فوتوفولتايك، هذوما اللي قاعدين نعملوا فيهم، وانا بالنسبه لي انا هذا هو الحل على المدى المتوسط، باش لانه فما قاعدين توا نستعملوا عندنا نقص في انتاج الكهرباء حوالي 500 و600 ميجاوات ميجاوات، وهذوما ال 500 ولا 600 ينجموا يتغطاو بال الاستاسيون فوتوفولتايك.
2: هذوما في العاده اللي نتلزوا ناخذوهم من عند الجزائر،
3: اللي نتلزوا ناخذوهم من عند الجزائر، ومشكوره جدا الجزائر. لكن كما تعرفوا الجزائر في الفتره الاخيره حتى هي كانت عندها اشكال وصار لها بلاك اوت، دونك هذاك علاش الاشكال زاد كبر وزاد ظهر اكثر في الفتره الاخيره بالقصان نتاع الضب. اذا هذايا كان القرض استثماري، وقرض استثماري مهم ومهم جدا لشركه تونسيه للكهرباء والغاز. لكن هذا ما يمنعش انه شركه تونسيه للكهرباء والغاز لازم تكون عندها استراتيجيه للحوكمه جديده. نقول هذا علاش، لانه 70% من الديون نتاع شركه تونسيه للكهرباء والغاز متاتيه من عند الدوله. الدوله مش قاعده تخلص في شركه تونسيه للكهرباء والغاز في الدعم، لانه التكلفه متاع ضوء شركة تونسية للكهرباء والغاز هو حسب التقريب 400 مليم وقاعد يتباع 270 مليم، دونك فما هذاك تعطيه نورمال الدولة تعطيه دعم لشركة تونسية للكهرباء والغاز لكن ماش تاخد فيه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الإدارات والشركات العمومية زادة كيف ماش قاعدة تخلص في فواتير الضوء، وهذا عندها عجز بتقريبا 3500 مليار. دونك هذاك علاش
2: 3500 مليار ديون ستاج عند المؤسسات العموميه،
3: عند المؤسسات العموميه والدوله بصفه عامه. دونك هذا معناتها حاجه ثقيلة برشا ومن فما حتى شركة راه تنجم تتحمل هالعب الكبير متاع المستحقات. هذاك علاش أنا نقول بخلاف القرض هذايا لازم تكون فما حوكمة جديدة ومنوال اقتصادي جديد باش هالإشكاليات هذية ما عادش نشوفوها في المستقبل متاعنا.
2: صهيب
1: شوف وجيه، أنا باش نرجع لأهم زوز نقاط تم تطرق لهم. النقطة الأولى اللي هي بالأساس يعني في علاقة بقروض الاستهلاك، إذا نحن اليوم مادام توجهت الدولة التونسية يعني إلى أن تكون هنالك قروض استثمارات فنجم نحكيه على الأقل إلى حد هذه اللحظة، يعني مادام فماش قروض بالفوائد الكبيرة اللي كانت ناخذ فيها يعني من صندوق النقد الدولي، وما فماش شروط يعني تجي على الدولة التونسية كما كانت يعني مثل شروط يعني صندوق النقد الدولي من ضمنها الضغط على كتلة الأجور تسريح العمال وغيرها وكذا، يعني اليوم نشوفوا انه فما تصور استثماري. هذا يخلينا نشوفوا ان الدولة التونسية عادت الى عقل الدولة، الى التفكير، الى الاستثمار، الى انه تكون اليوم فما استثمارات تعود بالربح وتعود بالفائدة على الدولة التونسية، وما فماش يعني قروض استهلاكية او قروض يعني تعشهاري كما ريناها في فترة 2013-2014 وعودة الدولة التونسية الى صندوق النقد الدولي خاصة بعد اكثر من 12 سنة. وجيه احنا لو حتى في 2001 ما توجهناش لصندوق النقد الدولي، وحتى دورنا في 2001 وعام 2000 يعني كان دور استشاري لصندوق النقد الدولي. في سنة 2013 رجعنا لصندوق النقد الدولي بشروطه المجحفة على الدولة التونسية، وياريته وجيه وقت توجهنا في 2013 لصندوق النقد الدولي كانت قروض استثمار كما نشوفوا فيها توا من أجل تطوير البنى التحتية، ونشوفوا أنه فما يعني ضخ دماء جديدة للمؤسسات مش أنها تكون في مستوى تطلعات الشعب، بل كانت إلى العفو التشريعي العام في سنة 2013 وانتداب يعني بعض الأطراف السياسية والأحزاب السياسية اللي ولدتها في الوظيفة العمومية وغراق الوظيفة العمومية. وإحنا نشوفه اليوم أنه حتى يعني بعض المؤسسات اللي هي تعاني إفلاس أو تعاني شبه إفلاس تام يعني نشوفوها أنها كانت نتيجة لسوء تصرف أو سوء حوكمة في الفترة هذيك. ورينا أنه اليوم الفلوس اللي كانت نورمال مود الشركات هذه والمؤسسات هذه مش أنها تطور بها بأنفسها يعني أصبحت تحولت إلى شهريات، وهذا ما زاد الطين بلة. اليوم وقت نشوف أيضا أنه ما فماش يعني قروض استهلاكية، نشوف أنه الدولة التونسية توجهت فعلا إلى تمشي التعويل على الذات. وقت نحكيه على التعويل على الذات يعني نحكيه على أنه اليوم الدولة التونسية ما هيش تأخذ في قروض استهلاكية باش تخلص بها شاري ولا باش تخلص بها غيرها. إذا اليوم أصبحنا إنتاجنا أصبح يعني تصديرنا أصبح الحاجات اللي هي الدولة التونسية معروفة بها كروافد أساسية للاقتصاد الوطني من ضمنها الفلاحة والسياحة وغيرها، أصبحت هي الرافد عوض أن نتكلم على صناديق النقد الدولي اللي تقرض فينا وممتون تأخذ فيها باليسار وتزيد تفرض علينا في شروطها. اليوم وقت الوجيه أنا باش استغل يعني حتى حضور السيد النائب ونتكلم على مثلا إنجازات مجلس نواب الشعب اللي هي جات يعني في إطار التمشي العام مع سياسة 25 جويلية بالأساس اللي هي تهدف إلى تفكيك شعاراتها وتحويلها إلى منجز تشريعي في انتظار أن يكون هذا المنجز التشريعي مشفوعا بوسائل التنفيذ على أرض الواقع حتى يلمسها المواطن. شحكيه مثلا على المناولة وإلغاء المناولة وضرب لوبي المناولة الذي كان يشتغل بالأساس بعرق الخدامة. الحاجة الثانية شوفوا حتى الحقوق السياسية والعفو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وللعاملات الفلاحة يعني، ونذكر مع بعضنا مرسوم عدد 4 في معتقد لسنة 2024. نتكلم أيضا يعني على من طالت بطالتهم واليوم نحن نستناو إلى حد لحظة إلى يعني إنزال وإلا بلورة هذا القانون إلى أوامر ترتيبية ومنصات يعني من أجل ضمان حقوقهم. هذا كل وجيه هو مازال في إطار عملية البناء اليوم ومازال في إطار أنه يكون ملامس للواقع، لكن في مقابل ذلك اليوم نشوفوا أنه الدولة التونسية توجهت في منطق أن تكون بعيدة كل البعد عن يعني التطبيقات الإملائية التي يمكن أن توظفها صناديق النقد الدولي أو حتى دوائر استعمار الخارجية. احنا كنا نحكيه يعني على ما قبل 25 جويلية 1957 والاستعمار الذي كان متواجد سواء كان مباشر او غير مباشر، فكما كفرت الدولة التونسية بذلك الاستعمار اليوم الدولة التونسية ايضا تذهب في منطق مقاوم لذلك الاستعمار عن طريق تعويلها عن الذات.
2: سي ماهر، ما نعرفش اذا كنت حاب تعلق على كلام صهيب، واكيد باش نمروا نحكيه يعني على الاولويات والمشاريع المعروضة على لجنة المالية، فما عدد كبير من مشاريع القوانين المعروضة عليكم.
3: شوف أنا نحب نقول حاجة، أنه قانون المالية 2026 كان قانون اجتماعي بامتياز، شفتوا كل الامتيازات اللي تعطاه سواء كان الفئات الهشة لذوي الإعاقة، السيارات لكل عائلة. لكن الإشكال هو أنه في الأوامر الترتيبية والمناشير اللي فما برشة منهم ما زالت ما خرجش. إذن كان قانون المالية 2026 قانون اجتماعي بامتياز، وأنا نتمنى وإن شاء الله قاعد نخدم في التوجه هذايا أنه قانون المالية 2027 يكون قانون مالية استثماري بامتياز. علاش نقول الكلام هذايا؟ لأنه لتمويل السياسة الاجتماعية للدولة لازم يكون فما استثمار، ولازم يكون فما نسبة نمو من الأربعة الفوق باش نجمو
2: نخلقوا ثروة.
3: أنت تخلق ثروة، وبعد كي تخلق ثروة تاخو هذوك وإعادة توزيع الثروة اللي خلقتها أنت في البلاد لكل الفئات. أنا ما نحب نخلي حتى تونسي على حافة الطريق وتونس هي قاعدة تتقدم. هذا هو المبتغى في الأخير متاع السياسي، أنه ما يخلي حتى تونسي على حافة الطريق وهو يتعذب، ما عندوش فلوس، ما عندوش رؤية المستقبل متاعه ورؤية المستقبل صغاره وين باش يخدمه في البلاد العزيزة الغالية هذه متاعنا. دونك اذا انا قاعد موافق انا اللي تقال الكل، لكن ان شاء الله قانون الماليه 2027 يكون قانون ماليه استثماري بامتياز، وذلك لتمويل السياسه الاجتماعيه للدوله.
2: حكيت على قانون الماليه لسنه 2027 سي ماهر، في ظل يعني الوضع الاقتصادي العالمي الموجود حاليا والتوترات في الشرق الاوسط، تتصور انه باش نمشيو القانون الماليه التكميلي لسنه 2026؟ فما يعني امكانيه كبيره؟
3: هو فما امكانيه كبيره، من المفروض انه نمشيو، لانه تعرف نعطيكم انا
2: برشا فرضيات كما حكينا قبيله اللي تم بنائها.
3: نعطيكم رقم، انا توك احنا عملنا 63 دولار للبرميل النفط، وقت اللي تزيد 50 دولار في البرميل يتكلف على ميزانيه الدوله، على ميزانيه الدعم 500 مليار شهريا. دونك قعدنا في شهرين من زمان طلع على 110 و115 برميل النفط، كل شهر يتكلف على ميزانيه الدوله هذوكم 500 مليار. كي قعدنا شهرين فما 1000 مليار مصروف زايد باش نشريو النفط نتاعنا، باش كيف باش الاستيك تخدم وتنجم تنتج الكهرباء، كيف باش تنجم انت المصنعين باش ينجموا يخدموا، باش الكماين تنجم تمشي تصب ايسونس تلقى ليسونس. هذا الكل ما تحناش
2: فيه، تم طرح الموضوع هذا في اخر لقاء لكم بوزيرة المالية،
3: تم طرحه ومازلنا ما عناش الإجابة، ولو احنا دائما على بتواصل كل أسبوع عنا تواصل مع السادة المدير العامين، ونحب نشكرهم على الخدمة الكبيرة اللي قاعدين يعملوا فيها السادة المدير العامين في وزارة المالية. وأنا نتصور أنه قانون المالية التكميلي باش يجي إن شاء الله في أكتوبر ولا نوفمبر مع قانون المالية لسنة 2027. انت قبيلة قلت تداعيات الحروب وكل شيء، لكن راهو في كل فترة تكون فيها فما حرب ولا سلم، فما تنجم تاخوك الفترة هذيك وتستغل الموقف متاعك. احنا نشوفه مثال كينيا قاعدة تعمل في 6-7% نسبة نمو بالرغم من الحروب، معناها افريقيا الشرقية، البلدان بتاع شرق افريقيا قاعدين يعملوا في نسبة نمو في ظل الحروب والحرب قريبت لهم اكثر من احنا، يعملوا في نسبة نمو 4-5-6%، واحنا نعملوا في نسبة نمو توا 2%. لازمنا نسأل رواحنا علاش هما يعملوا في 6-5-6 واحنا نعملوا في 2، ونشوفوا كيفاش نجموا نحسنوا الوضعية متاعنا. وهذا المبتغى متاع الناس كل، كسياسيين، كمثقفين، كالناس الكل في تونس، شيبا وشبابا، رجالا ونساء. لازمنا ننهضوا بالبلاد هذية، ننهضوا بتونس. وتعرف راه في وقت الصعاب، لأن نمر بفترة حد من نجم يقول غير هذية، فترة صعيبة، لأنه في الفترة الصعيبة تعرف المعدن متاع الشخص اللي بحذاك والشخص اللي باش يخدم واللي باش يشمر على يديه وباش يخدم البلاد هذية. في الوقت هذا حشتنا بالتوانسة الكل، ما حشناش بالعباد اللي تحرق في الغابات، ما حشناش بالعباد اللي تحرق بالعجالي، ولو نجم نتفهم، ولكن الغضب ما يجيش هكرة، الغضب ما يجيش هكرة. لازم نقعد الكل مع بعضنا ونشوفوا كيفاش ننهضوا بهالبلاد هذه.
2: الجانب التشريعي مهم جدا،
3: الجانب التشريعي مهم ومهم جدا. إذا كانت تحب نعطيك مثال، في لجنة المالية عنا زوز قوانين نعتبرهم مهمين ومهمين جدا، مجلة الصرف مهمة ومهمة جدا للرؤية متاعنا، الخبراء الكل اللي جاوا حتى في وزارة المالية يقول لك مجال الصرف هذه نجم تعطي نقطة زايدة في نسبة النمو لتونس، راهو نقطة مهمة جدا. عندك مخالفات صرف زادة كيف اللي تنجم تدخل برشا فلوس،
2: برشا عملة صعبة،
3: برشا عملة صعبة، ما نحبش ما معش قولوا لي عملة صعبة، عملة أجنبية كلمة عملة صعبة دي ما تعمل لنا هكاك قش عليه حيط قدامنا ولا حاجة، عملة أجنبية، عملة كل عملة الكل. حسب الخبراء راهو العفو الصرفي ينجم يدخل مليار يورو لتونس، راهو مليار يورو مرتين قد القرض اللي خذيناه،
2: 3000 مليار تقريبا،
3: 3000 مليار. عندنا زادة كيف في لجنة الاستثمار، عندنا مجال الاستثمار لازمنا زادة نطورها وتولي ملائمة للتطورات الموجودة. هيك شفتوا عندنا قانون الهيكل الرياضية، وما أدراك راهو الهيكل الرياضية. الرياضة راهو تعمل لك حاجة كبيرة بالنسبة للشباب متاعك، توجههم للرياضة في بقعة
2: في دول العالم الكل الرياضة اقتصاد بالأساس،
3: اقتصاد طبعا. وهذا شنو وين حبيت نوصل؟ أولا عندك الجانب الاجتماعي للرياضة، أنه الشباب متاعك يتوجه للرياضة ما يتوجهش لحاجات خايبة أخرى. وبعد عندك الرياضة راهو فيها الأموال كبيرة برشا تضخ للاقتصاد التونسي، وشفنا توا كنا نشوفه في كأس العالم ونشوفه الأرقام الخيالية اللي دخلت في كأس العالم للفيفا. هذم كلهم مشاريع، يعني يظهر لي مشاريع استراتيجية ومشاريع هي إن شاء الله هتكون العمود الفقري متاع الاقتصاد متاعنا، الاقتصاد القرن 21.
2: نحب نرجع معك أنا سيمهر المجلة الصرف، نعرف أهميتها يعني تقريبا حتى التوى في تونس، يعني القانون المعتمد يعني يرجع للسبعينات السنوات
3: 76
2: وقت قداش نقعدوا يعني نخدموا مثل القوانين هذه في ظل التطورات التكنولوجية الكبيرة اللي قاعدة، وعندنا شباب ما شاء الله يعني كفاءات في يعني في التكنولوجيا ما شاء الله عليهم، يعني علاش يمشيوا ويخرجوا ويستغلوا الكفاءات هذه لبرا وما يخدموش في تونس؟
3: والله انت تعرف انا قداش انا من السادة النواب اللي قدموا مقترح مجلة الصرف، لكن للأسف الشديد انه الى غاية يومنا هذا شوف انا ما نجمش نعدي مجال توك. كنت النجم كرئيس لجنة المالية نحطها قدام لجنة المالية ونبدأ نصوتوا فصلا فصلا وتعدى ونهزوها الجلسة العامة، لكن مش هذا المبتغى متاعي. أنا نحب الكلنا نخدموا بعضنا، سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية. حبيت وزارة المالية تبعث لنا مقترحات لأنه عندها مقترح مجال الصرف هذايا، شنو ما فما اللي تحب تبدله اللي تحب تزيده اللي تحب تنقصه. والأهم من هذا زاد البنك المركزي كيف بعثنا له مجال الصرف واتصلنا بهم تكرارا ومرارا باش يبعثونا المقترحات نتاعهم، شنو هما الفصول اللي يحبوا يزيدوهم، شنو هما الفصول اللي يحبوا يغيروهم، شنو هما الفصول اللي يحبوا ينحيهم، ويجا نقعدوا مع بعضنا الكلنا راهو نخدموا للبلاد هذية نخدموا لتونس. لكن للأسف الشديد البنك المركزي مغلق تماما، ما فما حتى التجاوب، ما بعثوناش، قلنا له باهي ما تجيوش، السيد المحافظ ما يحبش يجي للمجلس النواب الشعب به ميسالش، ولو أنه هذه سابقة أنا نعتبرها خطيرة وخطيرة جدا، لأنه مسؤول أول على مؤسسة في الدولة ترفض أنه يجي إلى مجلس النواب ممثلي الشعب التونسي الكل، هذه سابقة خطيرة وخطيرة جدا. قلنا به ميسالش، أبعثونا كتابيا شنو ما الفصول اللي تحبوا تزيدوهم تحبوا تنقصوهم تحبوا نغيروهم ونتناقشوا ونعملوا ونرجعوا المشي. ما ثم حتى استجابة، ما جانا حتى شيء. وانا الحق كمسؤول سياسي وكان ما نحبش انا تخرج في بلادي تونس مجلة وما تتطبقش، لانه هذا شنو يوصل، معناه يوصل انه القوانين اللي قاعدة تمرر وتمضى من طرف السيد رئيس الجمهورية وتنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لا تطبق، وهذا يمس من المصداقية متاع القانون. لأن أنت تسن قانون ويهبط في الرائد الرسمي ويصح عليه رئيس الجمهورية وما يتطبقش، تمس من المصداقية متاع الدولة ككل. وأنا ما نحبش نمشي في التوجه هذا، معناتها برشا عباد قالوا لي يمشي وكمل وصوت وعديه، نقول لهم لا، راهو كراجل دولة ما نجمش أنا نمس بلادي حتى شعرة.
2: سهيب تحب تتفاعل؟
1: هو شوف وجيه، يعني ثم نقطة مهمة جدا أنا سمعتها اللي هي التفاعل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. إذا هنالك تفاعل بين القانون والسياسة. احنا نعرفه اليوم 25 جويلية، يعني 25 جويلية 1957 بورقيبة وقت لبناء الدولة بناها برجال القانون، بناها داخل العقل القانوني. إذا كان هنالك تعطيل للمسألة السياسية في الفترة هذيك. وقت تم تعطيل المسألة السياسية أصبحنا نحكيه على إجراء روتيني بنص القانون تقوم به الإدارة. والإدارة وقت لقيت يعني النص القانوني هذا وتحصنت به تحولت إلى أن تكون مجرد أداة قانونية من أجل يعني أن تحصن نفسها أو أن تتحول إلى روتين إجرائي. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني وجيه وقت احنا عملنا ثورة في 2011 وبشينا في بناء جمهورية ثانية. جمهورية ثانية شنو تغلب عليها؟ جمهورية ثانية خرجت السياسة من القالب القانوني أو من النص القانوني، وشهدنا بذلك عبثا سياسيا بدون أن يكون هنالك تأطير له من النص القانوني. إذن بين الجمهورية الأولى والجمهورية الثانية كان هنالك تصادم بين السلطتين. احنا اليوم في إطار بناء دولة جمهورية ثالثة يعني مبنية على التناغم بين التشريعي وبين السياسي، هنا تكمن قوة المشرع وقوة السياسي في التفعيل ذلك. إذا نحن لا نريد أن تكون هنالك يعني غلبة للنص القانوني ولا غلبة للنص الفعل السياسي. وبالتالي هنا نعود حتى للنقطة الأساسية اللي تم التطرق لها، لماذا لم تواكب مجلة الصرف اليوم التطورات الحاصلة؟ اعتقادي اعتقادي باش نكمل لك النقطة هذه ونعتذر منك سمار، لأنه اليوم وجه الإدارة أو النص القانوني تحصن بفعله الروتيني ولا يريد تطبيق الإرادة السياسية اللي هي اليوم موجودة، إرادة سياسية نحو التغيير، لكن الإدارة تحسنت بالروتين. إذن لابد من تفكيك هذه الروتينية الموجودة اليوم عن طريق تجديد القوانين الإدارية الموجودة. رغم ما تستقيمش وجهها اليوم، احنا عندنا نظام إداري، نظام إداري موجود منذ بعد 56 لليوم.
2: نعطيه كلمة الختام لسمهر.
3: أنا موافقك 100%، لكن سؤالي هذا هو، هل تونس مازالت نجم تستنى 6 أشهر ولا عام آخر لي باش يكون عنا تشريع جديد في الصرف؟ هل تونس مازالت نجم تستنى 6 أشهر ولا عام آخر باش يكون عندها تشريع للقرن 21 بالنسبة للرياضة، نحكي على هيكل الرياضية؟ هل تونس مازالت نجم تستنى فترة أخرى باش يكون عندها قانون استثمار جديد؟ هل تونس مازالت نجم تستنى أكثر؟ شفنا في الميدان الثقافي عملنا قانون للثقافة والمنجين السينمائيين، وكل ثقافة مهمة ومهمة جدا. احنا قاعدين نحاول نقدمه، لكن كما قلت انت راهم منحبه احنا نقدمه كان لما يكون فما تناغم بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ونقدمه زوز مع بعض.
2: واضح. شكرا لك يا سيمهر الكتاري رئيس لجنة المالية في مجلس نواب الشعب، شكرا لك على الحضور بحضنا. هكا نوصل لنهاية المشهد الآن اليوم، ثم نفسح المجال لزملائنا في قسم الأخبار لتقديم نشرة الظهر.
4: المشهد الآن.

0: الدكتور حكيم.
1: الملح كي نكثروا منه ينجم يتسبب في مضرة كبيرة لبدننا، كما ارتفاع ضغط الدم، على خطر الملح يحبس السوائل في البدن وينجم يتعب القلب والكلاوي وحتى المعدة.
0: الدكتور حكيم.
2: معنا احنا بديت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
4: وفي أبرز عناوينها: تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، إدراج قرية بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو، عقد أول جلسة عمل فنية بعد غد لتفعيل قرار تمكين المواطنين من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية، وفي العالم 4 شهداء فلسطينيين في تجدد للمواجهات مع المستوطنين في الضفة الغربية اليوم، وجيش الاحتلال يوسع اقتحاماته في المنطقة. إلى التفاصيل. تحية طيبة. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية الذي يمثل محطة فارقة في تاريخ البلاد. نتوقف عندها لاستحضار ذكرى اعتماد النظام الجمهوري وانطلاق بناء مؤسسات الدولة وتواصل مسار البناء، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. أحلام القاسمي.
5: في 25 من جويلية سنة 57 وتسعمائة وألف قرر المجلس القومي التأسيسي بالإجماع إلغاء الملكية لتدخل تونس مرحلة النظام الجمهوري الذي مهدت عديد المؤشرات لاعتماده تدعيما للاستقلال والانطلاق في بناء الدولة الحديثة. أستاذ التاريخ المعاصر عبد الواحد المكني.
6: الجمهورية هو تراكم مكان الصدفة، تم إعلانه في المجلس القومي التأسيسي يوم 25 جويلية، وتم إزاحة العائلة المالكة تقوم في تونس من 1705 العائلة الحسينية. هذا التراكم أولا لتطور الفكر الجمهوري هناك في الساحة العالمية بصفة عامة وفي حركات التحرر ومنها الحركة الوطنية التونسية. تونس عبر الانتقال إلى النظام الجمهوري قامت بنقلة نوعية في استكمال سيادتها وتونس كل المؤسسات، وأهم شيء هو أيضا تونس القضاء، أعلان جملة من الإصلاحات وخاصة المسعى اللي قامت به الجمهورية في أنه تعميم العلاج والصحة والوقاية، خاصة المجهود الكبير في التعليم.
5: والجمهورية ليست فقط قيما ونظام حكم، بل هي مكاسب لصالح المواطنين وبناء متواصل ودعم لمقومات العيش الكريم. المحلل السياسي بولبابا سالم.
7: عيد الجمهورية يشكل لحظة فارقة في تاريخ تونس. الجمهورية بمعانيها في مجالات مختلفة، فيها البناء السياسي كما فيها البناء الاقتصادي كما فيها البناء الاجتماعي. بالطبع البناء الجمهوري هو بناء متواصل يمتد كذلك على المستوى الاقتصادي من خلال طبعا الدفع نحو بناء مؤسسات اقتصادية قوية، لأن مش ممكن الحفاظ على السيادة أو على الجمهورية إلا باقتصاد قوي، وهناك ارتباط وثيق بين الاقتصادي والسياسي. بالطبع الدولة الوطنية بنت مؤسسات اقتصادية صلبة وقوية منذ بداية خاصة فترة الستينيات، ويتواصل بعد ذلك هذا الدعم المؤسساتي وبناء المؤسسات القوية في مختلف المجالات والنواحي الاقتصادية. طبعا هناك البناء الاجتماعي بما يجسد مفهوم الدولة الاجتماعية التي تحمي حقوق مواطنيها، طبعا خاصة في مجالات رئيسية هامة اللي هي أساسا الصحة والنقل والتعليم، بالإضافة خاصة كذلك إلى توفير السكن اللائق.
5: وتظل فكرة الجمهورية تطلعا متواصلا نحو استكمال بناء الدولة الحديثة وتعزيز المكاسب ودعم مسار الإصلاحات، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
4: وفي بيان له بمناسبة الذكرى 69 لعيد الجمهورية، دعا مجلس نواب الشعب إلى جعل هذه المناسبة منطلقا متجددا لترسيخ ثقافة العمل والإنتاج والإبداع والالتفاف حول المبادئ الجامعة للجمهورية، بما يعزز روح التضامن والتآخي وينبذ مظاهر الكراهية والعنف والتجاذبات. كما حث على أن تكون المرحلة القادمة مرحلة عمل وإنجاز تتجه فيها كل الطاقات نحو تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ كل المشاريع المدرجة في
8: مخطط التنمية 2026-2030 وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الاستثمار والإنتاج وترسيخ العدالة الاجتماعية. من جهته أكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم في بيان له بمناسبة الذكرى 69 لعيد الجمهورية، أكد أن السيادة الوطنية تظل عنوان عزة الدولة وكرامة الشعب ومرتكزا أساسيا لحماية الاستقلال القرار الوطني وصون مقدرة تونس وثرواتها. ودعا المجلس إلى توحيد الجهود والطاقات الوطنية من أجل حماية مكاسب تونس وصون سيادتها ودعم مسيرة البناء والإصلاح. قررت لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في دورتها 48 المنعقدة حاليا بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية بالإجماع إدراج قرية دي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي. ويعد هذا الإدراج تتويجا لملف ترشح متكامل أعدته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. وبإدراج قرية دي بوسعيد يرتفع عدد المواقع التونسية المسجلة على قائمة التراث العالمي إلى 10 مواقع، بما يعزز مكانة تونس ضمن أكثر الدول العربية والإفريقية تمثيلا على مختلف قوائم اليونسكو. من مدينة بوسان الكورية تحدث للأخبار مدير المعهد الوطني للتراث طارق البكوش.
9: سيدي بوسعيد عن 3 سنين حاولوا باش يسجلوها، وكان ثم مجهود كبير من الباحثين ومن المختصين في المعهد الوطني، وكان فيه متابعة لثيقة من طرف السيدة وزير الشؤون الثقافية، وكان فيه برشا تبادل مع لجنة التراث العالمي في برشا مناسبات، كان فيه تصليح وأخذ ورد. واليوم الحمد لله تم القيام بالفوت على سيدي بوسعيد وقبولها في لائحة التراث العالمي. تونس اليوم ولات أول بلد عربي عنده 10 مواقع أثرية على التراث العالمي، أول بلد عربي، معناها هذه حاجة زادة مفخرة لتونس، وهذا يوري قديش بلادنا فيها تراث وفيها تاريخ، وهذا شجعنا باش نكملوا نحن كمعهد وطني التراث باش نكملوا زادة في علم المنوال هذايا ونزيدوا نسجلوا مواقع ومعالم أخرى.
8: وتعد قرية دي بوسعيد من أبرز الوجهات الثقافية والسياحية في تونس، وتشتهر بطابعها المعماري العربي الأندلسي الفريد الذي يمتزج فيه اللونان الأبيض والأزرق، مما أكسبها شهرة عالمية. وتقع القرية على مرتفع جبل المنار المطل على خليج تونس، وقد نشأت حول زاوية الولي الصالح أبي سعيد الباجي قبل أن تتطور تدريجيا لتشكل نسيجا عمرانيا متجانسا يجمع بين المساكن التقليدية وبيوت المصيف، محافظة على خصوصيتها المعمارية والثقافية عبر الزمن. في شأن آخر، تنعقد بعد غد الاثنين في مقر وزارة الصناعة أول جلسة عمل فنية بخصوص تفعيل قرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز المتمثل في تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها. وقال رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت صادق بسباس في تصريح لخولة سليتي إنه من المتوقع توفر هذه البطاريات بالكميات المطلوبة في السوق التونسية في ظرف 3 أشهر، مشيرا إلى أسعارها المتوقعة.
10: البطاريات هذه هي المرحلة المقبلة للطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة هذه خاطر مشكلتها الكبيرة هي التخزين، ومشكلتها اللي هي تم وجودة في وسط النهار مش موجودة في الليل، بالتالي نستقوا بطاريات باش يخزنوا الانتاج متاع النهار يحطوه لليل. البطاريات هذه مازالت مش موجودة اليوم في السوق، بسيط انه ريفرنسيال مازال كهبط، لكن اللي كاركتيريستيك تكنيك مازلنا كعرفناهم، ونبداو الفاز في الاخذ الاعتماد من عند الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بخصوص البطاريات بخصوص المحولات الهجينة، وان شاء الله بين شهر وشهر مش يكون عندنا الأنظمة هذه موجودة في تونس ونجم نربطوها على المنازل، لكن معنا باش تكون موجودة في السوق معنا بالكيفية اللازمة تقريبا تحبنا على الأقل 3 أشهر. الأسهم هي تفرق من استهلاك بتاع كل مواطن، الكبر بتاع البطارية يفرق من منزل لمنزل، داك فما بطاريات تقريبا معنا بكباسيتي بتاع 1.2 كيلوات أور، وفما بطاريات توصل حتى 15 كيلوات أور، داك تقريبا البطارية اللي 9 كيلوات أور باش تكون تخيل المتوسطة هي في حدود 4000 دينار، بيان سور بخلاف الأنظمة الأخرى اللي لازمها نركب معها من كابل ومن دفر وأنظمة هجينة. الاجتماع إن شاء الله نبرمج مع الاثنين في وزارة الصناعة بحضور شركة وطنية كهرباء والغاز ووكالة التحكم في الطاقة باش نشوف فيها كيفاش نجمو نسهلوا يكون البطاريات اكسيسيبل للمواطنين.
8: أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية viscolaire.education.tn. وتسعى هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى المواد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفاعلية. ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية السولد لصيف 2026 يوم الجمعة 7 أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. وأفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة محسن بن ساسي لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أنه لم ينعقد اجتماع تحضيري لموسم التخفيضات، وأن تحديد موعد 7 أوت نص عليه القانون عدد 40 لسنة 98 و1000 المنظم لطرق البيع التجارية. تتواصل بمدينة بوحجلة من ولاية القيروان إلى غاية يوم الثلاثاء القادم فعاليات المهرجان المغاربي للفروسية في دورته 31 وسط إقبال جماهيري كبير. نادر برجب وكبت أجواء المهرجان.
11: هنا في بوحجلة غادت المدينة مسرحا لملحمة تراثية تتكرر كل صيف. هنا لا يتوقف صهيل الخيل عن رسم لوحات الشجاعة والوفاء في المضمار المخصص للعروض. تتجه أنظار الجماهير الشغوفة نحو الفرسان بزيهم التقليدي المطرز وسرج لاص الأصيل. آدم المتراوي مدير الدورة 31 للمهرجان المغاربي للفروسية ببوحجلة.
12: الدورة 31 فرصة لتثمين التراث اللامادي في المنطقة الفروسية الشعبية بمختلف أصنافها، سواء العروض الفردية، العروض الجماعية، المشافات والفانتازيا، وأيضا العروض الحربية. اليوم نحكيه على تقريبا أكثر من 60 فارس من مختلف ولايات ومناطق الجمهورية.
11: مهرجان الفروسية ببوحجلة هو موعد للقاء الفرسان من عدد من ولاية الجمهورية، حيث تتلاقى الخبرات والعادات والتقاليد في حلبة واحدة.
13: جدودنا خيال وفرسان وما نحب العادة هذه نحافظوا عليها زي لبسة خيل كل شيء.
14: ديما نزيد نشارك المهرجان رغم اللي كبرت في السن ولا عمري 80 عام. أهميته كبيرة على المستوى القومي والمستوى الجهوي.
11: ونوه الجمهور الحاضر في يوم الافتتاح بأهمية هذا المهرجان للحفاظ على الموروث في معتمدية بوحجلة وضمان استمراريته. من القيروان نادرة برجب.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
8: في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد 4 فلسطينيين اليوم في مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين في قرية تل بشمال الضفة الغربية المحتلة، فيما وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ اقتحامات جديدة في الضفة الغربية وسط انتشار عسكري مكثف وتجديد للإجراءات الأمنية. وعلى الجبهة اللبنانية نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تفجيرا كبيرا في قضاء سور جنوب لبنان ودمر وأحرق عددا من المنازل بمدينة بنت جبيل. كشف مصدر أمني إيراني أن إيران أعدت بنك أهداف داخل إسرائيل سيجري ضربها مع بداية أي مشاركة إسرائيلية في الحرب الأمريكية على طهران. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمام واشنطن خيارين بشأن إيران، إما مواصلة الضربات العسكرية وتدمير قدراتها وإما التوصل إلى اتفاق وهي تتفاوض معها حاليا. في المقابل اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الولايات المتحدة بتفضيل التصعيد على الحوار في التعامل مع الترتيبات الخاصة بالملاحة في مضيق هرمز، معتبرا أن الخلافات المتعلقة بمذكرة التفاهم كان يمكن تسويتها عبر القنوات الدبلوماسية. ووصل اليوم وفد عماني إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة حركة السفن بمضيق هرمز. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجيزه لكم في عناويننا. تونس تحيي اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية. إدراج قرية لبوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو. عقد أول جلسة عمل فنية بعد غد لتفعيل قرار تمكين المواطنين من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. وفي العالم 4 شهداء فلسطينيين في تجدد للمواجهات مع المستوطنين في الضفة الغربية اليوم، وجيش الاحتلال يوسع اقتحاماته في المنطقة. أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم سهرة نسية تحت عنوان وطن بحب العاشقين، عرض يجمع فنانين من أجيال وتجارب موسيقية مختلفة للاحتفاء بالأغنية التونسية بإشراف الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. السبت 25 جويليا 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: برمجة خاصة بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية.
2: تحيي تونس اليوم ذكرى عيد الجمهورية، مناسبة تحمل رمزية خاصة في وجدان التونسيين، إذ تخلد ذكرى إعلان النظام الجمهوري وإلغاء النظام الملكي بعد عام واحد من الاستقلال. وقد مثل هذا الحدث نقطة تحول في تاريخ البلاد، حيث انتقلت تونس إلى بناء دولة وطنية حديثة تقوم على مؤسسات الجمهورية، وانتخب المجلس القومي التأسيسي آنذاك الزعيم لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية. هذا الإعلان تلاه رئيس المجلس القومي التأسيسي المرحوم جلولي فارس.
3: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا: أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن أن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
2: ومنذ ذلك التاريخ تعاقبت على تونس محطات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى، كان من أبرزها تعميم التعليم وتطوير المنظومة الصحية وإصدار مجلة الأحوال الشخصية. ثم جاء الانتقال الديمقراطي بعد ثورة 11 و2000 التي أفرزت دستور سنة 14 و2000، والذي أفضى بدوره إلى إرساء مجلس نواب الشعب الذي تصاعدت فيه الخلافات السياسية والاحتقان. واكتسب 25 جويليا بعدا جديدا سنة 21 و2000 عندما أعلن رئيس الجمهورية

0: 19 التي حصدت الكثير من الأرواح وأدت إلى شلل في القطاع الصحي، إضافة إلى تنامي التهديدات الإرهابية، ما جعل استعادة الاستقرار الأمني أحد أبرز الملفات المطروحة خلال تلك المرحلة. وشملت الإجراءات الاستثنائية إعفاء رئيس الحكومة وتجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه.
1: عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا. القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي. القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي. تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية.
0: ليتم في 30 من مارس من سنة 22 و2000 إصدار أمر رئاسي يقضي بحل مجلس نواب الشعب. وتواصل لاحقا هذا المسار السياسي والقانوني باتخاذ جملة من التدابير التي أعادت رسم المشهد السياسي. ومن أبرز هذه المحطات تنظيم الاستفتاء على دستور جديد يوم 25 من جويلية 22 و2000، تلاه تنظيم انتخابات تشريعية أواخر سنة 22 و2000 وبداية سنة 23 و2000 وفق قانون انتخابي جديد يعتمد الترشح على الأفراد، ثم انتخابات المجالس المحلية وإرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم سنة 24 و2000 باعتباره الغرفة الثانية للسلطة التشريعية. وعلى الصعيد الاقتصادي والإداري، أعلنت الدولة مواصلة عدد من الإصلاحات الرامية لتحسين الخدمات العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال رقمنة عدد من الخدمات وتعزيز الحوكمة الإلكترونية، فضلا عن إطلاق مشاريع في مجالات البنية التحتية والطاقات المتجددة ودعم الأمن الغذائي ومواصلة برامج إصلاح التعليم والتكوين المهني. كما شهدت الفترة الأخيرة إصدار عدد من التشريعات الاجتماعية، من بينها قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب سنة 25 و2000، ويهدف إلى الحد من التشغيل الهش وتعزيز استقرار العمال وإدماجهم مباشرة لدى المؤسسات المستفيدة من خدماتهم وفق الشروط التي يحددها القانون.
1: تم إلغاء المناولة من قبل مجلس نواب الشعب، وهو يوم تاريخي في الواقع. العمل على هذا المشروع منذ مدة، واليوم الحمد لله تعالى أعضاء مجلس نواب الشعب كانوا في موعد مع التاريخ.
0: كما اتخذت الدولة إجراءات لتسوية أوضاع فئات كانت تعمل بصيغة هشة، من بينها الأساتذة والمعلمون النواب، حيث تم اعتماد برامج للانتداب على مراحل وفق رزنامة وضعتها وزارة التربية. وشملت الإجراءات أيضا مواصلة تنفيذ برامج الإدماج المهني والتشغيل لفائدة العاطلين عن العمل، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز التشغيل اللائق وتحسين الاستقرار الاجتماعي. كما شهدت هذه المرحلة اتخاذ إجراءات اجتماعية لدعم القدرة الشرائية، من بينها الترفيع في الأجور وجرايات التقاعد وفق برامج تمتد على عدة سنوات، إجراءات تهدف إلى ضمان حياة كريمة للمواطن مثل ما أكد ذلك رئيس الجمهورية في عديد المناسبات.
1: وسنواصل في نفس الطريق، ثابتين، صامدين، مؤمنين، حتى نحقق أمال الشعب المشروع في تجسيد آماله وانتظاراته في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية. وحين تجمعنا الإرادة الصادقة فأننا قادرون على مواجهة كل الصعاب وعلى رفع شتى أنواع التحديات وتوفير أسباب العيش الكريم لكل التونسيين والتونسيات.
0: وفي المجال الاقتصادي أيضا سجلت تونس خلال السنوات الأخيرة تحسنا في مؤشرات عدد من القطاعات، من بينها ارتفاع العائدات السياحية وتحسن مداخل تصدير زيت الزيتون والفوسفات، إلى جانب تراجع نسبي لمعدل التضخم مقارنة بذروته خلال سنتي 2023 و2024، في وقت تواصل فيه الدولة العمل على تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية.

الاقتصادية وجذب الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وعلى المستوى المالي، تمكنت تونس رغم مشاكل المالية العمومية من سداد ديونها الخارجية نتيجة تراكم القروض التي لم يستفد منها المواطن التونسي. وفي المقابل، ما تزال البلاد تواجه تحديات تتعلق بخلق مواطن الشغل وتحقيق نسب نمو اقتصادي أعلى وتحسين القدرة الشرائية ومعالجة أوضاع المالية العمومية، وهي ملفات لا تزال تحظى باهتمام واسع لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. ويبقى عيد الجمهورية مناسبة وطنية جامعة يستحضر فيها التونسيون أكثر من 69 عاما من تاريخ دولتهم الحديثة، ويجددون تطلع إلى جمهورية قوية بمؤسساتها قادرة على تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وتعزيز دولة القانون وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

0: النغمة نغمتك.
1: دنيا فن وكيف وعيشة بنينة وعيشة بنينة ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
0: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.
2: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.

0: بلادي بلادي
1: خضرة بلادي.
2: تذكر أول خزرة وإلا أول كلمة، كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقتها على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. أحكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: الإذاعة الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية
5: تونسية 100%.
4: تونسية 100%.

0: الذكرى 69 لعيد الجمهورية.
1: الإذاعة الوطنية في برمجة خاصة، استضافة، حوارات، شهادات ومتابعة، وبداية من 9 ليلا ربط مشترك بين الإذاعة الوطنية والشباب في سهرة خاصة بعيد الجمهورية. نقل مباشر من مهرجانات قرطاج، الحمامات وبنزرت.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره فلاش سبورت.
3: أجمل تحية ثانية موعدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية مع اقترابنا من انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وقبلها سحب رزنامة البطولة الأربعاء القادم. النوادي التونسية بدأت تحضيراتها واستعداداتها للموسم الجديد. الترجي الرياضي نذكر البارح عمل أول مباراة ودية في مركز الطرابلسات بعين دراهم الفوز على النجم الخميري 2-0. ثنائية المنتدب الجديد رائد الشيخاوي برشا ملاعبية شاركوا في المباراة الودية من جانب الترجي، والترجي عنده مباراة ودية غدوة الصباح أمام فريق تقدم ساقيت الدائر، مباراة يدير الحكم رائد جويرو. فريق تقدم ساقيت الدائر البارح عمل مباراة ودية في عين دراهم وانهزم ضد شباب بلوزداد الجزائري هدف دون مقابل فريق شباب بلوزداد اللي دربه التونسي نبيل معلول. الترجي الرياضي نذكر أغلق نهائيا ملف تجديد عقد البلالي، صرف النظر على تجديد عقد اللاعب الجزائري. في المقابل فريق مولودية العاصمة كان أعلن توصله الاتفاق مع اللاعب الإمضاء باش يكون بعد صدور القرار النهائي من محكمة التحكيم الرياضي الدولية بخصوص العقوبة المسلطة على يوسف البلالي من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. غلق ملف يوسف البلالي ينجم يخلي الترجي يمر للسرعة القصوى على مستوى المفاوضات مع الاتحاد الليبي بشأن البرازيلي لوكاس ريبيرو. إلى حد الآن المفاوضات متواصلة دون الوصول إلى نتيجة، ربما الساعات القادمة الترجي قد يعلن التعاقد مع البرازيلي ريبيرو القادم الوافد الجديد. الوصول من أيامات لتونس ومسلسل انتقاله إلى الترجي لا يزال متواصل. دائما مع أخبار النوادي التونسية، فريق مستقبل المرسى اليوم العشية يلعب مباراة ودية أمام الحزم السعودي، الفريق اللي دربه التونسي جلال القادري. الخمسة متاع العشية مباراة بإدارة الحكم رضوان بالوعر، واحد من بين الفرق اللي نشطت بقوة في سوق الانتقالات. فريق مستقبل المرسى اللي البارح أعلن ضم نور ماني لاعب الأمل الرياضي بحمام سوسة هداف الرابطة الثانية الموسم الفارط، وفي انتظار الإعلان عن انتداب ثنائي أجنبي موجود في تربص عين دراهم مع الفريق، عباس عبد الودود مدافع غاني وجيان لو ألانسي سينيغالي فرنسي جناح. ومن أخبار فريق مستقبل المرسى الثنائي قسيم عشا وريان الحمروني ثنائي يمضي مع المستقبل يوم الاثنين القادم قادم من الترجي الرياضي. فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة كان أعلن تجديد عقود ثلاثة ملاعبية حتى لجوان 2027، كل من خلدون منصور نور الباجي وعمر السمري. النجم الرياضي الساحلي فسخ عقود ثلاثة ملاعبية هما زين الدين بوتمان الجزائري مواطن محمد سعيد بن معزوز وزين الدين بن أحمد مع قرب مغادرة وجدي كشريدة للفريق. في المقابل النجم كان أعلن انتداب كل من عبدالله العامري وأشرف بن ذياف ثنائي أمضى لمدة زوز مواسم. رياس العاشوري الدولي التونسي أمضى رسميا مع فريق سان دييغو الأمريكي بعد نهاية تجربته مع أفسي كوبنهاغن الدنماركي. نذكر أيضا الياس سعد الدولي التونسي الوجهة أيضا البطولة الأمريكية كان أمضى في وقت سابق مع فريق أمريكي، كما الياس العاشوري اللي خير وأنه يمشي للبطولة الأمريكية بعد نهاية تجربته كما ذكرنا مع فريق أفسي كوبنهاغن الدنماركي. من كرة القدم إلى كرة اليد، والجامعة التونسية أعلنت انتهاء مهام المدرب الوطني إبراهيم لاغا على رأس منتخب الأواسط لأسباب صحية حسب نص البلاغ. وتم تكليف المدرب الوطني سامي السعيدي بالإشراف الاعتراف على منتخب مواليد 2006-2007 إعداده للاستحقاقات القادمة، أهمها ألعاب البحر الأبيض المتوسط نهاية شهر أوت القادم، وأيضا كأس أمم أفريقيا في الكوت ديفوار. إلى الرياضات الفردية، نبدأ برياضة التايكواندو. منذ قليل وفد المنتخب الوطني التونسي وصل إلى مدينة بورتو البرتغالي للمشاركة في دورة دولية يمثلنا فيها خليل الجندوبي في وزن أقل من 68 كيلوغرام وفراس القطوسي في وزن أقل من 87 كيلوغرام. الهدف من الدورة هذه تجميع النقاط، ترتيب أو تحسين الترتيب الأولمبي، والإعداد لقادم الاستحقاقات، أهمها دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط نهاية الشهر أوت القادم. إلى رياضة الجودو وبطولة إفريقيا في المغرب، صغريات أصغر صغريات أواسط وسطيات. في الصغريات أي شايب تمكنت من الفوز بالميدالية الذهبية في وزن أكثر من 70 كيلوغرام بعد الفوز على الجزائرية نورسين علال. وفي الأواسط وسطيات، منذ قليل آمنة الخلفاوي تمكنت من الوصول إلى نصف النهائي في وزن أقل من 62 كيلوغرام، أيضا وصول آدم الكوكي إلى نصف نهائي وزن أكثر من 100 كيلوغرام، أيضا نرجس الهداجي إلى نصف النهائي في وزن 48 أو أقل من 48 كيلوغرام، وأيضا زينب الترودي وصلت نصف نهائي وزن أكثر من 78 كيلوغرام، وآدم الاندولسي في وزن أقل من 100 كيلوغرام أيضا تمكن من الوصول إلى نصف النهائي. إلى تنس الطاولة، بطولة إفريقيا للشبان في مدينة أكرا الغانية، أقل من 19 سنة ذكور زوجي الثنائي يوسف العيدي وسيمة السيد مواجهة في نصف النهائي اليوم العشية ضد عبد الملك السيد ياسين جابر الثنائي المصري. أيضا نبقى مع بطولة إفريقيا للشبان أقل من 15 سنة اليوم في الزوج المختلط تميل العموري مع آلاء السعيدي يراهنوا على التأهل إلى الدورة النهائي ضد الثنائي النيجيري جوشوا وأيضا أوكافور. آلاء السعيدي مع آلاء العياشي زوج سيدات من أجل النهائي أيضا ضد الثنائي المصري نادال بدوي وملاك زكي. غدوة في الفردي أقل من 15 سنة، آلاء السعيدي ضد النيجيرية إميليكي وآلاء العياشي ضد الغانية دروا في ثمن النهائي. في الذكور أقل من 15 سنة في ثمن النهائي إياد الصحراوي ضد الغاني أكيلي، يوسف بن ميلاد ضد الغاني منسا، ونذكر أنه أمين العموري كان تأهل مباشرة إلى ربع النهائي. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحيات رفقي، إلى اللقاء. فلاش
4: سبورت. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. السبت 25 جويلية الموعد باش يكون مع واحد من الأصوات اللي تبع الأغنية التونسية شكري بوزيان.
5: ومحلاك يا عمي نورت لي الدار، يا عمي نورت لي الدار، ريحتك فواحة.
4: في سهرية هذه شكري بوزيان باش يرجع بينا لأجمل محطات مسيرته الفنية اللي انطلقت من السبعينات مع أغاني بقت راسخة في ذاكرة التوانسة والعالم العربي. السبت 25 جويلية في مسرح الحمامات، شكري بوزيان باش نعيشوا معه سهرة بين الحنين الأصالة والإحساس. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، المجلس الوطني للجهات والأقاليم يؤكد التزامه بمواصلة الاضطلاع بمهامه بكل مسؤولية والإسهام في ترسيخ دولة المؤسسات. وتزامناً مع الاحتفال بعيد الجمهورية، قرية سيدي بوسعيد تدرج رسمياً على قائمة التراث العالمي لليونسكو وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الثقافية. التواصل والتدخلات لإطفاء حريق جبل الطويلة بنبر وفرشان وجرادو بساقية سيدي يوسف وسط تطمينات بالسيطرة قريبا على هذه الحرائق. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الترفيع في منح الطلبة والباحثين التونسيين الدارسين ببلدان الاتحاد الأوروبي، وتسند هذه المنحة لمدة أقصاها 6 أشهر متتالية خلال السنة الجامعية الواحدة، مع إمكانية تجديدها مرتين طيلة مرحلتي الماجستير والدكتوراه، على ألا ينتفع بها الطالب أكثر من 3 مرات طوال كامل مساره الجامعي. قريبا انطلاق التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 حصريا عبر منصة الحياة المدرسية، وتسعى هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفاعلية بحسب بلاغ المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تطالب بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. وإلى آخر أخبار العالم، تصاعد عمليات الاحتلال في الضفة الغربية عقب مجزرة بلدة تل جنوب نابلس، مع حملات اعتقال واسعة شملت عشرات الفلسطينيين واقتحامات واعتداءات من المستوطنين. غارات على 3 محافظات يمنية، والحوثيون يعلنون قصف منشآت لأرامكو بالسعودية. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

الضيف قوليلي من زيك والله مالك زي ده البدر من ضيك صعب عليه الضيف قوليلي

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نلتقي من جديد في سودو الويكاند، وسودو الويكاند موعدنا كل نهار سبت من الساعتين للخمسة. اليوم بصفة استثنائية مش كون موعدنا من الساعتين للأربعة، اليوم برمجة خاصة بمناسبة يوم خاص جدا، يوم خاص بهذه الأرض الطيبة تونس العزيزة الغالية اللي على قلوبنا، على جديدنا، على الناس اللي اعطاوها من دمها، على شبابها اللي اعطاهم مازال يعطي من دمه ومن حياته ويقف لهذا الوطن، على كل منتمي لهذا الوطن، للراية العزيزة اللي تجمعنا. الذكرى 69 لإعلان الجمهورية التونسية، إعلان قالوا فيه نواب الأمة التونسية في الوقت هذاك. شفتوا الأمة التونسية كلمة كبيرة برشا، نحن نواب الأمة التونسية نعلن أن تونس دولة جمهورية عن قرار المجلس التأسيسي لإعلان الجمهورية في 25 جويلية 1957. 69 سنة تونس تبني وتكبر وتقري وتوري، وكي تشوف شوفوا أبنائها، شوفوا كفاءاتها وين موجودين في تونس ولا في العالم، شوفوا قديش تعطي لهذا الوطن وتعطي يعطيه لهذا الوطن ويعطيه زادا لكل الإنسانية. تونس عزيزة وتبقى عزيزة، تونس تتعثر لكن ما تتحش، لأنه راها سند كبير، هما أبنائها، هما دم الناس اللي قدمت دمها للتراب هذايا اللي تغذى بيه، اللي تلقاه في كل زيتونة، تلقاه في كل موجة بحر تتقلب، في كل مكان في هذا الوطن. تاريخ ما ننساوش في هذا الوطن، تونس الجمهورية تبقى عزيزة وغالية. يوم ليس ككل الأيام

في قلب كل واحد تخربيشة، وكل واحد مهما يكون ومهما يصير ومهما يعيش نبقى ديما منتمين لهذا الوطن العزيز. تحياتنا ليكم توانسة داخل تونس أو خارج حدود هذا الوطن العزيز. مرحبا بكم ناس الكل في استوديو الويكاند، تابعوا فينا شلي قاعد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. طبعا ما فوتنيش نحيي رفاق دربي اللي رافقوني اليوم في استوديو الويكاند، محمد الغول في الهندسة التقنية، عمر جبالي في الإخراج الرقمي لصفحة الإذاعة الوطنية التونسية، حميد لوري في تنسيق العمل الحصة، ومعكم أماني بولعريس.

وتونس تحت أهدابي. مرحبا بكم الناس الكل، مواصل معكم لقاءنا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. احنا معكم في استوديو الويكاند، ان شاء الله تقضيوا معنا اوقات ممتعة على موجات إذاعتنا الوطنية.

0: أهلا وسهلا بالجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معكم لقاءنا اليوم في استوديو الويكند. إن شاء الله إيقاعاتنا تتواصل بكل حب وتوصل لكم موجاتها الإيجابية. اليوم يوم خاص كما ذكرنا وكما حكينا، هو يوم تونس، يوم عيد الجمهورية التونسية بكل ما يحمله هذا اليوم من إيقاع خاص في قلوب كل من ينتمي إلى هذا الوطن. يكفي هذا الكلام يظهر لي نجم يوصل لكل الناس. مواصلين معكم ومواصلين مع تظاهر بدأت نهار 21 جويلية، حبينا نحكيه عليها، وخاصة السنة اللي فات زاد حكينا عليها لأنه مهرجان كبير، مهرجان سيدي حميدة للثقافة وإحياء التراث، انطلق نهار 21 جويلية ومازال متواصل حتى يوم غد. ومعنا سيدة الدكتورة هاجر زروق مديرة هذا المهرجان. مساء الخير.
1: السلام، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
0: ايه عايشك، شنو احوالك؟ لاباس؟ شنو احوال سيدة حميدة وسليانة؟
1: نزلكم نسمة من سيدة حميدة، الحمد لله الامور لاباس، محتفظين، لكن الاوضاع كيما شوية انقطاعات الماء، او ان شاء الله لو يكون احسن في المستقبل
0: ان شاء الله. ان شاء الله كيما في الجمهورية كاملة يعني.
1: الجمهورية الكل.
0: ايه قاس عليكم الضوء في المهرجان ولا ليه؟
1: هو فما انقطاعات لكن الحمد لله لاباس.
0: في المهرجان السهرات تعدت لاباس. هذيك البي. باهي ياسر معناها، ولو انه نتمنينا لو كان ما يقصش الماء على اي حد. على كل حال ان شاء الله هاي الطقس تحسن، ما عادش فما ضغوطات حسب طبعا ما قالوا المختصين. على كل حال خلينا نجوز المساله هذه لانه فيها برشا حكايات وحكينا عليها باطناب من اول ما انطلقت في الاذاعه الوطنيه وفي كل لقاءاتنا. المهرجان بدا نهار 21 تواصل نهار 26، كيفاش كان الاقبال الجماهيري على هذه السهرات سيده هاجر؟
1: بالنسبه للمهرجان هو بدا نهار 19 حقيقه، نهار 26 السهرات من 21 وتستمر الى الغدوه ان شاء الله.
0: عطينا بديت بالسهرات انا، خاطر انا عندي سهرات بديت نهار 21. اي كيفاش كان اقبال الجمهور؟
1: الحمد لله الاقبال كان باهي، السهرات كانت يعني رائده ديما معناتها كما العاده، والجمهور متفاعل. السهرات 21 كانت مع فنان نورشيبة كانت هايله، مع ايا دغنوج نهار 23 كانت كذلك ممتازه. معناتها نهار الاربعاء كانت بحضور الشاعر القدير الجميل العويلي والفنان الشاب
0: فادي جلال،
1: كان في تفاعل كبير مع الجمهور وكانت رائعه. كان عندنا كذلك البارح فن راقي جدا مع عشاق الطرب والفنان القدير عبد يقيد الفنان عبد الكريم الباسي. واليوم ان شاء الله اليوم هو قلب المهرجان حقيقه، اليوم يعني يوم اكسبسيونيل، يوم العلم. وسهره حماديه، لكن كانت عندنا دوره في رياده الاعمال نهار 30
0: نهار انت ما ترجعليش بالطويلي، كملي سهرات وتنرجعوا لما قبل المهرجان. يعني اليوم فما سهره الحماديه، يعني تراث الحماده،
1: تراث سيده حماده.
0: وغدوه الاختتام،
1: وغدوه الاختتام باش يكون عشويه حماديه وفيها سيده حماده تغني.
0: باه نرجع به نهار 19، شنو كان الانطلاقه بشنو قبل السهرات؟
1: الانطلاقه كانت باللحميه، هي عاده حماديه فيها ذبح الارفه او العجل. في عندنا في تقاليدنا يعني مع في جو احتفال، يعني في الاحتفال هذا مع الاحتفال فولكلوري، وتم عمليه معناتها تقطيع اللحم، ذبح وتقطيعه، وفيها يعني هو عاده بالنسبه للعاده الاحمديه هذه تم اذا كان
0: في يعني كانوا واحد كي مش يعمل زرده يذبح يذبح علوش ولا يذبح عجل ولا هكا ولا ليه؟ كاينكم معناها مش بديتوا باش كانها زرده، معناها المهرجان معناها بديتوا بالذبيحه.
1: بديناه بالذبيحه، لكن الحقيقه هي ماهيش زرده، اذا كان هي في العاده لكن معناتها ماهمش قادرين معناتها ياخذوا قسط من اللحم والبقيه يتقطع ويتقسم على البقيه
0: يعني تفرقوه على الناس.
1: يبيعوه يعني
0: يبيعوه
1: مزايده في بعض الاجزاء، والباقي كل يتباع بتكلفه الضحيه.
0: به وشنو الاضافه ما دام هو مش يتباع؟ سامحني خليني نسال، دبهمش تبيع. شو الإضافة اللي قدمتوها للناس؟
1: أولا احنا عنا جو الحميدي هو مثلا الأرخة وقت اللي تتذبح فيها الأمبيانس الجو والجو
0: غير الجو غير الجو فهمني الجو لكن شنو هو الإضافة يعني الإضافة أنت كي مش تذبح معناها خد نعرف الذبيحة في العادات التونسية كاملة يعني في كي يذبحوا هكا في بداية حاجة يفزوا على الناس بليش شنو الإضافة ما دي مش تبيعوهم انتوما
1: أولا اللي ما عندوش ياخذ بليش معناتها فيها جزء من تفكير بالنسبة للعادة الأحمدية واللي بقية يتقطع ويتقسم معناتها يتقسم حسب يتحدد حسب تكلفته
0: يتحدوا تتبيع فهمنا معناتها ما جبتنيش على سؤالي نرجع نهار 20 نرجع نهار 20 شنو كان فما سيدة هجر
1: نهار 20 وحدة نهار 20 وحدة 20 كانت عنا دورة تقنية في مع ليزونس بارتنير ريادة الأعمال بالتعاون مع مركز إيميس يومين واليوم عملنا الاختتام وكانت مسابقة وعرض المشاريع ودول ودعم برنامج ولا برنامج صمود وأكستان مشكورين جدا على حضورهم وإثراء هذا اليوم
0: واللي قديش فهم المشروع؟
1: كانوا فما عنا سبع مشاريع وكانت كذلك كانوا في ثلاثة من الشبان الصغار تعلين مع ريادة الأعمال وقدموا أفكارهم يعني كانت
0: تقريبا في أي المواضيع يعني ريادة الأعمال في أي الاختصاصات السبع مشاريع هذوم
1: تخص السياحة البديلة اللي موجودة لبنان مع تكسي ميزون دوت لكن إيكو معناتها
0: إيكولوجية
1: ترفيه يخص المنطقة كان فيها بلاتفورم مثلا بخص تصدير زيت زيتونة واحنا احنا عنا مشاكل مش مشاكل احنا عنا زيت زيتونة هو اللي موجود لكن تصديره ماهوش سهل
0: خاصة في طريقة التوزيع يعني كله مرتبط بكل ما هو ايكولوجي وبالمنطقة يعطيك صحة شكرا لك سيدة هجر زروخ مديرة مهرجان سيدي حميدة مواصلين ديما معكم في استوديو الويكاند.

ديما معكم، خليكم معنا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، طريق سلامة للجميع اللي ورا مقعد السيارة نتاعو واللي وين ما كان في هذا العالم. إن شاء الله تكون بألف ألف خير أنت ونسك اللي تحبهم، وبرشا محبة ليكم من الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الذكرى 69 لعيد الجمهورية.
1: الإذاعة الوطنية في برمجة خاصة، استضافات، حوارات، شهادات ومتابعة، وبداية من 9 ليلا ربط مشترك بين الإذاعة الوطنية والشباب في سهرة خاصة بعيد الجمهورية. نقل مباشر من مهرجانات قرطاج، الحمامات وبنزرت. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النائب ماهر الكتاري يؤكد أن ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز لدى المؤسسات العمومية ناهزت 3500 مليون دينار، مشددا خلال حضوره في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية على ضرورة إيجاد استراتيجية حوكمة جديدة ومنوال اقتصادي جديد للحد من هذه الإشكاليات. جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو في بلاغ لها إلى اعتماد العدادات الذكية لتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركة تونس للطرقات السيارة تنطلقان في تنفيذ اتفاقية الشراكة في مجال الانتقال الطاقي. الترفيع في منح الطلبة والباحثين التونسيين الدارسين ببلدان الاتحاد الأوروبي وفق ما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. قريباً انطلاق التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 عبر منصة الحياة المدرسية. انطلاق موسم التخفيضات الدورية لصيف 2026 بداية من يوم 7 أوت القادم، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع وفق الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة. وإلى آخر أخبار العالم، قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملات اقتحام واعتقال واسعة في عدد من المحافظات بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم وسط إدانات عربية وفلسطينية متواصلة. منظمة التعاون الإسلامي تؤكد أن اعتداء الحوثيين على السفن السعودية أثناء ملاحتها في عرض البحر الأحمر تهدد أمن الملاحة الدولية، داعية للمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاعتداءات. وختاماً، الولايات المتحدة وبريطانيا تعتزمان عقد اجتماع رفيع المستوى في لندن الأسبوع المقبل لمناقشة تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: جمهور مهرجان بوغارنين الدولي، موعدكم مع النجم العربي وائل جسار في سهرة افتتاح الدورة 44، وذلك يوم 26 جويلية الجاري انطلاقا من الساعة 10 ليلا بمسرح الهواء الطلق ببوغارنين. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي، ليالي الفن، الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
5: اسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
6: ستوديو الويكاند مع أميني بولعريس.

بعد هيك الواية لابس الأحمر، يا لابس الأحمر.

0: مرحبا بكم من الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكل مستمعينا من مكان داخل تونس أو خارج حدود وطننا العزيز. مواصلين معكم استوديو الويكاند اليوم دينا ساعتين مواصلين حتى للأربعة متاع العشية. اليوم جد التحية لهذا الوطن العزيز لحبيب الغالي تونس. عيد الجمهورية 25 جويلية ذكرى 69. الله يرحم شهداء هذا الوطن وكل من قدم من دم البلاد هذية وكل من عايش وقاعد هززها في قلبه في عينيه وماشي مع هذا الوطن اللي ينتمي ليه. اللي احنا ما عنيش غيره راه وما نجموش يكون عنا غيره وما نحبوش يكون عنا غيره. تونس العزيزة الغالية سعيدة باستقبال الفنان القدير اللي بدأ بالمسرح بدأ بالمسرح. عرفناه مع فليك ورق, عرفناه مخرج يعني عنده بصمة مختلفة جدا يعني من المخرجين المعاصرين, ممثل زيادة. أنا ديما نمشي نميل للإخراج ما نعرفش علاش, خاطر نحس إنه الأعمال اللي عملهم ما يتعودوش ومن الأعمال اللي في الجيل متاعو اللي يبقى في زيادة في المسرح التونسي. مشي دارها شليلة ومليلة بين التنشيط الإذاعي, التنشيط زيادة الأعمال الستاندأب الوان منشو, نجح في برشا مجالات ما نعرفش علاش شنو هلاوش. الفنان جعفر القاسمي مرحبا بك. تلوج على بسي جعفر؟
1: لا
0: في هذا الكل
1: مش كان انا مش كان انا لو على بسي. عسلامة شنيا حوالي كماني عايشك
0: نحويلك مرحبا بك.
1: شكرا على الاستضافة, شكرا لل
0: شكرا على حضور
1: للطاقم اللي يخدم الكل هنا في الاخراج وفي الاعداد وفي يعني كل خطر. الحقيقة البلاصة دي عزيزة وغالية عندي عليها سنين.
0: تتذكر اول ما دخلت لها
1: شنيا نتذكر الله يرحم سي المدير الهمامي
0: الله يرحمه
1: وينعمه شنيا نتذكر
0: بذات شباب
1: شنين نتذكر انا البدايه في الراديو كانت في اذاعه الشباب فهمني ولا ومن بعد الاذاعه الوطنيه كنا لهنا انا وصابره ومحمد علي دمق سماح الدشراوي
0: رفع على الستار وقتها
1: لا خمسة نجوم جيو في غرغور القايله.
0: شنو اللي سبق رفع على الستار ولا خمسة نجوم؟
1: يظهر لي خمسة نجوم هو البرنامج الاولاني خمسة نجوم خمسة نجوم. معناتها التجربة كانت ياسر محلاها.
0: كنتوا مازلتوا تقراوا مسرح ولا غير؟
1: مازلت نقرا اي صابرة جابتني
0: جابتك
1: برجولية
0: تحية ليها صديقتنا صابرة الهميسي.
1: صابرة الهميسي مالا صابرة كاسحة صعيبة عاش طوالة بيها مريقلة ولا بيها
0: لا لبس عليها
1: بجارب قبل صعيبة ياسر تخوف ولا تخوف صابرة الهميسي قبل نرعشوا منها قبل
0: باكي خطر احنا نرعشوا من ميكرو هكا وقت كنا زيدة
1: صحي احنا كنا مسيبين شوية صحيتي انا مسيب طول خوي
0: مش كيما واحد قدام ميكرو كيما هذاك فنان يبدا يظل جربتها الحكايه هذه
1: طبعا مسؤوليه
0: الكلمه في بلاصتها
1: طبعا الكلمه تحيي الكلمه تقتل الله ما عافينا الكلمه تشفي معناتها الكلمه تمرض كلمه تهز تعلي كلمه توطي
0: الحشاك كل كلمه طيبه دواء
1: طبعا معناتها واحد يزم يدور لسانه سبع مرات قبل ما يخرج الكلام. مسؤوليه
0: خاصه قدام ميكروفون
1: مسؤوليه. انا ديما نقول ممكن الميتافور ولا التشبيه غلط شويه معناتها الاذاعي عباره طبيب عبارة طبيب تتصور
0: جبني قلت الإذاعي ما قلتش الإعلام
1: لا الإذاعي الإذاعي لأنها من أصعب الاختصاصات من أصعب الاختصاصات. علاش؟ خاطر يخدم في الإذاعي يلزم عن طريق صوته فقط يوصل الأحاسيس والنبرة والحماس متاعه وتفاعله مع الناس ويتصور. ريت أنا مثلا كنت في الراديو تو نحكي قاعد نتصور في الناس يسمعوا فيه
0: أنت بيدك مش تنقل الصورة

0: المسرح
1: المسرح المسرحية المسرح دار أمي هذاك هو ده هو دارنا كما دارنا في في في المحمدية ولا حوشنا في مدنين معناتها حنين رغم اللي ما نمشيش مثلا نمشي من العام للعام ولا بعد عامين المدنين دائما الحنين ما تحكي لي حتى حكاية
0: رغم معاناتك
1: رغم معاناتي طبعا فهمني ولا هذاك دارك هذيك هذيك عائلتك هذوكم فهمني ولا معناتها المثل التونسي يقول لك اللي خذا اللي شد الصباع شد اليد فهمني ولا ما ثمش عائله تونسيه ما عندهاش معانات ما عندهاش مشاكل هم في افيك ولكن دائما وابدا كنا محافظين على القدر والاحترام معناتها ريت مهما يصير سير عرك بين الأخوات فهمني ولكن مهما يصير ديما يقعد قالت أمي الله يرحمها
0: كنت
1: عارك خلي باش تقابل
0: صحيح
1: كنت عارك خلي باش تقابل
0: ما تقطعش
1: خاطر كلمة على كلمة يوخي تقعد مرشومة معناتها نجم نسامحك ثم مثل صيني ولا دخلتني في موضوع مهم ثم مثل صيني معروف على الأخر يقول لك اللي غدرني واللي خاني عبارة قصلي إيدي نجم نسامحه أما مستحيل نجم نعنقه نهار آخر
0: صحيح لانه ما خللوش اليد اللي مش عنقه به
1: فهمتني
0: يعني ياسر
1: معبر ان شاء الله ربي يطيح بينا ما خير منا
0: امين امين, أمين. المسرح بديته مخرج
1: بديته ممثل
0: ممثل
1: ممثل
0: عرفناك فيه مخرج
1: آه
0: ممثل فين
1: اول ما بديت بديت مع الراحل عز الدين قنون وقتها في تعويض الفنان ممثل فرحات هنانة في مسرحيه حب في الخريف فعوضت فرحات هنا
0: معك صابرة
1: معايا صابرة لا دي ما تتبع صابرة تخوف قلت لك صابرة تخوف تو انا داخل اقسم بالله قلت لها جاي عرضتني في الكلوار قلت لي لا يجيني فهمني صابرة لهميسي فهمني دونك خدمنا مع عز الدين قنون تجربة بالنسبة لي انا كانت منعرج كبير في حياتي
0: مع عز الدين من اجمل الاعمال
1: من يعني. اجمل الاعمال ومن اجمل المديرين
0: معكم ليلى توبال
1: ليلى توبال توفيق العايب فاطمة الفالحي
0: لما
1: واي وبعد 15
0: يوم في الصفة الاولى لا نتفرشي
1: طبعا
0: في بالكم
1: طبعا لا انت عاد تواكب انت تاريخ المسرح كله عندك والسينما والثقافة عاد مشينا لمصر اول مرة ساعة نسافر فهمني ولا
0: اول مرة سافرت لما
1: اول مرة في حياتي نطلع في طيارة
0: ما خفتش
1: مش ما خفتش محنط محنط يسخيبوني الرجع في النص
0: مش البلاد التحنيط
1: يسخيبوني الرجع في النص وانا نقرا في القرآن عمري ما طلعت في طياره في حياتي وعملت كي زعما مستانس فهمتني
0: مثلت
1: تسترني المولى يا خليني سيك تحبش تحكي عليه موضوع الطياره اصلا انا طوى نبدا نحكي عليه ونخاف تخاف من الطياره
0: وعمرك ما سافرت برشا مرات
1: سافرت اما ديما نفس الخوف
0: نفس الخوف
1: ديما نفس الخوف خاصة ثم اللي قريت لي بيلوت الكل في العالم اللي تطلع معاهم الكل ديما عندهم نفس الجملة التو اللي فهمتها باش نعمل هيك من التو في الراديو اللي طلعوا في الطيارة قبل ما تطلع الطيارة بدو سكوند يعني كاميرا ضرب في بارت لا تفهمها
0: تحسوا تهديد
1: حضروا ياكم رانا باش نقزوا والله كاميرا ضرب في بارت إذا بارت فسر لي فسر لي ايش نعمل
0: بالانجليزي
1: نبدا نغزر لكلهم كيف كيف التوانسة طلعت في طيارات مصريه وتوانسة وانجليز كلهم قالوا بوط بوط يا فوت
0: فهم شيء
1: حضر روحك
0: حضر روحك
1: ديما حضر
0: روحك قرايني
1: صحيح صحيح دونك اول سفره كانت للقاهره واول تتويج
0: كان في القاهره
1: في القاهره لانه
0: وقتها مسرح
1: صبره صبره لميسي خذيت الجائزه ديما تبع صبره لميسي خذيت الجائزه تاع احسن ممثله هي ليلى توبال وترشحت انا لجائزه احسن ممثل توفيق العايب فاطمه الفالحي ترشحنا لكل الجوائز الممكنه ومن وقتها بديت الرحله انا من وقتها عشقت المسرح هذا كان
0: عشقت المسرح هذاك لكن انا سالتك بين الاخراج والتمثيل فما شكون يبدا يفضي معناها يمشي اكثر في التمثيل ولا يا اخي فما حاجه يميل لها اكثر لكن انت عملت الاثنين يعني حتى في السلسلات التلفزيونيه يعني في المسرح لكن تميزت بالاخراج
1: اي صحيح
0: خمسه ريتشارد فيلف اللي لحد الان انا عمري ما ننساها انا ديما تمنيت لو كان دارت عامين واربعه وقعدوا يشوفوها الناس وهذه مش رايه
1: تعرف ريتشارد الثالث خلاص تحكي ريتشارد الثالث تحكي على عائله عندهم اكثر من 100 سنه عندهم مشكله في الضوء في الدار
0: في الضوء
1: والحرب القائمه في الدار ظلام ونور
0: صحيح
1: ثم ناس يحبوا يهزوا الدار هذيك للظلام وثم ناس يحبوا يخرجوها للنور العركة في وسط العائلة نحكي لك العرض ذي 2013
0: وشوف معناها
1: بيسير المسرح
0: قديش المسرح استشرافي
1: استشرافي

0: أنا كانت تقول لي قلت الحقيقة الإخراج
1: الأقرب
0: إلى قلبي واللي نحسه مظلوم كانوا عندي الزولات كانوا عندي وليد ممثل اسمه جعفر وليد مخرج اسمه جعفر. أنا متعاطف جدا مع المخرج اللي اسمه جعفر.
1: أنت متعملش برشا أعمال لكن كي تعمل عمل تخلي الناس كل تحكي عليه.
0: ما نعملش أعمال لأنه على المستوى الإخراجي الحقيقة خديت جائزة عالمية في مسرحية حقائب.
1: حقائب زيدة
0: طبعا
1: ممتازة.
0: جائزة عالمية على المستوى العربي حتى حد ماخذها على المستوى العربي
1: اللي هي شنو؟
0: لليوم هذا اليوم اللي هي جائزة أحسن عمل متكامل في مهرجان المسرح التجريب بالقاهرة. نتذكر وقتها 23 دولة في المسابقة وأنا كنت أصغر مخرج
1: وخذيتها
0: وخذينا الجائزة الأولى. ونذكر روبرتو تشيلر رئيس اللجنة هذه نمساوي ذولي اللي هو من أكبر المنظرين في المسرح في العالم قال يا ريت نعملوا منها نسخة باللغة الإنجليزية. والله
1: بعد آخر عمل شفته لك هو غير المنشو يعني
0: إيش مع آخر عمل
1: اللي مثلت فيه صابرة
0: لا إله إلا الله صابرة فيه
1: رفيقة دربك زهرة يعني
0: رفيقة دربي نحبها كممثلة ممثلة كبيرة برشة برشة برشة برشة عندها قدرة تمثيلية عالمية وصاحبة فضل على شخصي. معناتها لولا صابرة لميسي لما كنت أنا مثلا
1: صابرة فتحت لك باب من البيبان
0: صاب من بين العباد اللي أنا من خفص لك حاجة كيش نعيش أنا نعيش بزوز جمل زوز قناعات اللي هم الحياة بالنسبة لي. الحياة ملخصة في زوز جمل. الجملة الأولانية اعتراف بالذنب. كي تغلط تقول غلط انا شكك اعتراف بالذنب اعتراف
1: كي تغلط انت تقول غلط
0: اي والله طول
1: تطلب السماح
0: اي مهما كان مهما كان. والثانيه الاولانيه اعتراف بالذنب والثانيه اعتراف بالجميل. الحياه اعتراف بالذنب واعتراف بالجميل.
1: حاجتين معاش موجودين
0: مازال خير مازال موجودين
1: مازال موجودين ديما مازال الخير في الدنيا
0: اماني مازالوا موجودين. انا هاني قلت لك مع تريت الناس خطر وقتها نذكر عمر الشريف من رئيس الوفي في انترفيو في مصر ديما نستحضرها الروايه دي لانه الحقيقه معبره جدا. قلت له استاذ عمر مساء النور قال مساء الخير. قلت له استاذ عمر يا ريت تحكي لنا عن بداياتك. سكتك غزر لها وتبسم معك قالها سوري يا ريت سألتيني عن بداياتي في بداياتي
1: في بداياتي
0: جاي تسألي فيه طوع على بداياتي وقت البدايات تتفكر الناس واليد اللي تمدت
1: صحيح
0: فهمني برشا ناس يشوفوا مثلا ما نعرفش أنا كوارجي ناجح وإلا فنان ناجح ولا مثقف ناجح ولا رجل أعمال ناجح وإلا ملياردير ناجح يشوفوا كان النتيجة. أنا ديما نتسائل
1: شوفوش المسيرة
0: التمشي كيما بروف متعمات فهمني ولا في الأخر بكل مش تلقى مثلا 130 إلا 130 يساوي الصفر فهمتني. بروف المات ما يحسبكش على الصفر اللي لقيته في الأخر
1: على الكواسيون
0: ولا على التمشي
1: معادلة
0: كيفاش خلطت لها خاطر تجب تكون نقلها أنت كيفاش خلطت ذاك الأهم من النتيجة بحد ذاتها
1: سهلة كيفاش خلطت
0: لا لا لا لا ده صعبة جدا
1: خاصة جيلك أنت جعفر القاسم يعني جيلك ما بين الجيل القديم اللي جدد عن اللي قبله والجيل الجديد اللي يبحث في ذاته في نفسه مازال يتساءل لكن أنتم ما بين هذا وهذا تموقعكم صعيب شوية يعني جيل
0: احنا التموقع متاعنا كان شعار
1: خاطر خلطت عليكم تحاربوا في انك تلقى بلاصة في وسط الكبارات في انكم تلقوا طريقة في تلقوا اسلوب في تلقوا حتى بلاصة هكا تقعدوا تقفوا فيها تمشيوا منها.
0: احنا شعارنا الحقيقة نحكي لك على الجنراسيون تاعي انا اللي قرينا في المعهد العالي في المسرحي كان عندنا الشعار دي بيقول يا اما نجاح يا اما نجاح
1: تحية نجاحتي
0: اللي كان جاي معايا ما جاي ترقدت فهمني يا اما نجاح يا اما نجاح ما عندكش خيار اخر. وقت اللي تحل عينيك في بلاد ما تلقاش فيها اب مسرحي فقط تلقى اباء وامهات مدارس ومناهج مختلفه يعني شيء. وقت اللي خرجنا لمصر الفاضل القعايبي وتوفيق الجبالي وعز الدين النون ودرشمون وكذا وتسمع ومنصف السواسي ورجاء بن عمار وكذا ومسيرتهم تبعينهم برشا
1: مركزين معهم.
0: انت ماشي بتشارك في اي مهرجان دولي في المسرح انت ماشي راك الاول ما عندكش خيار راهي المرتبه الثانيه فضيحه. هاي نعطيك من الاخر
1: انت هز حمل اللي هو تاريخ اللي هو تفتخر به.
0: الأرجنتين في الكورة، الأرجنتين في الكورة جاءوا الثانيين في الأرجنتين، فضيحة أنك جيت ثاني في الكورة. احنا في المسرح كيف كيف فضيحة، شنو تجي ثاني وانت تونسي؟ أقوى أقوى تجارب مسرحية على المستوى الفكري والطرح والتجريب هي التجربة التونسية،
1: التجربة التونسية
0: بغير مبغلة.
1: هي من توما في الوقت هذيك كان عندكم تحدي كبير، يعني انك تفتخر لكن انت وين وين وينش مش نخلي.
0: هو ما يجيش يقول لك راني بايك اللي قبلك، انا زادة ما نجمش نقول اللي بعدي انا راني بوك، فهمتني؟ هو ما يقولكش راني. كان الصراع بين ناس تحب تحافظ على تاريخ وناس تحب تدخل للتاريخ.
1: كيفاش؟
0: وهما الجيل السابق
1: للتاريخ
0: طبعا، هما يحبوا يحافظوا على التاريخ هذاك، وانت مش تجي تاخذ كرسي بجنبه وتقول انا نحب ندخل معاك للتاريخ زاد، فهمني ولا ما يسلملكش بالسهل. معناتها ممكن مرة الاولى ما يتفرجش فيك، لكن وقت اللي يتفرج فيك انا عشت برشا تجارب. انا ما نجمش ننسى اش قال لتوفيق الجبالي في مسرحيه حقاب، ما نجمش ننسى، قال كلام كبير، قال كلام كبير على العرض، كلام كبير برشا برشا برشا، فهمني ولا على بوراشكا والفليك ورق والعرض عملناه عن توفيق الجبالي. فهمني من نجمش ننسى وجهه واش قال لي في الوقت هذاك. من بعد انا وين مشيت وكذا، خاطر توفيق زاد عنده اختيارات، وفهمني توفيق ما مش عاجبه انا في الوضعيه هذه، فهمني فيش يعمل مش كذا، فهمني
1: كاينك خليت طريقك
0: ما نقنعوش ما نقنعوش ما نقنعوش اي ما نقنعوش حسيلو
1: بمحبه.
0: اي طبعا بمحبه، معناتها
1: حبه وخير عليك وعلى المسرح
0: وعلى المسرح، فهمتني؟ دونك انا شوف انا جربت كل شيء الحقيقه، التمثيل في التلفزه وفي المسرح، السينما ايضا، التجربه الاذاعيه، برامج تلفزيه، برامج تلفزيه اجتماعيه، فهمني ولا
1: يعني واللي نجحت فيهم برشا
0: اللي هي هذيك زاده ثنيه اخرى الحقيقه، خاطر
1: اخترتها
0: ولا
1: جات صوت
0: اي اخترت
1: ماهيش سهل راهو انك تعمل برامج اجتماعيه في بالك توا لحد الان. ما نعرفش، ما عادش فما برامج اجتماعيه
0: ماهيش
1: سهل، حتى اللي يفبدا فما برامج اجتماعيه تعمل نتاع البوز يعني
0: لا. لا لا انا مستحيل، انا مستحيل نعمل
1: في مشوارها اللي لازم
0: اجي، لا مستحيل نعمل بوز. انا كنت مختار الوضعيات باش نكون معاك واضح صريح، مو كل اول مره باش نقولها، معناتها تبدا ثم اربع خمسه وضعيات، فهمني ولا وضعيه على وضعيه ما تعجبنيش، ما تعجبنيش الوضعيه هذيك، نحس فيها تجني والا حاجه، خصوصيات عميقه جدا بتاع المراه او الرجل، لا
1: ما تقبل،
0: لا لا لا. انا اغلبيه الوضعيات اللي اخترتهم نحب نصلح فيهم. واحد استهلك المخدرات وغلط وتعديت الوضعيه وكذا وعملنا سويفي، مش نعدي فقط، لا نعمل سويفي، نتبع فهمني ولا واحد غلط تخلى الحبس ياخذ فرصه ثانيه، نعمل سويفي، فهمني ولا عائله باش نصلحوا بيناتهم، عجز وكذا نصلحوا بيناتهم. معناتها كنت الاقرب مش برنامج اجتماعي، كان برنامج انساني تعليمي عائلي، معناتها وصلوا
1: عائلي
0: طبعا، عائلي طبعا، لا لا لا لا لا لا خلينا نفسر لك حاجه. انا وصلوا مثلا، نبدا نحكي انا والانفيتي وهو يدخل في زون مش بتاع عائلة، قلوا سامحني لحظة حسب رايك نمشي في موضوع آخر، راه تنجم توصل أنه الإنسان غلط ولا الإنسانة غلطت ما غير ما تعمق في الجرح.
1: خلي على
0: أماني تفهم، الأم تفهم والبو يفهم والطفل يفهم والطفلة تفهم، فهمني ولا مع المحافظة على هيك مسافة الأمان.
1: أي صحيح، مهم جدا.
0: ما نعتبروش سانسور، نعتبره ذكاء.
1: تجربة الإذاعية،
0: تجربة الإذاعية هي أخطر تجربة عملتها في حياتي.
1: وباش نربط بين التجربة الإذاعية والتجربة في السؤال، معناها يهمهم الاثنين، يعني تجربة البرامج الاجتماعية، إنه زوز تستعمل فيهم الضمار، جعفر الكاسم، يعني انك في برنامج اجتماعي وفيه ضمار، تلقاها من المشكله كذا كذا وتوجع وتبكي، لكن فما ضمار باش تداوي عليه.
0: طبيب كي باش يعمل عمليه لازمه البنج باش ما اللي يتفرج ما يحسش الوجيع. كيف كيف الانفيتي كي يجي عباره صابر خويا ولا نجاح اختي ولا خديجه، وصارت في عائلتنا كي تعاركوا وانا باش نفض الواحد، نطلع ونشعل وكذا ونتنرفز، وغزر البوك، وغزر لامك، وغزر لي انا، قدرني عاش خويا كذا، نطلع كذا ولكن في لحظة من اللحظات نستعمل الذمار. تذكر وقت اللي أنا وياك مشينا للبحر ونسيت الحوايج أنت غادي وكذا يا صابر خويا، تفكروا تسولاجي شوية تسولاجي شوية باش تنجم
1: على
0: بيان سور باش تنجم تصلح
1: اجتماعي يعني.
0: يلزم.
1: يلزم. يلزم يلزم التجربة الإذاعية.
0: التجربة الإذاعية كما قلت لك هي من أخطر ومن أقوى التجارب اللي عملتها، لأنه بعد إذاعة الشباب أنا عملت أيضا العديد من الإذاعات، خدمت في إذاعة الشباب، خدمت في الإذاعة الوطنية، خدمت في إكسبريس أفام، خدمت في جوهر، خدمت في ديوان، خدمت في إي أف أم، كل كل كل كل كل كل معناتها بالنسبة لي أنا أقوى تجربة وأقوى مغامرة هي إي أف أم، فزت أسمع عز، لأنه برنامج غريب عجيب اسمه فز تسمع العز، من 6 ل 9 متاع الصباح ما في حتى مقاييس متاع الصباح، ثورة فهمتني ولا لا نحكيو، وغنية السيركولاسيون 8 غير 4 متاع الصباح فهمتني ولا بمزيود يضرب وكذا وإنرجي وطاقة. ما كناش نعمل في برنامج إذاعي، كنا عندنا محل متاع طاقة كنا نسربيه في الطاقة، رغم اللي احنا ساعات البطارية شلطة شارج ولكن كنا مطالبين
1: نحاولوا
0: صحيت
1: كاين واحد يحفظ على روحه بالشيخ باش ما يتيحش هكا ولا لا. هاي نسمع غنية وبعد نرجع
0: نعملوها من كل خويا
1: على البسي، خاطر الطاقة يذول مش دخلنا للبسي باش نحكي وشوية شوية.
0: تفضل.

0: معكم ديما على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه مواصلين معكم لقاءنا اليوم في استوديو الويكاند بحضينا الفنان جعفر القاسمي بسي العمل الجديد
1: بسي سيكياتر
0: الطبيب النفساني مسرحيه بعنوان طبيب نفساني
1: سيكياتر
0: طبيب جراح غنيت
1: بسيكولوج سيكوثيرابيوت معناتها
0: كل ما عنده علاقة بعلم النفس
1: نعم كل ما عنده علاقة بعلم النفس
0: شو مهزك للمرتنية
1: والله قدرة
0: وان منشو
1: مونودرام ممثل واحد يحكي مأساة فرد يحكي مأساة ومن المضحكات المبكيات العزيزة أماني عندكم موسيقى رومانسية أخويا تنجم تحط لي موسيقى رومانسية خنخاطب العزيزة أماني
0: اللي من غير موسيقى الصوت يكفي عليه الموسيقى الرومانسية تحب موسيقى
1: ضيف أنا نورمال موكي نجيكم لدرجكم عندكم بطيخ تصورت الضيف يقول
0: نجيب لك دلة
1: لا إله إلا الله والله لا والله
0: علي بكش نحب نودك بحاجة أخرى تبدأها تجارب مختلفة حلوة
1: العزيزة أماني أنت شاهدتي يعني البروفة
0: شاهدت البروفة ملك فيش نحكي وحنا ولازم شاهد البروفة
1: صحيت عندي لك بعض الأسئلة السؤال الأول هل تفاجأتي
0: جاوبني على سؤالي بسي علي بسي انا نسال هوني مش انت تسال انا
1: وبعد جاوبي انت زاد
0: من بعد او كي نقدر تنجيب
1: بسي خطر الحقيقه انا خلطت التجربه
0: عن تجربه شخصيه
1: فهمت ولا خذيتها بكل صدر رحب تعبت شويه نفسانيا
0: إيه
1: طبعا كيما اي انسان ينجم يتعب عايشك ربي يلطف بين الكل دونك تعبت شويه عندي صديقي فهمني ولا
0: صديقك بسي
1: صديقي
0: انت مشيت لبسيكاتر صديقك
1: لا انا ما نعرفوش انا تقابلت معه صدفة في التلفزة وقت نحضره في برنامج اسمه يستحق على قناة الحوار التونسي برنامج اجتماعي فاستدعيته هو كضيف اشتعمل قال لي انا راني فهمني ولا فلان الفلاني طارق السعيدي فهمني ولا وراهو اختصاص كذا كذا قلت له والله باش نجيك هكا طيب.
0: انت اقترحت انك تمشي
1: اي مالي شكون انا لا انا
0: عندي مش حكيت الحكايه فقال
1: لا لا, لا لا لا انا قلت له باش نجيك قلت له نحب شكون يسمعني
0: قال لي انت إيجي. في اللحظه ذيك تحشتك بشكون يسمعك
1: على الاخر
0: هاك تسمع في الناس الكل انت ما عندكش شكون يسمعك
1: هاي واش نعمل نسمع في العباد اللي يسمعني حد خيك ماني خيك انا ماني خيك هو لبسي لازم شكون يسمع باش نعطيك معلومه في بالك ولا وحس ما نعرفش مش من ما تبش واحد ما يغلطش اما حس ما نعرف قال لك كل عام ولا كل عامين يسمعوهم فهمتين لانه الطاقه السلبيه هذيك كذا لازم تفرغ وكذا
0: يمشي ويعملوا دورات تدريبيه باش ينحيوا وكذا ويسمعوا كذا اللي موجوده
1: دونك مشيت فهمتني ولا وبديت نحكي مفضفض وكذا فهمتني
0: تحكي له وانت تفادلك كيما عادتك معناه وتخبي في حاجات والا سايب تروح
1: لا لا لا لا لا قلتهم الكل
0: سايب تروح
1: هاي هاي كل
0: محلاك اللحظه نتاع الراحه
1: هاي محلاها وخرجت خفيف قلتهم الكل قلت له راهو هكا وهكا وهكا وهكا وراهو ساعات نعمل هكا وكذا من بين الحاجات مثلا اللي كانت مقلقتني تو بعد ما مشيت لبسي ما عادش عندي بالكل قبل كانت عندي انتظارات فهمتني
0: عندك حلم تحب تحقق
1: لا لا عندي انتظارات
0: من الواقع من شنو
1: معناتها الدنيا قبل واستعملت قبل المثل كيما الديستريبيتور بتاع الجازوز معناتها مش شايف في بالي كل ما تحط دينار لازم تهبط لك الجازوز كنت نعيش هكاك ديما نستنى في الجازوز
0: كل ما تعطي ترجع لك
1: يبان ما هيش هكاك الدنيا
0: مش هكاك
1: نجم تحط دينار
0: ما يهبط حتى شيء
1: ما يهبط حتى شيء يلزمك ما عادش تنتظر الجازوزة ما عادش تنتظر دونك كنت عندي
0: وصلت ما عادش تنتظر حتى شيء ما عند الناس
1: تو ما عادش تنتظر لا ما عادش تنتظر تعرف علاش؟ لأنه كي ما عادش تنتظر حتى شيء من حتى حد وقت اللي يعمل معك حاجة قمة السعادة
0: تراها حاجة
1: صحيح
0: زايدة
1: أما أنت عندك انتظارات من ولادك عندك انتظارات من زوجك عندك انتظارات من زوجتك عندك انتظارات من أخوك من أختك ما تعليش البارة كل واحد ربي يعلم بظروفه فهمتني ما بتحس قبل انا هذه قلت لك كنت ديما ننتظر كنت شبيني عملت هكا وما عملوش معايا هكا مثلا هذه الساعه ما عادش عندي فهمتني حاسيل
0: هذه بعد ما مشيت لبسي
1: اي طول المده قال لي جعفر نقص من الانتظارات عندك ياسر انتظارات
0: انت برشا تراكمات هي اللي خليتك تمشي لبسي
1: اساسا وفاه الوالده هو
0: الله يرحمه
1: هذاك هو الله يرحمه نعم هذاك هو اللي راهوجني بالكدا فهمتني
0: هذيك الشعرة التي قسمت هذيك
1: الفلسة اللي شعلت فهمتني من وقتها ولدت نحس في شوية وحدة نقعد وحدي ياسر فهمتني، وخدمتنا خدمتنا معناتها معناتها كيف نفسر لك ما تنجم حاسين فهمتني
0: معناتها لما نستسمع فينا
1: اي معناتها في الاذاعة معناتها في الاذاعة إذا كون على السلامة مرحبا بكم الناس الكل
0: تبدا فرحان اي حتى وانت تعب
1: فوالا ما عندكش الحق في التعب
0: طبعا
1: خاطر الانسان مش عامل مزية على العباد ولا باش ينقل مأساته للعباد فهمتني ديما يلزم تحافظ على نفس الوجه هذاك ونفس الصوت والنبرة هذيك نتاع الطاقة.
0: من اللي مشيت للطبيب بعد خرجت مسرحية
1: اي خاطر الفكرة كانت فكرة سي طارق واحنا في جلسات الاستماع فهمتني قال لي جعفر اجاباتك يجيو مسرحيه
0: هكا
1: اي هكا يدي صدفه قلت له والله الا خممت فيها قلت له قال لي جعفر اكتبها مسرحيه هو يكتب يكتب تجيش فيلم تجيش مسرحيه
0: انا اول مره نشوف بسيكاتري يقول هكا
1: اي اي خاطر خاطر
0: تعامل معك كصديق ولا كطبيب
1: لا كطبيب مش كطبيب هو مش طبيب هو يظهر لي
0: سيكولوج
1: تسمية ما عنديش تو مش طبيب مش طبيب هو حاجة نفسي درشني اختصاص نفسي درشني كلمة طويلة بالعربية
0: يعني انت ما مشيتش للطبيب نفسي طبيبنا مو فما البسيكولوج مو فما البسيكوثيرابوت فما البسيكياتر اللي هو طبيب
1: طبيب
0: كملنا ساعة
1: فهمتني
0: قال لك اعمل مسرحية
1: قال لي اعمل مسرحية قال لي جعفر ليه قال لي تجي مسرحية وانا ماني نلتقط اللحظة عندي انا ذيك فهمني ساعات تسمع كلمه وكذا قول جي فيلم قول جي كذا فهمتني فوليت اللقاءات بعد اذنه قلت له نسجلهم نسجل اللقاءات واحنا قاعدين قعدت نسجل فيهم فهمتني
0: ورجعت لهم
1: رجعت لهم بيان سور رجعت لهم نلقى المحاور اللي حكينا فيهم اهم محاور يظهر لي اربع محاور
0: اللي هما
1: لخصت لهم نجم نقول كلمه تو خاطر المسرحيه
0: خاطر المسرحيه خلي المسرحيه
1: المسرحيه
0: خليه بنحكي
1: فهمتني المحاور أربعة وأنا تقريبا عامين نمشي ونجي على البسيل فهمتني ولا عامين لخصتهم في ساعتين
0: عملت بيهم مسرحية
1: عملت بيهم مسرحية اسمها بسي
0: شو استدعاه للعرض الأول البسي
1: طارق سعيدي أخصائي ومعالج نفساني أستاذ وباحث في علم النفس السريري والمرضي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس
0: أوكي واضح
1: فهمتني وهو رئيس الجمعية التونسية لصعوبات واضطرابات التعلم
0: حسيت هالمسرحية دوي فكرة انك تعمل مسرحية دوي امل في رغم اللي كنت كيما كنا علاش بت انا قعدت نحكي وعلى وعملت وعملت وعملت وعملت وتنوع في التجارب وكذا كذا هذه المسيرة الحافلة هذه ما شاء الله جعفر الجسمي يوصل الوقت معناها كأنه هو
1: بشر
0: يتسائل وين انا
1: بشر
0: عملت ومازلت ما عملت
1: بشر
0: حشتك بالامل
1: طبعا بالامل حاجتي انا عندي مشكله مع نحب نتجدد نحب نجدد الخلايا نحب نجدد ديما الخلايا ما نحبش نحافظ على نفس الخلايا ديما نحب نجدد الخلايا ها مره لهنا مره لهنا حتى لو كان فشلت وهذا شرف عظيم خاطر ما اكثر الفشل في تونس فشلت ياسر انا فشلت ياسر ياسر ياسر ياسر والله جو فشل جو راه فشل مش اي انسان
0: مش جو كيكا خاطر جو يعطيك فرصه انك انت تتقدم
1: الحياه بالنسبه لي انا ما فيهاش نجاح وفشل فيها نجاح وتعلم كل تجربه جيت على ركيبي تحشت ركيبي فهمني ولا قمت منها بوثيقه بيني وبين روحي
0: كانت تعلى انك تمشي للطبيب انت من انت بالحق مشيت على خاطر باش باش باش تداوي ولا انت في حد ذاتك قاعده تلوش في حاجه في الوقت
1: لا
0: هذيك
1: لا لا لا
0: تلوش فيها في دزه القدام مثلا
1: انا كنت متخوف انا تو كنت تقول لي تو تمشي لبسي نقول لك ما نمشيش مثلا تو
0: علاش
1: تفصلك انا من بين الناس اللي نخاف من لبسي كيما اي مواطن تونسي لبسي شنو هي مهبول مش لبسي
0: برشا ناس
1: برا بدل ساعة بساعة أخرى شنية بدل ساعة بساعة أخرى
0: يعني يضغط على
1: روحك برا عمل دورة أقولك عيبة فريكاسي وكذاش ناقصك على ندادك يا ودي نعرف
0: شو مهزك
1: ايش ناقصك على ندادك عمد ربي الحمد لله الحمد لله أما راني تعب راه ثم ناس في تونس ما عندهمش الحق أنهم يتعبوا
0: صحيح
1: ما عندوش الحق أن يقولهم يا ناس راني تعب تيزي برك شني تعب شبيك لباس هيك بشهريتك مصبار في عيد بجوك بيه
0: صحيح
1: عندك كهرباء وكذا وساكن شوف غيرك ودي مش مادية القضية
0: نفسي.
1: قضية نفسية نحب شكون يسمعني شكون يدق علي الباب يقول لي على السلامة احكي لي
0: أي أيوة احكي لي
1: فهمت دونك وقت اللي مشيت اكتشفت اللي كون اللبسين ما هوش بالرعب ذاك، مواطن باش يسمعك يضحك ويلعب وينكت معاك فهمتني ولا
0: وينجم يوجهك
1: وينجم يحلك دي بيست كانوا يسرح في دي بيست، يقول لك اي وما يعطيكش حل، راهو يقول لك اي تراه احكي لي لهنا، اي تراه احكي لي لهنا، كاين اخوك يحكي معاك.
0: تحس انه المسرحيه هذه باش تمس الجمهور التونسي، باش يلقاو رويحهم فيها كل
1: هو في اللي انا نشوف فيه طبعا
0: من خلال المواضيع، لانه انا لما شفت البروفه لقيت روحي فيه، فما ناس باش تلقى روحها فيه.
1: انا ما نجمش نحكي اماني، انت تحبي تحكي احكي، انا ما نجمش نقول اسكو باش تمس ولا
0: لا. اما انت محضرها بطبيعة الحال، مش تعرف انها باش تمس الناس، باش يلقاو فيها روحها.
1: طبعا باش تمس الناس من شنو؟ طبعا كل كلمه في بلاصتها، ما ثم حتى حرف مجاني، كل قطعه موسيقيه في بلاصتها، ما ثم حتى قطعه موسيقيه مجانية، كل سكته كل ضحكه. مسرحيه تضحك ياسر،
0: اما فيها سخريه سوداء،
1: فيها
0: برشا وجيعة،
1: فيها رسائل، فيها برشا وجيعة، معناتها اللي باش يجي يتفرج باش يضحك برشا برشا برشا برشا، ولكن انا متاكد باش يقول جعفر يحكي عليا
0: اكيد، وهذا اللي احنا نستناو فيه. وين يستناك الجمهور؟
1: ان شاء الله غدوه في شنني جابس.
0: اي تحيه الجابس،
1: تحيه طبعا الجابس،
0: غدوه في شنني جابس.
1: اي وان شاء الله بعد نعمل بوز صغيره لو 30 في المونستير،
0: 30 جويليه
1: 30 جويليه في المونستير
0: ورجال المونستير الدولي.
1: اي فهمتني، لو 31 31 جويليه باش نكونوا في باجه فهمتني، يوم 2 اوت باش نكونوا في جابس الدولي فهمتني، يوم 3 اوت يظهر لي السلقطه، 4 اوت حمام الشط ولا برج السدرية، ذولي برج السدرية حاسيلو، 8 اوت المهدية، 15 اوت صفاقس، 14 اوت سوسة، يربي الاخرين حاسيلو هذو مطول في
0: الاخرين، ومن بعد باش تكمل في سلسلة
1: طبعًا
0: في
1: طبعًا
0: يعني في الموسم الثقافي الجديد.
1: أي أي
0: سلسلة عروض يعني مهمة جدا
1: طبعًا. نعم. طبعًا طبعًا
0: في العاصمة، وان شاء الله زادة في كل
1: جمهورية وخارج حدود الوطن. المسرحية
0: الف مبروك جعفر الجسمي، فرحانة برشا بوجودك بحضينا في الاستوديو، فرحانة برشا بالعمل الجديد، خاطر حاب لكن انت تغيب، راه فما الناس تقول وينو جعفر، باش يخرج جعفر. ان شاء الله ديما من نجاح الى نجاح، ساعتين ضحك انا ناكد لكم، ساعتين فما حاجة هكا بكل واحد باش يعيشها مع روحه، ولكن مع جعفر الجسمي في بسي.
1: تفضل
0: قل لي،
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك،
0: اعطيك رايك بعد البرنامج. شكرا لكم على على
1: حضوركم. اماني لا بقص
0: خويا، وصلنا بهذا النهاية
1: لقاءنا
0: اليوم، كملنا وصلنا نهاية لقاءنا اليوم على موجات الاذاعه الوطنيه،
1: الكونترا اللي ما بيناتنا مازالوا درجين
0: التونسيه في استوديو ويكاند. تحياتنا لكم وين ما كنتم، تحياتنا لجعفر القاسمي، تحياتي اللي تقدر يرافقوني اليوم، محمد الغول في الهندسه التقنيه، عمار جبالي في الاخراج رقم صفحه الاذاعه الوطنيه التونسيه، حميد الورغي في التنسيق العام للحصه، كانت معكم اماني بولاريس من امام الميكروفون، الى اللقاء. We'll be right back.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. إدراج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الثقافية. رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النائب ماهر كتاري أكد خلال حضوره في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، أكد أن الأشغال الكبيرة للبنية التحتية لهضبة سيدي بوسعيد ستنطلق قبل موفى شهر أوت المقبل.
7: كان عندي حوار مع سيد وزير التجهيز وأكد لي أنه الأشغال الكبيرة متاع البنية التحتية متاع الهضبة متاع سيدي بوسعيد باش تدوم أشهر إن شاء الله، تنطلق قبل آخر أوت الأشغال هذية، وهكاك نكونوا إن شاء الله نسكروا موضوع الانزلاقات في سيدي بوسعيد سواء كان من الجهة الشرقية ولا شمالية ولا جنوبية من الهضبة، باش نهتموا زادة باللونات الماء وكل ما يهم متسكنين هضبة سيدي بوسعيد.
6: جمعية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو في بلاغ لها إلى اعتماد العدادات الذكية لتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية. قرار جديد ينظم إحداث وتسيير المبيتات الجامعية الخاصة في تونس. القرار يشمل الأحكام العامة والمواصفات الفنية للغرف والتجهيزات والمرافق المشتركة والواجبات المحمولة على المستثمر والمراقبة والتدابير المتعلقة بالمخالفات. إحداث 100,000 موطن شغل مباشر وغير مباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية في تونس للخماسية القادمة يمثل أحد أبرز الأهداف التي تراهن عليها الاستراتيجية الوطنية للسياسة الثقافية في تونس. الاتحاد من أجل المتوسط يفتح باب الترشح لأول جائزة أورو متوسطية للنساء في الصحافة حتى 13 من سبتمبر القادم، وتهدف هذه الجائزة إلى تثمين الأعمال الصحفية المتميزة المنجزة من قبل النساء والتي تجمع بين الجودة المهنية واعتماد المقاربة الجندرية. وإلى آخر أخبار العالم، مسؤولان عسكريان في اليمن يؤكدان استهداف القوات الجوية مواقع للحوثيين ومنصات صواريخ ومخازن أسلحة في مأرب والجوف. جماعة الحوثية اليمنية المتحالفة مع إيران تطلق النار على منشآت نفطية سعودية في ميناءين على ساحل البحر الأحمر. وختاماً، ارتفاع عدد وفيات إيبولا في الكونغو إلى 1309 حالة وإضرابات جديدة في القطاع الصحي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. عيد الجمهورية عاشت تونس مستقلة حرة منيعة أبد الدهر.
5: نستمع الآن إلى عدد خاص من برنامج توانسة من إعداد وتقديم إيهاب الشاوش، والذي يبث أسبوعياً على موجات إذاعة تونس الثقافية. وحلقة اليوم خاصة بمتحف الذاكرة الوطنية بالسجومي. متابعة طيبة.
8: توانسة توانسة توانسة توانسة، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
9: مرحبا مرحبا. نحكيو على التوانسة المرة هذه باش نتعمقوا في تاريخ تونس في الذاكرة الوطنية من خلال رموز المقاومة ضد الاستعمار ومن خلال رمزية الأماكن والأزمنة والأفراد. اليوم نحكيو على متحف الذاكرة الوطنية، ونعرفوا جيدا اللي ما عندوش ذاكرة لا مستقبل له. المتحف تعمل خصيصا لتخليد كفاح الحركة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي، ويحمل رمزية كبيرة خاصة وأنه تعمل تحديدا في ساحة الشهداء اللي كانت موقع لإعدام المقاومين التوانسة. ضيفنا اليوم العميد سمير الشامي، مدير إدارة التراث والأعلام والثقافة بوزارة الدفاع الوطني. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة.
10: شكرا سيهاب، بارك الله فيك.
9: في البداية كي نحكي على متحف الذاكرة الوطنية اللي نذكروا اللي تابعوا فينا، اللي هو تم تدشينه في الحلة الجديدة كما نقولوا نهار الأربعاء 24 جوان، متحف الذاكرة الوطنية بالسجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته. ماذا يمثل هذا المتحف بالنسبة للتونسيين؟
10: قبل كل شيء، الساعة المتحف هذا يوم 24 جوان 2026 بمناسبة سبعينية انبعاث الجيش الوطني، شرفنا سيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتدشين هذا المتحف. ويأتي هذا التدشين بعد عامين من زيارة سابقة لسيادته، وأين أوصى برصد الاعتمادات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترميمه واستصلاحه وفتحه للعموم من جديد. كما ذكرت سيادتك، المتحف هذا يقول القائل علاش في السجون. السجومي في فترة الاحتلال الفرنسي كانت ميدان رمي،
9: ميدان رمي
10: نعم، للتدريب جنود الاحتلال وكذلك لإعدام المقاومين. الكثير من المقاومين تم إعدامهم هناك في ميدان الرمي بالسجومي. وبعد الاستقلال رأت الدولة الوطنية تكريما للشهداء وتخليدا لذكراهم ولحفظ ذكرة الكفاح الوطني إقامة نصب تذكاري للشهداء.
9: هو في قصة زادة.
10: في قصة نصب التذكاري هذا تعمل سنة 1982، وأنجزوا الفنان التشكيلي اللي هو من خريجي معهد فنون الجميلة بتونس عمر بن محمود رحمه الله، ويمثل هذا التمثال كما يقول هو النحات المرحوم بن محمود، يقول يمثل ثلاثة أشخاص، امرأة ورجلان، سلاحهم إيمانهم بقضيتهم ورائدهم الذود عن الوطن والاستبسال في الدفاع عنه، وكلهم في حالة مواجهة هجومية. هذا يوصف الفنان بيدو للمنحوتة متاعه. الشخص الأول منتصب القامة رافعا يدا قبضتها توحي بالإقدام والأسرار، وبالأخرى يساعد رفيقه في النضال على مواصلة الدرب رغم الجروح التي لحقت به.
9: والمرأة
10: تحتضن المناضل الجريح وتدفع فيه شحنة تزيد من عزيمته واستبساله، وهي ترمز إلى الوطن وتجسم صورة خالدة في روح التضامن والتآزر واللحم.
9: شوفوا بعد شوية سيد العميد اللي في المتحف أهمية المرأة في المقاومة، واللي هي تقريبا في الذاكرة الجماعية متاعنا وحتى في التاريخ تكاد تكون غائبة المرأة، معناها كأنه فقط الرجل في المرأة. انتوما في المتحف وبعد انت باش تعمل بينا جولة في محتوياته باش نلقاو اللي حضور قوي للمرأة في مقاومة المستعمر.
10: نعم، اذا المتحف هذايا باش يقع تدشينه في ثوبه الاول في سنة 1986، من طرف الزعيم المرحوم الحبيب بورقيبة، ومنذ ذلك التاريخ ظل في حالة يعني سبات، كي لا نقول حاجة أخرى، ظل يعني غير مستغل، غير مستغل، ولم يقع التعريف به كما ينبغي، وبشوية تآكلت التجهيزات اللي فيه وخرجت على الخدمة، الشيء اللي خلى الدولة التونسية تأتمن عليه وزارة الدفاع الوطني وسلمته بعد ما كان عند بعض المصالح الأخرى، أعطته لوزارة الدفاع الوطني اللي خذته أما وبدأت تستصلح فيه وبدأت تجدد فيه.
9: وفي هو من الأول ما كانش تحت
10: لا ما كانش ما كانش شيء، كان تابع معهد تاريخ الحركة الوطنية اللي توا اسمه التاريخ مع التاريخ تونس المعاصر، قبل كان مع التاريخ الحركة الوطنية. وبطبيعة الحال
9: رغم اللي هو أساسا تابع وزارة الدفاع، معناه في
10: ناس مقاومة، هو الحقيقة الذاكرة الوطنية تهم الدولة التونسية الكل. والحقيقة احنا في وزارة الدفاع الوطني نسند الهياكل الوطنية والعمومية وندعمها في حدود الإمكان بتبعتها، ولا نحل محلها. يعني في الواقع المهام هذه يقع تقاسمها بين الهياكل الكل،
9: واضح.
10: فأخذت وزارة الدفاع الوطني في حدود سنة 2000 وجددته، والتجديد هذا يتم عبر شركة تشيكية. بطبيعة الحالة مع الزمن مع تطور التكنولوجيا التجهيزات هذه كبيتها أخذت وقتها وما عادتش
9: ولا تقديمها لتسير العصر.
10: مشاء التوجه توجه وزارة الدفاع الوطني هو أنه يقع تجديده بكفاءة تونسية 100% وتجهيزات تونسية 100%، وبش حتى في الانترتيام متاعه وفي الاستصلاح ديما يعني وسورتو الإثراء متاعه نحينا أقسام اللي هي ما عادتش صالحة بحكم التغيرات اللي صارت في البلاد بصفة عامة، ما عادتش معناتها مواكبة للحدث للواقع. وكذلك حافظنا زاد على جزء اللي هو زاد ما نجبوش نخسروه، في جزء بقى باهي يعني استصلحناه وحافظنا عليه. إذن هذا الكل أعطانا متحف الذاكرة الوطنية في ثوب جديد يحمل ذاكرة المكان ويحمل التجديد في نفس الوقت.
9: مهم النقطة هذه سيد العميد. إذن المتحف في بلاصة عند رمزي،
10: نعم،
9: وين كانوا يعني يتم إعدام المقاومين،
10: نعم.
9: النصب التذكاري فيه رمزية،
10: نعم،
9: المرأة والرجل، والمتحف أيضا فيه رمزية لأنه ذاكرة التوانسة الكل، يعني عندها رمزية في الزمان، رمزية في المكان، ورمزية في المعنى. يعني نرجع لك للسؤال الأولاني قبل ما ندخلوا نعمل جولة المتحف، ماذا يعني هذا المتحف بالنسبة للتوانسة؟
10: بالنسبة للتوانسة يجب علينا جميعا أن نعي تاريخنا وأن نكون على وعي بكل الأطوار اللي صارت في تاريخ تونس، وخاصة منها فترات النضال. لأننا إذا كنا اليوم ننعم بالحرية وبالاستقلال وبالسيادة على أرضنا، فيعود هذا الفضل فيه إلى ناس ضحوا بأرواحهم، ضحوا بأنفسهم، واستشهدوا من أجل أن نعيش اليوم في حرية وفي أمن وفي سيادة. هذا يلزم الشباب متاعنا يعرفوا، ويلزم الناس الكل كبير وصغير وطالبة وتلامذة الكل نعرفوا ونكونوا واعين بهذايا. لأنه الاستقلال راهو، شوف احنا ما عشناش فترة الاحتلال الفرنسي ولكن بحكم الدراسة متاعنا في التاريخ والتعمق في الوثائق والنظر إليها يعني بعمق، تخليك تعرف وكأنك عشت الفترة هذيك. لكن للأسف اللي ما قراش التاريخ وما شافش التاريخ راهو ما نجمش يفهم شنو كانت عليه البلاد في عهد الاحتلال. راهو التونسي ما كانش عنده حتى ذرة متاع كرامة في بلاده.
9: صحيح.
10: نوع هذي شكون يفهموا هذا؟ يفهموا المؤرخ، ولكن المؤرخين قلة في البلاد، معنا من أجبوع ما نقتصرش أخذ البلاد
9: نغير. والمواطن العادي
10: ما يدخلش في التفاصيل. صحيح. دوك احنا دورنا هنا هو من الزبالة منزلتين، نحن بين المؤرخين والأكاديميين وبين عامة المواطنين. دوك نحب نوصلوا الفكرة التاريخية، نبسطوها ونقدموها لسائر المواطنين، لعامة الناس، نخرجوا التاريخ من رفوف المكتبات
9: ويظهر
10: يعطيك الصحة، ويظهر في صورة متحف، في صورة وثائق يعني مبسطة، في صورة ربما أعمال فنية، أعمال تلفزية، أفلام، أشرطة، كذا. هذا الكل لا فيولغاريزاسيون.
9: صحيح. وذي نحب نعقب على كلامك سيد العميد، نذكروا لي معنا الأستاذ العميد سمير الشامي مدير التراث والثقافة والأعلام بوزارة الدفاع الوطني. نقرأ العباد في الكتاب بتاع مختار الخلفاوي للتاريخ لا يقوله وادعا، اللي هو في قصة هكا حلوة، معناها ماهوش للتاريخ الرزين، ولكن فما فيلغاريزاسيون تاع الأشياء. وعلى الاستعمار وعلى المقاومين وعديد المقاومين كما نفاتي علي بن خليفة وغيرهم والجرجار وكيفاش تقتلوا. بالحق مهم جدا اللي تفهم تاريخك وتفهم رمزية الأماكن وين الناس تعدمت وين دفنت. فما ناس دفنت تقريبا ما نعرفوش وين، كما جرجار لبس عدون نعرفوش قبره وين. إذا هذا يلزم بلاصة على الأقل نعرفوا تصاور العباد، نعرفوا الناس شنو عانات من الاستعمار والمقاومة واش عملت بالضبط باش احنا وصلنا للمرحلة هذه.
10: أكيد حتى في الدول المتقدمة والدول الأوروبية الكل راهي اللي تعيد التاريخ نتاعها واللي تعطيه قيمته راهو تمشي تو مثلا في بعض الدول تلقى نصب صغير وفيه إضاءة وفيه تعريفات وفيه كذا يقول لك هنا مات المناضل فلان الفلاني اللي كان في مثلا من المقاومين للنازية. مثال مثلا في فرنسا في بعض الشوارع تلقى نصب صغير كذا وفيه تعريف يقول لك هذا راهو مسيو كذا اللي مات في تحت تعذيب النازي. الكل ما ينساو حتى حد. احنا بلادنا كلها يعني اماكن ذاكرة، اماكن ذاكرة اللي لابد باش الناس تعرفها. الجبال متاعنا من اشكل حتى للظهر في تونس كل هذيك أماكن متاع ذاكرة، هذيك ماتوا فيها المقاومين اللي كانوا يعني سبب في خروج الاحتلال الفرنسي، لأنه في فترة الخمسينات تقريب 4000 مقاوم في الجبال التونسية، معناها في وسط البلاد يعني في السلسلة الجبلية اللي توسط البلاد اللي هما أقضوا مضاجع الاستعمار واللي لو كانوا ما كانوش هما سند الكفاح السياسي ما كانش يوصل للنتيجة. وهذا بطبيعة الحال الهدف من المتحف هذايا هو استعراض الحركة الوطنية كلها
9: من يعني إلى
10: من إلى يعني
9: 1881 هكا
10: نعم حدات إلى الجلاء الزراعي 1864 نعم بطبيعة الحال
9: وقسمتها بطبيعة في المتحف المقاومة
10: نعم
9: حسب حقب زمنية معينة.
10: هو عندنا جزء اللي سميناه نحن مرايا الكفاح من 1881 إلى 1964 هذه مرايا بلورية فيها صور تاع شخصيات مناضلين وزعماء فيها وثائق تاريخية هذه تستعرض
9: صور وثائق تاريخية.
10: نعم
9: بتبيع تم التدقيق فيها
10: بتبيع الحال
9: عمل كبير
10: معناه. نعم كل هذه تستعرض الحركة الوطنية من الاحتلال من بداية من معاهدة باردو حتى للجلاء الزراعي يعني رحلة اسمه دي ميموار بصفة عاجلة مع الدليل السياحي العسكري اللي يرافق الزائر ينجم في 10 دقائق يستعرضوا يفهم بالضبط خاطر احنا خاطر اللي باش يجي للمتحف مش باش يخرج مؤرخ.
11: إذاعة الجمهورية التونسية مستمعين الأعزاء يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
12: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مواصلين معكم في برنامج توانسة. اليوم نحكيه على متحف الذاكرة الوطنية، وضيفنا العميد سمير الشامي مدير إدارة التراث والأعلام والثقافة بوزارة الدفاع الوطني. أنتم هنا في المتحف هذا ركزتوا على المقاومة المسلحة وخذيتوا ريت حتى فما لوحات وفما معارك وملاحم كبيرة.
2: عندنا استعراض سي إيهاب الساعة في المرايا الكفاح هذا للسردية النضالية.

0: انتباه الناشئه والناس الزوار حاجه تكنولوجيه جديده. يعني تتفرج على البلهوني يتكلم.
1: وسيد العميد هذايا نفتح قوس بتباعه باش يكون متاح للزوار.
0: نعم
1: في اي شكل.
0: نعم الاتاحه للزوار ستكون في المرحله الاولى للزيارات المنظمه. يعني المدارس، المعاهد، المراكز التكوين، كل المؤسسات التعليميه يعني بحول الله باش نبداو نستقبلوا فيها ما يعني من تاريخ تدشين. خذينا معناها فيها هذه الاجراءات باش نستقبلوها موينو معناها التنسيق مع الاداره وبعض التراخيص اللي لابد منها هذه بطبيعه الحال.
1: لانه مهم برشا نعرفوا حساسيه المكان، ولكن انه نعملوا حاجه كما هكا والناس ما تشوفهاش كان ما عملنا حتى شيء.
0: لا ما يلزم الناس هذه هدف حتى تعليمات السيد الرئيس وقت اللي دشنوا قال يلزم يكون مفتوح للعموم. واحنا الهدف نتاعنا هذا هو نمشيو فيه معناها انه يكون مفتوح للناس الكل باش يعرفوا تاريخ بلادهم. وهو حتى من الناحيه القانونيه المتحف راهو مؤسسه عموميه دونك عنده صلاحيات باش يستقبل عموم، لكن هنا بصفه استثنائيه باش نخليوه للزيارات المنظمه في انتظار استكمال اجراءات تنظيميه اخرى باش يولي مستقل في المدخل نتاعو والباركينغ وكل الاجراءات هذيك اللي لابد منها. اما توا في المرحله هذه مرحبا بجميع التلامذه والطلبه والمؤسسات التعليميه العسكريه والمدنيه معناها في كل وقت معناها يطلبوا منا ننظموا لهم والطلب بلاش هو والتنسيق باش ما يجيوناش معناها برشا مدارس في نفس الوقت
1: باش يستفيدوا الناس
0: باش نخلوا لهم الادله اللازمين ونفرحوا بهم ويلقاوا الاريحيه في الزياره
1: ومجانا ولا
0: لا لا لا الطلبه شوف احنا المتاحف العسكريه بالنسبه للطلبه والتلامذه راهي مجانا.
1: ربي ذي والله باش نفتح قوس ذكرتني بمجانا والفلوس. طلبوني مره اللي نعرف مجانا معناها المتاحف العسكريه، لكن فما اولياء مره طلبوني تشكاو وسالوني خاطر كصحفي قالوا لي راه فما مدارس تطلب فلوس باش يمشيوا للمتاحف العسكري.
0: لا شوف احنا اللي يدخلونا راهو نرحبوا بهم
1: انتم بلاش مجانا.
0: إذا كان ثم مؤسسات عندها ممارسات أخرى راهي خارجة عن نطاق.
1: خارجة عن نطاق. باش نكون الوضوح به.
0: للوضوح به، احنا نقولوا باش يكونوا على علم زاد، وهذه فرصة والله بارك الله فيك. هذه فرصة، راهو المتاحف العسكرية التونسية وهي خمسة. نعاود نسميها.
1: المتحف العسكري.
0: المتحف العسكري الوطني قصر الوردة بمنوب. متحف البحرية التونسية بابن زرد، متحف الذاكرة المشتركة التونسية الجزائرية بغار الدماء، متحف خط مارث الدفاعي بمدينة مارث، ومتحف الذاكرة الوطنية بالسجوم. هذوما خمسة متاحف هذه المنظومة المتحفية العسكرية راي مفتوحة للعموم وبالنسبة للطلبة والتلاميذ مجانا. وحتى الأساتذة كي يبدأوا في مهمة تأطير مع تلامذتهم وطلبة راهم يشملهم ما يشمل التلامذة والطلب.
1: معناها اللي يسمعوا فيه يلزمكم تخلصوا للدخول مش صحيح.
0: راهو اذا كان قال لك واحد راه المتحف العسكري باش ياخذ عليك فلوس طالب ولا تلميذ برا ثبت روحك احنا خاطين.
1: واضح. باهي نرجعوا للمتحف نبداو بالجوله نتاعنا. قلنا 1881 1964 هذايا كما نقولوا لمحه سريعه باش يدخل يعرف روحه بالضبط شنو باش يشوف. ثم كما قلت انت الاروقه والتروادي ولا الهولوغرام كل مره نحطوا شخصيه
0: هذه سميناه جناح تذكر.
1: تذكر.
0: اللي هو أولوغرام نوريه فيه بطبيعة الحال كل مرة شهيد وإلا مناضل وإلا سياسي كلمة من الكلمات المأثورة متاعه
1: ونساء مناضلات.
0: نعم
1: نحب نركزوا نساء مناضلات في تاريخ المقاومة في تونس. ما هو الدور النساء معناه المقاومات اللي برشا ناس يمكن ما يعرفوش حتى فما دي تابلو متاع النساء حطيتوهم انتوما تقريبا الشعب التونسي ما يقوم نذكر الرجال في المقاومة. النساء صعيب شوية ما كانتهم في المقاومة المسلحة في تونس.
0: شوف النساء لعبنا دورا أساسيا في دعم المقاومة. راهو الدور متاعهم تمثل في مداواة الجرح في استقبال يعني المقاومين وإخفائهم على أعين المستعمر في الإسناد اللوجستي. راهو كانوا النساء يهزوا الأسلحة والمتفجرات وما لازم وسائل المقاومة في يعني في أغراضهم. خاطر كانوا قبل ثم شوية حشمة حتى من سلطات الاحتلال المرأة ما يفتشوهاش جنرال مو سوف معناها جنرال مو تتعدى بالسفساري وقفها وكذا تحط سلاح وتخبيه بالخضرة تخبيه بكذا يتعدى فهمتي وتوصلوا للمقاومين ايواء المقاومين في ديارهم. وفما شكون اللي معناها نالهم التعذيب ونالهم نالهم معناها القمع
1: وقتلوا لهم اولادهم
0: وعذبوهم. راهو عندنا عشرات المناضلات راهو اللي معناها أبلاو البلاء الحسن في المقاومة، والكثير منهم راهو معناها نسميه معناها ديجا احنا اللي عملناهم في المتحف راهو أتيت

0: ديكاتيف مش اكزوستيف، راهو للذكر
1: عينه
0: ليس للحصر. واحنا راهو على فكره جميع اللوحات اللي عرضناها في المتحف وهي لوحات زيتيه من انجاز الفنان الموهوب الرسام محسن العواضي، نتوجه له بالشكر بالمناسبه هذه، اللي يعني قضى اشهر طويله، وهذه لاول مره تتجمع في تونس في مؤسسه عموميه لوحات نتاع الشهداء الكل مع بعض. هذه يعني راهو باش للتاريخ.
1: إذن مكانة النساء المناضلات محفوظة على الأقل في هذا المتحف.
0: نعم، حطينا بعض الصور لبعض المناضلات، ما نجموش نحطوا الكل بتبعتها لذيق المكان، أما رو قاموا بدور كبير ياسر في المعارك الجلاء، في معارك الكفاح الوطني الكل. مجيدة بوليلة في صفاقس تعذبت شوية، دي امرأة حبلة ونكلوا بها وصار فيها معناها مال بورفودير. غيرها من نساء اللي معناها في معركة برقو اللي في تونس العاصمة، في الكثير بل على اللي مذكورين غادي راهو للذكر ليس للحصر.
1: يعني عينة فقط. ثم به من شهداء السجومي،
0: عنا يعني شهداء السجومي هذوما الشهداء رحمهم الله اللي تم إعدامهم في نفس المكان. وكان إن شاء الله تتاح الفرصة لزيارة المتحف ونوريك ليك وللسادة المستمعين والمستمعات الصفصافة اللي موجودة في المتحف، في ساحة المتحف في الروضة، صفصافة اللي كانوا يعدموا تحتها الشهداء. هي بيدها معتها شجرة الذاكرة تحت الصفصافة، بيدها يعصبوا لهم عينيهم ويعدموهم غادي كفير في المكان هذاك. معناها رمزية المكان كما تفضلت،
1: عنده رمزية كبيرة،
0: رمزية كبيرة
1: كبيرة برشا.
0: حبينا تخليدا لذكراهم عملنا لوحات للناس اللي وقع اعدامهم هناك. الكثير منهم هذي ما سميناهم من شهداء السجون،
1: عينة ولا الكل
0: المعروفين، خاطر ثم راهم اللي وقع عدامهم وما وصلناش معلومات عليهم، اما اللي وقع عدامهم غادي كايا وعنا عليهم معلومات الكل حطيناه.
1: بربي على السيد العميد، بخصوص المعلومات ونذكروا اللي تابعوا فينا، اللي احنا اليوم نسلطوا الضوء على متحف الذاكرة الوطنية واهميته، ما تسلط الضوء اهميته بالنسبة للتوانسة باش يعرفوا ماضيهم وباش يعرفوا حاضرهم وباش يعرف شنو هو المستقبل نتاعو. العميد سمير الشامي مدير إدارة التراث والثقافة والإعلام بوزارة الدفاع الوطني، الموضوع اليوم هو متحف الذاكرة الوطنية. بالنسبة للمعلومات نرجع شوية نعمل فلاش باك في إعادة تهيئة هذا المتحف، يعني العمل والشغل في التدقيق في الوثائق قديش استغرق وكيفاش تمت العملية؟ لأنه باش تعمل تابلو تقريبا يلزمك صور، يلزمك شهادات، يلزمك هاو كان هكا، ربما فما ناس يمكن ولد وعاش معاه مع السيد هذاك مع المقاوم هذا. كيفاش تمت العملية؟ خذت برشا وقت.
0: احنا الحقيقة عندنا مراجع تاريخية نخدم عليها، وعندنا لجنة مكلفة بالغرض هذايا في صلب وزارة الدفاع الوطني اللي هي اللجنة الوطنية للتاريخ العسكري، اللي هي عنصر يعني هيكل استشاري، وعندنا بطبيعة الحال إطاراتنا من المؤرخين اللي قاموا بالأبحاث اللازمة واعتماد المراجع الرسمية للدولة. يعني عندنا سجل الشهداء اللي أصدرته الدولة التونسية بعيد الاستقلال يعني بعد حرب الجلاء في بنزرت، وقع يعني إعداد سجل الشهداء اللي شمل جميع شهداء الوطن من بداية الاحتلال إلى معارك الجلاء. يعني هذا ما داير السجل هذا
1: موجود
0: موجود عندنا في السجوم. السجل هذا حطيناه بصفة يعني نميريك على شاشة عرض يعني رقمية، ونجم المواطن يتصفحوا يعني باش نحافظ عليه، سجل خاطر ما عادش موجود برشا يعني النسخ ما عادش موجودة منه برشا، عملناه نميريك وينجم أي زائر يتصفح السجل هذا الكل، يلقى شهداء 81، شهداء 83، شهداء أرمل.
1: قداش من السجل قداش فيه من اسم؟
0: يعني في حدود ال 4000 5000 حاجه كيما هكا يعني فهمتي. بطبيعه الحال الاكيد انه ماهوش تام،
1: يعني مؤكد في ناس معناها ما نعرفوهمش
0: بالفعل، على خاطر مثلا شهداء معارك الجلاء في بنزرت اللي تم احصائهم اقل بكثير من اللي ماتوا حقيقه ومن اللي استشهدوا حقيقه، اقل بكثير.
1: مهم برشا السجل هذا ونجموا نتصفحوه، هذا كما قلت انت موجود في متحف الذاكرة الوطنية. وأيضا عندكم محور آخر مهم جدا اللي هو من ميادين المقاومة المسلحة 1881-1954، وهنا ترجعوا بالتفاصيل.
0: نعم، من ميادين المقاومة يعني كما نحكيه نحن بكري على مواقع الذاكرة، حبينا نجسمه بعض ميادين المقاومة في شكل مجسمات. يعني الزائر نجم يشوف خريطة ثلاثية الأبعاد اللي فيها بعض المعارك. من نجمناش بطبيعة الحال نعمل معارك متاع المقاومة الكل، يعني عشرات المعارك اللي صارت معناها من نجمناش نجسد الكل. اخترنا واحدة من المعارك الأولى عام 1881
1: اللي هي
0: معركة القيروان.
1: معركة القيروان
0: وواحدة من المعارك الأخرانية اللي هي معركة برجو عام 54. هذوما معنا بداية المقاومة والربع ساعة الأخير من المقاومة قبيل الاستقلال.
1: وهل تبرز في المتحف هذا مثلا الفرق أو التطور في المقاومة من 81 و 54؟ مش كيف
0: شيء طبيعي. شيء طبيعي، لأنه المعركة الأولى معركة القيروان. شنو هي معركة القيروان؟
1: اللي هي
0: يعني هو بعد ما وقع إمضاء معاهدة باردو سيئة الذكر من طرف الباي محمد الصادق.
1: محمد الصادق باي
0: يعطيك الصحة. فبطبيعة الحال باش تبدا فرنسا تحط يدها شيئا فشيئا على المدن البلاد، والباي وقتها طلب منهم باش ما يدخلوش تونس العاصمة كوم فافور، يعني قال بربي ما يعتبر الحاضرة حومته معناها. بربي قال ما تدخلوش لتونس. قالوا له باهي ما ثمش مشكل، ماناش داخلين تونس. تلهاو يعني يحتلوا في المدن الاخرى
1: قروان جابس
0: شوي بشوي بشوي بطبيعه الحال تونس بجيو في الاخر. فالقيروان علاش القيروان؟ لانها رمزيه برشا،
1: عندها رمزيه دينيه
0: بالضبط، لانه وقع فيها اجتماع كبير كان قبل يسميوه ميعاد. ميعاد معناتها اسامبلي جينيرال للمقاومين، اللي تمت الاسامبلي هذه من 15 الى 23 جوان 1881، يعني
1: جست بعد اقل من شهر.
0: اقل من شهر من لمده بعضها القبائل الكل واجتمعوا. هذيك كل قبيله بعثت نوابها وحضروا في القيروان، وتراس الاجتماع العام هذايا علي بن خليفه النفاتي اللي هو بروسك قائد للمقاومه.
1: وبعد مشى للصفاق وبعد تواجه الجبس.
0: نعم، وعلاش القيروان اللي اختاروها المقاومين للاجتماع؟ لأنها فيها شحنة معنوية. عاصمة الإسلام الأولى، وجامع القيروان عنده قداسة عند التوانسة، فأذاك علاش اختاروا المقاومين التجمع هناك
1: في القروان.
0: في القروان يعني باش يلموا الناس الكل حول مجابهة الاستعمار والحفاظ على الهوية التونسية.
1: وهذا يأكد لنا اللي برشا تكتب في الصدد هذايا، اللي الاستعمار الفرنسي لتونس ما كانش فسحة سهلة كما برشا يقولوا. ما كانش سهل المقاومة توجدت من الأول.
0: هما كانوا يعتقدوا، هما تولوا في المراجع التاريخية نتاعهم في التصريحات بعض الضباط نتاع الاستعلامات الفرنسيين في الوقت ذاك، يقول ساسوراين وبرومونات.
1: هي هذاك علاش
0: عدد تقارير الاستخبارات نتاعهم اللي الضباط اللي كانوا يبعثوا فيهم من الجزائر المحتلة هذاك من 1830 للجزائر المحتلة وفرنسا عينها على تونس.
1: على تونس
0: يبعثوا في يعني ضباط استعلامات لجس الأماكن وتصوير وأخذ معناها يعني الرسوم. تعرف فما دي رابور نتاع ضباط الاستعلامات هذوما موجودين تو في الارشيف.
1: انت مره حكيت لي في الاوف على حاجه كيفاش مشى للبحر، قالوا له واش تعمل انت؟
0: اي هذيك في صفاقس.
1: في صفاقس.
0: في صفاقس هذاك يسميوه قياس الماء. هو ضابط فرنساوي جاي يتجسس على العمق نتاع البحر نتاع صفاقس،
1: باش يعرفوا الفلاك
0: يعني السفن وين ترسوا يعني البروفوندور نتاع الماء. عمل فلوكه صغيره وحبل وحبت فيه رصاص ولا حجر وكذا ثقل، ويهبط في الحبل ويقيس والناس يضحكوا عليه، قالوا هذاك قياس الماء هكا مهبول يقيس في الماء. هو يحضر في الارضيه للغزو البحري الفرنسي اللي باش يتم بعد في جويليا 1881. فمعركه القيروان علاش؟ لانه المقاومه الكل تجمعت في القيروان. ففرنسا باش تعبت بكل ثقلها باش تقضي على المقاومه هذه المتوحده في القيروان. فعملت هجوم عسكري من ثلاثة جهات. هجوم بري من تبسة من الجزائر، وهجوم من سوسة، وهجوم من الشمال يعني من العاصمه. وهذوم الكل باش يحصروا المقاومه في القيروان، ويخليوا لها طريق الجنوب فقط مفتوح للتراجع نحو الجنوب. وبطبيعه الحال المقاومه ما كانش عندها اللوجستيك اللازم، يعني مقاومه بدائيه هي يعني مكاحل نتاع مصر.
1: لكن على الاقل 1881 بدايه تشكل المقاومه.
0: هذا ايفيدون، هذا ايفيدون، هو تشكل المقاومه الرسميه.
1: وما كانش فسحه بالنسبه للفرنسيين.
0: لا ما كانش فسحه، ما كانش بطبيعه الحال. راهو شوف قبل ما يقع امضاء المعاهده عام في 1281 بدات المقاومه. راهو ملي بدات الجنود الفرنسيين تسربوا من افريل 1881 معركه بالبشير في افريل قبل معاهده باردو ماتوا فيها 150 شهيد. فالمقاومه اذا حول القيروان باش تدافع يعني بأقصى ما أوتيت من قوة، ولكن عدم تكافؤ القوى باش يخلي المقاومة تتشتت وتنسحب إلى الجنوب،
1: تنسحب الجنوب شمال صفاقس ومن بعد
0: لا باش يجيو لطرابلس إلى ولاية طرابلس في انتظار الدعم اللي باش يجي من السلطان العثماني واللي عمره ما جاء وعمره ما باش يجي.
1: بالطبيعة ونقطة ذي كانت بين هنا أستاذ العميد، حتى في البلاد نتاع البي صدق بي كانت فما ممانعة على زروق،
0: تم العربي زروق نعم
1: صحيح، أي
0: العربي زروق العربي زروق رفض ونصح البي
1: وبعدها هرب
0: بعدم الإمضاء هذه المعاهدة،
1: هرب حب يقتل البي وعمل له مكان.
0: نعم في الواقع هي شوف الإمضاء المعاهدة
1: يعني كان فما رفض، مش حتى ما كانش فما قبول تام حتى في بلاد الباي يعني.
0: هو علي بن خليفة بيدو كان في السلطة الباي
1: راه
0: علي بن خليفة
1: جيد ابن عن جد
0: هو يعطيك الصحة هو من السلطة المحلية وخرج على سلطة الباي، والباي كان يبعث في الرسائل إلى القياد وإلى يعني السلطة الجهوية يحثهم على يعني السمع والطاعة وكيفاش هذيك معناها متاع طاعة ولي الأمر وكذا، والناس خرجت. حتى أعطيك حاجة مثلا، العسكريين التونسيين اللي كانوا في الجيش التونسي جيش الباي في الوقت هذاك
1: برشا مشاو مع
0: خرجوا من الثكنات في حالات فرار لم يسبق لها تاريخ، فرار متواصل وعندنا راهو بالارشيف.
1: نرجعوا لها النقطه هذه سيد العميد، ناخذوا فاصل قصير، كان حاضر الفاصل قصير وبعد نرجعوا كيفاش برشا هربوا من الثكنات للالتحاق بالمقاومه ونخلطوا 54 معركة برغو اللي هي معركة مهمة. فاصل قصير ثم نعود.
2: بتونس شعب أراد الحياة فهب بعزم ولب القدر وثار للقمة عيش كريم ومن أجل حرية

0: عايزة أم العبر.
1: توانسة مع إيهاب الشاوش.
2: مواصلين معكم في برنامج توانسة. اليوم نحكيه على متحف الذاكرة الوطنية، وضيفنا العميد سمير الشامي مدير إدارة التراث والإعلام والثقافة بوزارة الدفاع الوطني. كما ختمنا إذا نعملوا عنوان كبير، الاحتلال الفرنسي لتونس لم يكن فسحة من البداية، ولا حتى قبل معاهدة 12 مايو 1881 كانت فما مقاومة وممانعة عن وجود الفرنساوي في تونس، سواء في بلاد البي الصادق بي أو من الأعيان الكبار أو حتى من الجيش النظامي اللي كما قلت أنت فر من الثكنات للالتحاق بالمقاومة.
3: نعم، حالات الفرار موثقة في الصحافة متاع وقت، وعنته في الأرشيف صحيفة إديتور تايمز اللندنية مثلا تذكر حالات الفرار يوم بيوم، كل يوم تعطيك بالضبط قديش من جندي فر. وعندنا إحصائيات يعني تظهر، وفي الواقع الفرار هذا علاش؟ لأنه الجنود اللي كانوا عرفوا رواحهم أنه الباي استسلم، وعرفوا أنه ماشيين في حاجة ضد بلادهم، فبش يخرجوا من ثكنات. وحتى رسائل الطمأنة ورسائل التهديد والوعيد راو شا عملوا لهم الجنود اللي هم ياخذوا له بوه ولا أخوه أسير ويقولوا له كما ترجع.
2: سيد العميد مهم برشا المعلومات هذه، خاطر في الناس بلا حاجه سهله
3: ما يعرفوا. يعطيك الصحه ليه، خاطر اللي يهرب يولي ملاحق بالقانون. لكن الناس عرفت انه امام الوطن ما عادش ثمه، معناها الناس كيفاش باش تمر باوامر يعني باي اللي هو خان البلاد وصحى موعد حمايه.
2: واللي علي بن خليفه النفاثي نذكره اللي هو من القياد
3: كان عامل، عامل اي عامل،
2: قال في الباي الصادق قال تو هذا راهو ما عادش نسمعوه بالمعنى هذا.
3: اي كتشوف الاعداد نتاع الجنود الفارين اللي باش يوليو نواه للمقاومه. نعطيك اكثر من هك، الرائد محمد الشريف اللي هو كان امر المدفعيه في صفاقس خرج عن طاعه الباي وسلم كل ما يملك من ذخائر ومن اسلحه ومن مدافع للجنه حمايه مدينه صفاقس. الكثير من معناها من الاسماء يعني ومن المقاومين اللي خرجوا من جيش الباي وكانوا نواه صلبه في المقاومه، بالعكس هم بالمعرفه نتاعهم بالسلاح والمعرفه نتاعهم ولو كانت بسيطه في ذلك الوقت باش تكون هي نواه صلبه للمقاومين. تجمع حولها المقاومون في الساحل التونسي وفي صفاقس وفي قابس وفي كل البلدان اللي عرفت مواجهه مع الاسلام.
2: وهذه النواه الاولى باش تتشكل باش تقوى باش تكبر الى عديد المعارك اللي بشويه نرجع توا للمتحف، ولكن قبل ذلك وصولا الى برقو ما بعد الفتره هذيك ما بعد 54. نحب ناكد كلامك كما كتبت ديلي نيوز اللندنيه، تونس في 20 جويلة 1881 هرب الجنود التونسيين ما زال متواصل، حيث وقعت البارحه 40 حاله، وانه في الايام الاخيره جدت 500 عمليه فرار. 500 عملية الفرار.
3: نعم.
2: رغم الخوف وقت الباي، معناه ما فماش معناه يقتلوا كما قلت انت ولده مرته وامه وابوه، رغم ذلك عمليات فرار كبيرة لمقاومة المستعمر والخروج عن طاعة الباي اللي هو سلم البلاد للفرنسيس. 1954 تقريبا نضجت المقاومة التونسية.
3: شوف المقاومة الساعة بدأت في شكلها البدائي الأول يعني ردة فعل يعني عفوية باستعمال أسلحة بدائية، أسلحة صيد، بأعمال تخريب للسكك الحديدية، للهاتف، اعتراض للجنود الاحتلال، كل ما يمكن أنه يعطل المقاومة. المقاومة هذه باش تنجح في تعطيل الغزو الاستعماري. المقاومة الأولى من 81 إلى 85 هذه نسميها نحن المقاومة المسلحة الأولى من 81 إلى 85. علاش طوفة 85؟ لأنه بعد انسحاب المقاومين نحو طرابلس كانوا في انتظار يعني مدد ربما من الدولة العثمانية لن يأتي، وساءت أحوالهم في طرابلس، يعني طرابلس كانت فقيرة يعني جهة جافة وما فماش موارد، يعني ساءت أحوالهم. وزيد فما حاجة أخرى اللي هي تهديد والوعيد اللي عملته سلطات الاستعمار اللي يعني وعدت اللي يرجعوا بالصفح ومعنى يعني التسامح معهم، وهددت من يبقى في ليبيا بأنه باش يقع مصادرة أراضي، يعني ثم البعض اللي رجعوا ثم البعض اللي ثم الكثير منهم اللي بقاوا أب عن جد إلى يوم الناس هذا في ليبيا. ما رجعوش، قال لك بلاد فيها الاستعمار احنا ما عندنا.
2: كيما اساس منفيت علي بن
3: خليفه يعطيك الصحه. علي بن خليفه، علي بن خليفه باش يتوفى عام 84 باش يشد ولده في بقعته كقائد المقاومه، لكن الشخصيه المعنويه نتاع علي بن خليفه
2: بعد رجع لتونس
3: يعطيك الصحه
2: استمالته
3: فوالا. دونك تنتهي المقاومه الاولى.
2: معلومه سيد العميد، نعم. وقت المرحله في ليبيا في طرابلس قريت معلومه انه استناوا صحيح من الامبراطوريه العثمانيه باش تجيهم المدد، وحتى استنيهم من خير الدين ما جاوبهمش، ولا صحيح المعلومة ولا غلط؟
3: خير الدين ما عادش عنده وزن وقتها، يعني ما الحقيقة هي الانتظار كان التعويل على الدولة العثمانية، وبعثوا مراسلات وبعثوا يعني شكاوى للكثير من الجهات الأوروبية ولا سيرتو الدولة العثمانية، ولكن بلا مجيب. بطبيعة الحال الفترة هذه باش تنتهي وسيخيم على البلاد وطأة الاستعمار، يعني تبدأ إنماميز، يعني سيطرة مطلقة للاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية. فالسيطرة هذه باش تتشلى في فرصة التعليم، القوانين، كل ما له معناها يوضع اليد على مقدرات البلاد الاقتصادية،
2: الأراضي
3: الفلاحية، فرنسة الإدارة، يعني كل معناها سيطرة مطلقة للاحتلال الفرنسي على البلاد التونسية. وستبدأ بعض النخب في تشكيل الوعي الجماعي بضرورة المقاومة. لكن في المرحلة الأولى ما كانش الناس تنادي بالاستقلال، كانت تنادي بإصلاح المنظومة الاستعمارية، إصلاح الوضعية الاستعمارية وضمان بعض الحقوق للتونسيين. فمنذ أواخر القرن 19 باش تبدأ جرائد تونسية تعتمد النقد، تعتمد الأسلوب، يعني انتقاد سلطة الاستعمار، تظهر جمعيات ثقافية، جمعيات يعني تسعى إلى بث الوعي الوطني. شيئا فشيئا بتجي حركة الشباب التونسي اللي هي يعني محاكاة لحركات الإصلاح في تركيا زاد كيف كيف. وبطبيعة الحال مع بداية القرن العشرين باش تبدأ المواجهة.
2: قبل بداية القرن العشرين فما خريطة العمليات المقاومة في البلاد التونسية اللي هي موجودة في المتحف.
3: نعم.
2: شنو اللي فيها بالضبط الخريطة هذه؟
3: باهي.
2: وبعد تنرجع من الانتفاضات الشعبية والمقاومة المسلحة من مطلع القرن العشرين إلى الاستقلال.
3: واضح.
2: الخريطة.
3: الخريطة هذه اللي هي فيها يعني جميع الأماكن اللي صارت فيها معارك. معارك المقاومة المسلحة الأولى ومعارك المقاومة المسلحة الثانية. يعني المطلع والزائر ينجم يشوف بأشكال ضوئية مجسمة أماكن هذه المعارك. فقلت لهم قولوا معركة ترمادة يعرف يشوف معركة ترمادة، معركة بنزرت يشوف معركة بنزرت، معركة برقو يشوف معركة برقو، كدية الحلفة يشوف كدية الحلفة، معركة النظور يشوف النظور، كل شيء. يعني المعارك اللي هي معرفة تاريخيا واللي عنا عليها مراجع واللي ما مثبتة
2: موجودة
3: في الخريطة هذه.
2: وفما مجسمات أيضا.
3: نعم.
2: مجسم معركة قروان، مجسم
3: هذه هي عملنا. شوف ايش عملنا نحن بالنسبة للمجسم، احنا قلنا ميادين النضال، عملنا خريطة تونس الكل فيها مواقع النضال المعروفة كلها، وعملنا واحدة من أولى المعارك وواحدة من آخر المعارك. شفت كيفاش المنهجية؟ عملنا خريطة فيها ملخص ريكاب على كل شيء، وعملنا مجسم أوضح لمعركة القيروان أو للمعارك التي دارت لحماية القيروان، وعملنا مجسم لمعركة برقو عام 1954. دونك نرجع بيك لبداية القرن العشرين. إذن الشعب التونسي تأكد لديه
2: الانتفاضات الشعبية والمقاومة.
3: نعم.
2: تأكد القرن العشرين للاستقلال.
3: تأكد لديه الشعب التونسي أنه هل الاستعمار هذايا ما جيش راهو في مساعدة لتونس ولا في حماية، ولا كما كان يقول الباي في المراسلات والكتابات ودولة حبيبة هكا يكتبوها
2: دولة حبيبة.
3: أي دولة حبيبة وغايتها راهي نبيلة والأمر جاري به يجري به العمل كسالة في عهدنا وما صار حتى شيء هكا. ما أنا تقرأ في المراسلات ولا المناشير اللي بعثها الباي وكذا، ودعوة الناس إلى سبيل الرشاد، وفرنسا راهي دولة حبيبة وما عندهاش معناتها حتى غاية معناتها خايبة مع تونس. موجودة في وين تقرأ وتلقاها؟
2: مش في المتحف.
3: لا موجودة في المراجع التاريخية الكل. يعني ما
2: خاطر زادة مهم زادة تونس يطلعوا واش كان
3: يزم. إذا من بداية القرن العشرين باش تبدا المواجهة الشعبية مع الاحتلال الفرنسي، لأنه تأكدوا التونسيين أنه يعني بعد الفترة نتاع نقولوا نحن صدمة. صدمة دامت تقريبا 15 عام تقريبا حاجة كيما هكا، صدمة طويلة. فترة طويلة تتسمى نسبيا، خاطر الشعب مفقر لأنه حكم البيات لم يدع له يعني بما يواجه، يعني كانت الناس راهي في حالة فقر مدقع.
2: فقر مدقع
3: كنت تحكي على سلاح ومقاومة والناس مفقرة، الناس ما عندهاش، فهمتني؟
2: إذن بداية تشكل النواة مع النخب، خلينا نقوله المتعلمة
3: بالضبط، مع تنامي الوطأة الاستعمارية باش تتنامى المقاومة، باش تظهر الحركات الشعبية، يعني الناس ولات واعية بأنه هل الإدارة الاستعمارية راهي الغاية متاعها استنزاف الشعب التونسي. فباش تبدا المواجهات في
2: انتفاضة الجنوب الشرقي، انتفاضة المرازيل وغيرهم.
3: قبل مش بداو الساعة انتفاضة الوسط الغربي، انتفاضة تلا والقصرين. تلا والقصرين كيف علاش من يعني السلوك المعمرين اللي ولاو يفكوا في الأراضي ويطردوا في الناس من أراضيهم ويسكروا عليهم في الطرقات، والناس اللي كانت عايشة في
2: يعني 1906.
3: نعم،
2: انتفاضة تلا والقصرين.
3: نعم، الناس اللي كانت عايشة في وسط فلاحي رعوي وتتنقل بحرية، تلقى روحها يعني مقسمة والقبيلة هذه ما تمشيش لهذه وانت تقف منها وهذا شنو وترى وكذا، يعني ضغط واستنزاف للأهالي باش ينتج عليه ثورة وانتفاضة، نقولوا نحن انتفاضة كبيرة عام 1906، وهذيك الشرارة نقولوا نحن شرارة الأولى للمواجهات. نعم، للمواجهات. وهنا راهو علاش مواجهات، خاطر الاستعمار الفرنسي استعمل الرشاشات.
2: مثالش خلينا نسألك، علاش تركيز على انتفاضة تيلا والقصرين كبداية 1900؟ شنو هي رمزية الوقت هذاك والتاريخ هذاك؟
3: هذاك بداية استعمال السلاح الفرنسي من جديد بعد ما فتنا المقاومة المسلحة الأولى، الكونتاكت الأولاني. توا من بداية القرن العشرين أول مرة يقع استعمال الرشاشات والمدفعية لقمع المتظاهرين. هذاك علاش احنا نقولوا راهي مواجهة دامية، مواجهة دامية. من بعد باش تجي المواجهات نتاع الجلاز 1911، ورق اللي يحبوا يحطوا يديهم على المقبرة وكذا، وهذا الكل يعكس غليان، هي راهي أسباب النزول هذيك نسميها نحن، يعني أسباب اللي القطرة التي أفاضت الكأس. فالشعب في حالة غليان ويستنى في الفرصة باش يثور ضد الاستعمار الفرنسي. المواجهات نتاع الجلاز اللي ماتوا فيها،
2: تكررت
3: ما تفاهم بطبيعة الحال. وبدا هنا علاش قلت لك الوطأة الاستعمارية ماشية وتزيد، خاطر الجلاز باش تواجهوا بالإعدامات، راه يا اخي منو بجرجار والقطاري، ما واحد مو في باب سعدون.
2: باب سعدون اللي بديت لك من الاول الحديث عنه، عدمون
3: سويت للجلاز،
2: واللي تو جابوا لهم مدفونين،
3: جابوا لهم الجيوتين، الجيوتين المقصده من الجزائر، جابوا من الجزائر وعدموهم. من بعد تجي احداث التراموي 1912. شتي حتى تراموي، مو تراموي قتل يسوق فيه طلياني، قتل شاب تونسي، فثارت البلاد وشالت كرد فعل على
2: لا هي تحسها مش تحسها هي وقت كان فما غليان،
3: خاطر
2: تواترت الانتفاضات وتواترت المواجهات،
3: غليان كبير ياسر، غليان كبير ياسر ضد المستعمر وضد كذلك الجالية الأوروبية اللي يعتبرها زاد كيف يعني مكمل للاستعمار بشكل أو بآخر. وتزامن ذلك أيضا مع احتلال ليبيا 1911،
2: ويعتبروا هما نسميهم معناها التوانسة الجالية الأوروبية في مدن عصرية، والآخرين معناها الأحياء الإسلامية نسميها.
3: نعم،
2: وقتها في الوقت هذاك
3: دونك باش تتواتر المواجهات باش جينا الحرب
2: الشرقي،
3: الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى 1914 1918، فرنسا دخلت في حرب مرهقة، والشعب التونسي باش يستغل الحرب هذه لصالحه. علاش؟ لأنه كانت فرنسا في السنوات الأولى لهذه الحرب في وضعية كارثية، يعني الهجومات الألمانية على فرنسا لا سابق لها، وعدد الضحايا وعدد الموتى في المواجهات ضد ألمانيا على الجبهة الألمانية الفرنسية لم يسبق لها في التاريخ. في معركة فردان وحدها تقريب 400,000 ماتوا، معركة فردان وحدها،
2: وهذا كان عندها تأثير بالطبيعة على الواقع التونسي.
3: بالطبيعة التوانسة قالوا هذه مدام القوى الاستعمارية هذه في حالة يعني انهيار، وثم يعني ضغط ألماني كبير عليها، احنا زاد خلينا نضغط من جهتنا وخلينا نعز أعمال المقاومة من أجل أنه
2: وجد انتفاضة الجنوب الشرقي 15-16.
3: نعم، في الفترة هذه، يعني في فترة الحرب العالمية الحرب العالمية الأولى.
2: ثم بعد قدمنا شوية انتفاضة المرازيق
3: كيف كيف كيف كيف. نعم، هذه في الحرب العالمية الثانية. دونك عندك زوج الحروب الكبار، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، هي مراحل خلل في وضعية القوة الاستعمارية باش تستغلوا المقاومة. انت العدو نتاعك في حالة
2: في حال ضعف.
3: دونك تستغلوا المقاومة، نعم.
2: هذا الكل هالمخاض يهزنا بشوية بشوية المقاومة المسلحة الاحتلال 52-54.
3: نعم، المقاومة المسلحة اللي نسميها نحن حرب التحرير، اللي هي من عام 52 العام 54، اللي كانت هي ورقة الضغط النهائية، واللي كانت سند وإسناد قوي جدا للحركة الوطنية. يعني
2: ما عادش مجرد انتفاضات،
3: لا ما عادش
2: او مجرد حركة شعبي، الان مقاومة مسلحة،
3: شوف
2: حرب تحرير.
3: شوف اول حاجة الساعة يلزمنا نعترفوا انه التحولات الاقتصادية والاجتماعية اللي عرفتها تونس في عهد الاستعمار بكل مساوئها وبكل جوانبها السيئة وبكل اللون الاسود للاستعمار، الا انه خلقت نوع من النمو الاقتصادي
2: ونخب جديد،
3: نوع من النمو الاقتصادي، لانه
2: نخب ثقافيا ونخب سياسيا.
3: باش نبسطوا بالضبط، باش نبسطوا الصوره حتى للسادة المستمعين، يعني الفلوس دارت في البلاد برغم اني لصالح الاستعمار، اما ولات ثم طبقه عامله. احنا ما ننساوش انا ولد 29 بدات النقابات مع محمد علي، من بعد مع 46 مع المرحوم حشيد، الكل دوك ثم طبقه عامله وثم فلوس، دوك ولات الناس تشري السلاح من الايطاليين من المالطيين باش تقاوم وباش تحارب. هذه حاجة مهمة برشا. كما قلت أنت، ظهرت نخب سياسية ونخب نقابية وطبقات عمالية من مختلفة المشارب وتنظيمات حزبية سياسية مختلفة، الحزب يعني الحزب الحر يعني لأسوة ثعالبي وجديد وكذا، حزب الشيوعي زاد كيف كيف، إلى غير ذلك من الحركات السياسية والنقابية. هذه كلها كانت راي روافد في الحركة الوطنية،
2: وهنا تشكل وعي أنه جاء الوقت للمقاومة المسلحة.
3: نعم، وحاجة أخرى زادة، المعارك الحرب العالمية الثانية في تونس اللي دامت من نوفمبر 1942 إلى شهر ماي 1943، هذه 6 شهور متاع حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، هذه معناها حرب متاع قوة عظمى في بلادنا، يسميها حملة تونس أو معارك تونس.
2: حملة تونس،
3: نعم. فهذه القوى المتنازعة، فرنسيين، أمريكان، إنجليز، إيطاليين، العديد من القوى أساسا قوى الحلفاء ضد قوات المحور ألمانيا وإيطاليا، فالكثير من المقاتلين باش يخليوا سلاحاتهم باش المقاومة الوطنية التونسية باش تستغل الأسلحة اللي تركها الجنود الأوروبيين عامة وتوظفها في المقاومة. على ذلك نحن نلقاو توا في الأسلحة المعروضة في متحف السجومي وفي المتاحف العسكرية بصفة عامة أسلحة متنوعة، تلقى توا أسلحة فرنسية، إيطالية، ألمانية، أمريكية، من جميع الأنواع
2: اللي تم استعمالها اللي خلوها
3: استعمالها المقاومين
2: بعد حملة تونس.
3: يعني ناس تموت في يعني في ميادين القتال وتونس يغنموا الأسلحة هذيك ويستعملوها.
2: هذين نلقاو أمثلة منها،
3: نعم عندنا أمثلة منها معروضة، نعم أمثلة منها معروضة في متحف الذاكرة الوطنية. فإذن العام 52، ويقول القائل علاش 52؟ لأنه احنا نقولوا حرب التحرير والمقاومة المسلحة اللي كانت أداة الضغط الكبرى على الاحتلال الفرنسي. علاش؟ لأنه المفاوضات مع الاحتلال الفرنسي بان وأنه ما عادش عندها حتى نتيجة،
2: ما عادش عندها حتى نتيجة،
3: لأنه فرنسا بقت متمسكة بمبدأ السيادة المزدوجة. لأنه ديما بالنسبة لهم نعملوا إصلاحات، نتنازلوا على بعض الحاجات، لكن ديما تحت السيادة المزدوجة.
2: وانت تذكر هنا زاد رسالة محمد شنيق، مذكرة للاستقلال الداخلي ورفض الفرنسي لهذه المسألة،
3: نعم،
2: ودعوة الحزب الحر الدستوري واتحاد عام الشغل للتظاهر بداية من 50 وبدأ يغلي الشارع.
3: نعم نعم، بطبيعة الحال هنا باش تبدأ. إذن وصلت المفاوضات مع الجانب الفرنسي إلى طريق مسدود، وكانت المذكرة متاع أعتقد 15 ديسمبر 51 اللي هي تقر بمبدأ السيادة المزدوجة، يعني اللي صار الكل طاح في الماء والمفاوضات وصلت طريق مسدود. إذن في وقتها القيادة الحركة الوطنية باش تعلن بداية الكفاح المسلح للتحرير، وباش نوصلوا إلى أنه تولي مقاومة منظمة. تقريبا العدد متاع المقاومين يتراوح بين 3000 و 4000 مقاوم،
2: وعندها
3: مدربين، عندها قياداتها
2: قيادات
3: سياسية، نعم. وكانت تلقى إسناد شعبي كبير، حاضنة شعبية لا سابقة لها، المواطنين تبرعوا بما لديهم، كما قلنا بكري نساء يعاونوا بكل ما أوتوا من جهد باش يدعموا المقاومين هذوما، والمقاومة انتشرت في الجبال التونسية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وقوضت مضاجع الاستعمار الفرنسي. يعني ولات تواجه النار بالنار، ولات تعمل عمليات الاغتيال، ولات تعمل عمليات تخريب للمعمرين في الضيعات متاعهم، ولاو ما عادوش يحبوا يبقوا، يبيعوا الأرض، يتصرفوا، يهزوا رواحهم وروحوا. يعني هذا الكل شكل ورقة ضغط كبيرة ياسر على المستعمر الفرنسي.
2: به سيد العميد، ما عاش عنا برشا وقت، تقريبا أقل من دقيقتين. في المتحف زادة نلقاه مكتوب أعلام تونسيون.
3: نعم.
2: شنو هو بالضبط الرواق؟ شنو اللي فيه؟
3: أعلام تونسيون هي منحوتة على المعدن، يعني تعبير فني قام به واحد من الفنانين اللي هو يعطي يعني بعض ملامح متاع أعلام تونسيين كما مثلا محمد علي الحامي كما ثعالبي يعني اللي باش يبقاو في الذاكرة يعني حاجة لوحة فنية على المعدن هذا هو التعريف متاعها لوحة فنية على المعدن
2: وعنا زاد وثائقي حول الكفاح المسلح
3: نعم هذه شاشات تفاعلية حطينا فيها وثائق كما قلنا طول الشباب مغروم بالتوسكي نيميريك ما حطيناش كتاب يعني باش يورق ولا حطينا نيميريك نجم يورق ويشوف دي كوبور دو بريس يشوف كتبة الصحافة يشوف المراجع الأرشيف الكل موجود نيميريك كله نيميريك
2: ومعارك الجلاء كيف عرض كيف على شاشة
3: نعم معارك الجلاء وشريط وثائقي كيف يحكي على معارك الجلاء وعنا كيف شريط وثائقي دعمتنا به التلفزة الوطنية مشكورة هو روح الفداء ونبل العطاء هذا كيف زاد عرضناه غادي بالمناسبة هذا زاد تنسيق وتعاون بين مع التلفزة الوطنية مشكورين الأخيين الكل وكيف عنا زاد في المتحف نماذج كما ذكرنا منذ حين من الأسلحة اللي استعملها المقاومين وعنا اللوحات الزيتية اللي فيها الشهداء اللي وقع عدامهم في السجومي شهداء زاد كيف من المناضلين السياسيين كيف ذكرناهم والمناضلات اللي زاد كيف عرفنا بهم
2: لو كان اللخص تو سيد العميد في أقل من دقيقة نذكر ضيفنا اليوم العميد سمير الشامي مدير إدارة التراث والإعلام والثقافة بوزارة الدفاع الوطني والحديث عن متحف الذاكرة الوطنية شوف قداش حكينا حاجات يعني هذه ذاكرة التوانسة وذاكرة التاريخ التونسي ورمزية الأماكن ورمزية يعني الأفراد والأشخاص اللي ضحوا من أجل استقلال تونس متحف إن شاء الله باش يكون مفتوح للزيارات اللي المعاهد مراكز التكوين والجامعات في مرحلة أولى
3: نعم.
2: تبع مجانا
3: نعم نعم.
2: ربي مجانا المدارس يطبوا فلوس راهو متاحف المؤسسة العسكرية كلها مجانا ثم في مرحلة أخرى إن شاء الله باش يكون مفتوح للعموم
3: إن شاء الله التمشي هذا هو المشين فيه والواقع هو المتحف هذايا أقرته الدولة التونسية منذ نشأته واستصلحته وزارة الدفاع الوطني ويعني قامت بإعادة تهيئته وترميمه وتجديده بصفة كلية الواقع هو الغاية منه هو تخليد ذكرى الشهداء وتخليد المقاومة الوطنية من أجل الحرية والاستقلال لأن الشعب التونسي الكل محمول عليه أن يعرف التضحيات اللي بفضلها وصلنا لما نحن عليه اليوم من استقلال وسيادة والذاكرة رأي مهمة جدا في تاريخ الشعوب
2: بطبيعة الحال
3: كما يقول الأستاذ محمد الطالبي لا يرحمه يقول أنه مثل ما يمرض الأفراد بفقدان الذاكرة فإن الشعوب تمرض بفقدان ذاكرتها أو بدخول التشويش والتشويه عليها فنحن ردوا بالنا من التشويه
2: ردوا بالنا من التشويش
3: على الذاكرة الوطنية
2: شكرا لك العميد سمير شامي مدير إدارة التراث والإعلام والثقافة بوزارة الدفاع الوطني إلى اللقاء
1: توينسا توينسا خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية توينسا مع إيهاب الشاوش
4: معنا احنا بدأت الحكاية
5: ومحلاها حكاية
4: محلاها محبة
5: محلاها عشرة موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
6: مستمعين الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز تجدد اندلاع الحرائق ظهر اليوم في جبل الطويلة بنبر وفرق الحماية المدنية والغابات والمتطوعون يواصلون محاصرة بؤر اللهب الترفيع في منح الطلبة والباحثين التونسيين الدارسين ببلدان الاتحاد الأوروبي وفق ما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراستهم العليا خلال السنة الجامعية 2026-2027 وذلك في إطار التعاون الثنائي التونسي الإماراتي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الطلابي النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تطالب بضرورة مراجعة أسعار الأدوية اعتماداً على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن وتضمن استمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات انطلاق موسم التخفيضات الدورية لصيف 2026 بداية من يوم 7 أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع وفق الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تعلن عن تنظيم مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الكتابية والشفاهية لانتداب 10 أعوان وإطارات في اختصاصات هندسية وإدارية وتقنية، وذلك في إطار دعم مواردها البشرية. وإلى آخر أخبار العالم، رئيس البرلمان العربي يدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. رئيس وزراء قطر يبحث مع وزير خارجية مصر خفض التصعيد في المنطقة. وختاماً، طهران تعد بنك أهداف داخل إسرائيل، وترامب يستبعد اتفاقاً قريباً. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية،
8: الإذاعة الوطنية
5: تونسية 100%،
8: تونسية 100%.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار مع كوثر بن دلالة الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصويرة علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. أحكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. ذكرياتكم يحلو المساء.
1: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية
2: تونسية 100%،
1: تونسية 100%.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية.

0: الذكرى 69 لعيد الجمهورية.
1: الإذاعة الوطنية في برمجة خاصة، استضافة، حوارات، شهادات ومتابعة، وبداية من 9 ليلا ربط مشترك بين الإذاعة الوطنية والشباب في سهرة خاصة بعيد الجمهورية. نقل مباشر من مهرجانات قرطاج، الحمامات وبنزرت.
2: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل،
3: للناس الكل.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي.
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية
2: تونسية 100%.
3: تونسية 100%.

0: برمجة خاصة بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: مصباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار.
0: مصباح التوانسة بنبض الشارع،
2: تفاصيل من حياتنا اليومية. مصباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
2: حكاياتها،
0: أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
2: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.

0: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية، وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع. متعة الاستماع.
3: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: فلاش سبور. مرحبا بكم، اهلا وسهلا في فلاش سبور. البدايه باخبار فريق النادي الافريقي، وتم حسب اخر معطيات لعنا تجاوز الخلاف اللي صاير بين منخرطين في النادي ورئاسه الفريق بقياده محسن طرابلسي حول موضوع ماهر الكنزاري. باش نحطكم اكثر في الاطار، في البدايه المنخرطين في النادي كانوا اصدروا بيان اليوم الصباح اكدوا فيه رفضهم لتعيين ماهر الكنزاري، واعتبروا هذا يعتبر يعني مس من كرامه ومن صورة نادي الافريقي بعد تصريحات ومواقف وسلوكيات اعتبرتها شريحة واسعة من جماهير نادي الافريقي، هذا حسب نص بيان المنخرطين ومنخرطيه، مسيئة للنادي او غير منسجمة مع خصوصياته وتاريخه، فضلا عن اقتران صورته في عدد هام منهم بانتماءات او ولاءات رياضية. الحديث طبعا على ماهر الكنزاري لا تنسجم مع متطلبات قيادة الفريق الاول. المهم البيان كان مطول شوية وفيه رفض لفكرة تعيين ماهر الكنزاري كمدرب. بعد هذا في الكواليس تحكى انه السيد محسن طرابلسي الدكتور طالب برفع هذا البيان والتراجع عنه والا سيقدم استقالته. المنخرطين في النادي الافريقي استجابوا لهذا الطلب وتم تجاوز الخلاف تماما، وتم رفع هذا البيان من صفحات التواصل الاجتماعي والتخلي عن هذه الفكره. على كل حال ماهر كنزاري سينطلق في التمارين يوم الاثنين القادم، والهيئه المديره تتمسك ب تعيينه كمدرب للفريق الأكابر. ويبدو كما قلنا صارت الاستجابة حتى على صفحات التواصل الاجتماعي من طرف المنخرطين، وشفنا تشجيع في نهاية الأمر للنادي الأفريقي يقول المهم هو مصلحة النادي في نهاية الأمر ولا بد من احترام قرارات الهيئة المديرة. النجم الرياضي الساحلي يواصل انتداباته ويمضي مع لاعب ثالث في هذا الميركاتو بعد عبد الله العمري، وايضا اشرف بن ضياف لاعب السابق لترجي جرجيس. عبد الله العمري طبعا لاعب السابق لفريق نادي الرياضي الصفاقسي، ايضا لعب في اتحاد بن قردان. جديد هو متوسط الميدان الليبيري موسى سانغاري، خضع للاختبارات الطبيه اليوم الصباح بنجاح في انتظار كما قلنا الاعلان على الصفقه والتوقيع لمده زوز مواسم. سانغاري هو متوسط ميدان كما قلنا من ليبيريا، متكون في فريق نيوكاسل الإنجليزي، يلعب في عديد من التجارب السويسرية الإنجليزية وأيضا في الدوري الأسكتلندي. صفقة انتقال حر يعني غير مرتبط بأي فريق، حاليا يبلغ من العمر 27 سنة. قصي معشا يؤكد مغادرة الترجي الرياضي التونسي بعد 13 عام لعب فيها في كل الفئات السنية، وأيضا كان طلع للأكابر، ويؤكد أنه يغادر الترجي الرياضي التونسي بكل فخر واعتزاز بحمل ألوان الفريق. الوجهة قد تكون مستقبل مرسى مع وجود عديد من العروض الأخرى في الأفق، يعني غير مؤكد إلى حد الآن انضمام المستقبل الرياضي بالمرسى رغم الاتفاق الحاصل منذ أيام بين إدارتي الفريقين، بين الترجي والمستقبل هذه بالمرسى على صفقة تبادل يكون فيها الشاب آدم اليعقوبي موجود يكون من المستقبل مرسى للترجي الرياضي التونسي، وزوز ملاعبية هما ريان الحمروني وقصي معشا. يبدو حسب كلام قصي معشا غادر على كل حال بصفة رسمية الترجي الرياضي التونسي في انتظار الحسم في وجهته القادمة. عديد من اللاعبين خاصة الشبان باش يتم تفريطهم، كما زين الدين كادا يواصل ربما اللعب خارج الترجي الرياضي التونسي الموسم القادم. نذكر هو تقرر انه لن يكون في الفريق الاول. زين الدين كادا لعب عمناول اعاره مرتين لشبيبة القيروان ثم للاتحاد الرياضي ببنقردان. أمل حمام سوسة يتعاقد مع جعفر موسى لمدة زوز مواسم قادما من بعث رياضي ببوحجلة. أمل حمام سوسة صعد حديثا لرابطة المحترف الأولى لكرة القدم، كان فرط في واحد من أبرز ركيز ونور ماني انتقل للمستقبل الرياضي بالمرسى. إذن العقد لمدة زوز مواسم، مادام نحكي بطبيعة على فريق أمل حمام سوسة، جدد عقد كل من نور الباجي إلى غاية جوان 2028 والمهاجم عمر السماري إلى غاية جوان 2027. إلى أخبار اللاعبين المحترفين التوانسة خارج حدود الوطن، الياس العشوري تعاقد بصفة رسمية مع فريق سان دييغو الأمريكي لمدة 3 مواسم قادما من اف سي كوبنهاغن الدنماركي. بالتالي ينضم إلى لاعب آخر في الملاس يلعب طبعا في الدوري الأمريكي عام جي، هو اللاعب الياس سعد اللي انتقل طبعا لفريق ناشفيل الأمريكي. نحكيه على سيباستيان تونكتي اللي لعب اليوم العشية مباراة ودية مع سلتيك الأسكتلندي ضد أسي ميلان الإيطالي. ميلان تعادل إذن مع سلتيك 2-2، وتونكتي بدأ أساسي في المقابلة وخرج دقيقة 62 وتحصل على عدد 5.7. حسب معطياتنا فإنه المدير الرياضي النادي ليلى الفرنسي تابع المباراة من أجل التعاقد مع سيباستيان تونكتي، وباش تكون له في الساعات القادمة اجتماع مع إدارة سلتيك. لكن المعلومة اللي عنا تقول أنه نادي سلتيك يرفض تماما تسريح اللاعب في الوقت الحالي. إلى كرة اليد، نحكيه على الجامعة التونسية لكرة اليد اللي اليوم نوعا ما عملت ضجة بالبيان اللي عملته اليوم حول انتهاء مهام المدرب الوطني إبراهيم لاغ على رأس المنتخب الوطني للأواسط. تقول الجامعة لأسباب صحية وبعد التشاور وموافقة المدير الفني الوطني، تم تكليف المدرب الوطني سامي السعيدي المكلف بتجديد النخبة بالإشراف على المنتخب الوطني للأواسط مواليد 2006-2007 وإعداده للمواعيد الدولية قادمة، وفي مقدمتها ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا ابتداء من 19 أوت، ثم كأس أفريقيا في الكوديفوار في سبتمبر، بالإضافة إلى مهامه الأصلية صلب الإدارة الفنية الوطنية. يتوجه المكتب الجامعي بجزيل الشكر للمدرب إبراهيم لاغا على كل ما قدمه من جهد خلال فترة عمله صلب المنتخبات الوطنية، ويتمنى له الشفاء العاجل. بعد سويعات قليلة من هذا البيان، إبراهيم لاغا يعمل تدوينة على صفحته في فيسبوك، يقول رسالة طمأنة وإيضاح، أود في بداية الأمر أن أطمئن عائلتي أصدقائي وكل الأحباء والجماهير الرياضية على صحتي، أنا بخير والحمد لله. وبالنسبة للقرار الأخير الصادر على الجامعة التونسية لكرة اليد، وعلى الرغم من كونه قرارا متسرعا إلا أنني أحترمه وأحمد الله أن مسيرتي ومشاركاتي الدولية مع المنتخب الوطني كانت دائما إيجابية ومشرفة بشهادة الجميع. أشكر كل من وضع ثقته في لتولي مقاليد المنتخب. أدعو الجميع إلى التهدئة وعدم استغلال الوضع أو التأجيج، فصورة كرة اليد التونسية اليوم لا تحتمل المزيد من الأزمات والإشكاليات. ونختم بالكرة الطائرة. في بطولة إفريقيا تحت 18 سنة المقامة في مدينة الإسكندرية في مصر، المنتخب الوطني التونسي للفتيات دون 17 سنة انتصر منذ قليل أو انهزم عفوا منذ قليل ضد المنتخب المصري ب3-0. الفوز لمصر إذن 3-0. تفاصيل الأشواط 32-30 25-16 و25-14. اليوم أيضا الكاميرون ربح السنغال 3-0. الجزائر فاز على المنتخب المغربي 3-0. هذا ديما إذن بالنسبة لصنف الفتيات. غدوة في صنف الفتيان يوم الأحد المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الليبي انطلاقا من ماضي ساعة بتوقيت تونس. كل الشكر لصديقنا وزميلنا أحمد بوساق على كل هذه المعلومات. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
4: الدكتور حكيم.
5: الملح كين كثروا منه ينجم يتسبب في مضرة كبيرة لبدننا كما ارتفاع ضغط الدم، على خطر الملح يحبس السوائل في البدن وينجم يتعب القلب والكلاوي وحتى المعدة.
4: الدكتور حكيم.
6: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم سهرة تونسية تحت عنوان وطن بحب العاشقين، عرض يجمع فنانين من أجيال وتجارب موسيقية مختلفة للاحتفاء بالأغنية التونسية بإشراف الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. السبت 25 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
7: الخبر عنا مسؤولية
8: والمعلومة أمانة،
9: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
8: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
9: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
11: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
12: وفي عناوينها: إدراج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وفي النشرة ورقة في الموضوع. تجدد الحرائق بنبر وتساقط كميات من الأمطار في ولاية الكاف وعدد من المناطق الأخرى. بالرائد الرسمي الترفيع في منح الطلبة والباحثين التونسيين الدارسين ببلدان الاتحاد الأوروبي. وفي العالم: شهداء في غزة واعتقالات في الضفة الغربية، وفي اليمن غارات تطال الحوثيين في 3 محافظات. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. أحيا تونس اليوم الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، محطة مفصلية في تاريخ الدولة الوطنية. أنهت نظام الحكم الملكي وأرست أركان النظام الجمهوري، معلنة بذلك انطلاق مرحلة جديدة من بناء مؤسسات الدولة الحديثة. تجدد اندلاع الحرائق ظهر اليوم في جبل طويلة بنبر من ولاية الكاف، في وقت تواصل فيه فرق الحماية المدنية معززة بفرق من الجيش والحرس الوطنيين والمتطوعين محاصرة الحرائق. وفي ظل موجة الحرائق التي اجتاحت عددا من مناطق ولاية الكاف وتسببت في خسائر مادية خاصة منها الفلاحية، دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي إلى أهمية تضافر الجهود جبر الأضرار ومد يد المساعدة للمتضررين.
13: اللي لاحظناه خاصة من جراء الحرائق اللي تبت على الأخضر واليابس، خاصة مساحات كبيرة من الغابات ومن ممتلكات الفلاحين، احنا دعوة كل فلاحين وكل متساكني ولاية الكيف اللي عانت الناس هذول اللي هما كارثة طبيعية، ثم الناس تضرت في أملاكها خاصة سواء في الحيوانات نتاعها ولا حتى في مدخرات نتاع الألاف وحتى في ديارها، لمساعدتهم. احنا كاتحاد جهوي بالتنسيق مع اللجنة الجهوية نشرعنا ان شاء الله في تجميع إعانات عينية ومادية باش تكون ان شاء الله ابتداء من نهار الاثنين، وتوزيعها للناس هذول المستحقين، وهذا يعني جزء ان شاء الله نوصلوا باش ندخلوا في اكثر اماكن، خاصه في الناس اللي عندهم اضرار كبيره.
12: وتشهد ولاية الكاف حاليا تهاطل كمية هامة من الأمطار، حيث تشير توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي إلى وجود خلايا رعدية محلية مع أمطار خاصة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي:
14: الآن الأمطار تنزل تحديدا بولاية الكاف، أجزاء من ولاية جندوبة باجة، مرورا بسليانة شمال ولاية القصرين، وباتجاه الأماكن الشرقية الأخرى على غرار زغوان وشمال القيروان. من المحتمل أيضا أن تكون مرفوقة بتساقط محلي للبرد بقية هذا اليوم وفي بداية الليل، ثم تقصف إلى قليل السحب. الحرارة ليلا تتراوح ما بين 29 و 34 درجة بالشمال والوسط وبالجنوب الشرقي، وبين 35 إلى 40 المسؤولين ببقية الجهات. يوم الغد تقريبا نفس الحالة الجوية، صباحا أجواء مغيمة جزئيا، لكن العشية تشكل الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، من المحتمل جدا تدرجها نحو بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد على غرار ولايات تونس الكبرى، نابل، زغوان وشمال ولاية سوسة. رياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا إلى محلي قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، وبالتالي البحر يكون مضطرب إلى محلي شديد الاضطراب. وبالنسبة للحرارة القصوى تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية، بين 39 و 47 درجة ببقية الجهات، تصل إلى حدود 49 درجة بالجنوب الغربي.
12: تنعقد بعد غد الاثنين في مقر وزارة الصناعة أول جلسة عمل فنية بخصوص تفعيل قرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز المتمثل في تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها. رئيس المجمع المهني للطاقات المتشددة بكونكت صادق بسباس رجح في تصريح لخولة سيتي توفر هذه البطاريات بالكميات المطلوبة في السوق التونسية في ظرف 3 أشهر، مشيرا إلى أسعارها المتوقعة.
15: البطاريات هذه هي المرحلة المقبلة للطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة هذه خاطر مشكلتها الكبيرة هي التخزين، ومشكلتها اللي هي تم وجودها في وسط النهار مش موجودة في الليل، بالتالي نستقوا بطاريات باش يخزنوا الانتاج متاع النهار يحطوه لليل. البطاريات هذه مازالت مش موجودة اليوم في السوق، بسيط انه ريفرنسيال مازال كهبط، لكن الكاركتيرستيك تكنيك مازلنا كعرفناهم، ونبداو الفاز في الاخذ الاعتماد من عند الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بخصوص البطاريات بخصوص المحولات الهجينة، وان شاء الله بين شهر وشهر يكون عندنا الأنظمة هذه موجودة في تونس ونجم نربطوها على المنازل، لكن معنا باش تكون موجودة في السوق معنا بالكيفية اللازمة تقريبا تحبنا على الأقل 3 أشهر. الأسهم هي تفرق من استهلاك بتاع كل مواطن، الكبر بتاع البطارية يفرق من منزل لمنزل، لكن فما بطاريات تقريبا معنا بكباسيتي بتاع 1.2 كيلوات أور، وفما بطاريات توصل حتى 15 كيلوات أور، لكن تقريبا البطارية اللي 5 كيلوات أور تكون تخيل المتوسطة هي في حدود 4000 دينار، بين سور بخلاف الأنظمة الأخرى اللي لازم تركب معها من كابل ومندوفر وأنظمة هجينة. الاجتماع إن شاء الله نبرمج مع الاثنين في وزارة الصناعة بحضور الشركة الوطنية كهرباء والغاز ووكالة التحكم في الطاقة، باش نشوفوا فيها كيفاش نجمو نسهلوا يكون البطاريات اكسيسيبل للمواطنين.
12: فيما اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في بلاغ أصدرته اليوم أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها إحدى الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، فإنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو على مستوى المجموعة الوطنية وفق تعبيرها. وفي سياق متصل، ناهزت مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ غير المستخلصة لدى المؤسسات العمومية 3500 مليون دينار، وفق ما أكده رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري. وأوضح خلال حضوره اليوم في برنامج المشهد الآن أن تونس تسجل نقصا في الكهرباء يقارب 600 ميجاوات.
16: 70% من الديون نتاع شركة تونسية للكهرباء والغاز متأتية من عند الدولة. الدولة مش قاعدة تخلص في شركة تونسية للكهرباء والغاز في الدعم، لأنه التكلفة تاع ضوء شركة تونسية للكهرباء والغاز حسب التقرير 400 مليم، وقاعد يتباع 270 مليم. دونك فما هذاك تعطي الدولة دعم لشركة تونسية للكهرباء والغاز لكن ماش تاخد فيه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الإدارات والشركات العمومية زادة كيف ماش قاعدة تخلص في فواتير الضوء، وهذا عندها عجز بتقريبا 3500 مليار. فما حتى شركة نجم تتحمل هالأب الكبير نتاع المستحقات، لازم تكون فما حوكمة جديدة ومنوال اقتصادي جديد باش هالإشكاليات هذية ما عادش نشوفوها في المستقبل نتاعنا. عندنا نقص في إنتاج الكهرباء حوالي 500 و600 ميجاوات، وهذا ينجموا يتغطاو بالستاسيون فوتوفولتاي اللي نتلزو ناخذوها مع الجزائر.
12: عجز طقي إذن يتطلب من تونس تكثيف الجهود لتقليصه عبر الرفع من حصة الطاقة البديلة ل 35% بحلول 2030. تقرير ياسين فغالي.
17: خطوات تقودها تونس من بوابة مخططها الإنمائية الخماسية الممتد إلى غاية عام 2030 لإحداث نقلة هيكلية في المزيج الطاقي للبلاد، مستهدفا رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 35% من إجمالي إنتاج الكهرباء الوطني بنهاية العقد الحالي، وفق الخبير محمد الخيلية.
18: اليوم تونس تطمح لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% بحلول سنة 2030 مع رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 35% في المزيج الكهربي. إجراءات العملية اللي تقوم بها الدولة لتحقيق هذا الهدف وهو تعميم العدادات الذكية، حيث تطمح لاستبدال 3.6 مليون فانوس مقتصد للطاقة وكهرباء النقل بتجديد الأسطول ب 49 ألف سيارة كهربائية و 500 حافلة مع تركيب 4050 محطة شحن. كما سيتم دعم الأسر والمنشآت لتركيب الألواح الشمسية للإنتاج الذاتي للكهرباء.
17: الترجمة الميدانية لهذه الأهداف الاستراتيجية تجلت مع دخول مشاريع كبرى حيز الاستغلال الفعلية إلى جانب إطلاق حزمة مشاريع جديدة بقدرات توليد إضافية تفوق 100 ميجاوات. يضيف مقرر لجنة الطاقة بالبرلمان محمد علي فنيرة.
19: الأربع سنوات هذوما تقريبا كل سنة يكون ثم 1000 ميجاوات من الطاقة المتجددة اللي ستضاف معها إلى الشبكة التونسية. هذا ما أتى به المخطط، ثم جزء منها اللي تم المصادقة عليه خلال هذه السنة واللي هما مقدرة ب 600 ميجاوات صوت عليهم مسنوة بشهر منذ شهر تقريبا أو شهر ونصف، وقاعد تصير المتابعة ليتم معناتها تشغيلهم قبل الصيف المقبل. الوزارة وستيك منكبين على إيجاد حلول وقتية وممكن يتجه حتى إلى معناتها كراء مولدات طاقية اللي باش توفر الطاقة في وقت وجيز باش ما تتواصلش الأزمة الطاقية هذه. المخطط الطاقي ركز على إيجاد الحلول هذه، سيكون هناك تركيب لطاقة متجددة بين شمسية وبين هوائية مقدرة تقريبا ب 4000 ميجاوات في الأربع سنوات القادمة.
17: تحديات تقنية وتمويلية عديدة لا تزال تشكل اختبارا حقيقيا لنسق تنفيذ هذا المخطط بنهاية العقد الحالي.
12: قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في دورتها 48 المنعقدة حاليا بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي. ورقة ناجي بن جنات.
20: بتاريخها الزاخر ومعمارها الفريد وطبيعتها الأخاذة، شقت قرية سيدي بوسعيد طريقها نحو المزيد من الإشعاع الدولي من خلال إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي. هذا التتويج الكبير يعكس الجدارة والاستحقاق ويمثل ثمرة ملف ترشح كامل أعدته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وهو مسار من التألق والتتويج يرفع عدد المواقع التونسية المسجلة على قائمة التراث العالمي إلى 10 مواقع. يضيف مدير المعهد الوطني للتراث طارق البكوش في تصريح للأخبار من مدينة بوسان الكورية.
21: سيدي بوسعيد عن 3 سنين حاولوا باش نسجلوها، وكان ثم مجهود كبير من الباحثين ومن المختصين في المعهد الوطني، كان في برشا تبادل مع لجنة التراث العالمي في برشا مناسبات، تم قبولها في لائحة التراث العالمي. تونس اليوم ولات أول بلد عربي عنده 10 مواقع أثرية على التراث العالمي، وهذا يوري قداش بلادنا فيها تراث وفيها تاريخ، وهذا شجعنا باش نكملوا نزيدوا نسجلوا مواقع ومعالم أخرى.
20: من أعالي المنحدر الصخري المطل على قرطاج الخالدة وخليج تونس، تواصل قرية سيدي بوسعيد رحلة إشعاعها الحضاري في قلب المتوسط والعالم، شاهدة على عراقة الربوع التونسية وجدارة مواقعها الأثرية والتراثية والتاريخية بمزيد من الحضور في مدونة اليونسكو. إنها حكاية تاريخ وحضارة وإشعاع.
12: صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتنقيح القرار المنظم لمقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي. ويحدد التنقيح الجديد قيمة المنحة الخصوصية ببلدان الاتحاد الأوروبي بما يعادل 1000 أورو شهريا، كما يصبح بإمكان الباحثين التونسيين المسجلين بالجامعات التونسية بسنة الثانية من الماجستير البحثي أو بالدكتوراه إلى حدود التسجيل الثالث والذين تستوجب دراستهم القيام بأبحاث أو تربصات في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الانتفاع بمنحة شهرية بقيمة 1000 دينار. كما شمل التنقيح أيضا الطلب المرسمين بمدارس الهندسة العمومية التونسية.
22: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
12: استشهد 6 فلسطينيين اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء غارات لجيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة شن جيش الاحتلال اليوم حملات اقتحام واعتقال واسعة طالت عددا من البلدات والمدن ما أسفر عن اعتقال العشرات من الفلسطينيين. أعلن الحوثيون اليوم استهداف منشآت نفطية في جيزان وينبع بالسعودية بعشرات الصواريخ الباليستية والمجنحة والمسيرات. تصعيد يأتي بعد غارات طالت منصات لإطلاق الصواريخ ومخازن أسلحة تابعة للحوثيين في 3 محافظات يمنية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أمام خيارين، إما مواجهة المزيد من الضربات وتدمير قدراتها العسكرية أو التوصل إلى اتفاق مع واشنطن وفق تعبيره. على الصعيد السياسي، وصل وفد عماني إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة حركة السفن بمضيق هرمز، فيما كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن اجتماع رفيع المستوى مرتقب في لندن الأسبوع المقبل بين الولايات المتحدة وبريطانيا لبحث تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: إدراج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وفي النشرة تابعنا الموضوع في ورقة. تجدد الحرائق بنبر وتساقط كميات من الأمطار في ولاية الكاف وعدد من المناطق الأخرى. بالرائد الرسمية ترفع في منح الطلبة والباحثين التونسيين الدارسين ببلدان الاتحاد الأوروبي. وفي العالم، شهداء في غزة واعتقالات في الضفة الغربية، وفي اليمن غارات تطال الحوثيين في 3 محافظات. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.

0: عيد الجمهورية، عاشت تونس مستقلة حرة منيعة أبد الدهر.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كل عام وتونس بألف خير. الذكرى 69 لعيد الجمهورية، إن شاء الله ربي تونس دائما في أعلى المراتب، بلدنا العزيز تونس الغالية. يا حلوة أنت يا تونس، قديش نفرحوا بال

0: عواصم أخرى وفي بلدان أخرى، ولا حتى يزورونا تحسهم يحكيوا برشا محبة ويقول لك بالفعل بلدكم بلد يعني جميل، بلدكم بلد يحلو فيه العيش ويطيب فيه العيش، والحمد لله بلادنا إن شاء الله ديما بخير يا ربي، وإن شاء الله دائما جميلة في عيون أبنائها وأيضا في عيون كل من يزورها. كالعادة برنامجنا ويحلو المساء يحلو معاه الرجوع بالذاكرة إلى أيام الأغاني الجميلة على مسارحنا الصيفية، من قرطاج إلى الحمامات إلى بنزرة الدولي إلى صفاقس إلى الكاف إلى جندوبة إلى كل الولايات في الجنوب والشمال والوسط، كل ولاية وكل مهرجان عنده الخصوصية متاعه. طبعا باش نسمعوا برشا أغاني بمناسبة احتفالنا بعيد الجمهورية، برشا أغاني تغنيت بتونس، كنا سمعنا كاظم الساهر، وأيضا عنا مسابقة بعد شوية باش تكون جوائز لست تذاكر لحفل هشام سلام وتليل القفصي بمهرجان أذنة إن شاء الله بعد شوية، باش ربما الناس اللي يشاركوا معنا مرحبا بهم على 71-844-404 ينجموا يشاركوا معنا مرحبا بهم في هذا اللقاء المباشر يتواصل حتى للثمانية متاع الليل، للناس اللي في طريقه بنقولهم طريق السلامة. محمد الغول أهلا وسهلا مرحبا بك، أيضا حميد الورغي في التنسيق لفقرات موعدنا المباشر. نواصلوا مع الأغاني قبل ما نسمع طبعا رامي عياش اللي خص الإذاعة الوطنية والإذاعة التونسية بهذا الإهداء الخاص، وإن شاء الله رامي عياش هو بتكون له جولة في مسارحنا ومهرجاناتنا الصيفية بعد شوية، باش نسمع النغم إكسكلوزيفمون يعني حصريا للإذاعة الوطنية والإذاعة التونسية إن شاء الله. نسمع رامي عياش الفنان اللبناني اللي باش يكون له جولة كما قلت في مسارحنا ومهرجاناتنا الصيفية. ورامي عياش أنا شخصيا نحب صوته برشا ونحب أسلوبه وخاصة الذكاء متاعه في اختيار الأغاني، وبرشا أغاني ناجحة لرامي عياش. إذن هذه الأغنية لرامي عياش تبث على موجات الإذاعة الوطنية التونسية حصريا إهداء من الفنان رامي عياش.
1: مرحبا أنا رامي عياش، اسمعوا أغنيتي الجديدة عذبيني على الإذاعة التونسية.

ويحلو المساء سيدي سامسين وستة وعشرين دقيقة إن شاء الله ربي طريق سلامة للناس الكل اللي يسمعوا فينا على موجات إذاعة الوطنية التونسية. منذ قليل في نشرة المساء سيدسة سمعت الميتيو يعني أمطار في ولايات الكاف جندوبة باجة خاصة أيضا بعض الولايات الأخرى زغوان وغيرها من المدن والولايات حتى تساقط البرد نسمع قال منذ قليل المهندس من الرصد الجوي. إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله هالحرارة هذه إن شاء الله بعدها تكون الجو يكون ملطف أكثر إن شاء الله يا ربي. حسينا شوية نسمة تغيرت لكن ما زالت سخونة بطبيعة وربي يعاوننا وربي يصبرنا ويعطينا القوة بإذن الله. كذا كما ذكرت في البداية ست تذاكر لسهرة هشام سلام وتليل قفسي مرحبا بكم اللي يكلمنا ويبدأ قريب وينجم يكون يحب يسهر يكلمنا ويجي يهز التذاكر متاعه من الإذاعة مباشرة. الشاعر بيرم التونسي اللي هو تونسي بالدرجة الأولى والملحن العبقري زكريا أحمد كتبوا غناية وغناوا غناية حلوة برشا يا صلاة الزين. سيد مكاوي في حفل من حفلات قرطاج كان غنى هذه الأغنية وتغنى بتونس يا صلاة الزين على تونس يا صلاة الزين. يا صلاة

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: يحلو المساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. السادسة مساء وسبعة وثلاثين دقيقة، نغم محلاه بصوت الراحل سيد مكاوي. وأنا شخصيا من محبي أسلوب في سيد مكاوي في التلحين طبعا، لأنه هي الأغنية زكريا أحمد هذه، أما أسلوبه في التلحين وفي الغناء أيضا، رجل عنده روح خاصة جدا. إذا نواصل اللقاء، الإذاعة التونسية وقسم التمثيل ومؤسسة الإذاعة التونسية فقدت فنان عزيز على قلوبنا رزق العوني، كانت البارحة يعني الموت متاعه الله يرحمه، غادرنا، لكن سيظل خالد بيننا بالأدوار اللي قدمها للإذاعة، وهو رجل طيب صديق للناس الكل، وكنا نتقابله فكا في الكولوار بتاع الإذاعة وحتى في القهاوي ونقعد ونحكيه. مغروم لأنه من العائلة الفنية، نعرفه شقيقه المنجي العوني، وعنده أسلوب ممتاز جدا في التقليد، يعني في تقليد الأصوات، ونعرفه الكل السلسلة اللي كانت في سنوات 80 الدوبلاج، يعني اللي كانوا يعملوه في المسلسلات الكرتون سواء المتحركة كما شبيح ونقار الزهواني وغيرهم، كان صوته حاضر بامتياز مع عبد القادر الجربي، مع عبد الرحيم اليانجي، مع محمد الصياري، مع الأصوات العديدة اللي كانت حاضرة في تلك الفترة. في يعني كانت تجربة مهمة وحبيناها برشا، وأيضا أدواره اللي في الإذاعة التونسية طبعا في المسلسلات الرمضانية والدرامية، مشاركات عديدة في عديد الأعمال، لأنه هو تخلى صغير للإذاعة. ثم أيضا في التلفزيون في المسلسلات فما دور مهم جدا، الكلنا حبيناه الدور متاعه، لأنه كانت فيه حضوره مهم، وكان هو ينجم نقول محرك للأحداث، خاصة في الحلقة الأخيرة المسلسل قمرة سيدي محروس، وقت اللي هو ثأر لعرفه لصويلح وقتل زوجة صويلح، نوعا ما دفاعا على شرف صويلح، مش نوعا ما، هو دفاعا على شرف صويلح. وكانت بالفعل لقطة مهمة جدا في آخر المسلسل، لأنه اعتبر أنه ذاك في مقام والده، وكنا نذكرك الأداء المتميز لرزقي العولي رحمه الله، إن الله ولا إله رجعون، إن شاء الله يا ربي مثواه الجنة. زميل عزيز غادرنا، ومحمد علي بالحارث وكل الزملاء اللي غادرون الله يرحمهم، إن الله وإنا إليه راجعون. كل تعزينا المنجي العوني ولكافة الأسرة الإذاعة وقسم التمثيل والزملاء اللي في قسم التمثيل اللي تأثروا كثيرا، وكلنا تأثرنا لرحيل رزقي العوني.

0: 40 دقيقة بعد السادسة مساء في هذا اللقاء ويحلو المساء حتى الثمانية متاع الليل. معنا المستمع الأسعد من جرومبالي. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا مرحبا بيك. مرحبا بيك معز الغربي معك. مرحبا بيك. مرحبا بك. رحمه الله نبيل.
1: اي الله يرحمه. نعم والله.
0: مرحبا بك باهي صديقي. انت اكيد انت اصيل جرومبالي. جرومبالي وجرومبالي الحاجه اللي تميزها انها قريبه من الولايات، تقريبا برشا ولايات، قريبه لولايه زغوان، قريبه لنابل بطبيعه، ولايه نابل قريبه لتونس. يعني فانك المهرجانات ممكن انك تكون حضرت في برشا ولايات في المهرجانات.
1: اي اعطينا
0: بعض السهرات اللي قعدت في ذاكرتك.
1: ذاكرتي قرطاج.
0: عرض شكون؟
1: وذيك عرض السيد مكاوي وقت تحكي
0: توقع. السيد مكاوي. يعني بعيدة شوية.
1: هذيك بعيدة شوية برشا.
0: اي. أما كانت سهرة كبيرة برشا هذيك.
1: كبيرة هذيك، حلوة برشا هذيك، حضرتها ومتميزة برشا.
0: أيوه. وشنو هي السهرات الأخرى في؟
1: قاعدة في الساز مشيت.
0: في قرطاج.
1: قرطاج.
0: في قرطاج. باهي. وانت في العادة تمشي وحدك ولا مع العائلة؟ مع شكون تمشي يعني؟
1: ولا نمشي مع العائلة. نورمالمون العائلة ديما فهمتها.
0: هي تكون افضل يعني لما مع العائلة والمرافقة.
1: اكيد اكيد. لما مع العائلة جو واحد من العشية يخرج فما امبيونس فما جو.
0: صحيح. به انت مغروم بالمهرجانات قلت لي والسهرات. واكيد ان شاء الله بعد شوية تقعد معنا بتبيع في الاستماع نعرف شكون باش يفوز بتذاكر حفلة هشام سلام وتليل القفصي في أذنة إن شاء الله يوم 26 يعني عدوة بمسرح أذنة الأثري، كالمسرح الرائع اللي إن شاء الله بشكون فيه سهرة هشام سلام وتليل القفصي. شكرا لك سي الأسعد. مرحبا.
1: شكرا شكرا. سهرة بالمشي في الأذنة نعرف الأذنة الأخرى والمسرح متاحة وعبيتها.
0: ماشي بعيد عليكم زاد. ماشي بعيد.
1: لا مش بعيد.
0: ولايه بن عروس يعني متاخمه لجرومبالي. مرحبا بك يا سيدي. مرحبا بك.
1: شكرا شكرا.
0: نذكروا على 71 844 404 يمكنكم المشاركه معنا، تحكيوا ذكرياتكم مع المهرجانات الصيفيه في اي جهه كنتوا صارتوا سهريه في مهرجان وقعدت في ذاكرتكم هذه السهره. شنسمعوا تونس يا عربيه بصوت الفنان الراحل هاني شاكر.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 31 جويلية، الموعد بش يكون مع ساليفة.

0: أسطورة من أساطير الموسيقى الإفريقية وصوت يعتبر من أجمل الأصوات في العالم. سليف كيتا بني مسيرة استثنائية نجح باش يجمع فيها بين التراث الإفريقي والموسيقى العالمية وقدم أعمال خالدة كما براود وألا ياموري. حضوره على ركح مهرجان الحمامات ماهوش مجرد حفل، أما لقاء مع فنان صنع تاريخ كامل. نهار الجمعة 31 جويليا مع سليف كيتا، سهريتكم باش تكون مليانة إحساس، إيقاعات إفريقية وغاني عاشت مع أجيال كاملة. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: ليالي تونس،
2: ليالي تونس. تذكرة واحدة تسهر وين تحب. الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية تأمن تغطية لكل المهرجانات الدولية والوطنية والجهوية.
2: ليالي تونس،
1: فوفر بيك.
2: الإذاعة الوطنية،
1: نغمة صيف،
2: نغمة صيف.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الخبر عنا مسؤولية
5: والمعلومة أمانة،
6: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
5: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
6: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. البنك المركزي التونسي ينفي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا مقابل الدولار الأمريكي والأورو ضمن مستوياته العادية. تجدد اندلاع الحرائق ظهر اليوم في جبل طويلة بنبر من ولاية الكافي، وقت تواصل فيه فرق الحماية المدنية معززة بفرق من الجيش والحرس الوطنيين والمتطوعين محاصرة الحرائق. وتشهد ولاية الكاف حاليا تهاطل كمية هامة من الأمطار، حيث تشير توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي إلى وجود خلايا رعدية محلية مع أمطار خاصة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. بعد غد عقد أول جلسة عمل فنية لتفعيل قرار شركة تونسية للكهرباء والغاز بتمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها. وزارة التعليم العالي تفتح باب الترشح لمنح دراسية بالإمارات العربية لفائدة طلبة الماجستير والدكتوراه تغطي مختلف الاختصاصات الجامعية باستثناء الاختصاصات الطبية، وإيداع الملفات يكون بمكتب الضبط بالوزارة في أجل أقصاه يوم الاثنين 27 جويليا على الساعة 1 بعد الزوال. بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق الموافق للخامس 25 من جويليا من كل سنة، وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية تطلقان حملة توعوية للوقاية من الغرق تحت شعار فلنتحد لنغير مجرى الأحداث. الحملة تهدف إلى الحد من حوادث الغرق وتعزيز وعي المصطفين بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة على الشواطئ. في العالم، الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية نسف ضخمة لمنازل ومنشآت الفلسطينيين داخل مناطق سيطرته شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هدوء حذر بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات الماضية في أول تراجع ملحوظ في وتيرة القصف منذ نحو أسبوعين، فيما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دراسة خيارات تصعيد العمليات العسكرية ضد طهران. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

سألت عنك قالوا لي حلوة ما تكفيهاش في الوصف غنوة. والله جملة محلاها. يعني تحية الأنغام اللي عندها علاقة كبيرة برشا مع جمهور تونس وغنات في أكثر من مرة على مسرح قرطاج وعديد المسارح الأخرى. أنغام الغنية دي تقعد بالحق في الذاكرة لأنها تختزل حب الأشقاء العرب وحب الفلانين وحب المطربين لبلدنا لأرضنا الطيبة تونس الغالية. 7:15 نذكر أنه على 6 تذاكر للفوز بهم في سهرة غدوة إن شاء الله بشكون بمسرح أذنة وبمهرجان أذنة الأثري كالصرح الأثري العظيم أذنة من ولاية بن عروس. ونحن نتحدث عن بلدنا وجمال بلدنا وجمال تونس. خبر صار أفرحني وأفرح أكيد برشا توانسة وأسعدهم، وهو طبعا هذا الخبر يخص قرية سيدي بوسعيد، القرية التاريخية، القرية السياحية اللي تعتبر مزار وقبلة لعدد من السياح والزوار وما حتى أبناء تونس. أكيد الغول كي حاب يعمل قهوة عربي عنده برشا بلايص نجم يمشي له، لكن يقول لك قهوة عربي في سيدي بوسعيد مع مشموم حكاية أخرى مع شوية بمبالوني هكا ولا سي الغول. إذن لجنة التراث العالمي تقرر بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي. خبر مفرح جدا. يعني قرية سيدي بوسعيد بك اللون المميز باللونين الأزرق والأبيض وبالجمال متاع المعمار متاعها وكل المحافظة على معمارها، تقعد قرية هي قبلة كما قلت لزوار تونس من كل أصقاع الدنيا. إذن لجنة التراث العالمي في اليونسكو تقرر بالإجماع إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي. بالإجماع مهمة جدا الكلمة بالإجماع، أنه فما إجماع كامل على أنه هذه القرية تستحق هذا التتويج أنها تكون من التراث العالمي لليونسكو. ألف مبروك لتونس، ألف مبروك لقرية سيدي بوسعيد. أبناء سيدي بوسعيد أكيد فرحانين برشا، لأنه منذ أيام كنت في جيت سيدي بوسعيد وسيد الظريف بالحق فيو، يعني منظر، يعني فيو بانوراميك، يعني منظر رائع جدا في الغروب. سبحان الله بالحق ربي قداش يحب هالبلد العزيز تونس وحبانا بهالطبيعة الجميلة والساحل الجميل أيضا، ونحن من أجمل السواحل في البحر الأبيض المتوسط، ونعرف أنه برشا جهات ووجهات تونسية تضاهي وتنافس جزر في العالم ووجهات أخرى أيضا. إذن عنا 6 تذاكر في سهرة غدوة 26 جويلية 26. هشام سلام وتليل القفصي أكيد بتكون سهرة كبيرة لأنه زوز نجوم الفن الشعبي في أذنة. للي يحبوا يحضروا في السهرة هذه نجموا يكلمونا على 71 844 404. مرحبا بهم، ما غير أسهل ما غير حد شيء أنه يكون قريب في الولايات القريبة من بن عروس، مرحبا به وله إمكانية السهر غدوة إن شاء الله مع هشام سلام وتليل القفصي في أذنه.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: ليك الطاعة
1: يا خالقي.
2: ليك الطاعة يا خالقي يا عادل سلطان، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. اللقاء تواصل حتى 8 مساء وليلا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أيمن تنفوري، حميد الورغي ومعز الغربي كمال الفريق يحييكم في هذا الموعد من برنامج واحد المساء لهذا اليوم، يوم عيد الجمهورية 25 جويلية، ذكرى 69 لعيد الجمهورية. كل عام وتونس بألف خير. مرحبا بكم، تحية لكل من يستمع ويتابع هذا اللقاء على موجات أحلى إذاعة، الإذاعة الوطنية التونسية. نذكروا أنه عنا تذاكر للفوز والربح لعرض هشام سلام وأتليلي القفصي عضوة إن شاء الله 26 جويلية 2026 بأذنة، طبعا المسرح الأثري بأذنة، وحفل أكيد يكون مميز بحضور نجمي الفن الشعبي هشام سلام وتليلي القفصي. نرجيه قلوا احنا التذاكر الغدوة، واللي يحبوا يكونوا حاضرين غدوة في المسرح يكلمونا بكري بطبيعة غدوة إن شاء الله. البرنامج ينطلق بعد نشرة المساء 6:15 حتى 8:00 متاع الليل، عندهم الوقت يمشيوا ويكونوا قراب لهذا المهرجان وسهرة هشام سلام وتليلي القفصي. مرحبا بكم من جديد، سهرة طيبة للجميع. نتقابل غدوة إن شاء الله 6:15 بعد أخبار السادسة مساء بإذن الله.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.
1: المشهد الآن. جولة في أهم التصريحات. آخر الأخبار من المصدر. ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
2: من الاثنين للخميس من نص النهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مكتب مجلس نواب الشعب يقرر عقد جلسة عامة يوم الاثنين المقبل 27 من جويلية للتداول في شأن العام، وجلسة عامة يوم الثلاثاء 28 من جويلية للنظر في اتفاقية ضمان وقروض لفائدة شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. نقابة الصيدلية الخاصة تطالب بمعايير واضحة لمراجعة أسعار الأدوية تراعي القدرة الشرائية وديمومة القطاع. صدور الأمر المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. صدور الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الترفيع في منح الطلبة والباحثين التونسيين الدارسين ببلدان الاتحاد الأوروبي وفق ما جاء بالرائد الرسمي لتونس. انطلاق موسم التخفيضات الدورية لصيف 2026 بداية من السابع من أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع وفق الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة. في العالم، الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف ضخمة لمنازل ومنشآت الفلسطينيين داخل مناطق سيطرته شرق مدينة خان يونس جنوب غزة. إيران تعد أهدافا جديدة داخل الكيان الإسرائيلي سيجري ضربها مع بداية أي مشاركة إسرائيلية في الحرب الأمريكية على طهران وفق مصادر أمنية إيرانية. موقع أكسيوس ينقل عن مصادر أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف ضربات على إيران جاء بعد ساعات من وصول وفد عماني لطهران لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المسرحية التونسية الكوميدية القرهمانة المخبل في كبة، مونودراما من تأليف وأداء معز التومي. الأحد 26 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: عند الإشارة تكون الساعة
2: ويكون اللقاء.
3: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم.
2: تذكرني؟ أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت، وأنا اللي قدمت البرامج. تذكرني
4: صديقتي المستمعة.
5: صديقي المستمع،
4: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.
2: تذكرني حصة إذاعية إعداد وتقديم انتصار المانع بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
6: تحتفل تونس اليوم بمكسب تاريخي وخالد. 25 جويلية 1957 قرار إعلان الجمهورية وإنهاء حكم البيت، قرار مهد لبناء الدولة الحديثة بإعلان الحرب على الفقر والجهل وتعميم التعليم والصحة. تطورات كبيرة عاشتها تونس كان شاهد عليها رائد من رواد الصحافة والإعلام السمعي البصري محمد المحرزي أو سي حمادي كما يحبوا زملائه وأصدقائه يناديولو. اسم عاصر فترة تاريخية مهمة في حياة شعب ومسار وطن. بداية محمد المحرزي كانت مع فجر الاستقلال ومع أول حكومة تونسية برئاسة الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة. هو أول مذيع وأول رئيس تحرير لشريط أنباء وأول صحفي ظهر على شاشة التلفزة. تتذكرني لمسة وفاة لعميد الصحفيين التونسيين محمد المحرزي.

0: انتم تسمعوا في حلقة خاصة من برنامج تتذكرني ولمسة وفاة لأول صحفي إذاعي وأول مقدم للأخبار التلفزية الإعلامي والدبلوماسي محمد المحرزي.
1: معنا احنا بدأت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة.
0: في 44 نهج الباشا ونهار 3 سبتمبر 1934 ولد الأستاذ محمد المحرزي اللي تخرج من المدرسة الصادقية وكان الأول في شهادة اختتام الدروس. عام 1956 خرج بلاغ وعدته الإذاعة في نشرة ماضي ساعة، وفيه أنه السفارة الفرنسية سمحت للإذاعة باش تفتح مناظرة وتقبل صحافي واحد. مشى سي محمد المحرزي للامتحان ويلقى تقريبا 54 واحد جايين باش يعديوا المناظرة. بعد تقريب شهر كلموه من الإذاعة وقالوا له راك نجحت، إجا باش تعدي المرحلة الثانية الامتحان الشفاهي. وبعد نص شهر عاودوا كلموه وقالوا له راك نجحت. من غدوة تقابل الأستاذ محمد المحرزي بعبد العزيز العروي اللي كان مدير الإذاعة بالنيابة، وبعد جمعة جاء القرار بأنه يلتحق برئاسة الحكومة لتغطية نشاط رئيس الحكومة لحبيب بورقيبة، وواصل مع الزعيم لحبيب بورقيبة حتى لينصار رئيس للجمهورية. عن ذكريات يوم 25 جويلية 1957 يتحدث عميد الصحفيين محمد المحرزي في الوثائق الإذاعي جلسة الجمهورية نص وإنجاز أمل شقشوق وإنتاج الإذاعة الوطنية التونسية 2022.
4: يوم ميلاد الجمهورية، الحقيقة احنا كنا محضرين رواحنا للجو، ريحة الجمهورية فايحة في البلاد وعارفينها، فكلفوني باش نمشي للقصر باردو أنا وزميل آخر سي علي الشنوفي، هو اللي يتكلم بصفة مباشرة من قاعة الجلسات، وأنا معاه. وقتها أنا كنت يعني جديد في الإذاعة وأول مرة ندخل القصر باردو، ومهمتي كانت باش في البرنامج بعد ما يقع الاجتماع هذاك ويتم الإعلان على الجمهورية الوليدة، برنامج باش يقوم به الرئيس خارج القصر باردو، هذيك مهمتي أنا باش نغطيه معناها بصفة مباشرة. الصباح قصدنا ربي مشينا الباردو، فما عباد ساحة مليانة بالكراهة متاع النواب فهمني وصحافيين، جاءوا زادة بعض صحافيين من الخارج، وغالب الناس في بالهم ما تعرف الخبر في لحظة ينتشر. هي القاعة كانت هكا مش كما توا معناها دائرة وكذا، كانت قاعة مستطيلة قدام فما منصة وفعليها مكتب متاع رئيس المجلس، وتحت صفوف صفوف، في الصفوف الأولانية أعضاء الحكومة وكذا والديوان السياسي وبعد باقي النواب فهمني. سي علي الشنوفي هو مكلف باش ينقل الجلسة، إذا سكتت الناس ولا فما بلان كما نقولوا احنا ولا كذا يتكلم شوية يدخل المستمعين في الجو هذا كمتاع الاجتماع.
5: قد اكتظت مقاعد الجمهور حيث نحن الآن للزائرين والشخصيات الرسمية كبار الموظفين، وفي المقاعد المخصصة لرجال السلك الدبلوماسي نرى عددا من السفراء. هو جرس القاعة يدق معلنا بقرب بدء الجلسة، وقد جلس أعضاء المجلس التأسيسي في مقاعدهم منتظرين الإعلان بالافتتاح، ويلتف الآن المصورون حول السيد جلولي فارس رئيس المجلس
6: القومي التأسيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم يوم الخميس 25 جويلية 1957 نفتتح هذه الجلسة.
7: سيداتي وسادتي، انقضى عهد وحل عهد جديد، ووقف الحاضرون جميعا بين النواب ورجال سلك الدبلوماسي ومدعوين، وقفوا يهتفون للجمهورية الفتية الجديدة، جعلها الله مباركة على تونس.
4: وأنا وقتها بديت نتكلم من القاعة متاع باردو، خذيت الميكرو من عند سي علي الشنوفي، والكلمة اللي جات على لساني وخرجت من قلبي كونه وجاء النظام الجديد، النظام الجمهوري. دخلت بعضها، ناس تبوس في بعضها وناس تهني في بعضها، جو معناها متاع فرحة عارمة وكذا. في باردو فما المدفع معروف متاع رمضان وكذا، ضرب 21 طلقة اللي هو ميلاد الجمهورية.
6: اليوم
8: أعلننا الجمهورية بإجماعنا.
7: لعلكم تستمعون في ذات الساتي إلى طلقات المجاحة التي تدوي في ميلاد الجمهورية.
4: بورقيبة كان قاعد في الصف الأول مع بقية أعضاء الحكومة، قام وخذ الكلمة وشكر للحاضرين وتوجه للشعب التونسي متأثر ويبكي وكذا. قال أنا ما كنتش في الكفاح نأمل ولا نحلم اللي بش يجي نهار وتونس تاخذ استقلالها وأنا حي، وما كنتش نتخيل اللي بش يجي نهار ونولي أنا ناخذ المسؤولية هذه. وقال إن شاء الله ربي يوفقنا إلى آخره. وانطلق للركب، ركب الرئيس معناها من الساحة متاع باردو، وخرجنا عاد احنا غادرنا القاعة ومشينا للسيارة متاع الإذاعة. كانت سيارة كبيرة اللي فيها الأجهزة متاع البث، وأنا وراها في سيارة صغيرة وفي يدي ميكرو مربوط بالكرهبة هذيك الكبيرة متاع البث. خرجنا باردو شارع 20 مارس، باب سعدون حتى الباب سويقة، ومن الباب سويقة درنا على اليمين في اتجاه القصبة، باب نارة وباب الزيرة، نهج الجزيرة، حتى وصلنا لساحة توا الاستقلال، كانت وقتها اسمها ساحة فرنسا، وكملنا شارع المنجسلين توا حتى خلطنا الباب سويقة مرة أخرى. الناس مصفة كبار وصغار، نساء ورجالا، شيبا وشبابا، معناها خطر. بدينا في الريبورتاج هذاك قلنا توا الجولة وراي باش تمشي وباش تخترق الشوارع هذية. كنت عندي أنا البرنامج متاعها، معناها الناس كل تصبت على اليمين وعلى اليسار وفي البراكن وفي الشبابك، والرئيس واقف ويسلم على الناس وكذا، معناها ليلة كانت مهولة يعني.
9: عند الإشارة تكون الساعة
10: ويكون اللقاء.
11: تذكرني
12: كثيرة والله في الربيع أبوابك، وكل أيامك ذكريات هنية، وساعة تقضيها ما بين أحبابك ترجعك الاثناش قبل المية.
13: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم
11: تذكرني، إعداد وتقديم انتصار المانع.
0: كنا نسمع في الأستاذ محمد المحرزي يتحدث عن ذكريات يوم 25 جويلية 1957، وهو اللي نقل الحدث التاريخي لقرار إعلان الجمهورية من خلال الوثائق الإذاعي جلسة الجمهورية، نص وإنجاز أمل شقشوق، وإنتاج الإذاعة الوطنية التونسية سنة 2022.
14: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: الأستاذ محمد المحرزي رائد الإعلام التونسي في الإذاعة والتلفزة التونسية. نواصل رصد مسيرته المهنية في لمسة وفاة ليه من برنامج تذكرني،
15: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: وعن بداية التجربة الدبلوماسية يقول سي محمد المحرزي أنه الأمم المتحدة طلبت من الحكومة التونسية باش تقترح عليها صحافي يعدي فترة حتى يتعرف على المنظمة وعلى الوكالات التابعة لها، ووقع الاختيار عليه. غادر العمل مع الحبيب بورقيبة وعدى 3 سنين يخدم مع الأمم المتحدة. عام 1966 تكونت التلفزة التونسية، وكان المدير العام وقتها محمد المزالي اللي كلمه وقال له إنه الحبيب بورقيبة أمرك في أقرب وقت تجيل تونس باش تحط القاطرة على السكة مدة 4 وإلا 5 شهور، ومن بعد إذا تحب ترجع للأمم المتحدة ارجع. وقعد من عام 1966 العام 1970، فكان هو أول رئيس تحرير لشريط الأنباء وأول صحفي ظهر على شاشة التلفزة وقدم الأخبار، ومعاه فريق من أهم الصحفيين كما قاسم المسدي وأحمد العموري. وهذا اللي قاله الأستاذ محمد المحرزي في لقاء هاتفي ضمن برنامج أيام لا تنسى مع الزميل الحبيب جغام بتاريخ 3 جوان 2021.
16: وأنا فرحان توا اللي صوتي على أمواج الأثير ويتعدى بوسط الإذاعة الوطنية التونسية اللي دخلت لها عام 56. كنت من الناس اللي خذوها من يد الفرنسويين اللي كانوا مشرفين عليها من ناحية الفنية ومن ناحية من عدد من النواحي، واللي كانت وقتها الإذاعة التونسية يعني قسم للبرامج العربية وأهم شيء للفرنسويين. أنا بديت في الإذاعة كما قلت لك عام 56 واستمريت حتى العام 63. وقتها يعني الأمم المتحدة عرضت عليا باش نعدي عندهم 3 سنوات في ميدان الإعلام، وتسميت مدير المكتب الأممي للإعلام اللي كان يغطي تونس والمملكة الليبية المتحدة. وفي الفترة هذيك عديت تجربة هامة ياسر، لأني كنت نشتغل في تونس وفي ليبيا، وكانت تبعثني الأمم المتحدة إلى عدد من بلدان إفريقيا اللي تقع فيها ندوات وملتقيات والكل. صيفتي عندي تجربة في الإعلام، كنت أنا الناطق الرسمي للندوات والكل. تلفزة الوطنية وقت اللي بدأت في 66 معناها كان شيء خارق للعادة، كانت يعني حاجة ما تنجمش توصفها، لأن كانت فما نشوة وفما عزيمة وفما صحيح. نظام نضال وجهاد.
17: سي محمد، شكون في الفريق هذاك الأول اللي بديته في شريط الأنباء؟

0: جدي معاه كان قدم معايا الاخبار
1: هزه الافراح وانا مرتاح بين اصحابي ناس
2: تذكرني حصة إذاعية إعداد وتقديم انتصار المانع بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
3: بعد 5 سنين ونص وتحديدا نهار 31 جويلية 1970 توجه الأستاذ محمد المحرزي للعمل الدبلوماسي. الفترة هذية نتعرفوا عليها بصوته من خلال برنامج أيام لا تنسى بتاريخ أكتوبر 2021. إعداد وتقديم سلحبي بشغام.
4: الإذاعة الوطنية التونسية.
5: غادرتها يوم 31 جويلية 1970.
6: مشيت لوين؟
5: مشيت وقتها نداني سي محمد القسمودي الله يرحمه
6: وزير الخارجية.
5: وزير الخارجية.
6: أي.
5: فهمني وقتها في مناسبة قال لي تو أنت شخرت قاعد في التلفزة تحب الناس حتى 5 سنين يمشيوش الناس تو خليهم يقعدوا متوحشينك وذا إجا معنا الخارجية.
6: أي.
5: قلت له نجي. سماني سكرتير سفارة وعطاني وقتها إدارة الإعلام في الخارجية شديتها
6: في وزارة الخارجية.
5: وزارة الخارجية في المركز متاعها مدة عام ونص ومن بعد سماني في لندرا.
6: أي.
5: في لندرا كنت أنا الراجل الثاني والسفير سيد بشير المهذبي اللي كان مدير الإذاعة هون يخدمت معاه.
6: أي.
5: كتب المكتوب باش يلتحق بيا خاطر مشيت قبل وأنا بضع أسابيع ولا بضع أشهر فهمت. قعدت 7 سنين واش
6: ما عندك عالم آخر في لندن
5: الراجل
6: عشت حياة أخرى
5: وثقافة
6: أخرى
5: ومشيت معايا الدوتة متاع الإعلام ومتاع الإذاعة ومتاع أي. البي بي سي وتعرفت على
6: طيب صالح
5: اللي قبيل
6: أديب السودان الكبير
5: هذاك وقتها هو كان مدير المنوعات وتعرفت عليه وليت نكتب غاديكا البرنامج كنت عامله وانا في تونس اسمه مجالس الأنس فهمتني
6: قدمت
5: في تونس
6: في...
5: وليت عملت له ثوب جديد وقدمناه في البي بي سي
6: اما مش بصوتك
5: لا مش بصوتي
6: أي.
5: اللي هو مش بصوتي خاطر هو كيف في الرواية يشاركوا فيها 6-7 نعم. من الناس نعم. وغناء وكذا
6: بعد 7 سنوات في لندرا
5: بعد 7 سنوات في لندرا اسمع بعد 7 سنوات في لندرا دخلت لتونس يعني هو في العادة لندرا واحد يقعد فيها 2-3 أنا كتب المكتوب اللي خدمت مع 3 سفراء
6: أي.
5: فهمتني عديتك 7 سنين واش كي دخلت لتونس رجعت لمصلحة الإعلام فهمتني مديدة
6: أي.
5: ومن بعد جات ظروف نقلوني المدار لإدارة المراسم
6: أي.
5: وليت مدير مراسم غاديكا في الخارجية
6: أي.
5: في نفس الوقت بعد يجي 4 أو 5 أيام ولا جمعة جات الجامعة العربية فهمتني
6: بسي
5: شاد لي القليبي فهمتني طلبني بعيتني باش نكلفني بالإعلام بالبروتوكول في الجامعة العربية وتصور عاد البروتوكول في الجامعة العربية أنت في كنت مع دولة واحدة أنا مع تونس وليت مع 21 دولة عربية مكلف بالإعلام مع العرب
6: فهمت بعد فترة الجامعة
5: بعد
6: العربية.
5: فترة هذه كدامت تقريب ساعة عام ونص ولا أي. شوي الرئيس الحبيب بورقيبة الله يرحمه
6: أي.
5: فهمتني قرر بسعيني سفير في قطر وفي البحرين زوز سفارات في نفس الوقت
4: الإذاعة الوطنية التونسية
7: معنا بذات الحكاية
3: طوى نخليكم مع متعة الزمن الجميل معها الوثيقة التاريخية اللي تبقى جيل بعد جيل لأولادنا نتذكر بها مرحلة مهمة من تاريخ هذا الوطن تاريخ تونس متابعة طيبة للجميع
5: مرحبا بكم مرحبا بينا احنا الكلنا في دارنا الدار هذه اللي دخلت لها انا عن طريق مناظرة كانت اول مناظرة في عهد الاستقلال في عهد الحكومة الاولى اللي تكونت بعد الاستقلال برئاسة المجاهد الاكبر الرئيس الحبيب بورقيبة عليه رحمة الله الحقيقة الإذاعة أنا كنت نعرفها من شبابي الغض من البداية كنت نقرأ في صدقية في التعليم الثانوي كنت عضو في جمعية الكشافة الإسلامية وكنا نجيو مرة أو مرتين في الشهر مقرها القديم الإذاعة في ساحة العملة وكانت طبعا هي مؤسسة تابعة للسفارة الفرنسوية والمشرفين عليها الكبار ضباط فرنساويين

0: مستشرقين يتكلموا بالعربية، وعلى أنهم هما يراقبوا البرامج والحصص اللي تتعدى الكل، باش معناها ما يفوتوش الحدود متاعهم. تعرفوها الحدود شنية؟ احنا كنا نجيو مجموعة من الكشافة ونحكيو شوية على النشاط الكشفي والمخيمات وكذا، ونزلقوا شوية معناها أفكار اللي تدعو لحب الوطن، حب الوطن من الإيمان وكذا. وديما نبدأ الكلام متاعنا نوزن فيه باش ما يثيرش الغضب متاع الرقابة الفرنسوية، ولكن طريقة لقينا طريقة اللي نزلقوا فيها ما كنا نحبوه معناها باش يتعدى، وهي طريقة الأناشيد. يعني كنا بين في الحصص معناها نقدموا أناشيد اللي هي تشيد بالوطن، كما هوى وطني، ومعناها وعدة أناشيد أخرى، وكانت كلها مليانة بالأفكار الوطنية. وكانوا معناها هذوما المراقبين الفرنساويين معناها تتعدى عليهم وما يفتنوش بها، كنا نزلقوها. بعد كيف بزت كبرت شوية وما زالت الإذاعة في مقرها القديم، وقربنا معناها للدروس للسنوات اللي تقربنا من البكالوريا ومن شهادة انتهاء الدروس الثانوية في المعهد الصادقي، فهمني، كنت نغتنم بعض فرص دينية ولا حاجات اجتماعية، ونحضر كلمة صغيرة معناها بتاع 4-5 دقائق ونجيبها. وقتها كان المسؤول على البرامج العربية المرحوم سيد بشير فرحات. مشينا على الطريقة هذيك تقريب 4-5 سنين. يوم من الأيام أنا في شارع بورقيبة، وقتها كانت أفنيو جيل فيري، يعرضني إنسان كان يشتغل في الإذاعة في المصلحة المالية يا فلان، قال لي وينك تشبيك ما تجيش تاخذ فلوسك؟ أنا فلوس، قلت له. قال لي عندك هكا كاشياتك الأحاديث متاعك الكل، فهمتني، وإحنا ما نعرفوش إن نلقاوك وكذا، ما ويجي أخذ فلوس خير ما اللي توا يضيعوا. قلت له ما في باليش، أنا ما نعرفش اللي كيجي واحد للإذاعة ياخذ فلوس. خذاني من يدي ومشينا، معنا كانت فما عمارة وراء الكنيسية في شارع جيل فيري، وقتها كان اسمه جيل فيري، فهمتني. دخلنا الطابق الثاني، فهمت، نلقاو المصلحة المالية، جبدوا لي هكا رصة الكاشيات، قال لي هاكا صحح هنا. قعدت نصحح ومدوا لي مع لزمة فلوس هكاك. هذا السيد الله إن شاء الله يرحمه اسمه سي حسين بو عبش الله يرحمه، كي جينا خارجين قلت له يخرج معايا، خرج معايا، قلت له هيا تفضل نشربوا حاجة. قال لي أنا باش نستدعيك. لا كيفاش؟ قلت له هالفلوس الكل هذوما هاون الخديد، لا حلف وكذا. حاصل كرمني، ومن بعد قعدنا إخوان وكذا حتى لين معناها تعدات الأيام والليالي، ورجيت للإذاعة ولقيته مازال يخدم في المصلحة المالية مع سي البشير فرحات. في سنة 56 في الصيف، بعد ما وقع بدات الامتحانات بتاع التعليم الثانوي والتعليم العالي وغيره، فهمتني، وقتها عملنا الامتحان بتاع شهادة انتهاء الدروس الثانوية ديبلوم دو صديقي. ومن حسن حظي أنا وقتها في النتيجة كنت أنا أول واحد اللي نجح في هاك الدورة هذيك. قعدت نستنى أنا في النتيجة متاع الامتحان هذاك متاع الإذاعة، جات برقية كونك راك نجحت في الكتابي ويجا باش تعدي الشفاهي. عدينا الشفاهي في هوني في الاستوديو كاتر هوني في المقر هذا. كيفاش الشفاهي؟ الجماعة الكل اللي تنجحوا خرجوا منهم تقريب 6 ولا 7، نلقاهم الكل موجودين غاديكا، وكل واحد جابوله نشرة متاع أخبار ويقولوا له هذه هوك عندك كما يقولوا نصف ساعة ولا قداش باش تراجعها وتحضرها وتلقيها وتتسجل. كان العمل هكاكا، فهمتني، عدينا ذاك الامتحان هذاك الشفاهي. عدانا خارج نلقى سي البشير فرحات، هذا وقتها مازال هو الكاتب العام متاع البرامج العربية. قال لي تو تهنر، قال لي راك انت نجحت، نجم تقول نجحت. قلت له عجب هكاك زعما. هيا فرحت أنا وكل قعدت نستنى حتى لين جات النتيجة النهائية. النتيجة النهائية طبعا نهار الفلاني جيت للإذاعة حطوني في البداية وأنا دخلت كصحافي. قالوا لي الساعة باش تتعود وكذا عدي مديدة في استوديو باش تشوف كيفاش نقدموا الأغاني والبرامج وكذا. نحضر مع المذيعين وقتها نتفكر عبد المجيد بن جد والله يرحمه، السيدة مليكة بن خامسة، بعض الزملاء الآخرين. تفكرت توا نكتة حلوة ياسر في الجو بتاع الفترة اللي أنا عديتها في الاستوديو، معناها باش نتعلم الخدمة من عند المذيعين. واحد من المذيعين الله يرحمه توا باش يقرأ النشرة متاعنا نصف الليل، باش يعملوا هما في وقتها كانوا في قسم التحرير في قسم الأخبار. نشرة نصف الليل هي نفسها متاع نشرة الثمانية متاع الليل، وإذا في الأثناء من الثمانية متاع الليل حتى نصف الليل حصل شيء جديد يزيدوه المحرر واحد، يقعد محرر واحد في السهرية هذيك يزيدها بيده بالقلم، معناها مش مرقونة. ليلتها الخبر وقت الأخبار طبعا يحكيوا على بطولة الجيش الفرنساوي في تعقبه للفلاقة، زعم على أنه الفلاقة وكذا، فهمتني؟ عاد المذيع وقتها كان لاهي ولا كان خذاه النوم شوية ولا حاجة، الورقة قراها: وقد تمكن الجيش الفرنساوي من حجز بنادق وشاشية في عوض في عوض في عوض الرشاش. قالوا أنا وقتها بحذاها، فهمتني؟ عاد أنا بطبيعة الحال سكت، ولك هو مسكين قراها بطبيعته أربعة بنادق وشاشية. نرجع وتول أول مرة اللي دخلت أنا للمقر الحكومة التونسية في القصبة، مكتب الرئيس بورقيبة رئيس الحكومة، اللي هزني بشي وريني المرحوم صلاح الدين بن حميدة. صلاح الدين بن حميدة هذا يا سيدي وكان مناضل وفي فترة الكفاح والكل والمظاهرات، وقع طرده من المدرسة، أظن كان يقرأ في المعهد الثانوي في سوسة، طردوه وقعد مدة ما يقراش، ومن بعد حاول طريقة معناها قبله سي محمد عطية الله يرحمه مدير الصدقية ولا معنا. تعرفت عليه أنا وقتها في آخر السنة الأخيرة من التعليم الثانوي، الحاصل كتب المكتوب باش كوني نهار اللي باش نمشي أنا للرئيس الحكومة، هو اللي هزني، هو مازال يخدم معناها وقتها، مازال مذيع صحافي في الأثناء، معناها جات تعليمات من وزارة كتابة الدولة للإعلام باش نتكلف أنا بتغطية نشاط الرئيس بورقيبة. بعد جات فترة فرصة باش ندخل أنا للأمم المتحدة. كيفاش دخلت للأمم المتحدة؟ قلت لك صحافي تخدم في الإذاعة في العمل جابك للأمم المتحدة. نهار خرجت من القصبة طول للمكتب متاع الإعلام متاع الأمم المتحدة اللي هو كان يبعد 400 أو 500 متر على القصبة على مقر الحكومة. مشيت دخلت غادي قبلتني سكرتيرة، قلت لها شكون المدير؟ قلت لها شكون المدير هنا؟ قالت لي مسيو مرياديث. هذا مسيو مرياديث كندي يعني موظف أممي كبير، وهو كان مدير الإعلام الأممي في تونس، وفوق منه في السابق الأول فوق مدير البرنامج بتاع التعاون بين تونس والأمم المتحدة البنات اللي اسمه البنات. دخلت قلت له أنا فلان الفلاني، راني صحافي تونسي نخدم في الإذاعة ونخدم في العمل، وسمعت معناها عرفت اللي انتم معناها تحبوا باش تنددبوا معناها موظف صحفي، حبيتنا نعرف شنية الشروط وكذا. فضل سن طيب راجل كبير هو وكذا ويتكلم بالفرنسوية مليح، دي يحكي معايا قال لي انت علاش تحب الأمم المتحدة؟ علاش نوع الاهتمام متاعك بها؟ قلت له أنا قريت قلت له الميثاق متاعها ونعرفها ونعرف العمل متاعها. قال لي العمل متاعها كيفاش؟ شنو كيفاش تتصور وانت شنو تعرف منه؟ قلت له نعرف اللي الأمم المتحدة الدور متاعها اللي هي تقوم به في خص المحافظة على الأمن والسلام في العالم، ونعرف اللي هك الدور هذاك بتاع الأمن والسلام ما يمثل إلا تقريبا 10 ولا 12% من نشاطها، ونشاطها واسع، ونعرف اللي عندها مؤسسات متنوعة كما منظمة اليونسكو ومنظمة الشغل بيرو انترناسيونال دي ترافاي وإلى آخره. حسب قعد معناها يخزر لي بعد كملت، قال لي تعرف، قال لي أنا راني طالب من الحكومة التونسية باش يعطيوني يعينوا لي صحافي باش يجي يعاونني وندربوها احنا على الشغل متاع الأمم المتحدة، لكن توا كي تعرفت عليك انت ما عادش نجم نستنى أنا مع التوال جيني من عند الحكومة، راني باش اليوم باش نبعث برقية للأمانة العامة متاع الأمم المتحدة وباش نقدم الترشيح متاعك. وهذاك اللي صار، دخلت وليت نخدم في الأمم المتحدة. أنا في الأمم المتحدة جيني برقية من عند سي محمد مزالي عليه رحمة الله، كل يراه الرئيس بورقيبة قرر باش أنت تجي تتولى الإشراف على مصلحة الإعلام في التلفزة، والتلفزة راي بعد 3 ولا 4 أشهر باش تبدأ، أخذ احتياطاتك وباش ترجع. رجعت قبل سي محمد مزالي، قال لي راهو السيد الرئيس هو اللي قرر هكا، وراهو ماناش باش نشدوك برشا، باش تقعد تقريب أكثر ما يمكن 6 شهور. كلمته سي محمد مزالي تحط لنا القاطرة على السكة، مشينا الأمور، ومن بعد كي تحب ترجع للأمم المتحدة ارجع على روحك. كان العمل هكاكا، خذيت معايا سي المرحوم إسماعيل لكحل، كان وقتها هو سكرتير تحرير في شريط الأخبار في الإذاعة، ولا معايا، وجاءوا بعض معناها شبان جدد كما ناجي الشعري وخميس بوشهدة. وقتها كي جاء قال أنا خذيت دكتوراه وكذا، ولينا نسميه الدكتور خميس بوشهدة. استمرينا هكاك معناها كما قلت لكم، وقت اللي حبوا باش نتكلف بالأخبار متاع في التلفزة 6 شهور، على أنها 6 شهور نحطوا القاطرة في السكة وبعد نرجع على نفسي الأمم المتحدة. في عوض 6 شهور نجبدها من عام 66 حتى العام 70، فهمتني؟ ولا تعينت معناها مستشار في السفارة التونسية في لندن. قعدت في السفارة هذيك من عام 70 حتى العام 79 في لندن، تقريب 9 سنوات يخصوا شوية. لكن في الفترة هذيك الدودة بتاع الصحافة وبتاع الإعلام ما غادرتنيش. تعرفت أنا في البي بي سي، كنت نتردد وقت اللي نبدأ مرتاح وكذا، نمشي لدار الإذاعة البي بي سي لهيئة الإذاعة البريطانية. تعرفت على واحد إنسان راجل عظيم سوداني اسمه سيد طيب صالح. سيد طيب صالح معروف، وبعد هو جال تونس بعد، والكل كان مسؤول على البرامج والمنوعات الأدبية في البي بي سي. تعرفت عليه والكل، وقعدنا نحكي، وفي جملة الهدرة من هدرة الهدرة قلت له راوني أنا كنت يعني صحافي وإعلام وكذا، ولكن في نقص الوقت زادة كنت عندي منوعة ناجحة ياسر كانت في تونس إلى جانب من العمل المتاعي الإعلامي، اسمها مجالس الأنس. هذا كنت أنا نستمد من كتاب عظيم من كتب الأدب العربي اسمه نفح الطيب. قال لي ما لم ذبينا نكم أنت عمل بديت فيه في تونس نكملوه هنا في لندن. وليت أنا نكتبك البرنامج هذاك وتعديه البي بي سي، واسمي المستعار اسم يعني من إعداد وتقديم أبو عطف، مش محمد المحزي أما أبو عطف، هذا نسبة بنتي الكبيرة اللي هي جراحة الآن. عاد إيش ولا البي بي سي كل ما ثم حاجة تهم تونس سواء أخبار ولا كذا يكلموني، ولا جماعة البي بي سي سواء إنجليز ولا القسم العربي، شيء وقع في تونس في حاجة الفلانية أعطينا رأيك فيها، قلنا عليها كذا كذا. هذه نشاط بالنسبة الفترة متاع لندن. بعد ما كملت أنا الفترة متاعي في لندن عام 79، وقتها عديت أنا فترة حقيقة في الجامعة العربية، كيف جات الجامعة العربية لتونس مقرها ولا في تونس بإدارة الأمين العام سي الشادلي القليبي عليه رحمة الله، فمني عديتها كمدير المراسم. وفي يوم 7 سبتمبر 1981 أوراق اعتمادي كسفير لتونس في قطر مع الإقامة في الدوحة، وكسفير لتونس في البحرين في نفس الوقت. والحمد لله قمنا بالعمل هذاك بين قطر والبحرين مدة 5 سنوات. نحب توا آخر حاجة باش نقولها لكم، آخر مقابلة بيني وبين الرئيس بورقيبة قبل 7 نوفمبر. آخر مرة ريت الرئيس بورقيبة في عيد ميلاده 3 أوت 87 في قصر قسقانس. وقتها السيد الرئيس جيه فترات اللي ما يتفكرش بعض ناس بعض مسؤولين وكذا يفكروهم فيه ولا وش عملوا. كل وفد اللي جاي بكل وزارة من الوزارات جاي الوزير متاعها يقدم أعضاء الوفد اللي جاي معاه للرئيس. عاد كي خلط دورنا احنا وزارة الخارجية، وقتها سي الباجي قايد السبسي رحمه الله كان آخر أياماته في وزارة الخارجية، بعده مش يجي سي الهادي مبروك، فهمتني؟ عاد جات رقي أنا دا يقدم له في جماعة متاع الخارجية لكل السفراء حتى وصل لي أنا، قال له هذا يا سي حمادي المحرزي هاو مازال كيروح من قطر وروح حذايا في الديوان. عمل له هكا الرئيس، قال له قول سي محمد المحرزي وهذاك عثيري 32 سنة. أي هذيك آخر مرة، وهذه الكلمة أنا هذه نعتبرها أكثر أكبر وسام على صدري أنا نحفظ إلى آخر يوم من حياتي من رئيس بورقيبة لهك معناها رد الفعل. هذيك الكلمة هذيك قدش فيها معاني، قالوا قول سي محمد المحرزي، سي حمادي المحرزي، سي محمد المحرزي عشيري 32 سنة.
1: كنا نسمع لمقتطفات من لقاء مع الأستاذ محمد المحرزي مع أبناء مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية في استوديو 9، وكان نهار الخميس 26 جانفي 2023.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: في ختام الحلقة نخليكم مع شهادات بعض من الزملاء وضيوف الإذاعة التونسية اللي حضروا اللقاء اللي جمع أبناء المؤسسة وضيوفها مع أول صحفي إذاعي بعد الاستقلال وأول رئيس تحرير ومقدم أخبار النشرة الرئيسية في التلفزة التونسية الأستاذ محمد المحرزي، واللي كان بتاريخ الخميس 26 جانفي 2023. ونبدأ مع رئيس جمعية قدماء الإذاعة والتلفزة التونسية سي خالد بن فكير.
4: سي محمد المحرزي باعتباره عميدنا، وهو أول واحد مذيع، وهو أول واحد مذيع في الإذاعة وكذلك في التلفزة، وأول واحد مقدم أخبار وعمل دبلوماسية وما شاء الله عليه، ومازال رغم كبر سنه مازال معناها ينجم يتكلم.
5: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: نواصلوا أراء الحضور وتوا مع الإعلامية السيدة لطيفة غرات.
6: والله يا انتصار، فيما يخص الإعلامي الكبير والدبلوماسي الكبير، كل صدق أنا توا نرعش، يعني رجل في هذا الحجم واللي انطلق منذ صغر سنه من معهد الصدقية يجب يكون قدوة للشباب، يجب يكون قدوة حتى أنا نتمنى نعمل حصة نهار للمراهقين، ونستدعي سي محمد ويحكي لهم على السيرة الذاتية متاعو، شاهد على العصر فعلا. كنت نسمع وانا صغيرة سي محمد المحرزي، نسمع صوته وقل محلاه، وزعما نهار من نهارات نجم نمشي انا للإذاعة ونسمع صوتي في الإذاعة والكل، اما انه بهذه الكفاءة وبهذه الوطنية وبهذا الأسلوب وبهذا الجمال، فعلا والله أناقة جمال، أسلوب يوصلك من غير ما تشعر، ثقافة في كل المجالات. الشباب التونسي في حاجة إلى أنه يستمع إلى هذا الرجل، رجل ليس ككل شيء.
1: زميلتنا والمختصة في الوثائقيات أمال شقشوق.
7: الواحد أنه يلقى روحه مع قامات كان قبل كي يتلاقى معهم في كلوار الإذاعة والتلفزة يبدأ يرعش وما زال تو انهم راهم قامات راهو لما تقول سي عبد العزيز قاسم، سي محمد المحرزي، سي عبد الحفيظ الهرقام، سي شادي بن يونس، هذوما اصوات راهو احنا صغار راهو فما اللي خلطنا عليهم وسمعناهم وفما اللي هما كانوا مؤطرين متاعنا هما المسؤولين. في ياسر مشاعر محليها محليها، وكصحفية وهكا وبكل تواضع نقول كزميلة ليهم يعني ناس تعلم منهم صحافي يعني تكوين كبير وصحيح وقبل هذا سقطو. شوف ما شاء الله راهو من الصحفيين ومن المؤسسة هذية قديش مشيوا للدبلوماسية سقطو برشا عنا من خريجي معهد الصحافة توجههم بعد عملوا يعني مسيرة في الدبلوماسية كما سي محمد المحرزي كان سفيرنا في عدد الدول. ولما يحكي لك يعني وخصوصا البدايات راهو لما يحكي على الإذاعة بعد الاستقلال، هو كان أول إذاعة ينتتب بمناظرة بعد الاستقلال بمؤسسة الإذاعة، ثم كان من مؤسسية التلفزة التونسية وقسم أخبارها. فأكيد أنك برشا حاجات تسمعهم، وأنا كان لي شرف أني عملت له حوار في الوثائقي قمت به. في العبيد هذوما تعلم منهم برشا، وخصوصا أنا فما يعني في ما بين الفقرات اللي حكي فيهم سي محمد المحرزي وأنا تعني لي برشا لما يحكي في المناظرة اللي عديها كيفاش روبورتاج فيه وصف والإذاعة قديش فيها وصف وقديش تطلب وصف باش توصل الصورة توصلها سمعيا للمستمع متاعك، وهذيك راه من أبجديات العمل متاعنا في الإذاعة. فلما حكي لي ذكرت اللي أنا رجعت الوثائق هو كان مسجلهم وثائق سمعية وقديش شيخة بالوصف هذيك وبالحق يوصل لك الصورة. أنا كنت اشتغلت على تخطيطه لجلسة إعلان الجمهورية، جلسة المجلس القومي التأسيسي لإعلان الجمهورية 25 جويلية 1957، وقيت فيها مقاطع متاع وصف إذاعي ما في منتهى الحرفية ومنتهى الجمال.
1: شهادة الزميلين معز الغربي والحبيب جغام.
8: أهلا وسهلا. بالفعل الذاكرة، ذاكرة الإذاعة وذاكرة التلفزة لابد أن توثق في كتب، في برامج، في وثائقيات، لا لشيء لتخليد ذكرى الناس هذوما اللي مروا من الصرح الإعلامي الكبير مؤسسة الإذاعة والتلفزة سابقا. سي محمد المحرزي احنا جيل ربما ما خلطناش عليه، لكن اكتشفنا قامة كبيرة برشا وإمكانيات على مستوى الإعلام وعلى مستوى الدبلوماسية. الرجل يعني ما شاء الله ذاكرة ما شاء الله والحضور والبديهة، فنسعد بهالناس هذوما ونفتخر أنه بلادنا والحمد لله ومحلاها الانتصار كي يتكرم الإنسان هو مازال على قيد الحياة ومازال في صحة، لأنه صحيح فيها برشة معاني ورد اعتبار للناس هذوما ورد الجميل أيضا، لأنه هك شفت الميكرو والكاميرا يفكونا من عائلاتنا، يفكونا من حياتنا اليومية، ولكن تقعد الذكرى الجميلة ذي.
5: الإذاعة الوطنية التونسية
4: انتصار. أولا أنا كنت دعيته وسجلت معه ساعتين كاملين في إطار برنامجي الأسبوعي أيام لا تنسى، ثم لأنه سي محمد المحرزي ذكرني أيضا بصغري ويذكرني بالفترة اللي كنت نتفرج فيها على التلفزة الوطنية وأنا عمري 8-9-10 سنوات، وكان هو يقدم معناها نشرة الأخبار مع محمد قاسم السدي الله يرحمه ومع أحمد العموري ومع أسماء أخرى جت بعدهم. بطبيعة الحال كان يعجبني طريقة الأداء متاعه، معناها حضوره، وجهه، تعامله مع الكاميرا، قراءته للنص، يعني العناصر هذوم الكل خلتني مشدود إلى صوته، والعناصر هذه هي اللي تعمل على أنه المذيع يكون ناجح في أي يعني ميدان كان من ميادين العمل الإذاعي أو التلفزي أو الصحافي. سي محمد محرزي نتعلم منه الثبات على المبدأ، الحرص على النجاح، ونتعلم منه كذلك محبته الصادقة للتلفزة وللإذاعة والعمل اللي يشتغل فيه. كل واحد يلزم يكون محب معناها ويكون متعلق
9: بالخدمة اللي يخدم فيها، الرسام للرسم تاعه، الممثل للخشبة تاعه، المصور بالكاميرا تاعه، المذيع أو المنشط أو مقدم البرامج بالميكروفون تاعه، ويلزم يعمل جاهدا باش يفيد المستمعين وما يتملقش وما يسعاش إلى شهرة زائفة كما حصل في الفترات الأخيرة مع كامل الأسف.
1: كانت هذه حصة خاصة بتكريم الأستاذ محمد المحرزي، أول صحفي إذاعي وأول مقدم للنشرة الرئيسية للأخبار بالتلفزة التونسية والدبلوماسي السابق.
5: الإذاعة الوطنية التونسية.
7: شكرا لك على هاللقاء هذايا، وحملتنا مسؤولية تاريخية احنا الجيل الجديد.
10: إن شاء الله تكونوا في مستواها إن شاء الله.
7: فقط نحب كلمة للبرنامج وعلى هاللقاء اللي انت شفت فيه اكيد زملائك، شفت فيه ان طلبة من معهد الصحافة، وشفت فيه الجيل الجديد للمؤسسة.
10: انتباعي ان شاء الله، يعني انا يعني متأثر تأثر كبير للالتفاتة اللي عملتها الجمعية القدماء الإذاعة والتلفزة لشخصي المتواضع، ولكن فرحان زاد فرح كبير لأن مناسبة باش اتصلت بالأجيال اللي بعض اللي مازالين مازالوا من جيلي أنا، ولكن بالأجيال الجديدة وأجيالكم انتوما معناها في الميدان هذا، وإن شاء الله جيني مناسبة ما دمني مازلت موجود كوني نبلغ يعني توصيات وتوجيهات للأجيال هذه، على خاطر المستوى معناها بكل ألم نقولوا نزل شوية، ولكن من السهل ومن اليسير جدا أن نتلفاو الشيء هذا وتتصحح الأمور، وإن شاء الله ويعاود الإعلام كما وقتنا أحنا اللي كنا نسميه إعلام النصر، يرجع إعلام النصر في تونس، فهمتني، في المستوى اللي يرضى به التونسي وترضى به التونسية.
7: وشكرا ليك وللجيل اللي عاش معاك اللي خليتونا صرح كبير اسمه مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية.
10: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا كان يعم ربي، نتحمد إن شاء الله.
7: شكرا
10: وإن شاء الله ما يضيعوش.
7: يعيشك
10: عايش بنتي.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. لحد 26 جويلية الموعد بش يكون مع عرض صدى الأطلس لعطي المعاوي.

0: مسد الأطلس أعرف يواصل به عطاي المعاوي ثلاثية موسيقية بداها قبل بسنوات وبمشاركة أصوات مزيانة مع كل من دالي شبيل حاتم اللجمي وروضة عبد الله. لكن المرة هذه بشيخ الجمهور في رحلة بين الإحساس الذكريات وصوت الكمانجة اللي يلتقي بإيقاعات عصرية. السهرية باش تكون مختلفة على كل العروض، فيها برشا عمق وإبداع وموجه لكل واحد يحب يعيش الموسيقى بطريقة استثنائية. لحد 26 جويلية في مسرح الحمامات، عشاق الموسيقى اللي تحكي أكثر من اللي تغني ما تفلتوش الموعد مع عرض سدى الأطلس لعطاي المعاوي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز للأخبار. احتراق مسكن بمنطقة سليسلة عمادة الكدية من معتمدية بوسهلم ولاية جندوبة، إضافة إلى مساحات من الحصائد وعدد من الأشجار التي تستخدم كمصدات للرياح على إثر نشوب حريق بالمنطقة. ويواصل أعوان الحماية المدنية وعدد من المتطوعين محاصرة النيران خشية أن تطال إسطبلات وأكوام ضخمة من التبن ومركزا للبحوث الزراعية. أمطار غزيرة تهاطلت بعد ظهر اليوم على ساقية سيدي يوسف وطويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكاف وأحوازها، ساهمت في إطفاء لهيب النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل بساقية سيدي يوسف وبنسبة متقدمة في معتمديات طويرف ونبر. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراستهم العليا خلال السنة الجامعية 2026-2027. في أخبار العالم، 4 شهداء و37 إصابة بنيران جيش الاحتلال في غزة. الرئيس الأمريكي يوقف الهجمات على إيران لإفساح المجال أمام الدبلوماسية وفقا لما نقله موقع إكسكيوس الأمريكي. والسلطات في إسبانيا وفرنسا تجلي أكثر من 250 ألف شخص مع تمدد حرائق الغابات وعجز فرق الإطفاء عن السيطرة عليها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ليالي تونس، الليلة مع ملاك اليزيد.

0: النور، مساء النور، مساء الفل لكم الكل وين ما كنتوا. تحية طيبة على مجددة على الوطنية التونسية في سهرتنا الليلة من ليالي تونس، وكل ليلة ثم ليالي تونس على مجددة على الوطنية التونسية، مواكبة لسهرة المهرجانات، الحوارات أكيد اللي تكون ما بعد هذه السهرات. الليلة موجودين في مسرح الحمامات في مواكبة للسهرة التونسية بمناسبة عيد الجمهورية اليوم 25 جويليا. الفنان التونسي شكري بوزيان يضرب موعد مع الجمهور على مسرح الهواء الطلق بالحمامات. كيف كيف زادة باش نكونوا معاكم مباشرة في كارتاج، باش ننقلوا سهرية كارتاج وكل أجواء المسرح الأثري بكارتاج في السهرة التونسية اللي باش تكون لثلة من الفنانين التوانسة في مواكبة وفي ربط مباشر للناس اللي ما تمكنتش باش تتنقل للحمامات ولكارتاج. احنا باش نربطوا معاكم الليلة في ليالي تونس في ساعتنا الجاية أكيد وساعتنا الأخيرة. احنا معاكم من 9 حتى نص الليل في هذه المواكبات، وكيف كيف زاد الحوارات اللي كانت البارح في عدد من السهرات. احنا البارح كنا في تغطية لسهرية مارسيل خليفة والأجواء كانت استثنائية بامتياز، والجمهور كان حاضر وكان برهن على التزامه بهذا العرض الفني اللي تعودوا به مع الفنان مارسيل خليفة. الحوار مع مارسيل وشنو قال ما بعد حفله في الحمامات أكيد باش يكون شوية آخر، وبقية فقراتنا كما تعودتوا وجه لي وجه، أهلا وسهلا، وكل فقرات انتصار المانع من المجد اللي معنا في هذه الفقرات، ونعطيكم زادة أصداء السهرات كواليس ما بعد الحفل شنو قال جمهور مارسيل خليفة على الحفل اللي كان البارح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أنتم الكل. حب نقول أهلا بكم كل زملائي اللي أثوا معي حصة اليوم، صابر بن ظافر معايا اليوم من مسرح الحمامات، وأيضا أيمن تنفوري في استوديوهاتنا المركزية، ملك اللي يزيد تقولكم أبقوا معانا ليلتنا إن شاء الله باش تكون كلها أجواء تونسية 100%، وكون كيف كيف زادة مع أجواء الجماهير اللي حاضرة في مسرحي الحمامات وكارتاج. البداية باش تكون ببورتري للفنان التونسي شكري بوزيان في فقرة أهلا وسهلا من إنجاز انتصار المانع.
1: أهلا وسهلا،
2: بدايته كانت من مهرجان الحمامات وقرطاج في عمر 16 سنة. آخر مرة غنى على ربح الحمامات كان من 3 سنين في حفل تكريم الفنان عبد الكريم صحابه. الفنان التونسي القدير شكري بوزيان في الدورة 60 من مهرجان الحمامات وفي سهرة 25 جويليا وبعرض موزيكتي اللي باش يراوح بين أغانيه القديمة وجديدة. شكري بوزيان بدأت مسيرته الفنية عام 1975 وعام 1977

0: ليالي تونس. الليلة مع ملاك اليزيد.
1: الليلة مواكبتنا باش تكون لمسرح الحمامات وسهرية الحمامات في ليلة 25 جويلية احتفاء بعيد الجمهورية، وكيف كيف زادة مواكبتنا باش تكون لسهرة المسرح الأثري بقرطاج، مجموعة من الفنانين باش يكونوا حاضرين الليلة. كما شفتوا قبيلة بورتريه شكري بوزيان، شكري بوزيان باش يكون على مسرح الحمامات بعد لحظات. الجماهير قاعدة تتوافد على مسرح الحمامات، وأكيد الليلة سهرية تونسية 100%. كنا نسمعوا في شادي الحاجي زادة من الأصوات التونسية الممتازة والمتألقة، لكن هات نرجعوا لتجربة فنية فريدة من نوعها، تجربة ممكن تتجاوز الخمس عقود. فنان عمل تجربته الفنية الملتزمة، موسيقى ذات التزام ثقافي وإنساني، وبدأت لإعادة الاعتبار لآلة العود، وهي كانت الرفيق معاه البارح على مسرح الحمامات. وأيضا شفنا معاه عدد من الشباب التوانسة اللي كانوا ممكن رفقوها في الجنوب التونسي. مارسيل خليفة مش غريب على المسارح التونسية، مش غريب على الجمهور التونسي اللي كان حاضر ديما معاه في كل مكان وزمان، وحضر معاه في أكثر من سهرة. البارح تجديد العهد مع مارسيل خليفة ومع أغاني مارسيل خليفة، الأغاني الملتزمة اللي كان حافظها الجمهور. الجمهور اللي أنا سألته قلت له كان ملتزم، وقت اللي لازم يغني، وقت اللي لازم يستمع، ووقت اللي لازم يقف، وقت اللي لازم يقعد. وكانت سهرة ممتازة مع الفنان مارسيل خليفة. هات نرجعوا في فقرة وجه لوجه مع الحوار اللي كان ليه معاه البارح ما بعد حفل الحمامات في مهرجان الحمامات الدولي.
0: وجه لوجه.
1: أستاذ مارسيل خليفة، أهلا وسهلا ومرحبا بك في تونس، كيف كان اللقاء؟
2: كان في كثافة للجمهور كثير، يعني القاعة استوعبت أكثر ما هي بتحمل، يعني يمكن في حطوا كراسي زيادة وهيك. واليوم حماس الناس أن يقولوا لا لكل ما نمر به ولكل هذا المد الطافح بالقذارة والبؤس، كان أعطى للسهرة حميمية زائدة. ومثل ما شفتي اليوم، يعني كلهم كورس واحد عم بيغنوا بصوت شجي، وعندما تكون هناك موسيقى كان هناك سماع بصمت. حتى عندما غنيت أمي، يعني كان في طلب منه أنه هدوء، يعني في لغة بين الخشب والمسرح والصالة متشابكة متواصلة. كان في دفء، كان في حنان، كان في تضامن أيضا. يعني أنا جاي من بيروت، جاي من بلد منكوب، عندنا 30 كيلومتر من الحدود للليطاني، في 70 قرية مدمرة ومدينة، في مدن كبيرة مثل صور، مثل خيام، مثل بنت جبيل، مثل النبطية، كله يعني مدن يعني ما بقي فيها شيء، يعني حتى الأرض سمموها لما ينبت فيها شيء. 1,200,000 نازح في بيروت، هودي النازحين لبنانيين، هودي كان عندهم بيوت، كان عندهم وظائف، كان عندهم أولادهم، عندهم مدارس، بطل عندهم شيء، قعدوا بالخيام. إذن في مأساة كبيرة، فكله هذا بيعطي إذا بدك الأمسية نوع من هالروح الحلوة، هالتضامن، أنه نحن عم نشارك حتى بصوتنا حتى بحضورنا. يعني مجرد ما طرحوا البطاقات بالنهار واحد عبوا القاعة، يعني نحن ما قدرنا نجيب لأصدقائنا بطاقات، يعني ما كان فيه. فهذا كله بيعطي رمزية لهذه الليلة.
1: الجمهور كان ملتزم في الحفل، ملتزم بالهدوء وقت اللي كان لازم يكون الهدوء، ملتزم بالغناء بالأغاني الملتزمة. وشفنا كل الفئات العمرية مارسيل، يعني توقعنا أنه ثم ناس اللي تعرف مارسيل خليفة، اللي عاشت فترة مارسيل خليفة باش تكون حاضرة، لكن شفنا كل الفئات العمرية حتى الشباب. الالتزام حاضر لدى شباب هذا الجيل.
2: صحيح، مش بس الشباب، يعني لما بنحكي أنه كانت العائلة كلها، يعني أنا هلأ جاي لعندكم لهون على اللقاء الصحفي، يعني كانوا أهالي موجودين مع أولادهم صغار، جايبين أولادهم ليسمعوهم وكذا، وأنه الأولاد بدنا ناخد صورة، بدنا ناخد صورة، يعني كان حلو. يعني العائلة كلها، الجد والجدة، الأب والأم، الأولاد والأحفاد، يعني كانت العائلة كلها مجتمعة في هذه الأمسية.
1: أنا بتنوريك صورة من 10 سنوات في 2016، كانت في حوار معك. ما الذي تغير في مارسيل خليفة من 10 سنوات إلى اليوم وهو المؤمن بالقضية؟ وقلت أنت ما زال مشروعي الفني يحمل القضية.
2: إيه، أنه هو يحمل القضية أو يحمل القضية أو يتابع، لكن هو مشروع الحياة، يعني من الصباح إلى المساء ما يمر عليه الإنسان. يعني بدأنا اليوم أمسيتنا بقصيدة حب، لأقول للناس أنه قصيدة الحب عندما تكون قصيدة جيدة مكتوبة بنفس ببداية الحرب، كنت أنا عم بغني أحن إلى خبز أمي، أغنية بعيدة تماما عن ما هو موجود فيها ذلك الشجن، عم غني لأمي بدفء على آلة واحدة اللي هي العود. إذن الالتزام هو ليس الالتزام فقط في النشيد.
1: الحمامات جمعت بين مرسيل خليفة وفارس سليمان، البارح شفناك حاضر في العرض وهو رد الزيارة اليوم.
2: هي مش قصة تبادل زيارات، ولكن يعني أنا كتير بيصعب علي أحضر حفلة لأنه ما بدي شوش على، أنا مبارح فت دخلت وكل الناس بدون يتصوروا، وهذا معه ابنه وهذا معه بنته وهذا معه أم وهذا معه، أنه أوكي، لأنه كمان فرج جاي من مكان صعب، جاي من حيفا ومعانا عنده معاناة كبيرة وعم بيقدم أعمال لذاكرة الإنسان، فأكيد اليوم هو إجا، ما هو أكيد يعني زار بيروت كذا مرة وصديق. يعني
1: كلمة الختام لجمهور الإذاعة الوطنية التونسية تغزله في الكاميرا، إذا كان ثم مشروع جديد ماذا ينتظر مرسيل خليفة؟
2: إذا عندي مشروع جديد أي أكيد، أنا أنهيت عمل جدارية محمود درويش وعمل 100 صفحة شعر، كتبت له الموسيقى والكورال، كان في كورال وموسيقى وأوركسترا، وأدخلت صوت درويش بهذا العمل كراوي وسجلت العمل بالطبع، ولكن هلأ هذا العمل ينتظر كيف نستطيع أن نضعه على الخشبة. على الخشبة بده مسرح، بده تمثيل، وأتمنى أنه يكون عندي فرصة أقدر حققه. وشكرا لكم وتحية لكم وإلى اللقاء.
0: وجه لوجه.
1: كان هذا حوار مرسيل خليفة وحوارنا معه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وأكيد كان بكل رحب تصدر البارح مرسيل اللي أجاب على كل الأسئلة ورد الحب بالحب، وكان أيضا زاد ردة فعل الجمهور ما بعد هذا الحفل اللي وكبناها من خلال ميكرو الإذاعة الوطنية التونسية. هيت نسمعوا شنية قال جمهور مرسيل خليفة ما بعد حفله البارح على مسرح الحمامات.
0: كواليس
1: ناخذ رايك بسارة الليلة لدعوة الوطنية.
3: محلاها بالحق، محلاها على الاخر، كلاس راقي، فنان اصيل بالحق، يستحق يستحق المونطون هذا.
4: برافو برافو، سهرية ياسر محلاها، جينا من صفاقة صحنا فريمون، خرجت من بهرة
5: والله. سهرية كالعادة كالمعتاد، معناتها مرسيل خليفة عاودنا في زمن الرداء والميوع، حتى كي نجمروا البيت ربي
6: أجواء تحفونا برشا، وحفلة ناجحة بصراحة.
1: هبل حضرت قبل مرسيل؟
6: أي أي، ديما نحضر له أنا مرسيل.
1: الأغاني استنيتهم لقيتهم الليلة،
6: هذكم هما الأغاني. هبل حفلة رائعة، هبل.
7: الليلة كانت ليلة سهرية حلوة برشا، في نطاق التنوع عن تاع الموسيقى والأذواق المختلفة في تونس، وتونس مش جديد عليها، باش ناخذ شوية من فلسطين لحنين على تونس، اللي فماش بلاد تحب فلسطين قد تونس. ومن طونج وعند اللوتيلا لقريا باللي الموسيقى كيسك جالي دي غاكا.
1: عسلامة لدعا الوطنية، عطينا رايك فيش كان سهرة الليلة؟
4: مانيفيك.
1: انت تعرف مرسيل الخليفة؟
4: مرسيل الخليفة دوبوي 88 جي اسيستي ان كونسير ايسي، et c'était pratiquement la même chose. Magnifique. Et que c'est la mémoire qui est revisitée.
8: والله ما تعدت سهرة، أنا ممتازة بيا، والأغاني ما سمعنيش الأغاني القدم نتاعه.
1: أنت انتظرت أن
8: أغاني فما أغاني تكون حاضرين في الأغاني نتاعه اللي القدم هذمك.
1: ما غنيت
8: والله، أنا عندي برشا ما حضرت له، ما حضرت له في سنين قبل كي كنت أنا صغير. حضرت له قبل في أغانيه كل طيارة وكل كما ينبت العشب وكل منا والعتود وكل ما أنكر.
9: مرسيل خليفة ما نجموش نغيبوا عليه، يذكرني بالطفولة متاعي، وحتى التوى هو بيدو مرسيل خليفة ما تبدلش.
1: كيفاش كان تفاعل معاه اليوم بعفويته على مسرح الحمامات؟
9: بعفويتنا زادة.
0: كواليس.

0: ليالي تونس الليلة مع ملاك اليزيد.
1: ليالي تونس، هذه أجواءنا أكيد في ليالي تونس كل ليلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. 3 ساعات من البث المباشر من 9:30 الليل معكم أنتم أحلى مستمعين، وأكيد هذه اختياراتنا الموسيقية. شوي آخر الموسيقى باش تكون تونسية 100% من مسرح الحمامات. نذكركم نحن موجودين في ربطنا المباشر هذية، وكيف كيف باش تكون مع الفنان التونسي شكري بوزيان، وزادة باش نهزوكم للمسرح الأثري بقرطاج لمجموعة من الفنانين باش يكونوا حاضرين في سهرية الليلة احتفالا واحتفاء ب 25 جويليا. اكيد انتوما اللي ما نجمتوش تكونوا حاضرين باش تكونوا حاضرين زاده على موجاتنا مع هذه الانغام وهذه الموسيقى. قبيلة سمعنا حوارنا مع مارسيل خليفه اللي كان البارح عنده موعد مع جمهور الحمامات. سمعنا ايضا اجواء وكواليس خلينا نقول ورده فعل الجمهور ما بعد هذه السهره وهذا الحفل. البارح التقينا زاده عدد من الفنانين اللي كانوا حاضرين في هذه السهره، الشاعر والدكتور علي الورتاني اللي خصنا بهذا التصريح ما كانش راضي 100% كيما الجمهور لانه كانت عنده بعض الملاحظات. هيت نسمعوا شنو قال في ميكرو الاذاعه الوطنيه.
0: وجه لوجه.
1: كيفاش كان اللقاء اليوم مع مارسيل خليفه اللي يعرفوا الجمهور التونسي بالكدا ورجعنا لسنوات وسنوات؟
2: لقاء نجم نقول تاريخي من حيث الاغاني اللي تعديت كلها، الاغاني اللي نعرفوها وسمعناها وعاودنا سمعناها وديما عندنا كيف باش نسمعوها. ليش؟ لانها تمثل قضيه، لانها تمثل قضيه، قضيه الحق، قضيه فلسطين، قضيه العروبه، قضيه لبنان، يعني كلهم هذوما العناصر موجودين بفضل الأشعار متاع محمود درويش. ما ننساوش اللي مارسيل خليفة هو الوحيد اللي مازال توا يغني القصيد ويغني معناها القصائد اللي عندها دفاع على العرب وعلى العروبة ربما وعلى الإنسان بصفة عامة. فلقيت أنا وأنه كأنه الزمن توقف وقت اللي مات محمود درويش، وفما أغاني اللي نعرفهم أنا من قبل معناها قصائد واللي هو لحنهم بعد ما مات درويش، كما يطير الحمام يحط الحمام، هذيك ما لحناش في وقت اللي درويش حي، لحنهم بعد. والليلة سمعنا انتظرها، لكن مع الأسف ما عجبتنيش بالكل. يعجبني القصيد لأني متشبع به ونسمع فيه دائما وأبدا ومبارتاجي فيه الصوت بتاع محمود درويش اللي حضرت عليه وهو يلقي في الأشعار متاعه، صوت رائع جدا ويدخل للقلب. التلحين متاع انتظرها ما كانش في المستوى متاع الأشعار اللي مستنسين بهم، هذه حقيقة يعني نقولها، ولكن ربما مأثر علي الصوت بتاع محمود درويش وقت اللي يقول انتظرها. هنا اللحن مش هو في يطير الحمام، معناها تعديت بالكده لأنه زاد كذلك قصيد من أروع ما كتب محمود درويش. يعني الخلاصة القول أني حسيت اليوم اللي الزمن توقف بعد ما مات محمود درويش بالنسبة لمارسيل خليفة، وقعد مارسيل هو بيدو يعيش فك النوستالجي متاع الأشعار ومتاع القضايا اللي كلنا عشنا بها واللي عرفناها واللي الناس الكل شفت اليوم. أروع حاجة الليلة هي الببليك اللي كان رائع جدا، لريت عباد واقفين، لريت عباد يمنعوك باش تشوف الناس تغني معاها، ولكن تغني بريسك بلاش نشاز.
0: وجه لوجه.
1: كان هذا وجه لوجه مع الدكتور والشاعر علي الورتاني واعطانا رايه البارح في سهره مارسيل خليفه. نهزوكم لسهره من سهرات مهرجان كارتاج البارح مروه ناجي واللي كانت حاضره في بلاتو ليالي تونس مع زميله نادره عطيه، من هي صاحبه لقب صوت مصر اللي كانت حاضره البارح على مسرح كارتاج واللي كانت حاضره سمحوني البارح في سهريه ممتازه من الفن الاصيل، خلينا نقولوا سهره خاصة سهرة كان من خلالها هي تعرف عليها الجمهور. هي ممثلة ومفنانة أيضا، ممثلة مصرية وابنة دار الأوبرا المصرية، وكان معها مايسترو تونسي محمد الأسود. هات نسمعوا الكواليس الندوة الصحفية ما بعد عرض مروة ناجي البارح ونرجع نوصل معكم في ليالي تونس.
0: كواليس.
3: مرحبا بك مروة، اليوم شرفتنا ونورتنا وأطربتنا في مهرجان دوكا. شنو شعورك وانت تغني في مهرجان عريق في مهرجان دوكا؟
4: يعيشك، كنت خايفة وبصي مرعوبة، يعني جمهور تونسي مش بالجمهور الهين، جمهور تونسي سميع وزواق وعارف التفاصيل، لو خرجتي بره اللحن هيبقى عارف، لو قلتي عربة بصي غلط هيبقى فاهم بقى وهياخد بعده وهيمشي، مش بصي ما عندهوش هزار. كنت خايفة وكنت قلقانة. طمني من أول أغنية بمنتهى الطبيعية والتلقائية اللي في الدنيا بغني عادي في أغنية عبد الحليم موعود، فقلت حلية غير اللي بيقولها عبد الحليم، لقيت الجمهور متجاوب وبيسقف على الحلية اللي أنا قلتها، ففرحت وبدأت أطمن، ومن هنا بقى بدأت رحلة الحب بيني وبينهم بصراحة على المسرح. كان نفسي غني تونسي جدا بالمناسبة، إن شاء الله إن شاء الله، يعني لو ربنا ادانا العمر الحفله الجايه لازم اغني تونسي، على قد ما انا حبيتكم على قد ما انا لازم اغني لكم واحفظ تراثكم زي ما انتم حافظين شغلنا بجد.
5: انا كنت حاضر في حفلتك مع ريهام عبد الغفور في باريس،
4: اوكي،
5: وفي ذا فويس كنت تغني تربي والحفله تربي واليوم تربي،
4: صح؟
5: هذا توجه التربي هذا مختلف عن بقيه فناني الساحه، هل هو اختيار من مروة ناجي انها توصل في التربي ام التربي هو اللي اختار مروة ناجي انها تتقن هذه الاغاني؟
4: والله بص انا اخترته وهو اختارني، نقدر نقول قدر، نقدر نقول رب العالمين هو اللي اراد ده، ما كانتش خطه وما كنتش مرسومه، بس انا من صغري بحب التراث، بسمعه في بيتنا من وانا صغيره، فبدات قصه الحب بيني وبينه بشكل تلقائي مش بشكل مقصود، ربنا اراد ان السكه تتفتح وان الخطوات تبدا تاخدها واحده واحده. اكيد ان شاء الله نفسي الاغاني بتاعتي تاخد حظ وتبدا في النور للناس، وان شاء الله ده قريب، وحتى الاغاني بتاعتي ان شاء الله باذنك يا رب هتنزل في الاذاعات التونسيه، واي حاجه هعملها او الاذاعه يعني بعد بصر هتكون اكيد هي تونس، ده لازم خلاص.
5: وشو اللي تغير في مروة ناجي من تجربه ذا فويس في يومنا هذا؟ شو تغير فيه؟
4: هقول لك حاجه، تجربه ذا فويس فعلا فادتني جدا، يعني خليني اجي نتكلم عن تونس تحديدا. ما كانش حد يعرف مروة ناجي، مروة ناجي كانت بتغني تراث وكان مقتصر على المهرجانات اللي بروحها او مسارح دار الاوبرا المصريه والجمهور اللي كان بيجي يحضر لك الحفلات، لكن ذا فويس اتاح ان العالم كله، العالم العربي والعالم كله كان بيتفرج عليك وعرفوك، والنهارده ده ترد النهارده في المسرح والناس لسه فاكرين برضاك. فخليني اقول لك كمان انا ممتنه للشعب التونسي جدا، لان انا وقت ما خرجت من ذا فويس كان هم اللي واقفين في ظهري، هم اللي سندوني، وهم اللي راحوا الاستاذ صابر وقالوا احنا زعلانين منك وانت ازاي تمشيها، وخرجوا في البرامج وفي البرامج التونسيه والراديو، كنت بشوف الناس وهم بيكلموه على التعليقات، فانا ممتنه ليهم جدا من زمان ونفسي اقول لهم ومش عارفه اقول لهم، جات الفرصه وكان رد جميل النهارده على المسرح.
5: تذكر منها شو بتتذكر من دقه اليوم السهره هذه؟ مش تقعد تتذكر
4: الناس، الجمهور، الجمهور انا استحاله، يعني جمهور تونس محفور في قلبي من وانا طفلة، لكن النهاردة انا حبي بقى ليهم اضعاف اضعاف اضعاف مضاعفة.
1: كواليس، كانت هذه فقرة كواليس مروة ناجي، نذكر اللي كانت على مسرح الدقة البارح وأبدعت مع المايسترو التونسي محمد الأسود. مروة ناجي اللي غنيت أكثر من أغنية وأغاني طربية بامتياز، تفاعل معها الجمهور، وكما سمعناها قالت ممكن في الحفلات القادمة تولي تغني تونسي، علاش لا، ضيوف تونس يغنيوا باللهجة التونسية كما التوانسة الفنانين متاعنا اللي يبدعوا باللهجات الأخرى. موصلين معاكم نذكركم شوية آخر شكري بوزين على مسرح الحمامات، ومجموعة من الفنانين باش يكونوا على مسرح كارتاج، وإحنا باش نوصلوا معاكم حتى نص الليل في هذا الربط المباشر، وأكيد أكيد الأجواء التونسية 100% على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس. نبقاو مع الأنغام ونرجعوا معاكم بعد موجز الأخبار.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة بالي فلامينكو دي أندلوثية تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويليا 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. تهطل أمطار غزيرة بعد ظهر اليوم على ساقية سيدو يوسف وطويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكف، مما ساهم في إطفاء لهيب النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل بساقية سيدو يوسف وبنسبة متقدمة في معتمديات الطويرف ونبر. بعد غد الاثنين عقد أول جلسة عمل فنية لتفعيل قرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتمكين حرفائها من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تطالب بضرورة مراجعة أسعار الأدوية اعتمادا على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن وتضمن استمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. من المنتظر انطلاق موسم التخفيضات الدورية لصيف 2026 بداية من يوم 7 أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع وفق ما أفادت به الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة. في أخبار العالم، 4 شهداء و37 مصاب في حرب الإبادة الصهيونية المستمرة على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بحرب واسعة على إيران إذا لم يتحصل على ما يريد منها على حد قوله. بدوره هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف كل دولة تدعم أمريكا في الحرب بما في ذلك بريطانيا بعد إعلان موافقتها على استخدام أمريكا قواعد المملكة لضرب إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. ومن تي ومن هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

تونسي ورفع راسي، تونسي ورفع راسي نسمعوها من مسرح الحمامات مع الفنان شكري بوزيان اللي طلع لينا على المسرح. يلا نمشيوا لمسرح الحمامات.

0: الله الله الله الله عليكم وعلى حضوركم وعلى دعمكم. كانت هذه جينيريك اللي دخلنا بها للسهرة، أغنية من نظمي ومن كلماتي ومن ألحاني. وأنا نحب
1: ورفع راسي كما قال شكري بوزيان اللي مازلنا نواكبه في حفلته الليلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس، وتفاعل الجمهور أكيد أكيد باش نرجعوا مع بقية الأغاني لشكري بوزيان. نعطيكم فكرة على

الأغاني اللي باش تكون حاضرة الليلة شوية آخر أكيد مع الفنان التونسي شكري بوزيان، وكيف كيف زادة اللي باش يكون مواكبتنا أيضا لسهرية كارتاج بين زوز مهرجانات يحتفيوا بستينيتهم اليوم، نحتفيوا أيضا بعيد الجمهورية 25 جويلية، نواصلوا مع أجواء سهرة الحمامات والفنان التونسي شكري بوزيان.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: على سيد النبي، هذه اللي كانت على مسرح الحمامات، واكيد من الاغاني اللي تعرف بها شكري بوزيان، عرض موزيكتي. هو قاعد يتحدث شكري بوزيان، يقول كلها الحاني، ولكن ثم زوز فنانين باش يشاركوا هذا الحفل بعد شويه اكيد.

تو نشوفوا الفنانين باش يكونوا مع شكري بوزين في هذا العرض، وهذا اللي ممكن اللي اعتمدوه عدد من الفنانين في العروض نتاعهم. شفنا البارح مارسيل خليفه كان معاه مجموعه من العازفين الشبان التوانسة، وبرشا فنانين استضافوا ضيوف في سهراتهم. احنا كان نجموا معاك ايمن تنفوري نمشيوا لكارتاج ناخذوا اجواء كارتاج وسهره تجمع مجموعه من الفنانين. يلا نمشيوا لكارتاج ونرجع نواصلوا في ليلة تونس.

0: حبتي كرتاج العزيزة واحدة أعز جمهور في الدنيا، ربي يحفظكم يا رب.
1: على مسرح كرتاج الليلة سهرة تونسية 100% بين الحمامات وكرتاج، فانتظر نرجعوا لأجواء كرتاج. يلا نرجعوا الحمامات ورجع شكري بوزيان بعد صلي على سيد النبي ببقية الأغاني، وأكيد الليلة مجموعة من الأغاني باش تكون حاضرة معاكم في مواكبتنا هذية. نقول لكم اللي الليلة تونسي ورفع راسي بدأ بها صلي على سيد النبي، ثم بيت يلا نسمعه ونرجع نواصله.

بيت كان يغني فيها شكري بوزين على مسرح الحمامات، واكيد تفاعل بعد كل اغنيه مع الجمهور. نذكركم لليله باش يشاركوا كل من امنا دمق وفراس القلسي، شكري بوزين، هذه السهره اكيد، ومجموعه فنانين. نذكركم زاده على مسرح قرطاج الاثري في احتفالات عيد الجمهوريه 25 جويليا. مازلنا مواصلين مع الاجواء في الحمامات وايضا في قرطاج. ابقوا معنا، ما تبدلوش الموجة، الفن التونسي بامتياز. أيمن نمشيو الكرتاج، نمشيو الكرتاج إذا كان نشوف الأجواء غادي. يلا

0: شكراً شكراً. إن شاء الله عيد الجمهورية مبروك على الجمهورية التونسية وعلى التونسية الكل. نحب نشكر الكل، السيدة الوزيرة وكل أعضاء مهرجان كرداش، ونحب نشكر المايسترو يوسف الهاني وكامل عناصر فرقته اللي مشرفينا في تونس وخارج تونس. شكراً لجمهور كرداش، رب يحفظكم يا رب، حبكم برشا.
1: صح كرداج يوسف الهيني المايسترو اللي كان مرافقها. مازلنا مواصلين في اجواءنا، نرجعوا لمسرح الحمامات والفنان شكري بوزيان.

0: الله الله عليك.
1: تاج راسي هذه الأغنية اللي كان قدم فيها شكري بوزين على المسرح الحمامات. تحية لكل الآباء، تحية لهم الكل وربي يفضلهم، وتاج على روسنا الكل. نذكركم اللي سهرت ليلة أيضا في كرتاج بعنوان وطن بحب العاشقين، تقدموا الفرقة الوطنية الموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني. عرض في إطار الاحتفال بعيد الجمهورية، شاركوا فيه نخبة من قامات وأصوات الأغنية التونسية اللي كما سمعناها قبيلة عالية بالعيد، غازي العيادي أيضا، شهر زيد هلال، سفيان الزيدي، ملكة الشيرني، مريم نور الدين، ووفاء عباسي، أكيد مجموعة من الفنانين اللي بشي ونواكبوا سهريتهم الليلة على المسرح الأثري بقرطاج. ومازلنا في أجواء الحمامات، أيمن كان تسمح نمشيو لقرطاج نشوفوا الأجواء غادي. يلا.

هي الأجواء التونسية من مسرح كارتاج الدولي، أكيد أصوات تونسية بامتياز والجو التونسي. عليا بالعيد قبيلة كانت تغني، ذكركم الليلة أيضا شهرزاد هلال، غازي العيادي، سفين الزيدي، ملكة شيرني، مريم نور الدين، وفاء عباسي باش يكونوا على المسرح الأثري بكارتاج. لكن احنا مواصلين في بثنا وربطنا المباشر من مسرح الحمامات. شكري بوزيان مصابني، واكيد بين اغاني شكري بوزيان والنوستالجيا مع اغاني شكري بوزيان يذكروها مصابني عصفور، كانت الاغنيه اللي كان يقدم فيها بعد اغنيه تاج راسي بابا. مازلنا مواصلين معاكم في هذا الربط، ومازلنا في سهره الحمامات، وكما قلت قبيله زوز اصوات باش يكونوا حاضرين مع الفنان شكري بوزيان على مسرح الحمامات، في راس القلسي وامنه دمق. هو في الحقيقه توقع دي يقدم في ضيفة أو الضيف اللي باش يكونوا مرافقينه، وهذه الحقيقة مش أول مرة، لأنه برشا فنانين استضافوا ضيوف في سهراتهم من خلال المهرجانات كما شفنا في كارتاج. في راس القلسي أول الأصوات الشابة اللي باش ترافق عفوا شكري بوزين على مسرح الحمامات. في خاطري ويا ويلك مني، يلا باش نسمعوهم مباشرة معاكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الكبير شكري بوزيان اليوم يفسح المجال الأصوات الشابة في سهريته على مسرح الهواء الطلق بالحمامات. مواصلين معاكم في الربط بين الحمامات وأيضا كارتاج، لزادة المايسترو يوسف بالهيني ورفق مجموعة من الفنانين. ذكركم يوسف في راس القلسي عفوا وشكري بوزيان على مسرح الحمامات. نرجع في هذا الربط.

0: 좋습니다.
1: تيري فراس القدسي رافق شكري بوزين على مسرح الحمامات من الأصوات الشابة اللي بترافق اليوم شكري بوزين
2: من كلمات الفنان الصديق والعزيز حاتم الجزالي تصفيق على حاتم
1: يا ويلك مني من كلمات حاتم الجزاني كما قال شكري بوزيني الأغنية اللي بشرافق فيها في رأس القلسي الفنان شكري بوزين على مسرح الحمامات. نذكركم اللي احنا في ربط مباشر من الحمامات وأيضا المسرح الأثري بكرتاج إن شاء الله بعد شوية باش نرجعوا. يا ويلك مني كلمات حاتم الجزاني ألحن شكري بوزين أداء في رأس القلسي وشكري بوزين في مسرح الحمامات.
3: يلا يلا يلا.

0: شكرا.
1: مثل قلسي شارك الفنان شكري بوزين على مسرح الحمامات في سهرية الحمامات الليلة بزوز غنيات في خاطري كلمات محمد المحمدي ألحان شكري بوزين، وأيضا يويلك مني حاتم الجزاني كلماته وشكري بوزين في التلحين. ما زلنا واصلين معاكم سيد المخرج جاي من تنفوري في استوديوات المركزية. يلا نمشي نعملوا طلع على مهرجان قرطاج ونرجع نواصله.

متواصلين معكم أكيد أصوات التونسية الموجودة على مسرح كرتاج. نذكركم عليا بالعيد، غازي العيدي، مريم نور الدين، شهرزاد هلال، ومجموعة من الأصوات. يجي البالك تنساني كلمات وألحان شكري بوزين، نسمعها على موجاتنا من مسرح الحمامات.

0: لعلي. شكرا.
1: بالك كلمات والحان الشكري بو زين تسمعوا فيها على مسرح الحمامات احتفاء بعيد الجمهوريه 25 جويليه، واكيد الاجواء حفله في مسرح كرتاج، وقاعدين نواكبوا معاكم لحظه بلحظه كل هذه الاجواء للناس ما نجمتش تمشي. احنا معاكم رافقونا في ليالي تونس على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. مازلنا مواصلين ايمن، نمشي ونعملوا طلع على كرتاج، نعملوا طلع على كرتاج ونرجعوا للحمامات. أكيد في انتظار أن يكون عرض كارتاج ونسمع صوت تونسي آخر. ذكركم لمجموعة من الفنانين وثلة من الفنانين حاضرين في مهرجان كارتاج، كنا نسمع في عليا بالعيد بحب العاشقين للفرقة الوطنية اللي تقدموا الفرقة الوطنية الموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهيني. قاعدين واكبوا معاكم مجموعة من الأصوات، سفين الزيدي، ملكة الشيرني، مريم نور الدين، وفاء عباسي، وشارة زيد هليل، وغازي العيادي. بعد ما سمعنا عليا بالعيد مازلنا في انتظار أكيد هذه الأصوات اللي بتكون على موجاتنا. يلا نمشيو الكارتاج، نمشيو الكارتاج أيمن.

لأجواء الليلة في مهرجان قرطاج وأيضا في مسرح الحمامات. نرجع نقول لكم لشكري بوزيان يرافقوه كل من سليم القلسي في راس القلسي عفوا قبيلة وأيضا أمنة دمق باش ترافقوا شوي آخر. عيني على الليلة كانت الغناء اللي كان يقدم فيها شكري بوزيان مش وحده على مسرح الحمامات، يرافقوه 17 عازف وأربعة في الكورال، وأكيد ما زالت السهرة متواصلة وما زالت أغاني شكري بوزيان حاضرة في البال مع الجمهور. بعد عيني على الليلة أشكون كيف كلمات شكري بوزيان وألحانه، أشكون كيف كي مسرارة كما قال شكري بوزيان توا في اللحظة هذه. وأكيد ما زلنا مواصلين معاكم إلى حدود موجز الأخبار، ومن بعد باش نرجع نواصلوا في ربطنا الموحد بين سهرتي مهرجان الحمامات ومهرجان قرطاج في الدورة 60 لكلا المهرجين مهرجانين عفوا، وأيضا في احتفالا واحتفاء بذكرى 25 لعيد الجمهورية. مواصلين معاكم مع شكري بوزيان في انتظار انه نسمعوا شكون كيف كما قال شكري بوزيان اللي يحاول رغم خصوصية الطقس في الحمامات واجواء الحمامات يكون حاضر مع الجمهور. يلا نسمع شكري بوزيان.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بعد غد الاثنين للتداول في الشأن العام، كما يعقد المجلس جلسة عامة الثلاثاء 28 من جويلية الجاري تتعلق باتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تخص قروضا مسندة لشركة فوسفات قفصة، وكذلك باتفاقيتي ضمان مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بخصوص مرابحة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. وزارة الصحة تطلق بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس وبدعم من الشعب الياباني حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق الموافق للخامس والعشرين من جويلية من كل سنة، تحت شعار فلنتحد لنغير مجرى الأحداث بهدف الحد من حوادث الغرق وتعزيز وعي المصطفين بأهمية الالتزام بإجراءات السلام على الشواطئ. في أخبار الفن والثقافة، الممثلة زينب المالكي تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن أدائها المتميز في الفيلم التونسي كأن لم تكن للمخرجة سارة العبيدي. في أخبار الطقس، تتواصل الليلة ظهور خلايا رعدية محلية مرفوقة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على كامل أنحاء البلاد، وتتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 29 و 34 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات وفق توقعات للمعهد الوطني للرصد الجوي. في أخبار العالم، ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 7 شهداء، وجيش الاحتلال الصهيوني يعلن اغتيال 3 من قادة حماس في القطاع. الرئيس الأمريكي يوقف الهجمات على إيران لإفساح المجال أمام الدبلوماسية وفقا لما نقله موقع إكسكيوس الأمريكي. والسلطات في إسبانيا وفرنسا تجلي أكثر من 250 ألف شخص مع تمدد حرائق الغابات وعجز فرق الإطفاء عن السيطرة عليها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: رجعنا معاكم على موجاتنا، موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، ومازلنا في مكب سهرات مهرجان الحمامات ومهرجان كارتاج. يفسح المجال الفنان شكري بوزيان للصوت الشاب الثاني امنه دمق لا تحيرني، نسمعوها على موجاتنا.

أهلا ومرحبا بكم من جديد. كنت تسمعوا في أمنا دمق اللي ترافق اليوم الفنان شكري بوزين على مسرح الحمامات، أكيد في سهرة تونسية بامتياز. اليوم شكري بوزين يفسح المجال لجوز أصوات شابة قبيلة، كنا تبعنا في راس القلسي في خاطري ويا ويلك جوز أغاني قدمهم. أمنا دمق كيف كيف باش تقدم لا تحيرني كنت تسمعوا فيها ولست نصبر للهادي علي كلمات وألحان شكري بوزيان اللي باش تكون الأغنية الموالية لأمنا دمق رفقة الفنان التونسي شكري بوزيان. نسمعوا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية قبل ما نمشي للكرتاج.

دمق كنت تسمعوا فيها مع الفنان شكري بوزيان على مسرح الحمامات، لقد مجوز أغاني آمنة دمق لرفقة اليوم شكري بوزيان في سهرة الليلة. الأغاني لاحظتوا كلها أغاني شكري بوزيان، كلمات شكري بوزيان، وشفنا حاتم جيزاني أيضا، شفنا محمد المحمدي، ولكن كلها تقريبا هي كل أغاني اللي قدمها الليلة شكري بوزيان من ألحان. وما زلنا مواصلين مع شكري بوزيان في سهرة الحمامات ومهرجان الحمامات، لكن نمشيو نعملوا طلة على مهرجان كارتاج وأجواء كارتاج مع مجموعة من الفنانين التونسيين.

0: شاء الله ديما منورين. خمسة وخميس عليكم.
1: رفلك حبيت زماني أغاني غازي العيادي الموجود على مسرح كارتاج، وانتم تسمعوا في غازي العيادي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سهرة خاصة الفرقة الوطنية بقيادة المايسترو بلهيني. احنا مواصلين الأجواء مع الفنان شكري بوزيان على مسرح الحمامات بعد ما غنينا محليك يامي، نسمعوا معاكم ملا ليلة ملا بصوت شكري بوزيان في مسرح الحمامات.

0: شكرا
1: حق ملا ليلة ملا كما قال شكري بوزاين ليلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية ليلي تونس مكبين معاكم سهرة تونسية بامتياز من مسرح الحمامات وكيف كيف زاد في مسرح كرتاج مجموعة من الأصوات التونسية في ذكرى عيد الجمهورية 25 جويلية تحية لكم من توما الكل اللي تحبوا الفن التونسي ونرجعوا مع ذكرياتنا مع بعض الأغاني للأصوات التونسية أيمن نمشيوا الكرتاج نشوفوا الأجواء في كرتاج ثم نعود إلى الحمامات

رجع الأجواء في كارتاج، قالوا كلام بصوت شكري بوزيان، كلمات حميدة جرية وألحان شكري بوزيان.

وكلام بصوت شكري بوزين على مسرح الحمامات، كلمات حميدة جرية والحن شكري بوزين. هذه الغنية قبل الأخيرة في الدليل، أكيد السهرة الليلة، موزيكتي اليوم، والأغاني اللي قدمها في البرنامج الغنائي اليوم شكري بوزين، في انتظار أنه تكون آخر أغنية هي ريمة تدلل. ما نعرفش هل أنه باش تكون آخر الأغاني وإلا باش يضيف حاجة، يلا ممكن يغير في البرنامج شكري بوزين. وأكيد خلينا نشوفوا شنية باش يغني الجمهور الحمامات. احنا عندنا في البرنامج انه باش تكون، يلا نسمعوا.

0: الله أنا عليكم حبيت نستقبل بكل حب رئيس
1: تونسي كوكتيل تونسي الفنان شكري بوزين استقبل ماهر الهمامي على مسرح الحمامات. كوكتيل تونسي علي الريحي سمعتوا أيضا بعض الأغاني من التراث التونسي في أجواء خاصة اليوم بعد ما قدم مجموعة من أغانيه شكري بوزين يختار أنه يكون في الختام كوكتيل تونسي يتفاعل مع جمهور الحمامات ونقيب الفنانين ماهر الهمامي يكرم الفنان شكري بوزيان باسم كل الفنانين والموسيقيين تكريم الفنان شكري بوزيان على مسرح الحمامات تحية للفنان شكري بوزيان ريما تدلل ما نعرفش كم يختم بها الفنان شكري بوزيان سهرة الليلة يقع تكريمه أيضا بالورود من قبل مهرجان الحمامات الدولي والسهرة في ذكرى عيد الجمهورية نمشيو لمسرح كارتاج وننهي هذه اللحظات الأخيرة من حلقتنا لليوم من كارتاج

0: Hélène, merci.
1: الحمامات وفي كرتاج ليلة ليلة خاصة معكم انتم أحلى جمهور أحلى متابعي ليلي تونس المسرح الحمامات انتهاء حفل الفنان شكري بوزاين بعد ما قدم مجموعة من الأغاني من كلماته وأيضا كلمات بعض الشعراء كما المنصف البلدي محمد المحمدي حاتم الجيزاني شفنا الهادي علي كيف كيف حميدة جرية وكل الأغاني اللي قدمها ليلى شكري بوزيان قبل ما يقدم الكوكتيل التونسي كانت من ألحانه وأكيد باش يكون لقاء معاه ما بعد هذا الحفل وننقل لكم رأيه في سهرية ليلى الجمهور يغادر مسرح الحمامات ما نعرفش كان مازالت سارة متواصلة نذكركم اللي في كرتاج مجموعة من الفنانين بقيادة الفرقة الوطنية أصوات تونسية في حضرة الوطن بعنوان قرطاج ينبض بحب العاشقين نلقاو عليا بالعيد غازي العيادي شهرزاد هلال سفيان الزيدي ملكة شيرني ومريم نور الدين ووفاء عباسي أيمن تنفوري من السودية المركزية أكيد كان مازالت الأجواء في كرتاج نرجعوا لكرتاج

0: كارتاج سفيان الزيدي. أكيد سفيان الزيدي اللي رافقكم على مسرح كارتاج في سهرة خاصة أكيد بعيد الجمهورية 25 جويلية. مجموعة من الفنانين كنا نوكبوا فيهم في سهرة الليلة مع الفرقة الوطنية ومع المايسترو يوسف بلهاني. احنا في مسرح الحمامات السهرة وفات وكان الجمهور واكب كل أغاني الفنان شكري بوزين ومحلها الأجواء كانت. في الأخر كان كوكتيل تونسي محليها انه تفاعل الجمهور كان مع الكوكتيل التونسي على الريحي، ايضا اغاني من التراث التونسي. في انتظار ندوة صحفية شوي اخر للفنان شكري بوزيان والحوار اللي باش يكون ان شاء الله غدوة على موجاتنا، تلقاو على صفحتنا غاديو ناسيونال تونيزيان، تلقاو ايضا في مواكباتنا معاكم انتم. ما زالت سهرة متواصلة في ليالي تونس. نرجعوا للاجواء، نرجعوا للكارتاج، نرجعوا مع الفنان يظهر لي سفيان الزيدي اللي مازال. يلا نمشي مع الكوكتيل التونسي مع سفيان الزيدي.
1: ربي بقي الستر علينا وان شاء الله بلادنا بالصلاح.

كوكتيل الأقطاب كما قال سفيان الزيدي، أجواء مهرجان كارتاج، والليلة ليلة خاصة كيف كيف زادة لجمهور مهرجان كارتاج مع الفرقة الوطنية والمايسترو يوسف الهاني، مجموعة من الأصوات التونسية اللي حكينا عليها قبيلة، عليا بالعيد، غازي العيادي، سفيان الزيدي تسمعوا فيه توا، قرطاج ينبض بحب العاشقين، أصوات تونسية في حضرة الوطن أكيد في ذكرى الجمهورية، عيد الجمهورية. نحكيه على أصوات تونسية بامتياز شوي آخر، ملكة الشيرني زيدا، مريم نور الدين، وفاء عباسي، مجموعة من الأصوات التونسية كيف كيف زيدا. وكبنا في مهرجان الحمامات الصوت التونسي الأصيل شكري بوزيان، وكانوا حاضرين معاه زوز من الأصوات الشابة على هذا المسرح، وغنى شكري بوزيان كل أغانيه من ألحانه، وأيضا كان ثم كوكتيل مزيان ختم به شكري بوزيان هذا اللقاء. ما بقى لي كمش قولكم شكرا لكم، ابقوا أوفياء لأم الإذاعات، إذاعة الوطنية التونسية. شكرا لزملائي اللي أثوا معي حصة اليوم، أيمن تنفوري في الإخراج من استوديوهاتنا المركزية، التحق بنا أنيس لوريمي، كيف كيف صابر بن ظافر رفقني في هذا البلاتو الخارجي. شكرا لانتصار المانع، منال المجري أكيد في المساهمة في الإعداد، كل الزميلات والزملاء مخليكم معنا على موجاتنا في مواكبتنا في ليالي تونس. علي أولاد نصر أيضا تحية لي في المونتاج، أجمل تحية ملك اليزيد، ليلتكم زينة ونهاية أسبوع طيبة للجميع.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضرتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: أمطار غزيرة بولاية الكاف تساهم في السيطرة على نسبة كبيرة من الحرائق. إدراج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو. في العالم: شهداء وجرحى في قصف مدفعي صهيوني على مناطق مختلفة بقطاع غزة. إلى التفاصيل. أهلا بكم. ساهمت الأمطار الغزيرة التي تهطلت بعد ظهر أمس على ساقية سيدي يوسف والطويرف ومعتمدية نبر ومدينة الكاف وأحوازها بشكل شبه كامل في أطفاء النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بساقية سيدي يوسف وبنسبة متقدمة في معتمديات الطويرف ونبر، وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية. وتشير توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي إلى وجود خلايا رعدية اليوم الأحد مع أمطار خاصة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي:
3: الحرارة ليلا تتراوح ما بين 29 و 34 درجة بالشمال والوسط وبالجنوب الشرقي، وبين 35 إلى 40 ببقية الجهات. يوم الغد تقريبا نفس الحالة الجوية، صباحا أجواء مغيمة جزئيا، لكن العشية تشكل الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. من المحتمل جدا تدرجها نحو بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد على غرار ولايات تونس الكبرى، نابل، زغوان وشمال ولاية سوسة. رياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا إلى محلي قوية قرب السواحل وبالمرتفعات، وبالتالي البحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. وبالنسبة للحرارة القصوى تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية، بين 39 و 47 درجة ببقية الجهات، تصل إلى حدود 49 درجة بالجنوب الغربي.
2: تنعقد غدا الاثنين في مقر وزارة الصناعة أول جلسة عمل فنية بخصوص تفعيل قرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمتمثل في تمكين حرفائها من القطاع السكني رسميا من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة وتسهيل الولوج إليها. ورجح رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت صادق بسباس في تصريح لخولة السليتي، رجح توفر هذه البطاريات بالكميات المطلوبة في السوق التونسية في ظرف 3 أشهر.
4: البطاريات هذه هي المرحلة المقبلة للطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة هذه خاطر مشكلتها الكبيرة هي التخزين، ومشكلتها اللي هي تم موجودة في وسط النهار مش موجودة في الليل، بالتالي نستقوا بطاريات باش يخزنوا الانتاج متاع النهار يحطوه لليل. البطاريات هذه مازال مش موجودة اليوم في السوق، بسيط انه ريفرنسيال مازال كهبط، لكن اللي كاركتيرستيك تكنيك مازلنا كعرفناهم، ونبداو الفاز في الاخذ الاعتماد من عند الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بخصوص البطاريات بخصوص المحاولات الهجينة، وان شاء الله بين شهر وشهر يمكن تكون عندنا الأنظمة هذه موجودة في تونس ونجم نربطوها على المنازل، لكن معنا باش تكون موجودة في السوق معنا بالكيفية اللازمة تقريبا تحبنا على الأقل 3 أشهر. الأسهم هي تفرق من استهلاك بتاع كل مواطن، الكبر بتاع البطارية يفرق من منزل لمنزل، لكن فما بطاريات تقريبا معنا بكباسيتي بتاع 1.2 كيلوات أور، وفما بطاريات توصل حتى 15 كيلوات أور، لكن تقريبا البطارية اللي 10 كيلوات أور باش تكون تخيل المتوسطة هي في حدود 4000 دينار، بيان سور بخلاف الأنظمة الأخرى اللي لازم تركب معها من كابل ومندوفر وأنظمة هجينة. الاجتماع إن شاء الله نبرمج مع الاثنين في وزارة الصناعة بحضور الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ووكالة التحكم في الطاقة باش نشوفوا فيها كيفاش نجمو نسهلوا يكون البطارية تكسيسيبل للمواطنين.
2: واعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في بلاغ لها أنه رغم تقديم البطاريات المنزلية على أنها إحدى الحلول لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، فإنها تمثل استثمارا مكلفا دون أن يكون له المردود المرجو على مستوى المجموعة الوطنية وفق تعبيرها. صدر بالرائد الرسمي الأمر المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف، وذلك في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. وحدد النص سقف التمويل ب 25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، و 10 ألف دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى، و 5 ألف دينار لأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك. ونص الأمر على أن تسند القروض والتمويلات على المدى القصير وتسدد في أجل أقصى سنتان دون فوائض، مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز 6 أشهر، كما يمنع على البنوك اشتراط أي تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها. قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم غد الاثنين للتداول في الشأن العام، وجلسة عامة يوم الثلاثاء للنظر في اتفاقيات ضمان وقروض لفائدة شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. أدرجت لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بيسان الكورية في تتويج للملف الترشح أو لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية، جاء قرار الإدراج اعترافا بالقيمة العالمية الاستثنائية لقرية سيدي بوسعيد باعتبارها نموذجا معماريا متفردا يختزل جانبا مهما من تاريخ تونس وهويتها الحضارية. من مدينة بيسان الكورية تحدث للأخبار مدير المعهد الوطني للتراث طارق البكوش.
5: الحمد لله تم القيام بالفوت على سيدي بوسعيد وقبولها في لائحة التراث العالمي. تونس اليوم ولات أول بلد عربي عنده 10 مواقع أثرية على التراث العالمي. هذه حاجة زادة مفخرة لتونس، وهذا يوري قديش بلادنا فيها تراث وفيها تاريخ، وهذا شجعنا باش نكملوا نحن كمعهد وطني التراث باش نكملوا زادة في المنوال هذايا ونزيدوا نشجلوا مواقع ومعالم أخرى.
2: تم التمديد في أجال الترشح للنيل منحة صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني إلى غاية يوم 7 من أوت المقبل، وذلك لتمكين أصحاب المشاريع من استكمال ملفاتهم وإيداع مطالبهم في أفضل الظروف. وجددت الوزارة دعوتها كافة المعنيين إلى استكمال إجراءات الترشح عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض دون سواها. في الرياضة، المنتخب التونسي للتنس يحرز بطولة إفريقيا للناشئات إثر الفوز في الدورة النهائي على المنتخب المغربي 2-0 ويضمن التأهل لبطولة العالم.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: في مستجدات أخبار العالم، وبعد نحو أسبوعين من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تشهد الأوضاع حاليا هدوءا نسبيا في ظل حركية حثيثة للوسطاء لاستئناف المفاوضات من أجل إيقاف الحرب وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وبرغم هذا الهدوء وهذه الحركية الدبلوماسية، تتواصل التهديدات المتبادلة بين الرئيس ترامب والحرس الثوري الإيراني. فقد هدد أمس الرئيس الأمريكي بتوسيع دائرة الحرب على إيران إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه عبر المفاوضات، فيما هدد الحرس الثوري الإيراني بتوسيع دائرة استهدافاته لتشمل كل بلد يدعم عسكريا الولايات المتحدة. وفي غزة، وفي خرق صهيوني لوقف إطلاق النار، استشهد أمس 7 مواطنين وأصيب آخرون، بينهم مدير شرطة محافظة شمال غزة ومسعف في قصف مدفعي وقصف مسيرة على مناطق مختلفة من القطاع. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها لحضراتكم مفيدة عياد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. أمطار غزيرة بولاية الكاف تساهم في السيطرة على نسبة كبيرة من الحرائق. إدراج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وفي العالم، شهداء وجرحى في قصف مدفعي صهيوني على مناطق مختلفة من قطاع غزة. إلى اللقاء.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: الناس الناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
7: قول اللي تحسه.
8: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
7: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش عروش
9: قلب. لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي يوجع فيا وبدني يوجع ونفسيتي تعبة.
6: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نوصل ليل و 18 دقيقة. أجواء الليل والناس اللي تعشق الليل، نقول لكم مرحبا بكم وسعيد جدا أني ألتقيكم في مثل هذا الموعد. طبعا عندما يأتي الليل ترسل القلوب نبضها لمن تشتاق، لا ساعات أجمل من الساعات التي تأتي بعد منتصف الليل، صمت، حنين، اشتياق، ذكريات وبوح. أرجو لكم من السعادة أكملها ومن الأمور أيسرها ومن حوائج الدنيا أرفعها. ترفقوني أنتم أحلى وأرق مستمعين مستمعين إذاعة الوطنية التونسية أينما كنتم داخل هذا الوطن العزيز وخارجه. رفقني في الإخراج وسعيد أن يكونوا معايا بعد مدة أنيس لوريمي. حسر أنيس، أول لقاء تقريبا أنا وياك عملته في المباشر كان أكثر من 12 سنة 13 سنة. سعيد بوجودك معي أنيس. اقعدوا معنا ما تغيروش الموجة. اليوم برشا برشا موسيقى، شوية أكلام، برشا موسيقى شوية أكلام، باش نهزكم إن شاء الله وكيم عودتكم لدى الوطنية التونسية إلى جديد الأنغام العربية. باش نسمعوا صوت العزيز الغالي جوزيف عادل، باش نرجع ايضا لصناعه النجوم بن عثمان والاغنيه اللي نشوفها هي تو تقريبا هي الاولانيه على كل المنصات، يعني فات حتى انغام. ونقول انغام، عندي علاش نقول انغام، لانه انغام سنه عملت نشاط كبير برشا بعد امتداد تقريبا 11 شهر كل مره فما جديد. مش حبيبي بس طب اسمعوا هنيس. باش نسكم ايضا حاجه جديده هي الحسين ثابت، ماشي والحقيقه جميله برشا. وقعدوا معنا تو نسمعوا معنا برشا الموسيقى الحسين ثابت. جست حبيت نحكي شويه على امجد العطافي وهني على مستوى التلحين اللي تعامل برشا مع جورج وسوف ومع وض بدوي، كلنا مقاريح. يعني الاغنيه عمرها تقريبا بالحساب 25 سنه يعني 2001 لتو 25 سنة. لكن الموسيقى اللي فيها قراءة للغة العصر الموسيقية، كعليش اليوم باش نركز شوية على الراب التونسي. تقولوا لي شنية الأسباب انه فما تنوع موسيقي، تنوع الموسيقي راه مستحب ومحب، كل شيء عنده وقت، ما فماش حاجة قديمة وحاجة جديدة، الموسيقى لكل الأوقات. في ركن طول يليل اليوم باش نحكيه برشا على هاني شنودة وباش نعديه زوز انغام. هاني شنودة نعتبرها من اجمل ما قدم هاني شنودة. هاني شنودة برشا ما يعرفوش، ونقولكم يعني هو السبب الرئيسي، هو اللي احتضن عمرو دياب، هو اللي احتضن الهضبة، هو اللي هز، هو اللي عرف به، هو اللي من الاول ما حبش الهضبة يكون معاه. يعني قالوا انت بورسعيدي وصوتك يعني صحيح تغني صحيح، لكن اللهجة البورسعيدية يعني تغي عليك. و هو اللي كونه، هو اللي هزه معاه، هو اللي فتح له برشا ابواب تو نعرفوه هذا. في عبقرة العزف في الوطن العربي، ديما ناخذوا عبقري في العزف. اليوم ان شاء الله نحكيوا على عازف الكمان اللي راى انه ما خدش حقه، احمد الحفناوي. كمان جيتي هو الحقيقه. بون، قلت على اخبار وجديد الاصدارات الغنائيه، طبعا كتابة المستمعين هذيك ديما كما تعودتوا. سعيد برشا برشا برشا انه برشا مستمعين من الجزائر ومن ليبيا ومن موريتانيا ومن المغرب، يعني سعيد برشا انه صفحة الناس حكاية تكبر بكم انتم ومعكم. موضوع السهرة، نرجع لموضوع السهرة. اليوم باش نحكيوا على جراح الماضي، جراح الماضي اللي ما تدويش. يعني فما حاجات مع مرور الزمن تنساها، لكن فما اشياء ما تتنساش بالكل، اللي تتحول الانسداد عاطفي وربما ازمه نفسيه. وناخذوا كتابات على صفحه الناس حكايه ايضا، وناخذوا مكالماتكم على 71 844 404. نسمعوا توا توت سويت، يعني نسمعوا جوزيف عادل، ركزوا معايا في الموسيقى في الصوت هذايا، ثم نرجع نحكيوا شويه على تجربه نتاع نوردو. واقعدوا معنا، فما برشا انغام وبرشا جو، تفضلوا.

هذا هو صوت جوزيف عادل المغني وايضا مؤلف موسيقي يعني سعد وبرشا اعمال غنائيه الحقيقه بارزه كما يا بحريه بعيد باب الحوش ويا دارنا القديمه يعني اول البوم عملوا البوم مزيج وهو اللي يكتب اغاني هو اللي لحن و الحقيقة معناها قاعد يخرج بالكدا وتخرج برشا أغاني وهذا هو المطلوب يعني الموسيقى اللي مش اللي ماشي تقليدية 100% يعني فما شكون يتبع الموسيقى وشكون يحب يطور الموسيقى وتطوير الموسيقي حتى في كل القوالب النمطية القديمة راهي حلوة وعسل لكن فما حاجات الحقيقة تستحق أن الواحد يسمعها خاصة في أوقات كيما هكا يعني أنت مروح توا أنيس وحال كريبتو كده حب يسمع حاجة ريتميك وش بعد شوية بشوية نمشي للكلاسيكيات هيت نحكي شوية على نوردو يعني ألاف الهواتف خليني يقول المرفوعة في الهواء في كارتاج ما كانتش توثق مغني يعمل في غنية جديدة ولا عابر سبيل بقدر أنه نشوف أنها كانت توثق لحظة وجد بأتم معنى الكلمة يعني جمهور تخل أصلا داخل الكلمات وداخل الإيقاع المشهد في كل المسارح من بنزرت من كارتاج يعني الشباب يحفظ المقاطع عن ظهر قلب الحقيقة وعائلات جيت مع وليداتها ومع صغارها وحتى صغيرات بكلها وكلهم يردوا اللوازم خليني يقول مش اللازم الموسيقية فقط اللوازم الموسيقية اللي فيها إيقاع الراب بنبرة رومانسية أقرب إلى الأغنية العربية الكلاسيكية في لحظات تحس أنه نوردو ما عادش مجرد مغني تونسي ناجح ليه هو عنوان التحول الموسيقي الحقيقة تجاوز حدود تونس وطبعاً يعني مع رحمة محسن شنو عمل الأغنية متاع تيتر الفيلم متاع إذا ما يعني منيش بنحكي بتناب على سيرة نوردو يعني مش مسهل أنك توصف نوردو بأنه مغني راب ليه الوصف هذا ما عادش كيفي في نظري منذ سنوات الراب اللي قدموه برشا مش باش القوالب التقليدية اللي تقوم على الإيقاع السريع ولا الكلمات الحادة ليه فما الأغاني العاطفية اللي ما فيهاش يعني بذاءة اللي أيضا ما استسلمتش بدورها القواعد الطرب التقليدية فما تجديد فما في الحقيقة بناء مساحة مشتركة بين

زوز عوالم يعني متناقضين، عالم الشارع وأغاني الشارع اللي تعبر بلغة مباشرة، وإيقاع السريع وعالم الأغنية الجديدة، وربما نجم نقول الحكاية الخصوصية هذه في تجربة نوردو وفي برشة تجارب معناها متاع راب. جيل اليوم يعيش حياة معناها مستقرة عاطفيا، ويمكن التعبير عليها بألوان موسيقية برشة، بل كان لون موسيقي فقط. يعني مانيش نقول المسيرة متاع الراب التونسي ونوردو والمشهد الموسيقي اللي شايف برشة تحولات، يعني خرج الراب تدريجيا من برشة أشياء، وخرج يعبر، من نحكي على الراب اللي يعبر على العواطف، مش نحكي على الراب اللي يعبر على المشاكل، ولو أنه حتى اللي يعبر زيادة فما برشة أشياء مقبولة، يعني فما تجديد. وذلك كي نحكي نوردو نقوله يعني حلقة وصل بين الزمانين، يعني فماش قطعة مع التراث الغنائي، وما فماش معناها ذوبان تام في موسيقى الراب العالمية، فما حاجة تونسية جديدة. دونك شابو عطيه الصحة، مش من الصدفة أو المصادفة أنه تتحول الحفلات بتاع نوردو إلى احتفال جماعي. الحقيقة شفنا برشا برشا فنانين توانسة من الجيل الجديد ما فسخوش الهوية متاعهم، ويعبروا كلام ملتزم، مش باب حلو مع موسيقى حلوة برشا. حكيت برشا على نوردو، خليكم تعيشوا الزوز أغاني من سر وقعنا اللي عاملة برشا برشا برشا حاجات، ومع رحمة محسن يعني شبابة، وأنا والليل أيضا نيس لوريمي تعتبر من الأغاني اللي عندها قفلة حلوة وصارحة لكل وقت. تفضلوا.

سر وجعنا رحمة محسن ونورده. رحمة رغم اللي عمرها 33 سنة مواليد 93 تقريبا، أجمل ما قدمت هي الديوتو هذا مع نورده في فيلم إذا ما نعود. نتذكركم بالموضوع متاع اليوم، موضوعنا اليوم هو الجراح، الجراح اللي ما تبراش، اللي ما تلتأمش بمرور الزمن، واللي تتحول لانسداد عاطفي وتتحول الأزمة نفسية. طبعا ناخذوا الكتابات نتاعكم على 7 9K ايضا، ومرحبا بكل مكالماتكم على 71 844 404. يعني الجراح اللي ما نشوفوهوش، اللي يتحكم في كل شيء. يعني فما جراح احنا ما نراوهاش، عشناها في لحظة من اللحظات وتولي تتحكم في كل شيء. مش كل الصدمات صاخبة، ثم بعض الصدمات اللي ناخدوها جينا بشوي بشوي، همس، نظرة خذلان، كلمة ما تقالتش في حقك، كلمة تمنيت أنها تتقال، أمان كنت تحسه بعد بشوي بشوي، كالأمان هذاك سحب فجأة. يعني احتياج لشخص خليك معلق في الهواء، تمر السنوات وظن أنك تجوزت، تخدم، تضحك، تحب، تنجح، لكن شيء في الداخل يبدأ ثقيل بطيء، معدم بين ظفرين، تحس بتعب من غير سبب، فقدان شغف ما عندوش حتى تفسير، بعلاقات تتكرر بنفس الألم، تحس روحك في جسد يمرض رغم سلامة الفحوصات. تمشي للطبيب يقول لك ما عندك حتى شيء لكن انت تعب. وهنا يبدا السؤال اللي لا يجرى الكثيرون على طرحه، هل يمكن ان تكون الصدمه النفسيه تعلقت في الداخل متاعنا، تحولت الى انسداد نفسي؟ مانيش باش نجمد الالام ولا دعوه للهروب من مفاهيم غامضه، هي رحله الانسان نجم يقوم بها باش يفهم كيفاش ينجم يترجم ما يمليه العقل. الصدمة راهو في العقل الموجودة، هي طاقة محبوسة، وقت اللي يتحول الجرح النفسي إلى اختناق داخلي يأثر على الجسد، يأثر على العلاقات، يأثر على القرارات، يأثر أحيانا على المصير. الصدمة النفسية شنية هي؟ الصدمة النفسية ماشي الحدث لأنه إنسان تعرض لصدمة، والأثر اللي تخليه وقت اللي حتى حد ما ينجم يعالج أموره فك اللحظة اللي لازم يعالج فيها. يعني إنسان تقال حتى هو طفل، خذلوه، خذله وملقى شكون يحتويك، الخوف متاعه، مراهق بين ظفرين، تمت إهانته وما نجمش يعبر، سيدة، امرأة، فتاة، بنت، رجل، أجبر على الصمت. إنسان طلب أنه يكون عنده شكون إنسان بجنبه يقويه، يسنده، يقف معه، لكن الشخص هذا يكسره، يحطمه. الصدمة تصير وقت اللي الإنسان يحس بالخطر وما نجمش يهرب، وقت اللي الإنسان يتألم وما نجمش يعبر، وقت اللي يجبر أنه يتكيف بلغة صح مع الأمور هذيك من غير ما يفهمها، وقت اللي يبدأ يحس روحه وحيد في لحظة كان يحتاج فيها شكون معاه. لكن أحيانا فما أشياء تصير في الحياة مع الناس مقربين منا يخلونا جراح ما تدواش. يعني العقل ما عادش ينجم يخبيها على الجسد، يعني العقل يخزنها ديما وتتحول إلى طاقة محبوسة. وقت اللي الإنسان يتعرض لصدمة وما يعبرش، وقت الإنسان يتعرض للإهانة وما يعبرش، وقت الإنسان تنقبض النفس متاعه وما يعبرش، وقت الإنسان ما يبكيش، ما يلقاش كون يحتويه، ما يلقاش كون يقول له أنا معاك، ما يلقاش كون يقول له ما تبلغش، احنا اليد في اليد، أكيد
باش ما نجمش يواصل حياته بشكل جيد، واكيد باش يصير له اختلال في التوازن العاطفي نتاعو. 71 844 404، تو نقراو الكومنتات نتاعكم على صفحه الناس حكايه. مواصلين في الانغام، سمعنا حسين ثابت في زوز انغام، سمعنا مازلنا ما سمعناوش حسين، سمعنا نوردو، اخترت لكم حسين ثابت في زوز انغام، شوق الهواء وسواد الغيم. ايضا نحبكم تسمعوا المطربه اللي بعد حسين ثابت اسمها سمر طارق، يعني برشا حديث البريود هذي عليها، هي مطربه ملحنه وكاتبه ايضا مصريه مستقله بذاتها، معروفه بصوتها المميز، اسلوبها اللي فيه موسيقى جديدة تعبيرية عميقة نحس، وأعمالها حلوة تنشر فيها على صفحتها وعلى صفحات التواصل الاجتماعي تقريبا الكل. موسيقى جميلة، موسيقى شبابة، لكن الغنية هذه النهارين هذا ما زالوا كي هبطت الغنية، يعني ما عنديش مدة كبيرة برشا. طبعا كي نحكي عليها هي شركة تقريبا بصوتها وأغانيها في برشا أعمال درامية رمضانية، أبرزها تقديم أغاني مسلسل الشرنقة اللي تبعني كامل العدد، ايضا غنت فيه برشا، لكن في الاغنيه هذه اللي عملتها تو نهارين حاولت الاذاعه الوطنيه التونسيه طبعا انه اتوفر لكم. نسمع الاغنيه هذه نتاع سمر، لكن قبل ما نسمع سمر نسمع حسين ثابت. ثبتوا معايا في العنوان، انا مثير برشا اسمها ثيرابي الاغنيه، لكن قبل ما نسمع ثيرابي نسمع سواد الغيم و شوق الهواء بصوت حسين ثابت، ثم نمر الى بن عثمان في الاغنيه اللي ترند تقريبا اول اغنيه موجوده على كل مواقع التواصل الاجتماعي اسمها هي جميله. تفضلوا.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر استثنائية. والمعهد يشير إلى أن تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي مع بداية الأسبوع المقبل سيساهم في تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد لتعود إلى حدود معدلاتها العادية. بعد غد الاثنين عقد أول جلسة عمل فنية لتفعيل قرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز بتمكين حرفائها من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوية المرتبطة بمحاولات تهجينها وتسهيل الدخول إليها. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تطالب بضرورة مراجعة أسعار الأدوية اعتمادا على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن وتضمن استمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات. انطلاق موسم التخفيضات الدورية لصيف 26/2000 بداية من يوم 7 من أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع وفق الغرفة الوطنية النقابية لتجار الملابس والأقمشة. ختاما وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصدر توجيهاته إلى الجيش الأمريكي بعدم تنفيذ أي هجمات جديدة ضد إيران في خطوة يعتقد أنها تهدف إلى منح المسار الدبلوماسي فرصة إضافية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يدعو إلى حل الأزمة بين السعودية والحوثيين عبر الحوار في ظل المخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط في عقب التصعيد العسكري بين الطرفين. الجيش اللبناني يستكمل تنظيم دخول أبناء بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان بالتزامن مع مواصلة انتشاره فيها، حيث عاد المهد لمعاينة حجم الدمار والأضرار الذي خلفه القصف الإسرائيلي. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، أسمعنا وفضفض وتكلم.
5: قول اللي تحسه.
6: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
5: اتكلم من عروش عروش قلب.
7: لكن نقعد نهاريت لسيين، نقعد رسل جحسية وبني وجع ونفسانيتي تعبة.
4: الناس حكاية مع سيف الدين الكافي.